0: مرحبا مرحبا، مواصلين معكم في برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. اليوم مع الأستاذ أستاذ التاريخ بقسم التاريخ كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة تونس، الأستاذ عادل النفسي. باش نحكيه على آخر إصداراته، وهو كتاب مرايا متناظرة، من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914. بالطبيعة كي نحكيه على التاريخ ولا يتابعوا فينا، يقولون غالبا ما تستضيفوا أنثروبولوجيين أو اللي يشتغلوا في الفلسفة أو في علم الاجتماع، ما علاقة ذلك بهذا الكتاب اللي يحكي على التاريخ أو الجغرافيا الثقافية؟ يعني ما هي المقاربة المتبعة في هذا الكتاب؟
1: شكرا مرة أخرى سي إيهاب على الاهتمام بكتابنا الأخير. مثل ما تفضلت، هو عنوانه من الرحلة مرايا المتناظرة، من الرحلة للاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914. الكتاب هو صدر منذ بضعة أسابيع وصدر في بيروت عن دار المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وفي إطار أنه فاز بجائزة ابن بطوطة الأدب الجغرافي في الصادرة في أبو ظبي عن مركز ارتياد الأفاق، وهذا يمثل بالنسبة لنا شرف شخصي وأيضا شرف للجامعة التونسية والتونس عموما. يعني نلقى تونس ممثلة في هذه الجائزة، 64 مشارك، وتمكن كتابنا من الفوز بالمرتبة الأولى.
0: ممتاز.
1: والمرتبة الأولى في التحقيق زاد من تونس، نوجه له تحية، الأستاذ محمد الزاهي أيضا تحقيق مخطوط. الكتاب 320 صفحة،
0: 9 فصول أو أبواب،
1: 9 أبواب نعم. وقدم له هذا الكتاب أستاذي سي لطفي عيسى بنص طريف، وسمه من الاكتشاف إلى استكشاف سورة الآخر بين التواصل والقطيع.
0: تنجيهم بعد شوية تفاصيل شنو كتب اللي هو حكي على الكتاب، معناها تقديم الكتاب.
1: الكتاب مثل ما تفضلت قد يدو للوهلة الأولى لبعض المتابعين، أنه ما علاقة المواضيع المبحوثة في هذا الكتاب من نوع سورة الآخر، الجغرافيا الثقافية، هذه المباحث يعني تطرح ربما بصفة مشابهة في الصيغة أو في المعاني في تخصصات أخرى متناهجة مع علم التاريخ، مثل ما تفضلت الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع أو الفلسفة وغير ذلك. طبعا يعني في منذ عقود هناك تجديد في المباحث والبراديغم في الجامعة التونسية حقيقة، يعني هناك قراءات مجددة، هناك أطاريح بصيغة أخرى تواكب الحراك الذي يحدث في المباحث العلوم الإنسانية بصفة عامة في الجامعات، وخاصة الجامعات الغربية بما فيها الجامعات الأنجلو-ساكسونية، وهذا يعطينا أفاق أرحب لاستيعاب عديد القضايا التاريخية التي كنا نظن أنها تم منها محسومة أو حسمت، ولكن بتغيير إذن المناهج والباراديغم إذن تصبح لنا رؤية أخرى، وأيضا بتنويع المصادر. فالمؤرخ لم يعد، أقول جيد المؤرخ، لم يعد ذلك الباحث الذي تكبله الأرشيفات والمدونات المعروفة.
0: يعني تقصد فما آليات بحث جديدة، فما مقاربات جديدة.
1: نعم.
0: ونحكي توا حتى على الاي اي، معناه ينجم يستكشف ويرجع لك للتاريخ ويعاود يجسد لك أحداث وأشياء وصور اللي ربما ما كانتش متاحة قبل سنوات.
1: صحيح. إذن في المباحث الجديدة الموجودة في الجامعة التونسية، وأنا كنت تكونت بندين أستاذي الجليل نحترمه اللي يتبع ياسر أيضا في قلت المباحث الغربية، وهو بوابة أو التجسير ما يقع في العالم الغربي، هو الذي نبهني منذ 2010 إلى مباحث الجغرافيا الثقافية. وكلما سافرت إلى الخارج وقدمت مداخلة في هذا الجانب، إلا قد وجدت الترحاب والاهتمام من زملائنا وأصدقائنا في الجامعات، خاصة المغربية أو اللبنانية. إذن قلت المؤرخ هو مدعو قبل كل شيء.
0: قبل ما نحكيه على المؤرخ، وحكيت أنت على تقريبا مسيرتك الأكاديمية وشكون تأثرت، خلينا نذكره اللي تابع فينا شكون ضيفنا اليوم، اللي هو الأستاذ عادل نفاتي، باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. تدور محاور اهتماماته البحثية حول الصورة الثقافية المتبادلة بين الشعوب والثقافات في الفترتين الحديثة والمعاصرة وسياقات إنتاجها. حتى في كتابك هذا باش تحكي زادة أيضا على سياقة إنتاج هذه الصورة، وأنت من خلال مسيرتك مهتم جدا بكيف تبنى وتتشكل الصورة من خلال الآخر. من أبرز الكتابات المجتمع والجغرافيا الثقافية، وماذا بينا من بعد تفسرنا شنية الجغرافيا الثقافية اللي تبعوا فينا، لبلاد المغارب، حفريات في أدب الرحلة اللي هو مبحثك زاد حتى في التاريخ، رغم اللي نحكيه على أدب الرحلة أنت حفريات أنثروبولوجية، ومن بعد زاد لو كان تسلطنا الضوء على المبحث هذا، حفريات في أدب الرحلة في الهوية والتدين والثقافة، والجغرافيا الثقافية لأوروبا القرن التاسع عشر في متخيل الرحالة العرب، كتاب مرايا متناظرة بين ضفتي المتوسط والحائز على جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي دورة 25-26، يعني توا اللي كنت تحكي عليه انت، ايضا له عدد من المساهمات في مؤلفات جماعيه، ومنها ادب الرحله، جدليه الانا والاخر في عالم متغير، التاريخ وادب الرحله، مساءله الانتماء من منظور المباحث التاريخيه التونسيه، وعدد من المقالات المنشوره، ومنها نظام الحكم الفرنسي من منظور رواد النهضه العربيه الطهطاوي والشديق وخير الدين نماذج، وعديد من الكتب والمقالات البحثية وغيرها والمحكمة في مجلات محكمة. وأيضا أستاذنا وضيفنا عادل النفاتي شارك في عديد الندوات الدولية وحكم عديد المقالات والمؤلفات في تونس والخارج، هذا بملخص سيرتك الذاتية.
1: يعطيك الصحة، شكرا.
0: إذن الجغرافيا الثقافية والمبحث هذا.
1: الجغرافيا الثقافية يعني هو من المباحث قد تبدو جديدة على المجتمع التونسي، لكن هي قديمة موجودة منذ حتى الثمانينات القرن الماضي. ظهرت في الجامعات الأنجلوساكسونية، وهو امتداد طبيعي لما حدث أيضا من نتائج مدرسة الحولات الفرنسية. احنا في العادة انه المؤرخ هو من يهتم بدراسة فعل الإنساني في الزمن وتطور هذا الفعل في الزمن،
0: في العادة
1: والجغرافي هو من يتعامل، من يدرس فعل الإنسان في المجال. فالجغرافيا الثقافية في المباحث التاريخية هي تجمع بين فعل الإنساني في الزمن وفي المجال، وقد تم تداول هذا الأمر يعني منذ سبعينات القرن الماضي في الجامعات الفرنسية، وبعد يعني صدور نتائج المؤرخ الفرنسي المعروف هو برودال. إذن وكأن الجغرافيا هنا علم الجغرافيا يقدم الحلول إلى علم التاريخ كي يخرج من زاوية ضيقة وهي فعل الإنسان في الزمن، وهذا ما يعطينا إلى دراسات مكررة لا تعطينا الإضافة. فنحن الفعل الأساسي هو الإنسان، وطالما الإنسان هو الفعل الأساسي وهو موضوع العلوم الإنسانية فبالتالي فندرسه إذن في الزمن وندرسه في المجال، أي بمعنى الجغرافيا الثقافية تهتم بفعل الإنسان أو تطور فعل الإنسان، هناك المبحث الزمني تطور فعل الإنسان في المجال، ما هي منتجاته الثقافية عبر العصور. وهذا شنو يعطينا؟ يعطينا نقفز على الحواجز الإجرائية، التاريخ القديم والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث والتاريخ المعاصر. يعني أنت عندما تكون بحوثك في التاريخ الثقافي وتتم بالجغرافيا الثقافية، فأنت في حاجة إلى اطلاع على فعل الإنسان في الفترة القديمة، في الفترة الوسيطة، وفي الفترة الحديثة. فإذن هذا امتداد. فالجغرافيا الثقافية تعطينا يعني تكسير هذه الحواجز، تعطينا بحوث جديدة ولها القدرة على فهم فعل الإنسان بصفة مباشرة. لا يبقى المؤرخ في ذلك الركن، وظيفته الأساسية هو تصحيح الأخبار من عدمها. فيصبح إذن شغله الشاغل هو مثل الفيلسوف، مثل عالم الاجتماع، مثل الأنثروبولوجي، وظيفته الأساسية ليس أن يبقى في عزلة عن إنسان الراهن ويدرس إنسان الماضي، بل هو يحاول أن يفهم إنسان الحاضر بمنجزاته وبما توصل إليه منتجات ثقافية بصفة عامة عبر الأزمنة.
0: ممتاز. الإنسان الحاضر، الفرد الفاعل في المجتمع وفي التاريخ، يعني مقاربة تفاعلية أكثر من مقاربة الوثائق، وكأنه الإنسان خارج هذا الفعل. هذا مفهوم، وهذا اللي حبيت تتعمق فيه وتحكي عليه كثيرا في مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط. وكانت فما مسألة مهمة ومحورية في كتابك الكل، هي صورة الآخر، كيف تتشكل وتبنى اجتماعيا صورة الآخر. صورة الآخر بين التواصل والقطيعة، مفهوم الصورة الذهنية وآليات تشكيلها على الأقل من خلال المقدمة أو الفصول الموجودة في الكتاب هذه تتكرر المصطلحات والمفاهيم هذه، معاني الصورة والتمثلات التي وضعها الأوروبيون عن غيرهم من إفريقيا إلى أمريكا الإسبانية، الاستطلاع والتمثيل ورسم الصورة، هذه كلها مفاهيم راهو موجودة من خلال هذا الكتاب، تعارض التمثلات العاكسة لصورة الآخر بين ضفتي المتوسط، الاشتغال على صورة الآخر من خلال الاستكشاف ومن خلال الاكتشاف ومن خلال الرحلات والنص. يعني لماذا الاهتمام بصورة الآخر؟ نعرف كثيرا خاصة في الرسم الاستشراق الآخر، هذا الآخر خاصة نحن العرب والشرق وشمال أفريقيا وأفريقيا، وجد أيضا الآخر وأهمية الاشتغال على الآخر، خلينا نقوله في الأفلام الهوليودية في فترة ما، الاتحاد السوفيتي والاشتغال على الآخر وشيطنة الآخر. لكن هذا المدخل اللي حكيت عليه أنت تقريبا لأول مرة نشوفه في تونس، إذا كان من انشغالت أنت صحح لي.
1: صورة الآخر يعني بإيماني أن المؤرخ يجب أن يلاحق راهنه، أن يتابع راهنه. يعني احنا منذ سنوات نحن نلاحظ ماذا يقع في الشأن الدولي.
0: يعني وهي في الشأن الدولي راه العركة متاع صورة، راه كيف نرى الآخر،
1: هذا هو
0: وغزة هي معنا
1: محور
0: أهم
1: يعني يعني تتبع في المتابعة الإعلامية بسيط الإعلام الغربي، يعني أمور مؤسفة ومحزنة. يعني نهارت اللي يموتون أكثر أقل من 200 فلسطيني، فننتظروا قلنا تو ثماش ما الأمور تحسن شوية. لكن كنشوفوا في الضفة الشمالية في أوكرانيا وحنا ما نحبوش القتل حتى واحد في على وجه البسيطة، كيموت شخص ولا زوز تقلب الدنيا وعقوبات دولية والعالم كل يقف.
0: صحيح،
1: هذين تبعوا فيه تقريبا نفس المشهد هذي متكرر يعني أكثر من نصف قرن. نفس الشيء حتى في إفريقيا جنوب الصحراء، يعني أوبئة أو أمراض، حقل تجارب متاع أدوية ومتاع كل الأفارقة اللي يستحقوا المساعدة وخارج المساعدات الدولية، مساعدات ظرفية، فيعني هي شعوب مهددة بالإبادة. إذن هذه خلينا الإنسان يفكر يبحث ما هي أسس هذه الصورة. ذاك ما دفعني في النبشي والحفري في بدايات تشكل الصور الثقافية، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لماذا المتوسط؟ فالمتوسط له من الأهمية في العالم. في الكتابات القرن 19 وكتابات القرن 18 مثلا كي ناخذ الطهطاوي، يسمي المتوسط بي يسميه بي هو بحر يتوسط الدنيا القديمة، على اعتبار أن العالم كان ينظر إليه في ثلاثة قارات، إفريقيا وأوروبا وآسيا، يعني يتوسط هذه، وهو بحر نابض بالحياة منذ القدم، نلقاه تتشكل من حوله ثقافات مختلفة اللي من بعد الأوروبيين أبارتير دو كانزيام سيزيام سيكل ولاو يسميو ابتكروا مصطلح الغرب والشرق.
0: عصر النهضة معنا بداية من عصر النهضة.
1: نعم، خاصة يعني بعد القضاء على الحضور السياسي الإسلامي في الأندلس بدأ يتشكل مفهوم الشرق والغرب، وكلها مفهوم الشرق والغرب صاحبه جهاز من المفاهيم والصور الجاهزة والمتناقضة. بمعنى الشرق
0: جاهزة
1: جاهزة نعم بطبيعة الحال هي
0: اللي
1: جاهزة
0: اللي عملها الغرب
1: عملها
0: باش نفتح قوس. انت حكيت على أوكرانيا وغزة وأفريقيا جنوب الصحراء، أنا بالاطلاعي على أهم النقاط في الكتاب هذايا وحكينا على غزة وأوكرانيا خاطر يتبعوا فينا في بنا نحكيوا في التاريخ ومش فاهمين التاريخ هذاك راه قاعد يتعاود ويزمك تفهمه باش تفهم الحاضر نتاعك اللي أول جملة بديت فيها أنت يجب أن نلاحق راهن نتاعنا.
1: طبعا
0: تقريبا الصورة، هل تعتقد وأنت باحث هل تغيرت صورة الغرب للشعوب الأخرى مقارنة باش اللي شفتوها؟
1: الصورة الذهنية التي سؤال تحته موضوحين أنت، ما معنى الصورة الذهنية؟ الصورة الذهنية هي مزيج بين معطيات قد تبدو متصلة بالواقع ولكن فيها أحكام، تمثلات، قراءات وجدانية، أيديولوجية تتفاعل مع الواقع وتلبس بهذا لتعطينا تصور معين، أحيانا حتى تم لها بغلاف علمي لتخدم أيديولوجية السياسي، فيوظف تلك الصورة لتحقيق مآربه، وهذا صار مع تاريخ الاستعماري والتوسع أوروبا لغير ذلك. الصورة من ميزاتها أن لها قدرة على الثبات والتواصل عبر العصور. لماذا؟ لأن عندما تبنى الصورة تصبح في محض الحقيقة العلمية ويتم توريثها بنفس الشاكلة. أما مجالات التغير أو حدود التغير يكون بصفة بسيطة، بصفة بطيئة غير مواكبة. أعطيك مثال، صورة الغرب عن الشرق بدأت تتغير. تقول لك ما هو دليلك؟ أقول لك منذ سنتين الحراك في الجامعات الأوروبية والأمريكية مناصرة لقضية غزة. أليس هذا يندرج في استيعاب القراءة ما بعد الكولونيالية والتي ظهرت كباراديغم في نظرة البوست كولونيال الزيتود بوست كولونيال وين دور؟
0: أمريكا اللاتينية،
1: قبل أمريكا اللاتينية عفوا، في الجامعات الهندية،
0: الجامعات الهندية
1: وجنوب آسيوية وإيران. وإذا ظهرت قراءات تعتمد على تفكيك الخطاب، فضمن مضامين الكتاب هناك دعوة إلى تفكيك الخطاب. قد يكون صاحب الخطاب أوروبي غربي أو يمتد إلى العصور القديمة الفلاسفة الأغريق، كما يكون أيضا طالما الكتاب هو مرأي متناظر قد يكون بنية فكرية مصدرها عربي إسلامي أيضا. لابد
0: ما ترى زاد في بداية التغيير اللي تحكي عليه أنت في تشكل أو بناء الصورة الغرب للشرق، زاد مرة هذه في حرب ضد غزة، الحرب الإبادة اللي الإعلام لعب دور، لأن ولينا نشوفوا إبادة على المباشر، معناه
1: طبعا
0: تأثير مباشر
1: طبعا
0: اللي ما صارش قبل في الحرب العالمية الأولى أو الثانية.
1: من يحرك الإعلام هو رأس المال، والإعلام هو تجارة، وهو يعني يعني الإعلام هو انفستيسمون بالفرنسية يعني استثمار. وبالتالي يجب أن الإعلام مثل المعرفة، المعرفة في العلوم الإنسانية، أن توجه الرأي العام إلى ما يريده الساعي للتواصل والاستعمار. وهذا ما حدث في القرن 19 مع الأنثروبولوجيا الأحيائية. الأنثروبولوجيا الأحيائية عندما ظهرت في القرن 19 بررت العمل الاستعماري وتحدثت عن هرمية بين البشر، فهناك الشعوب الراقية وهناك الشعوب الدنيا، ووظيفة الشعوب الراقية هي أن تأخذ بيد الشعوب الدنيا. لكن هل أنصتنا إلى خطابات
0: فيه تو ترامب؟ يا أخي ترامب فش قاعد يقول تو تقريبا
1: نعم يعني أكثر من ذلك. عندما يتحدث عن الأيديولوجيا الدينية أن نتنياهو هو رجل مبارك، فهذا مقبول منه. أن عندما هناك أطراف أخرى في الشرق أو في العالم الإسلامي يستعملوا الأيديولوجيا الدينية، أنتم متخلفون تعبشون للعصور الوسطى. إذن يعني كيف هذه المقارنة؟
0: خلي اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا، علاش فتحنا القوس؟ لأنه صحيح احنا نحكيه على كتاب تاريخ مرايا متناظرة من الرحلة للاستطلاع بين ضفتي المتوسط، لكن بصدد التفكيك كيف تتشكل هذه الصورة وكيف تشكلت، باش نعرفوا الآن الراهن الحديث
1: فعلا
0: كيف نتعامل مع هذه الصورة المسبقة التي للغرب. على أنت حكيت على المتوسط، حتى في المتوسط فما اختلافات كبيرة بين جنوب طبعا وشمال المتوسط
1: طبعا،
0: وهذا موجود في كتابك.
1: نعم، مرايا متناظرة، يعني كيف نظر الغرب إلى الشرق، أو كيف نظرت الضفة الشمالية منذ الفترة القديمة، الفلسفة الإغريقية إلى الشرق، ثم في عصر النهضة الأوروبية، ثم الفلسفة الأنوار الأوروبية، وأيضا كيف نظر الشرق وكيف كون صورته حول أوروبا في أزمنة معينة، ما يسمى في زمن الاندفاعية الإسلامية، بمعنى يعني زمن تطور المباحث العلوم والجغرافيا في العصر الدولة العباسية، ثم كيف تم استيعاب تلك القراءة في القرن 19 ما يسمى بالنهضة العربية عندما ازدهر دب الرحلة، وتم تسيير حوالي أكثر من 30 نص رحلي من جنوب المتوسط نحو الشمال بغاية أسوأ طرحته بكري، بغاية الاستكشاف وليس بغاية الاكتشاف، بغاية الاستكشاف. بمعنى ما معنى الاستكشاف؟
0: ما معنى؟
1: يعني تحيين الصورة المتوارثة عن أوروبا. هل هي نفس الصورة التي كتبها ابن فضلان في القرن 11 أو من قبل كتبها المسعودي أم أمور أخرى؟ طبعا هي أمور أخرى، لأن العرب في حينها، إذا هناك احتلال الجزائر، قبلها حملة نابليون، قبلها يعني هزائم الجيوش المغربية أكثر عدد أمام القوات الإسبانية، إذن هنا الخطر داهم، وطالما الخطر داهم فهناك أمر ضروري، لابد من تغيير وجهة الارتحال. العرب قديم، العرب كانوا يرتحلون من جميع منطقة العالم الإسلامي. ما هو المركز الجاذب؟ هو بلاد الحجاز للحج، وبالتالي ما هو موجود في طريق الحج فهو يستحق الاهتمام، ما هو خارج طريق الحج لا يستحق الاهتمام، وبالتالي كانت أوروبا شبه مغيبة عن أدب الرحلة وعن جغرافية أو ما يسمى بأدب المسالك والممالك. القرن 19 إذن النخب العربية انتبهت أن هناك أمر ما يجب الانتباه إليه إلى أوروبا، لكن كيف سنصيغ صورة أوروبا؟ هل بالمنظور
0: أنت وصلنا كيف للعرب في القرن 19 سوف يصيغون صورة أوروبا. لكن لو كان نرجع قبل، أوروبا كيف شكلت صورتها على الشعوب الأخرى؟ نعم. بداية
1: الصورة
0: خاطر يظهر المراحل أو الحقب التاريخية والصورة قاعدة تتغير
1: طبعا.
0: هذا موجود في الكتاب متاعك.
1: هو الرسم صورة عن الآخر. ما الآخر؟ ما هو الآخر؟ هو المختلف الذي يختلف عن صورة الذات في اللغة أولا، العادات، السلوكات، التدين، النظرة إلى المستقبل، غير ذلك. فكل ثقافات الشعوب مهوسة، أقول مهوسة، برسم صورة عن المختلف. والحديث عن الآخر هو لإثبات الذات. لولا وجود الآخر لما كنت أنا،
0: لما كنت أنا موجود.
1: نعم. وبالتالي يجب أن تكون هذه الذات في مرتبة عليا مقارنة بالآخر المختلف. نجد هذه المباحث نجدها في الفلسفة الإغريقية. من المعلوم أن أثينا والمدن الإغريقية الأخرى كانت يعني في زمن ازدهارها ومسمى بالزمن الكلاسيكي، خاصة في القرنين الرابع والخامس والرابع قبل الميلاد. إذن أثينا كانت نقطة معرفية مهمة في المتوسط، وبالتالي كان هناك انشغال. الفلاسفة كانوا وجدوا أنفسهم يحاولون الإجابة على سؤال من هو الآخر. أرسطو في كتاباته اهتم بصورة الآخر وأعطى تعريف، قال الآخر هو من لا يتكلم اللغة الإغريقية، والإغريق هم أكثر الشعوب حكمة في المتوسط. إذن سؤال ما هي الحكمة؟ قال الحكمة ظهرت في الشرقي، يعني يقصد في آسيا، ثم مالت إلى الغربي إلى أوروبا، ثم قدمت وكان إذن واستقرت في مدينة أثينا. وماذا عن باقي الشعوب الأخرى؟ الشعوب خاصة في إفريقيا، قال أن إفريقيا هي تعيش في الظلام الحالك، يعني لا زالوا في الظلام الحالك، وبالتالي يعني إفريقيا خارج اهتمامات إيرودوت الجغرافي والمؤرخ.
0: وتواصلت يعني إفريقيا طبعاً خارج الاهتمامات حتى في مراحل متقدمة
1: طبعاً
0: من التاريخ.
1: طبعا طبعا يعني الصورة التي رسمت عن الشعوب الإفريقية لو ترجع لكتاب التواريخ لإيرودوت تجد صورة بين الظفرين مقززة عن الأفارقة، يعني هم شعوب يعيشون في مرحلة لم يبلغوا مرحلة الأدمية بعد، هم مرحلة الحيوانية. ولماذا في مرحلة الحيوانية؟ قال هي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، منطقة جدباء قاحلة، شهدت تعايش غريب بين الإنسان والحيوان، يجتمعون حول مصادر الماء النادرة، ووقع تزاوج بين الكائنين الإنساني والحيوان، وأنتج حيوانات، يعني أنتج كائنات لا هي إنسانية ولا هي آدمية، لا ليس لها قدرة على التفكير، ليس لها قدرة على الاعتقاد، وتمثل العالم المجرد. الشغل الشاغل للأفارقة منذ القدم حسب كتابة إيرودوت يعني هو البحث عن السبيل إلى تلبية نزواته وحاجاته اليومية بكل الطرق وبكل الأشكال. لم ينجح في إنتاج نواميس، في إنتاج ثقافة، في إنتاج أعراف، إلى غير ذلك. يعني هذه الصورة. وحتى عن
0: ثم تحدث أنت أيضا أمريكا اللاتينية.
1: نعم.
0: والإسبان عندما اكتشفوا أمريكا هو تقريبا نفس السيناريو
1: مثل ما رسم لإفريقيا جنوب الصحراء رسم لأمريكا اللاتينية. تقولي إيه، ماذا تحدثوا عن مصر وقرطاج؟ لم يستطيعوا أن يدحضوا في مكانة مصر وقرطاج. دوت هو درس في مصر في الإسكندرية، لا يمكن أن ينعت الحضارة الفرعونية بأمور كذا. ونفس الشيء أرسطو الذي مجد دستور قرطاج لا يمكن أن يتحدث
0: بقرطاج في إفريقيا
1: طبعا. لا، هناك
0: يعني استثناء. هذا تناقض.
1: هناك استثناء، قال باستثناء قرطاج ومصر فبقية إفريقيا لا تستحق، لا يوجد فيها ما يستحق أن يكون بعلاقة بالإنتاج الثقافي للإنسانية.
0: أرسطو هذا،
1: أرسطو نعم. وإيرودوت نفس الشيء. وحتى بعد في جغرافيين في أوروبا فترة الوسيط مش معروفين كما ميلا ولا كما إتوكيوس دي إسغي، نفسهم أظن الكل أعطونا تقريب نفس الأفكار. نقدر نستنوا حتى يكشف القرن 16. شو وقع القرن 16؟
0: ثم بعد ذلك القرن 19 اللي العرب انتبهوا إلى هذه المسألة. معناها كأن بحث عكسي.
1: نعم.
0: معناها لمدة زمنية طويلة هما قاعدين الغرب بين ظفرين يحبوا يعرفونا شكون احنا، امريكا اللاتينيه، افريقيا، او صحيح. شعوب العالم الثالث او كيما تحب تسميه. القرن 19 احنا انتبهنا اللي احنا زاد لازمنا نعرفوا كيف ينظروا الغرب لنا. طب انا القرن 16،
1: القرن 16 نقطه محوريه، هو ما يسمى بالنهضه الاوروبيه اللي بدات كما تعرف سيادتك في المدن الايطاليه. اذا كيف عرفوا ان ما ورثوه من معارف جغرافية وما بني أنه بين ظفرين يعني مجانب للصواب. لما أقول وأثبت بطلانه وهي سورة معتوبة عن الأفارقة وسكان بلاد المغارب. الذي صحح لهم الصورة هو الحسن الوزان الفاسي، هو جغرافي ودبلوماسي عربي من أصول مغربية لكنه ولد في الأندلس، ثم قام بسفرته 9 سفرات في إفريقيا، وتم أسره بجوار جزيرة جربة في 1518 وقدم هدية إلى البابا ليون العاشر. وعندما اكتشف فان هذا الرجل له دراية بإفريقيا وفي عصر النهضة الإيطالية في روما، طلب منه أن يكتب كتابا عن إفريقيا لقاءنا لحريته. فكتب كتاب وصف إفريقيا وتحدث فيه عن كامل إفريقيا. عندها انتبه الأوروبيون أن ما دون عن الجغرافيا وعن الإنسان الإفريقي يجب إعادة النظر فيه. ثم تم اعتماد كتاب وصف افريقيا في من طرف اساس الاوروبيين. بعد ذلك اذا تم توجيه الرحلات الاستكشافيه الجديده عبر جامعه الجغرافيه نحو افريقيا لتحديد اذا اقسام افريقيا وطبيعه السكان وغير ذلك. بدات الصوره تتغير شيئا فشيئا تزامنا مع تراجع الكنيسه، وتعرف الكنيسه يعني تصنف العالم الى صنفين، المؤمنون وغير او الاتباع وغير المؤمنين، ثم اذا يدخل الراس المال.
0: انت هنا سمحني في الفهرس في كتابك حكيت على حسن الحسن الوزان الفاسي، وصف إفريقيا للحسن الوزان الفاسي قراءة مجددة لإفريقيا، فيها وصف إفريقيا من حسن الوزان إلى ليون الإفريقي. ثانيا المشاهد الطبيعية والبشرية والثقافية، هذا من كتابك متباع أحد الفصول في وصف إفريقيا. إفريقيا أرض الخصب والخيرات، سكان إفريقيا من أقدم سكان المعمورة، المشهد الثقافي في وصف إفريقيا. وفي خاتمة هذا الفصل بعد الفصل الثاني عين على تاريخ مدينتي تونس وفاس بعيون غرناطية. بعد قلت من الأول متعصف عليك شوية، نحب نعرف كيفاش العيون الغرناطية شافت مدينة خاصة تونس وفاس. وصلنا القرن العرب انتبهوا إلى هذه المسألة قبيلة قلت لها شوية، القرن 19.
1: نعم، يعني إذن أصبح النخب السياسية والاقتصادية والعلمية تنبهت أن الخطر أصبح محدقا بهذه الكيانات بالعالم بالممالك أو المخازن في الضفة الجنوبية المتوسطة في العالم العربي. إذن هنا ضرورة من إعادة اكتشاف هذا الآخر الذي ظهر بالمدافع وبالطباع، يعني بالقوة العسكرية وبالمعرفة بالطباع. نابليون كيبشيل
0: تو احنا معناها احنا العرب ولينا نحب نعرفوا الآخر
1: طبعا
0: بعد حقب طويلة هو ما حبوا يكتشفون.
1: نحبوا نعرفوا شو هو الآخر، يعني هناك أصبح سؤال من هو هذا الآخر المختلف. هل هو ما زال في مرتبة ذلك الكافر الذي لم يقدم شيء للحضارة الإنسانية والكونية؟ لا، الصورة مخالفة. هذا الآخر إذن حل بقلت بقوة المدافع وبالمطبعة وبالعلماء. نابليون في حملته على مصر إذن هز مع اتباع يعني المعرفة والعلماء في جل اختصاصات 200 عالم والمدافع. إذن تبين للنخب العربية أن الصورة المألوفة والقديمة هي صورة وجب مراجعتها والتدقيق في تفاصيلها. يعني عندما تقرأ كتب أنا اشتغلت على 10 رحلات عربية، هم الرحلات العربية في القرن 19 نحو أوروبا حوالي 32 رحلة اطلعت على معظمها، وخاصة على 10 مصادر مغربية تونسية مصرية لبنانية. هذه الكتابات إذن تحدثت عن كان شغله الشاغل هو التفكير في من هو في من هو الآخر بالنسبة للعرب، يعني من هي أوروبا المعاصرة القوية. وتم التثبت في جميع تفاصيل الحياة، الاقتصاد، الفكر، تاريخهم، عاداتهم، تقاليدهم، ثقافتهم، ارتيادهم للمسارح، مكانة المرأة عندهم، يعني كل مجالات الحياة، وسائل النقل، علاقتهم بالكنيسة، كل تم تدارس جميع التفاصيل في رغبة تقريب هذه الصورة إلى القراء العرب حتى تبينوا من هي أوروبا. يعني ما عاشك الصورة الضبابية حول ذلك، كمثل ما قلت ماذا وذردت أن الصورة ما ذكرها ابن فضلين من قبل أو المسعودي من قبل صورة أصبحت يجب
0: تغييرها
1: تحيينها
0: تحديثها وتحيينها. نعم. لكن اللي فهمته من كلامك مرايا متناظرة في الكتاب هذا، خلينا نذكره يتبعوا فينا، من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتواصل الأستاذ عادل النفاتي، أنه في نهاية الأمر سوء الفهم، سوء فهم هذه الصورة هو فهم متبادل.
1: طبعا
0: الغرب شكل صورة وبنى صورة حسب تمثلاته هو لإفريقيا والآخرين شعوب أمريكا اللاتينية وغيرها من الشعوب، وحتى نحن في ربما أمريكا اللاتينية والعرب والمشرق أيضا شكل صورة للغرب ربما تكون مغاير على الواقع، يعني السوق فهم متبادل في سياقات متعينة.
1: نعم معينة. العرب عندما بنوا صورة في الفترة الوسيطة أيام الدولة العباسية حول جوانب من من من ثقافة أوروبا، لأن أوروبا لم تنتج في ذلك إلى ذلك الوقت باستثناء الحضارة الإغريقية أو الحضارة الرومانية لم تنتج ثقافات كبرى مساهمة في ما يسمى بالإبداع الإنسان الكوني. يعني كان العرب اهتمامهم ببلاد فارس، بالهند، بالصين، بنوا صورتهم حتى على الصين وعلى الهند، لكن سمي يمكن نسميه بالآخر القريب. لم تكن صورة بنفس الـ الـ الـ بنفس الدناءة ونفس التصور السلبي مثل ما كان بالنسبة لحول أوروبا.
0: فقط دناءة أو توصيف للتاريخ، مع توصيف علمي، معنى مش
1: طبعاً يعني صورة الدنيا.
0: أي مش سبة ولا ثلبة.
1: لا لا لا.
0: فقط شتابه فينا.
1: يعني صورة الدنيا كشعوب دنيا. بعكس قلت الصين والهند. بالنسبة للأوروبي عندما بدأ يؤسس صورة على شعوب أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، المقصد هو استعماري توسعي بدون شك، يعني هذا مما لا شك فيه.
0: وفهم علماء الاجتماع مشاو للمناطق هذه واشتغلوا على الشعوب المحلية من أجل الأعداد للدراسات للاستعمار.
1: كل تقريب التخصص الفلاسفة علماء الاجتماع الأنتروبولوجيا والتاريخ الأوروبيون صاغوا هذه الصورة، شكلوا هذه الصورة، لهم يد في هذه الصورة الذهنية التي قلت لها قدرة على الثبات بطبيعة الحال لتحضير المشروع الاستعماري في القرن 19.
0: ممتاز. توا نجيو للفصل عين على تاريخ مدينتي تونس وفاس بعيون غرنتي. والله أثرت انتباهي قلت في الفترة العباسية، لأنه احنا حتى كنا قرأوا في تاريخ الفترة العباسية ما جيش البانة أساسا أنه في الفترة العباسية كما قلت أنت فما أفراد وفاعلين قاعدين يفكروا في الآخر. احنا خاطر في بين الفترة العباسية العباسيين فقط، معنا فك المحيط الجغرافي الضيق
1: هو أدب المسالك والممالك أدب المسالك هو أدب في الجغرافيا لمعرفة الطرق والتقسيمات السياسية والشعوب التي تعيش داخل مجال العالم الإسلامي أو الدولة الإسلامية والمجاورة لها. طبعا وهناك مراسلات وهناك وفود. ابن فضلان هو عندما ذهب إلى شرق أوروبا إلى الشمالية هو موفد من الخليفة العباسي. إذن يعني هناك المسلمون لم يكن معزولين عن العالم المجاور لهم، كان هناك متابعة.
0: لكن ربما منعرفش الدراسات، ربما الإعلام ما يسلطش الضوء على الآخر في الفترات هذيك. تسلط الضوء على الدولة الأموية، الدولة العباسية، الإمبراطورية العثمانية، فهمت شنو هو التسليط على الآخر؟ معرفة الآخر في الدراسات الأكاديمية والإعلام ما تجيش فماش حكا حاجة عميقة على الأقل اللي نشوف فيه إعلاميا.
1: هو المعلومة متى انكفأ العرب عن أنفسهم عن ذواتهم، انكفأوا أي لم يعد منشغلين بمجريات الأحداث خارج عالمهم بعد نهاية الحروب الصليبية، وهو سؤال محوري. المسلمون نجحوا في طرد الصليبيين من او المسيحيين او الاوروبيين من القدس ومن الشرق، ولكن بعد ذلك اذا دخلوا في مسار عكسي، مرحلة الانكفاء، بعكس الأوروبيين الذين عملوا على الاستفادة من القراءات والتفادي المثقفة والاستفادة من الجغرافيا العربية وبنوا على ذلك لتطويرها. وهذيك نلقاهم بعد سمحني ماركو بولو نلقاو كريستوف كولومب.
0: ماركو بولو كريستوف كولومب. ما زلت لنا 7 دقائق في باش نحكيو على جوانب من الثقافة المادية لمدينة فاس وتونس اللي هي في موجودة في كتابك، عرض تاريخي للمدينتين، زخم عمراني لمدينتين عظيمتين، طعام أهل فاس وتونس ولباسهم اشتغلت عليه أيضا، لباس أهل فاس وتونس، طعام أهل فاس وتونس، مجتمعات المغرب في تمثلات مرمول كربخال. دونك اشتغلت انت حتى على الماكله ولباسهم
1: طبعا هذا ما كتبه حسن وزن الفاسي ومن بعده مرمول كربخال في القرن 16. يعني المتوسط في ذلك الوقت يعيش في صدام بين المسلمين والمسيحيين، بين العالم الإيبيري من جهة في الغرب والدولة العثمانية، أو حتى قبل العثمانيين الحفصيين في تونس والوطاسيين ومن بعدهم السعديين في المغرب. إذن كان هناك اهتمام أوروبي وخاصة إيبيري يعني إسباني وبرتغالي أو حتى في إيطاليا، ماذا يقع في شمال إفريقيا يعني ما يسمى ببلاد المغارب في الكتابات الأوروبية، لا بغباغي ببلاد البربر، حتى الترجمة يقولوا بلاد البربر وهي أو بلاد المغارب. إذن ماذا يقع هناك؟ وكأن حسن الوزير الفاسي ومرمون الكربخال هذونا، شكون هذونا؟ الحسن الوزير الفاسي عرفته منذ حين وقدم كتب كتابه في روما 1526 أنتهى من الكتاب. مرمون الكربخال هو ضابط إسباني جاء في حمل شارلوكا على مدينة تونس 1535 معروفة، وابن بدينار سماها خطرة الأربعة. يعني عندما قامت الإسبان دخلوا إلى تونس ودخلوا جمع الزيتونة وتلك يعني الوقائع المعروفة حول إذن حرق الكتب إلى غير ذلك وأخذوا عدد كبير من التوانسة كأسرى. إذن مرمون الكربخال قدم، هو ضابط في الجيش الشارلوكان، قدم إلى تونس وفي كتابه إذن إفريقيا سيتحدث عن مدينتين كبرتين هي
0: فاس وتونس.
1: فاس وتونس يعني كبرى المدن في جنوب المتوسط، عن فاس في المغرب تضاهيها مدينة تونس، يعني هناك تقريب يتشابهان في عديد الخصائص كما تونج من حكيم مثل باريس لندن فهمتني. إذن نتجه لتونس، فإحنا كمؤرخين ما عندناش كتابات تتحدث على مدينة تونس في القرن السادس عشر. إحنا نعرف الأرشيفات التونسية بدأت يعني في بداية القرن السابع عشر، ما عندناش يعني أرشيفات تتحدث على مدينة تونس في الفترة ذيك. وآخر الكتابات كتاب الدولتين للزركشي في نهاية القرن 15، يعني بداية القرن 16 ما عندناش شو على تونس. إذن فقدم صورة واضحة في جميع
0: طعام اللباس،
1: في أولاً سعى العمارة الأسواق الحمامات لباس الجند لباس عامة الناس الأطعمة الاحتفالات المعمار المواجن لتخزين الماء في الدور في المنازل. لماذا؟ لأن تونس إلى اليوم تعاني من شح الماء، وبالتالي منذ القدم إذن قاموا ببناء المواجن ويكون سقف المنزل على اتجاه يكون إذن هناك ميلان بعكس أسقف منازل في فاس. فاس هناك نهر فاس كبير وإذن منطقة ثرية وهناك مياه غير ذلك. مدينة تونس تعاني من قديم زمان من شح المياه، وتحدث على وظيفة بالدرجة سموه القرباجي يجيب الماء، وهناك أبار وحدثت مواقع هذه الأبار خارج أسوار مدينة تونس، وكيف أن هذا السوقات يبيعون الماء، الصوفية الحضرة الدراويش كل هذا،
0: يعني تقريبا فما خارطة موجودة على فاس ومدينة تونس،
1: استعادة نمط الحياة وحياة مدينة تونس في بداية القرن السادس عشر. ولعلمك أغلب الكتابات كتبت من بعد يحكيوا على أزمة مدينة تونس وما وقع في مدينة تونس. هو تحدث وهو شاهد عيان وقدم إلى تونس، وقلت شارك في حملة يعني اسمه شارلوكان، ولكن تحدث وكأن حدث الأزمة في نصف الأول من القرن السادس عشر، لم تصل مدينة تونس، الناس يعيشون بشكل طبيعي من حيث الغذاء ومن حيث نمط العيش.
0: سؤال أخير، يعني ما هي الأهمية لاستعادة أو التفكير أو البحث أو التفتيش أو التمحيص في هذه الجوانب الثقافية من مدينة فاس وتونس الآن؟
1: هو القراءة الأولية لهذا الكاتب مرمون الكربخال أو من قبل حسن الوزير الفاسي هو تقديم صورة حول الحياة اليومية لمدينتين عريقتين طبعا. وهذا يخلينا أيضا احنا كسكان مدينة هذه مدينة تونس نعتز بالانتماء لهذه المدينة، وندرك جيدا أن يعني كان فيها انتظام وحياة يومية أقل من فوضى ما ربما نعيشه اليوم. كان هناك يعني تفاعل، هناك انسجام، وهناك يعني المهتمين بشأن المدينة نجحوا في استيعاب تناقضات المدينة، وهذا معناها يخلي الأمور تكون في الوقت الحالي كما كانت قبلت نجم تكون أفضل من ما هو موجود.
0: وما هي الآليات اللي خلت فما انسجام؟ ما هي الآليات وقتها في القرن طبعا نحكيو احنا القرن السادس عشر، ما هي الآليات اللي خلت هالتناسق هالانتظام وللآن غير موجودة؟
1: أمرين. الأمر الأول هو التسامح، فمعروف تاريخيا تونس عندها قدرة والتونسي عنده قدرة على استيعاب المختلف. ففي مدينة تونس كان يعيش المسلم واليهودي والنصراني وبالتالي وكانت إذن هناك علاقة انفتاح مدينة تونس على المتوسط والتجارة، وتعرف التجارة تخلي يعني سكان المدينة يعني تأتيهم ثقافات متنوعة وتعطينا قدرة على قبول المختلف. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية ربما هو الانضباط إلى مؤسسات كانت تنظم حياة الناس، فالانضباط للمؤسسات والقوانين والأعراف ربما يخفف من حدة الفوضى التي قد نجدها بين الحين والآخر. هذا حسب رأيي الخاص.
0: حسب رأيك وما تقريبا معناها حبيت تقول بصفة غير مباشرة أنه هل العنصرين هذوما الآن ربما ما عادش برشا متجذرين في المجتمع التونسي، والكتاب بيستحق أكثر من ساعة، كتاب ثري، كتاب عميق، قراءة ومقاربة وباراديغ مختلف على الكتابات التاريخية الكلاسيكية. الأستاذ عادل نفاتي باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء، وأستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات حول كتاب الذكر مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492 1914.
1: بارك الله فيك. أولا نشكرك على هذه الدعوة. شكرا. ولقيت يعني فصحى للحديث بأكثر رياحية.
0: شكرا لك. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابل في مواعيد أخرى. إلى اللقاء.

0: توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: جماليات
2: جماليات. جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
1: جماليات مع أحلام بوصندل.
3: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، متابعي برنامج جماليات، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي المتجدد، وككل أسبوع نستقبل ضيف الحصة، وضيفنا اليوم فنان تشكيلي متميز يهتم بفن من الفنون العريقة والتي عودت الظهور إلى السطح معناها مؤخرا، وهو فن الخط العربي. لكن الخاص ربما في أسلوب ضيفنا اليوم هو أنه يجمع بين ربما الإبداع في مجال الحرف وإبداع اللوحة اللونية. خليني ما زيدش نشوقكم، مرحبا بك سي نور الدين العوني.
4: أهلا وسهلا، وأدام أحلام مشكورة على الاستضافة هذه، ونرحب كذلك بجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: العفو سي نور الدين، الشكر موصول لك على قبولك الدعوة. وخليني في البداية نبدأ نتحدث شوية ربما على مسيرتك، مسارك الإبداعي وأبرز المعارض والمشاركات الجماعية ربما، وخاصة المسار المهني والتكوين التشكيلي، هكا ياخذوا فكرة ربما الجيل الشاب على السيد نور الدين العوني والمبدع. خليني نقول نور الدين العوني. سي نور الدين،
4: شكرا. طبعا مش نحكي شوي بإيجاز عن السيرة الذاتية متاعي، ربما نبدو بمسألة الدراسة ثم التكوين والمسار المهني ثم المسار التشكيلي والإبداعي. شوية. طبعا أنا ابن ريف من سيدي خليف من ولاية سيدي بوزيد.
3: لكن أنت ابن تونس.
4: أنا ابن تونس، هذا كلنا من تونس طبعا، هذه تونستي لا شك فيها، ما فيهاش الشك والاختلاف. طبعا البدايه كانت من التعليم الابتدائي، كان مدرسيه فقط في الستينات في الابتدائي، خطوطهم جميله جدا، وانا كنت نتامل كيفاش يكتب بيده اليسار وبيده اليمين بنفس الخط، فاستغربت. وفي نفس الوقت كان جدي عادل،
3: عادل الاشهاد،
4: عادل الاشهاد يشوف الكتابات نتاعو في المخطوطات نتاع العقود الزواج ونتاع البيع والشراء الى اخره. فبديت نشوفها كاين من منامات، بشويه يعني بديت اتعلق به الحرف.
3: يعني خليني نقول سي نور الدين، العين متشبعه،
4: العين متشبع
3: به المكتوب والمخطوط.
4: يعطيك الصحه. ابويا كان يجيب في الستينات في جريده الصباح، جريده العمل، فكنت نعاود العنوان، نعاود بشويه تسخ فيها الخط. حتى لو وصلت البكالوريا، بكالوريا مات سيونس، حبيت باش اعطوني بوزار في تونس، ما عطونيش، عطوني مات
3: زمن
4: هذا في 78 زمن وقتها في البوزار في تونس، مدام صفيه فرحات، زوجة سي عبد الله فرحات، وقت وزير الداخليه.
3: واضح.
4: مشيت لها وقتها، كان يقبلوا في البوزار سان كيمان لي سوغودير، ما كانش باك 75. قلت لي اوصل للباك، رولت بالباك، اوصل للباك وبعدين تو نعاونك. بون، وصلت للباك، خذيت الباك. مشيت قالت لي في التوجيه اكتبها الاولى تو نعاونك. كتبتها الاولى، يعطوني العاشره المات
3: الرياضيات.
4: نقرا في المنار، تو المنار وقت الكومبيس كذا. الاولى معايا واحد اعطوه بوزار، ما حبش بوزار. قلت له حلت، نمشي هناك نعملوا بيرميتاسيون.
3: واضح.
4: هو اعطوه نحول البوزار، عطوه فاكولتي سيونس، وانا قالوا لا اقعد فاكولتي سيونس، ياسر عندنا ياسر نقص، لانه كان يقول في عشرين 25 واحد من

0: استاذ في الوزاره في تونس سي علي نصيف طرابلسي،
1: هيين توجهوا له بالرحمه.
0: الله يرحمه، الله يرحمه. هذا كان صديق خالي الهادي ديمومي، خالي كان صديقه.
1: اي
0: نجي للدار قال لي سي نور الدين عندك الحق تخرج العراق، هو مازال جاي من العراق علي نصيف طرابلسي، قال لي امشي خذ بلاصتي في العراق. بون شجعني سيد هادي ديمومي بارك الله فيه خالي الله يذكره بالخير. أيه. ومشيت غاديك قالوا لي تدخل هندسه، قلت لهم لا. تدخل ميديسين، قلت لهم لا. قلت لي بوزار البوزار يا ولدي راهي صعيبه. كيفاش؟ قالوا لي لازم نعملوا لك تيست ولا تيست بالبانسو بالكريون بالفيزا وكل شيء. انا شد الكريون ستوب، قال حبس عندك الباز. انا شد الفيزا ستوب، انا شد
1: يعني
0: الكريون
1: قبول كان
0: اي قبلوني. الحق عندي ارضيه وكنت نرسم وخط، ما عندي حتى مشكله. عملت 4 سنين في العراق وما ادراك من العراق. نقرا في 3 مدارس.
1: اي
0: 4 سنين كان عديت من 12 سنه. اش معناه؟ يعني كي ندخل الحصه ما نكتب شيء، عيني في المدرس ونتشبع ونسمع في فنون الكل.
1: اي
0: نحد الرسم الخط وخاصه الخط. نقرا وين بعدين؟ نمشي لمدرسه لجمعيه الفنون الخطاطين، كان استاذ اسمه سلمان عيسى الله يذكره بالخير، عرفني انا تونسي الوحيد ويحب تونس، ولوحاته في قصر بورقيبه وقت هذا.
1: اي
0: كقاني تونسي قال لي واللي يحبني يهزني لدار ويعلمني اسرار الخط.
1: يعني فضلا عن التعلم
0: مزيان، فضلا عن التعلم يهزني لدار كل يوم ساعه ونص ساعتين ويعلمني كيفاش نعمل التابلو، يعلمني انواع الخطوط، مهتم بي لك بشكل كبير. الثالثه شنيه؟ كي نخرج للشارع وندور في بغداد الرسومات روعه، البلاكات صحيحه، الخطوط صحيحه، اللافتات صحيحه، اعلانات محلات تجاريه كلها كتابات رهيبه في جميع الخطوط الكلاسيكيه. نتشبع وبديت كل ليله وانا مع اصحابي اردنيين فلسطينيين عراقيين نتحاوروا على الخط، نكتبوا ونسهروا بعضنا ونحاوروا بعضنا، فتشبعت.
1: يعني انت تؤمن بكون العين هي اللي تدر، معناها هي اللي تكون
0: الحاسه البصريه الرهيبه اللي تخليك اللي تخلي صحتي مدى اللي تخليك تنقل ما هو بصري للذاكره بتاعك وتبلورها وتعطيها الكسوه بتاعها وبعدين
1: تدريب مهاره تدريب اليد بعد يجي.
0: ويقول الصفاقس الله يذكره بالخير الدواء من قبل خام.
1: وي
0: داوم أكيد. داوم داوم بتحقر شيء
1: اكيد سي نور الدين. وانت لست معناها
0: كملت 4 سنين نجحت من 3 الأوائل في الكليه.
1: واضح
0: من كثر التعطش نتاعي ما حرموني في تونس قطعه ورب دارة النافع. غادي لقيت عند بلاد الخط في كل شيء، سواء في الكلاسيكي او في الحروفي، هما المدرسه وعلموني كل شيء. هذوما 3، سواء في الكليه سواء عند الاستاذ في الدار او سواء في الشارع. حتى سنة الاخرانيه حملوا بيعمل معرض في المانيا، أساتذة اختاروا اني انا الطالب الوحيد من لوحات يهزوها في المانيا من وقتها.
1: يعني خلينا نقول مسيرات العرض انطلقت منذ وانت
0: انطلقت من اللي انا طالب في بغداد. جائزتي احنا 3 الأوائل يعطونا كسوه، لبسوا لي كسوه الكحله والشعار بتاع التعليم وهزونا للملعب الشعب. وكل 3 أوائل يعطيهم شهادتهم صدام حسين بيده عام 83 هذا. فكل معاه واحد يقول له هذا اردني كلية كذا نجح معاه كذا، هذا جزائري هذا فلسطيني هذا بحريني هذا تونسي. خلطت لي انا الوحيد تونسي. كل ما انا الوحيد تونسي خلطت تونسي وحب تونس الاقصد هذا عام 83. قالوا له هذا تونسي نجح بمعدل 90% كلية فنون الجميلة، مش كلية اكاديمية، تنحكيك عليها اكاديمية فنون الجميلة بمعدل كذا. وقف قال لي انت تونسي؟ قلت له ما نجمش نخزر العينيه صدام حسين وما ادراك ما نجمش نخزر العينيه. قال لي مثل ما كنت تدرس هون زين ان يريدوك تشتغل زين بتونس. شكل كلمة ترن في وذني تو عندها 83 سنة بالضبط. قلت له سكت انا. قال لي هاك بصوت رهيب قال لي تدري ليش؟ سكتت ما نجمش نرد عليه. قال لي لانه انت لما تدرس زين انت تخدم الامه. اعتبرني واحد من العظماء يعني.
1: ايوه هنا في علاقة الخط بكل ما هو هوية وبكل ما هو تراث.
0: جيت لهنا نقري التعليم بعدين انتقلت لي
1: يعني هنا كيف رجعت لتونس سي نور الدين بدايتك كانت بالتدريس.
0: بالتدريس بالتدريس معهد الأعلى تكون المعلمين بقربة ندرس. أيوة. المعلمين طبعا وقت ندرس المعلمين ندرسهم الخط الكلاسيكي
1: أكيد.
0: ليش؟ لأن المعلم في حاجة للخط الكلاسيكي حتى يستعمله في السبورة، يستعمله في كراسات الإصلاح إلى غير ذلك، وعنده الشارم وعنده البهرج متاعه وعنده يمثله شخصية الخط العربي المعلم.
1: أي لكن هنا ربما تعلم القواعد الأساسية لبنية الحرف ولبنية الكلمة والتجانس بين

0: هنا معناها الحروف
1: مظبوط
0: والنسب.
1: مظبوط.
0: أي
1: هذا كل ما هو كلاسيكي فيه نسب وفيه ضوابط، واحنا في تونس مشهورين بالخط حتى في الاورديناتور، الخط النسخي، والمعلم يكتب الخط النسخي، واحنا كتابات التونسيه ماخوذه من الخط النسخي، فندرسهم الخط النسخي بقواعد مضبوطه وبكذا الى يومنا هذا. المعلمين عمرهم 50 سنه ومعي في الفيسبوك ويرحموا لي على الوالد وبارك الله فيك وعايشك. الخط هويه، والخط يعطيك مكانه، والخط يعطيك اشعاع.
0: أكيد أكيد. الإشعاع اللي عند
1: عام
0: الدين
1: 2000 بعثوا المعهد الفنون الجميله بنابل، وانا نقرا في قرب 20 كيلومتر بين نابل وقرب، سمعت انه ثم معهد فنون جميل جديد. وقتها المدير جديده مازالوا يعملوا في يحضروا في القاعات وكذا كذا والبيروات، اسمها مدام حياه تليلي.
0: اي استاذ في مدام حياه تليلي، نتوجه لها بالتحيه من هذا
1: صح.
0: المنبر، من منبر اذاعه تونس الثقافيه. اي دونك وقتها انتقلت ربما من تدريس.
1: لا ما انتقلتش، قريت ما قلت نعمل سويعه زايده، مشيت مدام قلت لها انا متكون في الخط العربي والوحيد اللي عندي استاذية في الخط العربي اليوم من هذا، لانه في تونس ما بوش يعطونا نعمل ابارتمون بتاع خط عربي.
0: واضح.
1: قلت لها مدام انا نحب نقرأ مادة الخط العربي،
0: العربي
1: في معهد الفنون الجميلة بنابل. قلت لي مش مبرمجة؟ قلت لها برمجة. قلت لي انت شكون؟ قلت لي انا هكا واختصاصي كذا كذا وما يهمكش. قلت لي اوكي، وريتها اعمالي وريتها كذا، بعثنا المادة ذيك. بديت نقرأ فيها من عام 2000 حتى 2004 يسر علينا وحدي. قلت نحط معاك واحد اخر، حطيت واحد معايا واحد اخر بدا مش متكون، بدات الماده جاتني قالت سي نور الدين مش نحيها الماده عليه. قالت لي ها والاخر يقرب طريقه شنو يلصق في العدس ويلصق في الحمص على الحروف هذي. قلت له نحيه. جيت لصديقي اسمه سامي الفقيه، سامي الفقيه فهمتني ولا خزاف، وعنده شويه هكا في يديه في الخط المغربي شويه. قلت له سامي قري معي خط العربي. قال لي عمري ما قريت. قلت له ماكش تنعطيك المطبوعات وتنقل.
0: اي هذا على مستوى التدريس،
1: التدريس
0: معناها
1: التدريس.
0: لكن خلينا نشوفوا هنا احنا ربما اثر التدريس على التجربه التشكيليه سي نور الدين، ابرز المعارض
1: صحيح.
0: ربما
1: أي. كملت القري انا وياه. عام الرابع كتر ما يعملوا بانتير، عملنا خدمه بكل، عملنا انستالاسيون بتاع خط المغربي وكذا كذا روائع. بدات العمليه تمشي بكذا. هي بشوية بشوية بديت للطلبة، هي أربع شوية الحصة، نعطيهم الحصة الأولى خط كلاسيكي بالقصبة، خط مغربي أو ديوان، وأنا بميل ياسر الخطوط الشرقية لأني ابن العراق بصراحة.
0: أي في التمدرس.
1: وجيت لقيت خط المغربي فمتكونت في الخطوط الكل. جيت للطلبة توا كنت نقرأ في ترشيح المعلمين، ترشيح المعلمين بخط كلاسيكي، لكن هذا طالب في الفنون الجميلة ما يحتاجوش الخط الكلاسيكي، يلزم نعطيه الحرف كيفاش يوظفه في العمل التشكيلي، سواء كان اختصاص رسم أو نحت أو سيراميك. بدأت اللعبة من ثم، بديت نعملها في ديمونستراسيون هيك. جاني طارق عبيدي قري معايا وسي سامي فاش تعمل. قلت له ميجو عمل لطخة، عمل بوان، عمل اللون، عمل كذا، وانطلق منه، زيد نقص جزء من حرف، نقطة، فاصل، مش عارف، وانطلق. المهم تكون عينك متشبعة، أول شيء تكون متكون في الألوان وتعرف تعمل كومبوزيسيون، ومهمكش كي تتجرد في ذهنك من الخط كنص تلقى حرية. وهنا أعطتني الحرية هذه أنه كيفاش نخرج من الخط الكلاسيك ونعطيه كسوة أخرى، نحرر من قيوده الكلاسيكية فهمتني، وندخله في أفق أخرى رهيبة، واللي كعنصر تشكيلي في البناء البصري للعمل التشكيلي.
0: يعني سي نور الدين أنا أحب
1: نعم.
0: نأكد على سؤالي، كوني تجربة العرض الفني معناها كيف خرجت بالتجربة هذه من نواميس وتقاليد معناها الأداء الأداء المخطوط خليني نقول، دخلت بها إلى عالم آخر كونك تجردها ربما من المقروئية. وقتها بدأت تجربة العرض الفني،
1: بدأت وقتها بشوي بشوي باحتشام. عملت معرض
0: سنة تقريبا،
1: عملت معرض في قربة في التسعينات قربة، لوحات خطية لكن فيها لوحات فيها نصوص ولوحات ما فيهاش نصوص، ما خرجتش 100% من الخط الكلاسيك، لكن دخلت الالوان اول مره دخلت الالوان
0: ارجح معناها بين،
1: وفي لوحات باحجام كبيره وبالالوان وحركات. بديت
0: اكيد يعني ارجح بين المقروء
1: ويعطيك الصحه بالمقروء وبين المقروء نصيا والمقروء تشكيليا.
0: واضح.
1: بعدين تطورت المساله، تطورت لقيت روحي كذا. في التسعينات دخلت حبيت نعمل ماجستير، في الحرفيه. انا اول واحد عمل ماجستير في الحرفيه.
0: أيوة.
1: ما لقيتش قبل ناس عدت على الحرفيه.
0: مش ليه اضافت لك ربما دراسه
1: بديت اللوج على مصادر تحكي على الحرفيه. لقيت كتاب لشرب الداغر لبناني. أيوة. عنوانه الحرفيه. وديت تدخل وشفت الاعمال لعديد الحرفيين وخاصه العراقيين. علاش؟ كانوا في أوروبا خاصة الشاكر حسن
0: شاكر حسن السعيد
1: حسين السكر مديحة عمر في أمريكا محمد غني في باريس. فكيفاش تكون عندهم مكان مع الرسامين العالمين ولو ينهلوا من التراث أخذوا الحرف ودمجوه في أعمال تشكيلية بدون أي معنى. حرف فيه تلامس، حرف فيه رموز، ما فيه نص تشكيلي، ما فيه نص لغوي، ما يعني ما ما ما ما يعبر عن معنى لغوي، بس يعبر على رمز بصري.
0: أكيد هي موجة كاملة.
1: وانطلقت هنا حركة تشكيلية اسمها الحروفية في العالم العربي في منتصف القرن الماضي. هذوما اللي أسوا اللي هو قلت لك شاكر حسن السعيد، مديح عمر بتركة، فيه واحد سوداني الصالحي، في نجال مهداوي. أيه. عدنا بتونس ما شاء الله،
0: وهي إحدى توجهات ربما الحداثة في محاولة معناها عربية، خليني نقول مش كان تونسية، لي معناها إرساء أسس مقاربة تشكيلية تجمع بين معنيي الهوية والأصالة. هذه كانت معناها توجه كامل سينوردين، لكن نحن اليوم خلينا نركز ربما عليك أنت وعلى تجربتك في معناها قلت إدراج وسائل التعبير الفني في مجال الفن الحروفي، لأنك كما كنت تحدث فينا من خلال مسيرتك درست الخط ثم توغلت في ربما في معاني هذا الحرف لتخرج بالخط عن معناه الأصلي ومعناها تندرج في عوالم أخرى تكون مفصولة عن المعنى المقروء وتحمل أبعاد أخرى، أبعاد تعبيرية وأبعاد جمالية. لو تحاول قد منا باختصار شديد الفكرة هذه قبل الفصل.
1: طبعا كما قلت لك يعني خرجت في لمجال الحروفية لأجد نفسي.
0: أيوة.
1: لأتحرر من قيود الخط الكلاسيكي، مع أنه أنا مش ضد الخط الكلاسيكي، بالعكس أنا في الحروفية أؤمن.
0: أيوة.
1: أؤمن أن الحروفي لازم يكون على درجة جيدة من الخط الكلاسيكي، حتى عندما يتحول لي الخط المجال الحروفي يعملك التوفيق بين الكلاسيك وبين المعاصر، والتوليفة ذيك تكون روعة. الحروفية ركب عليها من هب ودب، اللي يجد نفسه مش رسام قوي ادخل الحروفية، خطات بشوي هك مزيان مسكين يتتعلط ادخل الحروفية. لا، الحروفية عندي أنا لازم تكون فيها ميزان، تكون قوي في الخط العربي وقوي في الرسم أو النحت أو السيراميك، وفي مجال التشكيل بتاعك قوي، وتاخذ تنهل من الخط وتبدأ، فتكون اللوحة
0: يعني
1: فيها
0: تؤمن بأبجديات
1: تكون اللوحة، تكون اللوحة متوازنة إكليبري.
0: أيه.
1: الخطاط تجد نفسه والرسام يجد نفسه والمتلقي يبهر، لأنه يوجد فيها الفنين مع بعض سواء كان كلاسيكي أو معاصر. بالتالي بديت نشارك في المعارض. كلاسيكيين كنت نشارك في المعارض في تركيا كذلك، عديد المرات نشارك، دخلت مجال التشكيل في الحروفية، بديت نشارك، شاركت في الشارقة، مشيت لمشيت لل 2015 للجزائر، شاركت بأعمال حروفية وخذت الجائزة غاديك في الجزائر، المغرب كيف كيف، مشيت للسعودية، قلت لك عملت رمز لوحات في المطار في المجال الحروفي، الشارقة زاد شاركت بالأعمال الحروفية، أخذت جوائز تشجيعية وكانت كلها في مجال الحروفي المتوسط، نقول بين هذا وهذا
0: المتوسط. أيه. بين هذا وذاك، معناها الحروفي المعتدل، ما مشيتش
1: أكثر
0: في الحرف وحاولت تخلق منه مجال آخر. أي
1: حتى تو كيف نشوف الحروفيين عندنا في تونس اللي أو أعمالهم جيدة، هما خطاطين ممتازين وانتقلوا للحروفية وتأثروا بي، حتى عمال نشوفها تأثروا بي، هو سامي الفقيه، عبد الحفيظ التليلي.
0: أيه. هي الجيل الشباب هذوما كلهم ابناء جيل يتوجهون بالتحيه سي لمجد النوري، سي لمجد
1: النوري وسليم العلمي، سي عبد باسق، هذا اسلوب اخر ممتاز ياسر، سي عبد الرزاق حموده. وبالتالي بدات مشاركاتي وبدات اهتماماتي بالحروفيه، وايضا تلقت في الابداع بشكل جيد، وبدا عندي اسلوب من اجمل ما يكون. هو عندما تقعد 2016
0: يعني كما تفرغت،
1: تفرغت اول شيء الاولاد خرجوا لبرا يخدموا لبرا، قعدت وحدي في الدار، بدا التركيز وبدا الاهتمام حتى بالالوان القاتمه شويه بين الاحمر، قلنا نجوا بعد على روتكو. وبديت
0: انطلاقتك
1: انطلاقتي العميقه واللي فيها الهدوء وفيها الصمت وفيها التعبير عن الذات، التعبير عن نفسي، عن مشاعري، عن احاسيسي، حتى المتلقي وقت يشوفها يوجد هدوء، يوجد صمت، يوجد الوان متركزه مدروسه وفيها دراسه وفيها عمق.
0: واضح سي نور الدين، فاصل ثم نعود.
2: نقطه ضوء.
0: في علاقة الرسم بالتعبير الحروفي، حين نحاول التطلع إلى علاقة فن الرسم بالتعبير الحروفي في مجال الإبداع، نلتجئ ضرورة إلى الاطلاع على إشكاليات جمالية وتشكيلية تتمحور حول موقعة الحرف المخطوط داخل العمل الفني. هل يظل هذا الأخير ذو بنية دلالية قابلة للقراءة، أم يتحول إلى كيان بصري مستقل ينتمي إلى منطق التشكيل؟ غير أن الأطروحة التي يمكن الدفاع عنها هنا هي أن الحرف في الفن الحروفي لا يفقد دلالته ولا يغيب كليا لفائدة الشكل، بل يسعى الفنانون إلى إدماجه داخل تراكيب إبداعية تجعل المتمعن في تفاصيله يعيش حالة انسجام خلاق بين المعنى الإبداعي والتكوين التشكيلي، وهو ما يمنح هذا الصنف الفني خصوصيته. ويعيش الإبداع الحروفي في عالم الفنون الجميلة مسارا من التحولات الممارساتية المعاصرة، حيث يسعى الفنانون المنتمون إلى هذا التوجه إلى تجاوز التبعية للنماذج الإبداعية الموظفة للحرف عبر استثمار جمالية شاكلة الحرف العربي كعنصر بصري. ففي تجربة شاكر حسن آل سعيد مثلا، يتحول الحرف إلى أثر روحي وصوفي، إذ لا يقرأ بقدر ما يحس كأثر بصري يحمل بعدا تأمليا، مما يدل على أن الحرف لا يمكن أن يتجاوز وظيفته اللغوية دون أن يفقد عمقه الرمزي. وبالمثل في أعمال حسن المسعودي، يحتفظ الحرف بجماليته الخطية ومرجعيته الثقافية، لكنه يعاد توظيفه ضمن بناء تشكيلي حر يقوم على اللون والحركة، وهو ما يعكس تداخلا بين المقروء والمرئي. كما يمكن من خلال هذه التجارب المذكورة والعديد منها أيضا ذكر التجاوزات الشكلانية التي تعتبر أن الرسم الحروفي يقوم على تفكيك البنية اللغوية للحرف وإعادة تركيبها داخل نسق بصري جديد، وهو ما يؤكد أن الحرف لا يلغى بل يعاد إنتاجه. فالتجارب الحروفية تظهر أن قابلية القراءة قد تتراجع، لكن أثر الدلالة يظل قائما بشكل ضمني، ويظهر ذلك في أعمال التونسي نجا المهداوي، حيث تتحول الحروف إلى علامات بصرية إيقاعية تكاد تكون غير مقروءة، لكنها تحافظ على روح المكتوب وإيحاءاته الثقافية، مما يفتح المجال أمام تأويلات متعددة. لعل أوجه الالتقاء بين الرسم والتعبير الحروفي تدعم هذه الأطروحة، إذ يشترك المجالان في مركزية الخط وفي بناء الإيقاع البصري وفي النزوع نحو التجريد، غير أن الحرف يضيف إلى هذه العناصر بعدا رمزيا خاصا يجعله يتجاوز كونه عنصرا تشكيليا صرف. في الرسم التجريدي الغربي مثلا كما عند كاندنسكي، يقوم على تحرير الشكل من المرجع، بينما يظل الحرف في الفن الحروفي مرتبطا بذاكرة ثقافية حتى وهو في أقصى حالاته تجريدا. إن التشكيل الحروفي قد لا يقوم على المفاضلة بين الدلالة والشكل، بل على التوفيق بينهما ضمن علاقة جدلية تجمع بين رمزية الحرف وتعبيرية اللون. ومن ذلك لم يعد التعبير الحروفي مجرد علامة لغوية ولا يتحول إلى شكل خالص، بل يتحرك التعبير الفني في فلك هذين القطبين في تواتر دائم.
2: نقطة ضوء.
0: مستمعينا الأعزاء، نعود إذن بعد هذا الفاصل مع الفنان والخطاط نور الدين العوني، الذي كان حدثنا قبل بداية هذا اللقاء على أهم المسارات الفاصلة في حياته الإبداعية والتشكيلية، ومسار التكوين والدراسة، وربما أهم التربصات التي قام بها والتي جعلت من أعماله ترتقي إلى مستوى جديد ومستجد. وفي هذا الإطار إذن ربما نتوجه بالسؤال إليك سي نور الدين حول العمل الفني المشارك به حاليا في صالون الفن الحروفي مع اتحاد الفنانين التشكيليين، إذ نجدك في هذا الإطار ربما تطرح موضوع بحث في علاقة بالذاكرة البصرية، دعني أقول الذاكرة البصرية، ذاكرة اللون، ذاكرة الشكل، ذاكرة كل ما تقدم من ابتكار ومن كتزاوج بين اللون والخط والتركيب. وربما أنا شخصيا ذكرني في أحد أهم أعمال لكبار الفنانين المعاصرين مثل رودكو من حيث تقسيم المساحة، ربما هذه مجرد تخمينات سي نور الدين. دونك أنا نرجع لك إلى سؤالي، قلت في بحثك في علاقة هذه الذاكرة وتمازج العنصر التراثي وهو الخط مع منظومة اللون والشكل، سي نور الدين كيف يمكن أن تحدثنا على هذه المشاركة وعن أعمالك معناها في مجال الخط العربي؟
1: أول شيء خليني نأكد على الحروفية، علاش بالضبط الحروفية هي تويكا ماخذة صدى وبدأت تنتشر بشكل كبير. أول شيء لأنه فيها جانب الحرية، وثاني شيء هي تعتمد وسائل التعبير الفني في العمل التشكيلي على عناصر تشكيلية وتقنيات متنوعة لنقل أفكار ومشاعر وأحاسيس الفنان. وأبرز هذه الوسائل الألوان، الخطوط، الشكل، الخامة، المساحة، الملمس، التكوين، الضوء والظل. وبالتالي هنا عندما تكون أنت فنان تشكيلي، رسام بالألوان الزيتية أو الكريك أو كذا، أو نحات أو خزاف، ودخلت العنصر الحرف في العمل التشكيلي، فتكون هنا أنت حبيت توري للناس من خلال الحرف كأنه رمز يعبر عن أحاسيسي ويعبر عن مشاعري. أنا في أعمالي، وخاصة اللي ذكرتي أنت اللوحة اللي معلقة إلى حد الآن في قصر خير الدين ضمن فعاليات الصالون، صالون تونس الدولي للحروفية،
0: هي دعوة باش نمشيو نشوفوا العمل نتاعك
1: اللي نظمه اتحاد الفنانين التشكيليين. هذه اللوحة ألوانها يعطيك الصحة تقريبا تشبه لي ألوان في أعمال مارك روتكو، هو أمريكي من أصل روسي، وأعماله كلها ألوان، فقط ألوان مسطحة. ليش؟ لأنه يعبر عن الصمت، يعبر عن المشاعر، يعبر عن الفوضى، يعبر عن النشوة، يعبر عن الدمار، يعبر عن القسوة. لأنه عايش في آخر حياته، هو عايش 67 سنة، مات 1970، في آخر حياته متألم، فيميل للقتامة من البرتقال للأحمر للبني للأسود. فأنا عملي فيه الألوان هذه،
0: هي ربما إلى الصمت، إلى الهدوء، إشارة إلى تنقية الفضاء.
1: هي أعماله فيها خاصة موسيقى الصمت. أنا أعمالكم قم بها في الورشة وحدي، ماذا بيكون وحدي كل تركيز، نحط أغاني قديمة، أم كلثوم قديمة، عبد الوهاب كذا، أو مقامات عراقية، نظم كذا، نظم غزالي وكذا، ونبدأ نركز هذا بعد ما تبلور الموضوع في مخي تقريبا من شهر وانا ابحث.
0: اي يعني تشتغل أي في
1: نشتغل على نعمل بحث ريسيرش
0: ولكن صخب العمل سي الدين اعمالك صاخبه ب معناها المشرجيه كيفاش نقولوا احنا
1: اللوحه تكون بشر تكون مليانه
0: أي.
1: اعمال مليانه تكوينات مليانه الوان مليانه احاسيس وبالتالي اي واحد يملها حبيت ولا تكره.
0: اي
1: هذا العمل فيه الوان متدرجة والتدرج مفهوم من مفاهيم الألوان
0: أي.
1: البصرية تخلي العين يستقبلها
0: إيه لكن هذا التدرج سينور الدين هل هو تدرج مدروس؟
1: مدروس
0: أنا اللي لاحظته اللي معناها الدراسة ترتكز على التكوين لأنه العمل كان قوي جدا تكوينيا شوف. متماسك متماهي في انسجام كبير بين قيم الحرف ربما قيم الخطوط
1: هو تكون قوي
0: أي.
1: في كل شيء حتى كل عمل قوي يلزم مكوناته كلها قوية لأنه أنت كي تعمل عمل متاعك ما توجهوش للناس البسطاء اللي غير مثقفين أو ما عندهمش اهتمام بالفنون التشكيلية أنت حط في مخك أنت كي تخدم أنت قوي العمل متاعك قوي ويلزم المتلقى يكون قوي حتى
0: يشعر
1: تكون حتى تكون دائرة هذه قوي أنا نحب شكون ينقدني نحب يكون قوي في النقد ويقول لي اللون كذا أو الكومبوزر متاعك كذا أو موضوعك كذا على كذا هذه يفرحني أما العابر لأنه الفن بصورة عامة مثلا مش فن شعبي فن ولا بليه فن لأنه أنت بذوقك ترتقي لفوق باش توصل للفن الفن ما يهبطش قالوا فن شعبي مش الحكاية اسمها فن شعبي مش الفن حاجة راقية جدا في الحضارة الثقافية وانت تكون مثقف وتكون تنمي ذوقك وتكون ترتقي بفهمك وذوقك حتى توصل لفهم الفن نجي هنا شكون شنو الحوايج القوية في اللوحة تكوين قوي توزيع الألوان يكون قوي ومدروس الملء والفراغ متوازن باش تكون راحة للعين الألوان ما فيهاش النشاز وما فيهاش الضبابية وما فيهاش الفوضى
0: كيفاش سينور الدين خليني قاطعك لأنك كيفاش تلقى أنت أو كيف تنفذ إلى هذا الهدوء في وسط اللوحة لأنك في نلقاه التداخل ربما بين الخط واللون هو اللي أعطانا هذا الانسجام
1: طيب
0: من الصخب معناها تأخذنا نحو الهادئ نحو المنسجم كيف يتم ذلك حكينا ربما على أهم مراحل اللي تبدأ فيها الورشة قلت أنت تحط النغم الموسيقي ثم تنطلق بفكرة تخمرت في ذهنك لشهور ولأسابيع ربما
1: هي حالة نفسية العمل سيبجيكتيف يعني لازم تكون حالتك نفسية موجودة وشعورك حتى تنقلها للمتلقي أنا وقتا كنت ندرس نحط لهم ألوان يعني يعملوا ألوان زاهية لأن يكون في زاهي في القسم نحط لهم فيروز نحط لهم عبد الحليم حافظ ونكون زهو والطلبة يلقوا جو من الفرح وكذا
0: أي هذا في مستوى التمرين
1: هذا مستوى التمرين حتى كي كانت في الدار ومعي الأولاد
0: التمرين الذاتي معناها
1: حتى لو حتى توريك لو حتى كانت كلها ألوان زاهية وألوان كذا وكنت أنا نحب وأنا من طبعي نحب الفرفشة ونحب الانبساط نحب الضحك ونحب كذا فكانت أعمالي قبل ما ناخذ التقاعد كلها فيها ألوان
0: لكن
1: زاهية
0: لكن تو سي نور الدين ماكش في تقاعد انت تو في أوج العطاء نتاعك
1: عارف لكن تغيرت شوية التكوينات وتغيرت شوية الألوان
0: الوعي.
1: ليش؟ لأنه أنا تكون في الورشة وكون الهدوء والصمت فنحط أغاني زي. تعبر عن الصمت تعبر عن الهدوء حتى نكون مركز ونستعمل ألوان هادئة تميل من المتوسط حتى للداكن مش نوع أول شيء نعبر في لوحتي نخمم في الألوان نعمل أرضية سوداء
0: أي.
1: وبعدين نمشي للبني بعدين نمشي للأحمر نمشي للرمادي
0: يعني تشتغل عبر
1: نشتغل على الألوان
0: أي.
1: وبعدين آخر شيء اللي هي الحروف المجردة كيفاش نبني بها الفراغات ونعمل بها توازن مع الالوان وتكون اللوحه اهم شيء عندي تكون حره تعلقها على اليمين تمشي تعلقها على الفوق تمشي تعلقها على اليسار تمشي وهذه اللوحه اللي تقبل عديد القراءات وهنا دور الحروفيه انها حركه تشكيليه جميله انه القارئ كل واحد كيفاش يقراها
0: يعني هنا ما عادش عندنا حرف سي نور الدين وكانك تتعامل مع منظومه
1: رموز
0: الخط باعتبارها أشكال صحيح. تؤثث صحيح. الفضاء صحيح. ثم تستمر في التكوين كما حدثنا عن لوحة سين نور الدين، قلت تبدأ بالتراكم الطبقي ثم توزيع المخطوط، خليني نقول لأنه ما عادش حرف لنا أصبح عنصرا تشكيليا باعتباره باش يأثث
1: اللوحة. أنا نسميها الحرف المرسوم أو اللون المخطوط.
0: أي
1: شوفك التمازج بين اللون وبين الحرف.
0: ثم المرحلة اللي بعد
1: بالتالي الحرف هو رمز، رمز بصري حتى يكون هنا المتلقي يعرف أنه الحرف خرج من نصه وصار في مجال آخر ولا عنصر بناء.
0: أي
1: نجد مثلا عديد الحروفيين في الخزف، نجال مهداوي عنده أعمال خزفية في الحروفيات، مثلا نجد سي رشيد قريشي من الجزائر عنده أعمال في الخزف، نجد في النحت، نجد في النحت نجال مهداوي عنده أعمال في النحت، وجه نحلة هذا من لبنان عنده أعمال في النحت. عدنا في تونس صديقي وزميلي في التدريس اللي هو محمد سحنون أعماله جيدة جدا في مجال الحروفية في النحت.
0: يعني تحويل ربما هذا الخط إلى عنصر تشكيلي يتسع أو يطأ الفضاء بكامل معناها معاني. بيسي نور الدين هنا قلنا احنا المرحلة الثانية بتاعك كونك أنت تتعامل مع هذا المخطوط ثم تقوم بإضافات هكا
1: بالضبط. احنا شنو الإضافات؟ الإضافات عند الألوان نستعمل ألوان من الذاكر حتى نوصل للرمادي وبعدين دخل الأبيض. أول شيء هنا نفكر في حالة من الانسجام بين الألوان. نجي للحرف، الحرف نحيله الكسوة الكلاسيكية، ومرات نأخذ نقطة، مرات نأخذ جزء من حرف، مرات نأخذ كلمة بسيطة ما فيش حتى معنى، ولا نفكر في المعنى نهائيا حتى يتحرر تفكير.
0: يعني يقع تفكيكه.
1: تفكيكه بالضبط. ليش؟ لأنه حاجتي بالمتلقي يقرأ تشكيليا، ما حاجتي بيقرأ نصيا.
0: أيوه سي نور الدين كيفاش يقراه؟ دعنا من المتلقي، المتلقي خلينا معاك سي نور الدين في تعاملك مع اللوحة. بعد قلت هذا إضافة الأبيض، معناها تشتغل عندك ألوانك ثم تقوم بإضافات تلك الجزيئات أو الأجزاء هكا أي لإتمام ربما اللوحة. وقتاش تنتهي بالنسبة لك أنت العمل الفني؟ متى ينتهي
1: العمل؟ مرات معلق ونحس روحي من ناقصة حاجة. دي بعدك الكونتينيتي نحس مرة ما تكون راضي عليه إلا بعد ما تكمل ونقول سي وصلت. وقت يقولوا الناس عملك ممتاز، عملك فيه كذا، توزيعك رهيب، تكوينات ممتازة، ألوان ممتازة، وقتها نفرح أنه هذا المتلقي ناقد جيد وبدا يعطيني في
0: أي يعني وجهة النظر هي اللي تهمك، معناها كأنك تشتغل.
1: مش تلوين، هي المشكلة مش حتى في الألوان، أقوى شيء هي في توزيع الحروف،
0: في توزيع
1: الأشكال الحروفية، أشكال حروفية. توزيع لازم توازن بين الملء والفارغ. تو مرات نشوف أعمال حروفية فارغة وتافهة شوية. ليش؟ لأنه وزع في الحروف تلقائيا، ما يحطش في مخه أنه راهو الفراغ مقروء. اللوحة الرهيبة هي أنك ما تعرفش أنه الموضوع وأنه الفارغ وأنه الملآن، وهذا هو اللي كليب بين الفيديو البلان، بين الخلفية وبين الناس.
0: يعني أنت تبحث عن هذا الهدوء، عن هذا الانسجام، عن هذا التكامل، عن هذا الملء والتوازنات التي تحدثها بإضافة ربما خليني نسميها أنا أشلاء الحروف أو بعض المقتطعات من الحروف حتى يكتمل العمل، والعمل يكون مكتملا متى تم الإعجاب به. شكرا سي نور الدين على هذا. إذن نغم ثم نقوم.

0: بعد هذا النعم سي نوردين لنواصل حديثنا معك، حديثنا حول ما تقدم في مجال الفن الحروفي والملاحظة الهامة ربما في أعمالك الأخيرة سي نوردين، خليني نقول هي حضور الأشكال الهندسية، ولو أني معناها ليست أشكال بمعنى التمام والكمال، معناها مش الدائرة مدورة معناها ومستقيمة استقامة القمر أو المربع مستقيم استقامة الشكل الهندسي، لا، لكن حضورها موجود بصريا ويمكن أن نلحظه ونستشفه. ولاحظنا أن هذه الأشكال لا تحضر بوصفها، ربما أشكال لذاتها، معناها المربع ليس لذات المربع بل باعتبارها ربما دعني أقول متممات تعبيرية في اللوحة، يعلوها الحرف المخطوط ثم يتخللها أحيانا أو ينصهر معها، وهي مقاربة قد تجعل من أسلوبك في الإبداع أسلوبا متميزا. سينوردين، هل تمثل هذه الأشكال بالنسبة إليك مرجعية معينة ربما في اختيار الأشكال؟
1: مشكورة أستاذ أحلام. أنا استعملت هذه الأشكال الهندسية ربما كالنقطة أو الدائرة في العمل متاعي، وهذا عنده دلالة. أول شيء وقت نجي للدائرة، استعملت الدائرة وفي كل أعمالي تقريباً لحد أنتون وريك كلها فيها دوائر. الدائرة عندها رمز كبير عندي وعندها مدلول في ذهني. الدائرة هي الكمال، هي اللانهاية، هي الوحدة، هي الروحانيات، وخاصة العامل الروحاني والصوفي. هي الدائرة. الدائرة تعبر عن الهدوء كما اعتبرها كاندينسكي. إيش اعتبر الدائرة؟ هي شكلاً روحياً عميقاً وهادئاً، تعبر عن الكمال والسرمدية والتوازن. تعبر الدائرة في عملي عن الحركة والديناميكية.
0: أكيد.
1: عكس الجمود طبعا. تعبر الدائرة من الناحية الفنية هي مركز جذب بصري نابض. وقت ترسم دائرة في عمل أكيد هي مش تكون المركز ومش تكون هي نقطة الجذب.
0: وهذا؟
1: بيه. النقطة تخرج في معناها عن سياقها التقليدي الهندسي لتصبح عنصرا مستقلا بذاته.
0: إيه هذه الاستقلالية سينوردين في أعمالك؟ هي أكيد هي طبعاً حاجة واضحة، لكن اختيارك أنت لها ربما اختيار هذه الأشكال دون غيرها. يعني نقول سينوردين يرتكز على الشكل الدائري أو على الشكل المربع أحيانا الذي يتخلل صح. المكتوب الحروفي، هل كان الاختيار معناها جمالي؟ لي بيان سور تأكيد معناها تركيبة الأعمال، أم هو اختيار ربما في علاقة برمزية هذه الدوائر كما كنت تذكر؟
1: هو اعتبار استعملت هذه الدائرة والنقطة خاصة لرمزيتها وللتعبير عن ما في داخلي.
0: أي
1: بطبيعة الحال النقطة، الخط الوحيد في العالم اللي يملك نقطة هو الخط العربي.
0: أهي.
1: فالنقطة هي رمز وهي وحدة قياسية.
0: يعني النقطة هي الدائرة ربما التي حيدي. تصبح
1: النقطة
0: تتخذ حجما في
1: النقطة عملك. تتخذ حجم تولي دائرة.
0: أهي.
1: وبالتالي النقطة تخرج معناها عن السياق التقليدي لتصبح عنصرا مستقلا بذاته، عنصر تشكيلي النقطة. وفي تكرارها أنت هنا تعبر عن مدلول معين وأكررها النقطة، ودائما أكررها مع الحرف حتى تعطي للمتلقي أنه رأي النقطة عندها مدلول وعندها هدف وعندها جت في سياقها التشكيلي، وبالتالي تعبر على معنى تشكيلي. تعبر النقطة عن الجمال المطلق أو التركيز أو الانفجار. مرة تكون غاضب النقطة تعبر عن غضب، تعبر عن الانفجار. مرة تكون ساكن وهادئ فالنقطة تعبر عن الهدوء عندما ترسمها بتأني.
0: يعني هي ترتبط ربما هذا التشكيل يرتبط بالحالة النفسية للفنان، ولكن أنا هنا توقعت في من موقعي أن اختيارك لهذه العلاقة كان في علاقة بالبعد الرمزي ربما لهذا الامتداد، لأن الخط العربي يمنح من الإمكانيات ما لا نهاية له من الأبعاد التعبيرية، ربما ذي اللي يجعلها تتخذ معناها الشكل الدائري أو تتلبس به في لوحاتك سينور الدين.
1: النقطة كمل النقطة في العمل أهم شيء عندي هي مركز إيقاع أو هي جوهر الإيقاع.
0: واضح سينور الدين، هذا الإيقاع الذي تبحث عنه. وهنا خليني نختم معك بربما آخر استفهام ولا استفسار، خلينا نعرفه، هل هناك مصادر استلهام معينة سينور الدين في قيامك بأعمالك الفنية تلجأ لها، وإلا هي الذاكرة التي تتشبع، ذاكرة البصرية التي تتشبع وتنتج عملها المستقل؟
1: بالضبط. أول شيء أنا خطط ومتكون من العراق والعراق مدرسة. ثم بعدين صارت الحركة التشكيلية الحروفية بداية من العراق، من العراقيين أنفسهم، شكر حسن آل سعيد، مديح عمر، ضياء العزاوي، كلهم هذوم حروفيين بدأوا في منتصف القرن الماضي.
0: أيوه، هما كانوا مثل مصادر الاستلهام بالنسبة
1: لك. وقت في التسعينات بديت نعمل في الماستر تاعي الحروفية، لقيت نفسي أنا وحدي وحدي انطلقت راوس تلقائيا في الحروف، لأن فقدت وين مش نوصل أنا بالعمل الكلاسيك. لكن أنا رسام وأنا أدرس في الفنون التشكيلية، كيفاش ننقل الخط لمجال آخر
0: لمجال الحروفي.
1: بالتالي هنا بديت في الوقت نبحث أنا في تروح متاع الماجستير، لقيت أعمال لرسامين عالميين، مثلا جورج ماتيو هذا فرنسي، أعمال رهيب واستلمت منه. لقيت الشرقاوي هذا واحد مغربي، أعمال رهيبة. ضياء العزاوي عراقي كيف حامد عبد الله مصري، أعماله ممتازة. بديت نشوف في أعمال الناس هذو
0: العين تشبعت بعديد المدارس والتوجهات
1: إلى حد الآن
0: خلقت ربما المسار التشكيلي للسيد.
1: إلى حد الآن أنا عندي أصدقاء حروفيين في العالم كل، نشوف أعمالهم نتأثر بهذا. إيش نعمل؟ كيفاش نأخذ أسلوبي بإمكانيات أنا وبخطوتي أنا وبأسلوبي أنا وبألواني أنا، ما نغير، ما نأخذ حتى خدمة من عند آخر، أما نأخذ فرق ما من هذا جزء من هذا جزء من هذا، ونكون بهم لوحتي أنا، تكويني أنا، حروفي أنا، ألواني أنا، وتخرج في نمط آخر.
0: أكيد سينور الدين، المعرفة هي تراكم وتراكم بصري. هكذا نصل معكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية لقاء جماليات اليوم مع الخطاط نور الدين العوني. أجمل تحية إلى الفريق التقني، ودمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.

0: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كتابات من العالم. كالعادة ترافقني في هذه الرحلة الأسبوعية صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
2: إذن مرحبا حنان، مرحبا بمستمع إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الجديد من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
1: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى هذا الأسبوع؟ هذا ما سنكتشفه مع فقرة دلال.
0: كتابات من العالم. كتابات من
2: العالم. ساد الهدوء القاعة. كنت خلف الستار مع بقية المتسابقين ننتظر دورنا في العزف. كانت أحاسيسي مستنفرة متقطعة بين حركتي مد وجزر عنيفين. تراها بما ستصفني عندما تقدمني؟ ماذا ستقول؟ كنت أنتظر دوري وسط هذا البركان المجنون من الأسئلة. إنه دوري في العزف على آلة الكمان. ارتعدت أوصالي، صار شيء يشبه النار في دمي، وكاد خد الأيمن ينفجر. كثر الضجيج داخل القاعة حين رددت مقدمة العرض اسمي أكثر من مرة ولم أظهر، واخترقني صوت أمي وهي تناديني: سيلينا يا نشيد البلابل، هيا يا سيلا. ثم وصلني صوت مدربتي الجميلة إلهام: هيا يا سيلينا لا تخذلينا، هيا اعزفي أمانينا. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، نزولا عند رغبة المتبارية قرر أعضاء لجنة التحكيم استثنائية أن تقدم معزوفتها من خلف الستار لأسباب خاصة جدا. لكن بمجرد أن أنطقت أوتار كماني سكن كل شيء. لم أعد أسمع غير ركض القوس فوق الخيوط السحرية. تحولت ألحاني فجأة إلى مشهد متحرك. شجر الزيتون كان مغروسا في كامل أرجاء المسرح، وكنت أستشعر نسمات الصباح وهي تجرح خدود العمال والعاملات. كانت رائحة الأشجار الندية تنبعث من بين الثرى لتمتزج برائحة الحطب الذي سيصير فحما، تتصاعد رويدا رويدا مكونة سحابة بيضاء بعد أن كانت دخانا أسودا لامس أنوف الأهالي. حين بدأت المشاهد تتلاشى أمام عيني، كانت العسل مرنة ترين في يدي شيئا فشيئا. خفت اللحن وهبت وإيدا، انقطعت أنفاس الأوتار وأسلم الكمال روحه بين خدي وكتفي. حندئذ على صراخ الحضور وارتفع التصفيق واشتدت صيحات الإعجاب تطالب منشطة الحفل بفتح الستار. ولما رفضت جرى أحدهم صائحا وأزاح الستار: صحت، خبئني أرجوك، لا تفضح وجهي الصغير. ولفني بذراعيه فدسست وجهي في صدري. كنت أشعر بكلماتهم تخرب ظهره، ولا أعرف كيف خطر بباله أن يمسك بيدي ويهرب بي خارج المسرح. وظللنا نجري نجري كطائرين حتى خيل إلي أننا نفتقد أقدامنا. على كرسي خشبي بحديقة خضراء صغيرة جلست نسترد أنفاسنا. ثم ما لبث ذلك الهارب بي مني أن شغل هاتفه ودعاني إلى متابعة الإعلان عن نتائج المسابقة مباشرة. وكانت الصدمة الجميلة الإعلان عن فوزي بالجائزة الأولى. ناول للكمال، كنت أود أن أهديه معزوفة عود الفل المهاجر، هي من أشهر ألحان أبي، أي قبل أن يختار البحر طريقا لهروبه كان عازف الكمال المثالي. إذن عازفة وراء الستار للمبدعة التونسية جميلة شريف.
1: شكرا على هذا الاختيار الرائع كالعادة، وأنت همستي للمستمعين ليس همسا وإنما تصريحا بمبدعتنا التي تشرفنا

0: في هذه الحلقة، ودخلنا مباشرة في صلب الموضوع، وأنا متأكدة أنهم استنتجوا عما سنتكلم. نحن هذا المساء اخترنا أن نعود إلى طفولتنا دلال، نتحلق حول الجدة، نسمع حكايتها، وأيضا نتحلق حول كتاب نقرأه معا. سنة 1802 في قصيدته قلبي يرقص فرحا كتب ويليام وورزورث: الطفل أبو الرجل. هي عادة هذه تنسب إلى فرويد، ولكن فرويد يعني استغلها فيما بعد ليتحدث عن أهمية الطفولة كمرحلة عمرية في حياة الإنسان. وأنا أحضر لهذه الحلقة حول الكتابة للطفل، حول الكتابة لليافعين، حول خصوصية هذه الكتابة. قرأت أن غادة السمان سئلت: لماذا لا تكتبين للأطفال؟ وكأنه بديهي بما أنها تكتب للكبار أن تكتب للأطفال، فأجابت بكل بساطة وبكل حزم أيضا: ليست لدي الموهبة لذلك. وهنا هي وضعت إصبعها على صعوبة الكتابة للأطفال. مبدئيا تاريخيا دلال، الكتابة للأطفال بدأت مع الكاتب الفرنسي شارل بيغو سنة 1697 في كتابه حكاية أمي الإوزة، وهي عبارة عن مجموعة فيها قصص من الأدب الشعبي العالمي، ومن هنا جاءت حكايات بقيت معنا إلى الآن: ذات الرداء الأحمر، سندريلا، الجميلة النائمة. وفي القرن 18 الكاتب الفرنسي أنتوان جالون قام بترجمة ألف ليلة وليلة إلى اللغة الفرنسية، وهو بذلك بصفة غير مباشرة ساهم في إدخال الحكايات الشرقية للأطفال إلى الأدب الأوروبي. من ألف ليلة وليلة خرجت قصص للأطفال مثل علاء الدين والمصباح السحري، على علي بابا والأربعون لصا، السندباد البحري إلى آخره. الأخوان غريم في ألمانيا في القرن 19 أيضا قاموا بجمع مجموعة من القصص الشعبية من التراث الشعبي في كتاب حكايات الأطفال والمنزل، منهم مثلا شخصية بياض الثلج. لو نذهب إلى العالم العربي، يبدو أنه التحق مؤخرا بالركب دلال، يمكن أحمد شوقي في بعض قصائده، وهي كان هناك توجه للأطفال. أيضا كامل الكيلاني في قصصته حول السندباد البحري، أو جزء من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نذكر أحمد خالد توفيق والكتابة لليافعين. وأنا لهنا حكيت على زوز مفاهيم متجاورة: الطفل واليافع. اسمحي لي دليل أن أذهب إلى القانون، ديما نحب ساعات نرجع للقانون. راهو حتى في القانون نميز في المرحلة العمرية، وعلى أساسها نتحدث عن طفل غير مميز اللي سنه أقل من 13 سنة، وهذا اللي نحكي عليه في الأدب بالطفل، وطفل مميز اللي هو سنه ما بين 13 و 18 سنة. مع العلم أنه مصطلح الطفل أصبح يستعمل في القانون منذ سنة 1995 في مجلة حماية الطفل. قبل كنا نحكيه على قاصر، توا اليوم نحكيه على الطفل. إذن هذا المصطلح اللي جاء من الأدب ومشال القانون ورجع للأدب. ما الذي يميز خصوصية الكتابة للطفل دليل؟ ربما هو الأسلوب الذي يجب أن يتميز بالبساطة والوضوح مع العمق، وهذا طبعا بعد نشوف صعوبة التوفيق بيناتهم. المحتوى يجب أن يكون الأدب فيه هكا دهشة، خيال، مغامرة. ولهنا باش نتسائل بعد باش نسأل ضيفتي: هل ما زلنا قادرين إلى اليوم على إبهار الطفل كما أبهرونا نحن عندما كنا أطفالا؟ وأيضا المسألة المهمة التي سنركز عليها: هل يجب أن يكون دائما هناك هدف ورسالة قيمية أو تربوية من وراء الكتابة للطفل؟ هذا ما سنتحدث عليه. وسنتحدث أيضا عن محور مهم آخر دلال، وهو الطفل عندما يكتب إلى الطفل دلال.
1: نعم. وما أجمل أن يكتب الطفل للطفل. شكرا حاليا على هذه المداخلة القيمة. يقول محمد آيت ميهوب، وله مقال حنان حول أدب الطفل. نعم. ويقول: أن نكتب للطفل هو أن نحن والطفل بكل شيء. إذن وهذا ربما صعوبة الكتابة للطفل، كيف نحلم الطفل بكل شيء. إذا أدب الطفل كما ذكرت حنان هو يعود إلى أزمنة بعيدة جدا. الحكاية الشعبية قد تدرج في أدب الطفل أو الحكايات التي كانت الجدات التي ترويها للصغار. ونحن أو أغلب الكتبة للطفل هم استثمروا من هذا المخزون الثقافي أو هذه الحكايات من الذاكرة الجامعية فوظفت في الكتابة للطفل اليوم. إذن أدب الطفل كما قلنا هو مجال أدبي يهدف إلى تلبية احتياجات القارئ الصغير. نحن في أدب الطفل أمام متلقن إذن صغير. إذن كيف كما قلت يا حنان ندهشه؟ والدهشة كما قيل في الفلسفة بداية التفلسف، مع العلم أن هناك كتابة للطفل فيها أبعاد فلسفية، وهذا ذا نوع
0: هذا العمق.
1: هذا العمق قد نتحدث عن تلك التجارب. إذا الكاتب الدنماركي حنان هانس كريستيان أندرسون ماذا يقول؟ يقول أنه يرى أن أدب الطفل يجب أن يكون بسيطا ولكنه غني بالمعاني والقيم. ربما هذه المعادلة. الكاتب البريطاني رولد دال يعتقد أن أدب الطفل يجب أن يكون مليئا بالخيالي، لأنه أدب الطفل ينمي خيال الطفل، وهذا هو كذلك مقصد من مقاصد الكتابة للطفل، ينمي فيه الإبداع ويجعل القراءة تجربة ممتعة لأنك تتعامل مع الطفل. ولذلك يقول محمد أيتم هوب، نعود إلى قوله، أن تحلم الطفل بكل شيء يجد فيه نفسه. ولكن ربما الرهان هنا كيف يكتب الكاتب الكبير لهذا الطفل الصغير، بأي منظور، بأي رؤية. والطفل لديه كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة عند الطفل. والطفل يولد ربما نحن يعني برؤية واسعة واسعة جدا. وحتى إذا عدنا نظرية التعلم بياجي، يعني كيف ينمو هذا التفكير عند الطفل، يعني حاجة فوق العجب. وحتى الفترة العمرية كيف تتطور من، لأن الأدب الطفل فما الطفولة المبكرة من 3 تقريبا إلى 5 سنوات، ثم المتوسطة الحدود 10 سنوات، ثم بعد ذلك الطفولة المتأخرة إلى قبل أو الأدب لليافعي. إذن أولا كما ذكرت حن، أول ما ظهر هذا الأدب في العصر الحديث كان في فرنسا في القرن 17. وفي الحقيقة كانت الكتابة في أدب الأطفال، اسمح لي أن تحط من قدر الأديب، إلى أن جاء الشاعر الفرنسي كما ذكرت حنان تشارل بيغو، فكتب الأطفال قصة سندريلا. وبهذه القصة رفع من شأن هذا الأدب. ثم ظهر لافونتين حنان، لا يمكن أن هذه التجربة في الذي قرأ له أحمد شوقي وتأثر به أحمد شوقي في ديوان الشوقيات، وأفرد على ما أذكر إن لم تخن الذاكرة وأستسمح النقاد والقراء إن أخطأت في ذلك، كتب العديد من الأفرد قسم كامل بالحكايات الموجهة للطفل، وهي تقريبا 50 حكاية أو أكثر بقليل يعني حنان، وعشر مقطوعات شعرية كذلك أفرد في هذا الكتاب بعنوان بديوان الأطفال على ما أظن، ديوان الأطفال هكذا عنوانه في الشوقيات. كامل كيلان يا حنان كما ذكرت كذلك. إذن فأدب الأطفال هو أدب إنساني في نهاية الأمر، هو أدب إنساني يعبر أو يكتب الكاتب أو المبدع بأسلوب بسيط ولكنه ممتع، ويراعي فيه خصائص الطفل، يراعي فيه حاجية الطفل، يراعي فيه التركيبة النفسية بسيكولوجية للطفل، يراعي فيه إذن هو يبني القيم. إذن فهو له جانب تربوي بيداغوجي وله كذلك جانب جمالي، ولعل هذا الرهان هو كيف نوفق بين الجانبين. في اليوم حنان ونقطة سنتعرض إليها مع ضيفتنا، ظهر اليوم ورشات أو تطور هذا لكتابة الطفل يكتب للطفل.
0: نعم.
1: وما أجمل أن يكتب الطفل للطفل،
0: لأن
1: هناك عن الطفل، نعم. او يكتب، قد يكتب كذلك، يكتب لنفسه، نعم. كذلك او يكتب لنفسه. فهذه الثقافة قد تبدو العملية صعبة، أنا تقول كيف للطفل في 6 و7 سنوات أن يكتب، ولكن هذه الثقافة القرائية التي يتلقاها إما استماعا من خلال الجدة أو من خلال المشاهدة في التلفزة، نعم. في التلفزيون، أو من خلال القراءات البسيطة، تلك القصص التي تربينا عليه، هي تكون كيف أقول موسوعة ثقافية لدى الطفل، أو موسوعة قرائية، إلى فينطلق، ليس كلهم بطبيعة الحال، لأن الكتابة كذلك هي منح، كما تمنح للكبار كذلك تمنح للصغار، ليس بالضرورة كل طفل
0: يشارك في ورشة أن يكتب،
1: قرأ فهو كاتب بالضرورة، نعم. ولكن هذا هو المنح إذن، فالانطلاق من القراءة إلى عوالم الكتابة، فممارسة فعل القراءة أو الشغف بالقراءة قد يصنع منه طفلاً كاتبا. في الحقيقة برزت جملة من المشاريع حنان ذات الصلة بتنمية مهارة الكتابة، كما مشروع دبي تحدي القراءة،
0: تحدي القراءة العربي.
1: نعم. إذن بعد تحدي القراءة هذا المشروع، إذن هناك ستكون هناك أدباء كبار، لأن قارئ متميز قد يخلق ماذا؟ كاتب كذلك متميز. إذن العديد من كتاب أدب الطفل، نذكر يعقوب الشاروني من مصر، نعم. حصل على جائزة أحسن كتاب الأطفال سنة 1980، أحمد محمود نجيب، طارق البكري من لبنان، العربي بالجنول من المغرب، هذه التجربة الرائدة اهتم، تعجبني هذه التجربة لأنه اهتم بالجانب النفسي،
0: نعم.
1: وقد قرأت اليوم، سنتطرق بعد ذلك، رواية لليافعين لضيفتنا، هي الاشتغال على الجانب النفسي،
0: نعم.
1: تنمر و و و و و في أدب الطفل، ونحن المدرسة التونسية يعني في بعض الجوانب نجد هذا التنمر وهذا العنف في مدارسنا، فما أجمل أن يرى الطفل نفسه في هذه النصوص، فقد يعدل من هذه التصرفات، وبالتالي نبني القيم، بل نبني عالما كونيا، لأن أدب الطفل قد يتحول من المحلية ليصبح أدبا كونيا
0: عالميا، ونحن في كتابات من العالم. شكرا دلال، تحدثنا عن الطفل عندما يكتب للطفل، الآن سنسمع طفلة تغني للطفل ريمي بندلي، وهذا النغم الجميل.

0: إذن عدنا أصدقائي المستمعين بعد هذا النغم لريمي بندلي، وكما ألمحت إلى ذلك دلال، ضيفتنا التي تشرفنا اليوم في الأستوديو هي الأستاذة المبدعة جميلة الشريف. هي أستاذة مميزة مكلفة بالإرشاد البيداغوجي وكاتبة، هي متحصلة على شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بالجرجاني بتونس، والإجازة الأساسية في اللغة والأدب والحضارة العربية. هي كاتبة كما قلت، من كتبت في مسائل متنوعة في الحقيقة، إنتاجاتها غزيرة. في الرواية أذكر لو يبوح القمر، الحب زمن الإرهاب، نواعير الشر، بابونج، وفي الكتابة للطفل أذكر الدمية، أنوشكا، وفي الكتابة لليافعين ما تفضلت بقراءته دلال الآن فقرة من كتابها عزيفة وراء الستار. الأستاذة جميلة الشريف أيضا هي مؤطرة ورشة الكتابة متطوعون لخمسة مواسم على التوالي، وهذه الورشة أنتجت قصصا موجهة لليافعين وتم نشر ثلاثة منها أعتقد، قد والبقية تحت الطبع. أذكر كبرع من لمسته الريح فأزهر 2022، وهي مشكورة جبت لنا هدية دلال وأنا هذه المجموعة، نزهة في حدائق بيض 2024، أفنان 2025، ولها أيضا تجربة إعلامية وإذاعية. إذن أنت في دارك أستاذة جميلة، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا أستاذة حنان، أهلا وسهلا أستاذة دلال، شكرا على هذه الدعوة التي أتاحت أو ستتيح لي الفرصة على الأقل لأتحدث في هذه المسألة المهمة التي تناولتها الأستاذة حنان وتناولتها الأستاذة دلال، وهي مهمة جدا، وهي مسألة الكتابة للطفل. أرجو أن تكون يعني جلستي هذه إليك ما جلسة فيها إضافة،
0: والإضافة
1: ربما أستاذتي أو أستاذتي العزيزتين أني سأتحدث من منظور أو من منظور تجربة، إضافة كما قلت إلى أنني كتبت ربما للطفل أو ربما لأني قرأت للطفل.
0: نعم.
1: هناك تجربة أخرى سأتحدث
2: تجربة
1: من منظورها، وهي
2: تجربة
1: الميدانية.
0: نعم. فعلا أستاذة جميلة، وفي الحقيقة أبدأ بالسؤال، خلينا نقول الإطار إن صح.
1: نعم.
0: التعبير، أنا قريت في مقال نشر منذ أيام على صفحات التواصل الاجتماعي، مقال كتبته الدكتورة أمال بوحرب تتحدث عن تجربتك الغنية جدا في مجال الأدب بصورة عامة. أنا خذيت فقرة تخص هذه الحصة، تقول الدكتورة أمال بوحرب نوجه لها تحية، يعد اهتمام وتتحدث عنك بأدب الطفل واليافعي أحد أهم أعمدة تجربتها، لأنه يحولها من كاتبة إبداعية إلى مربية ثقافية تحمل مسؤولية الوعي الجمالي منذ المراحل الأولى، فتنزل الأدب من فضاء المسرح إلى فضاء المدرسة، وتحول القارئ إلى كاتب، والكاتب إلى متعلم، والمتعلم إلى مثقف، حركة مستمرة تعيد تشكيل العلاقة بين النص والقارئ.
1: نعم.
0: سؤالي إليك أستاذتي الكريمة، وأنت كتبت الرواية وكتبت للطفل وكتبت لليافع، ما هي خصوصية الكتابة للطفل؟ وهل هناك فرق بين الكتابة للطفل والكتابة للكبار، والكتابة للطفل والكتابة لليافع؟
1: أعتقد أن هذه المسألة مهمة جدا، خاصة فيما يعيشه الطفل في هذا العصر من تشظ ما بين العالمين، هذا العالم الذي أعتبره العالم الوهمي أو العالم الافتراضي، وما بين هذا العالم الواقعي، وخاصة طفل المدارس وطفل النوادي، نوادي الطفولة، والطفل المركبات وطفل المكتبات، يعني الطفل الحقيقي الذي يعيش بين هذه الكتب الموجهة والكتاب الموجهة إليه، وهذا الطفل الذي يجد نفسه وكأنه غريب عن هذا العالم، طفل الشارع أو طفل ربما لا أقول يعني ما يقدم إليه من برامج، ولكن حقيقة طفل الورق. وما بين طفل الكتابة الموجودة على الورق والطفل الذي يجد نفسه أمام أشخاص يكتبون من أجله أو ربما لا يكتبون من أجله إلا بعد وعي تام، فهذا أعتقد أنه مهم جدا. وأنا إذا أخذت المسألة أتحدث عن تجربتي الأولى كما ذكرت أستاذ حنان، أني كنت أكتب يعني الأدب الموجه للكبار، هو كله في الحقيقة أدب، ولكن أعتقد أن الأدب الموجه للأطفال هو أدب رفيع، بمعنى أن الكتابة
2: ودقيق جدا
1: بمعنى الكتابة التي نوجهها إلى الكبار عادة تكون دون محاذير أو دون شروط، ولكن الكاتب الذي يكتب ويوجه كتابته للطفل، وأتحدث عن الكاتب الكهل على الأقل، فإنه يكتب تحت شروط مسبقة أهمها المحاذير وأهمها القوانين، وأنت أستاذة القانون وتدركين هذا، وأنت كذلك تدرسين وتدركين هذه المرحلة. فإننا عندما نتحدث عن هذه الكتابة الموجهة إلى الطفل باعتبار أنها مرحلة قبل اليافع، ثم إلى اليافع باعتبار أنها مرحلة قبل الشباب،
2: والتغييرات كذلك نفسية
1: هذا هو
2: ما يتماشى مع الطفل في عمر 6 سنوات قد لا يتماشى مع طفل في عمر 10 سنوات.
1: هذا هو نعم. بالضبط يعني نعم. الكاتب الذي يوجه خطابه إلى، يجب أن يعرف أن هذا الطفل هو مرحلة ما قبل اليافع، ثم اليافع هي مرحلة أخرى ما قبل الشباب، ثم في حدود 18 سنة تقريبا. فهنا كما قلت أن هذه الكتابة أو هذا الأدب هو رفيع، ويجب أن يكون رفيع. وأعتقد كذلك أن الآن لم نعد نفكر في أدب فيه توجيهات وفيه يعني تعليمات، لأن هذا كلام لا معنى له باعتبار الجانب النفسي الذي صار ينشأ عليه أبناؤنا في المدارس وخارج المدارس، لأن هناك أشياء أخرى إضافة إلى القيمة التربوية والاعتبارية للمربي وللمعلم وللأب، هناك أشياء أخرى من بينها الذكاءات المختلفة التي أصبحت تتحكم في الذكاء البشري. لكي يكون كلامي منهجي، دعوني أقول أنه أو دعوني أبدأ من هذه المقولة. يقول أحدهم: قصة الأطفال التي لا يمكن أن يستمتع بها إلا الأطفال لا تعد قصة أطفال جيدة أبدا.
0: جميل بمعنى جدا الحقيقة.
1: نعم هذا الحقيقة آمنت به يا حنان عندما خلطت الأطفال من جانب إبداعي لا من جانب تربوي، لأني أنا وجدت نفسي أني من جانب تربوي، لأني يعني اشتغلت مع الأطفال في القسم ثم في المدارس ثم أتجول بين يعني فئات مختلفة، فرأيت أن الجانب التعليم عند الطفل لا يعكس الجانب الإبداعي عنه الذي لا يمكن أن نتفطن إليه وندركه إلا إذا اقتربت كثيرا من الطفل. أحيانا تجد أن هذا الطفل تائه في هذا العالم وكأنه لا ينتمي له، لكن عندما يعني تخالطين هذا الطفل وربما تستمعين إليه
2: وتكتشفين
1: عوالمه، تجدين أن هذا العالم الحقيقة يحتوي هؤلاء اليافعين وهؤلاء الأطفال ربما بمنظور آخر نحن ما أبعدنا عنه يا سادة الكرام. فقط علينا أن ننزل أحيانا ونقترب إلى عالم. في كتاب عنوانه حدائق بيض، نزهة في حدائق بيض، تنزهوا يا أساتذة الكرام ويا مستمعين ويا كبار، تنزهوا في حدائق الأطفال لتكتشفوا ما بعقولهم، لتكتشفوا
2: أحدهم عرف القراءة، قال ما هي القراءة، قال هو التنزه في عقول الآخرين.
1: فنعم هذا هو. فأعود إلى سؤال يعني باختصار، فأقول الكتابة للكبار يكتبها كهل إلى كهل، الكتابة للأطفال هناك يعني طريقتين أو هناك توجيهتين، الكهل يكتب للطفل ثم الطفل يكتب للطفل. دعيني أقول أن الكبار هم الذين يصنعون أدب الطفل، لكن الصغار هم الذين يكتبون له الخلود. ففي هذه المرحلة على الكاتب كاتب هذا العصر أن ينتبه إلى أن الكتابة التقليدية التي تعتمد على التوجيهات وعلى تلك السلطة المسقطة التي يهرب منها الطفل من بيته ومن مدرسته فيجدها في الكتاب والمادة الإبداعية. ماذا فعلنا إذا نحن نقلناه من سجن إلى سجن؟ هذه الكتابة الإبداعية يجب أن تخرجه من تلك أو من يعني من تلك الحدود
0: والسلطة كما تفضلت.
1: نعم جدا، لأن إبداعي،
2: لأن القراءة، لأن الطفل في في في التلقي وفي مرحلة التلقي يصبح بدوره سلطة في على النص.
1: نعم نحن
2: إما أن يقبل على النص أو ينفر منه.
1: نعم تماما، وهذا في تدرجنا في الحوار سنتناوله، لكن دعوني أقول أن الكتابة كما تفضلت حنان منذ حين وقالت، هل في سؤالها قالت هل ما زال هذا الطفل يقدم وهو شغوف وينبهر بما نعم كلمة الانبهار بما كان يقدم إلينا. أعتقد أنه في وقت ما نحن كانت المادة التي تقدم إلينا هي حكايات فيها ألغاز، فيها حكايات بوليسية، فيها حكايات
0: عجائبية، الغول والعنقاء.
1: لا أعتقد أن العجائبي ما زال حقيقة، وانطلاقا من معارض الكتاب وانطلاقا من ما هو مطلوب، الطفل يبحث عن العجائبي، وهذه حالة نفسية أخرى التي أشارت إليها الدلال، أن هذا الطفل نفسانيا هو مهتز ويكره هذا العالم الذي أصبح يسيطر عليه ويريد أن يخرج إلى العالم العجائبي. وأنا رأيت في السنة الفارطة في معرض الكتاب كان الصف طويل بشكل كبير، ماذا ينتظرون؟ ينتظرون كتابا في الأدب العجائبي الموجه للطفل وكل الأطفال يبحثون عنه. فأقول الآن نحن في حاجة إلى هذا العجائبي، ولكن كذلك نحن في حاجة إلى القضايا التي صار الطفل يهتم بها. معناه هنا ليس مشكل الطفل وإنما مشكل هذا الكاتب الذي عليه أن يهتدي ويتفطن إلى كل ما يلم بعالم الطفل حتى يستطيع أن يكتب أو يصنع مادة تتلائم عقله ووجدانه في هذا العصر بالذات وفي هذه المحطة الزمنية بالذات. هنا إن أردت أن أمر إلى نجاح كتابة الطفل للطفل، لأن الطفل على الطفل ألقن أو الطفل للطفل ألقن، فالطفل صار يكتب في قضاياه، وهذه القضايا التي يكتبها الطفل هي منها وإليه. إذن هؤلاء الأطفال سيقبلون على قضاياهم المطروحة من شخص يشبههم في تفكيره وفي وجدانه وفي أحاسيسه وفي الذي نراه نحن غريب عند الطفل، لا يراه الطفل غريبا عند صديقه الطفل، ولكن هذه مسؤولية أخرى. من يكتب المسرح للطفل؟ لماذا لا يكتب الطفل إلى الطفل؟ لماذا لا تهتدي الجهات المختصة بأن على الأقل تدرج في حلقة تكوينية أو في ندوات تدرج ندوة خاصة بالطفل؟ أنا كنت قد اقترحت على وزارة الثقافة في يوم ما مشروع أنه في كل ندوة تقام ثلاثة أيام في بيت الرواية أو في لا أعرف في أي جهة من الجهات
2: تخصص.
1: مع كل ندوة للكبار على هامشها تقع ندوة موجهة للطفل. لأن كما قلتي الطفل اليوم هو رجل الغد. فالطفل يكتب بالطفل. إذا أردت ما أن ننتقل من الجزء الأول الذي تحدثت فيه عن كتابتي أنا للطفل ككهلة،
2: نبقى في الكتاب أولا كيف يكتب الكهل للطفل، ثم سنذهب إلى كيف يكتب الطفل للطفل. الأستاذ محمد إيتميهوب أستاذ جميلة يقول: عندما كبرت فعلا وتخطيت عتبة الأربعين الكئيبة، يرحم والدي في الكلمة الكئيبة ونحن تخطينا، اكتشفت
0: أنت تخطيتي، نحن لم نتخطى الأستاذ،
1: نحن وإن تخطيناها ما زلنا بعده في المرحلة الجميلة.
2: اكتشفت أن أشد الأعمال حمقا أن يكبر الإنسان، وأن أعظم الخيانات ذنبا أن يغادر المرأة الطفل الذي فيه ويتنصل منه. ما رأيك جميلة؟
1: جميل جدا.
2: وأنت تكتبين للطفل؟
1: جميل جدا صدقيني، يعني هذا هو تقريبا، لأني ظللت أكتب أول رواياتي لليافعين 5 سنوات كاملة، ما بين الخوف وما بين الحذر وما بين الإحساس بالمسؤولية وما بين الإحساس بالمسؤولية ثم الالتزام بها أيضا. أنا لم أكتب هذه الرواية إلا عندما خالطت الأطفال في ورشة الكتابة لمدة 5 سنوات،
2: لأن الهاجس حنان في الإقامة في عالم الطفل يعني هاجس مظن وهاجس يعني كيفاش نقول يعني يشقى به الكاتب،
0: شيء قعب يعني
2: يشقى به الكاتب.
1: نعم.
2: والكتابة
1: نعم.
2: في لحظة هي لحظة
1: نعم.
2: شقاء
1: نعم. نعم.
2: بشكل أو بآخر
1: تماما. هذا الخوف وهذه الحيرة بدأت يعني شيئا فشيئا تنقشع. لماذا؟ لأني عندما أقمت على حد عبارة دلال في عالم الطفل وفي هذه الورشة وجدت ما أجمل أن ينزل الكهل
2: إلى عالم
1: الطفل، لأنه سيكتشف أنهم هم الذين يعلمونه وليس هو الذي يعلمهم. أحيانا من خلال كلمة واحدة تطرح بعفوية أحيانا يصير نقاش، تقولين لماذا لم أكن أعلم أن الطفل هو معناها يحتوي على كل هذه الأشياء في والفلسفة. نعم الطفل فلسفته الخاصة.
2: نعم حنين هوديل كيف طرحت ذكر مشروع في نظري، وكنت قد سجلت معها حوارا الأستاذة هوديل كيف هي متفقد التعليم الثانوي، طرحت قضية هي أن تدرس الفلسفة إلى في التعليم الابتدائي.
0: نعم بطريقة مبسطة.
2: نعم. لأن مثلا تقول أن الطفل مثلا حين يسألك لماذا ماتت النبتة؟
0: نعم.
2: أو لماذا مات جدي؟
0: نعم.
2: لأن هنا بدأ الوعي
0: يتشكل
2: والحيرة
1: والشك
0: والتساؤل فعلا،
2: وهو أسئلة
1: عالم
2: فلسفية.
0: الشك هو
2: هي أسئلة فلسفية بامتياز.
0: نعم.
2: تقول له مثلا برا ارقد باش تتفرج، بشي ارقد شد فرشك باش، بقول لك ماما هات مازلت تتفرج. يعني السؤال هذا هو قاعد يقارن.
0: نعم.
2: علاش انت قاعده تتفرج وهو يلزم يمشي دونك.
0: نعم.
2: طرحت قضيه مهمه جدا.
1: نعم.
2: وطلبت ان تدرس او تدرس الفلسفه منذ الابتدائي.
1: نعم هذا مهم جدا، والمدرسة السعيدة والمدرسة المسؤولة هي التي يجب أن تنتبه إلى مثل هذه الأشياء، لأن عالم أو الفضاء الذي يكون فيه الطفل ثم اليافع هو فضاء مخصوص جدا، وإذا نحن ظللنا نتعامل معه على أنه فضاء تقليدي.
0: نعم.
1: على أنه فضاء يعني قديم وعتيق ولا نطوره، فهذا هذا كلام لا معنى له أيضا. علينا أن نتطور وأن نتطور بسرعة في التعاطي مع الطفل باعتبار هذا الريتم السريع الذي لعصرنا هذا،
0: وحتى لنمو الطفل كما أشارت.
2: نعم.
0: إلى ذلك دلال. أنا اسمحي لي أستاذة جميلة ودلال أن أطرح سؤالا في هذا الإطار قبل أن نمر على الطفل الذي يكتب للطفل.
1: نعم.
0: أشرت منذ قليل وتفضلت بمقولة يعني أدب الطفل إذا كان ناجحا هو ذلك الذي يعجب الكبار، وأنا أتذكر إلى الآن أننا ما زلنا ونحن في هذا العمر، وفي الحقيقة تجاوزنا 40 يا دلال كنت أمزح، في هذا العمر أنا شخصيا وأكيد أنتما مثلي ما زلنا نقرأ سندريلا ونقرأ بياض الثلج ونقرأ صاحب الظل الطويل. أنا أحبها برشا صاحب الظل الطويل، واستلهمت منها حتى في كتابة رواياتي أدب التراسل. لماذا إلى اليوم نحن ننبهر بهذه الشخصيات في حين أنه في العالم العربي، وصلحوا لي إذا أنا غلطة، لم تنتج أو لم تظهر شخصية بهذه الكونية وبهذا الخلود وبهذا الإبهار؟ أين هم الكتاب العرب من عالم الطفل؟
1: أجيبك فأقول سؤال هنا، لماذا أدب الجدات أو حكايات الجدة صامدة إلى حد الآن؟ لماذا هذا الخلود لحكايات الجدة؟ لماذا لا نمل نحن صغار أم كبار لحكايات الجدة؟ لأن الجدة عندما تحكي حكايتها، عندما تسرد أدبها بطريقة أخرى، فهي من خلاله تتوجه به إلى يعني الكبير في الطفل والطفل في الكبير. هذه المعادلة. فنحن نقول أن هذا الأدب أو هذه الحكاية تصمد لأنها نعم هي تكون بطريقة مشوقة وهذا هو المطلوب، بطريقة مثيرة وهذا هو المطلوب، بطريقة مبهرة وهذا هو المطلوب، لكن في
2: في
1: نفس الوقت تحمل في طياتها،
0: لكنها ليست مدونة، وما يبقى للأسف هو الكتابة.
1: هو يريد ننتبه الآن إلى أنه هذه الحكاية مدونة، نعم، ولكن
2: في تونس في أدب محمد إتمي هو طائر مكسور الجناح يحلق في
0: عالم. مجدش الشخصية
1: لا حكاية الجبال
2: على مستوى العالم.
1: لا موجود هي حكايات ولكن طبعا قليل. فهنا الجدة عندما تحكي حكايتها فهي تماما تريد أن تقول أنا أريد أن أجعل من هذا الطفل الذي يستمع إلي أن يرى المشهد بعينيه. نفس الشيء بالنسبة إلى الكاتب في هذه يعني يكتب أدب الأطفال، عليه أن يعرف كيف يجعل الطفل يرى المشهد. وإذا لم نجعل الطفل يرى المشهد في المادة الإبداعية فنحن لم نفعل شيئا. نحن نثرنا كلاما، نحن جعلنا تراكمات من الكلام التي لا تصمد ولا تبقى ولو بها.
2: يعني الرهان أستاذة جميلة هو كيف يوفق الكاتب بين البعد التربوي، البعد البيداغوجي، لأن نكتب للطفل، نكتب للتلميذ، يعني التلميذ، ثم لنص حمال مبادئ، لنص يحمل قيم، ثم في مطلب الثاني هو مطلب جمالي، مطلب فني، هو كيف شحن ذائقة التلميذ بالجمال، بالجمال الفني، الجمال في الصورة، الجمال في حتى القيم تصبح لدي جميلة. يعني البعد الجمالي في الكتابة وفي ما يطرح من قضايا، ولكنه كذلك له بعد تربوي، بعد بيداغوجي. ولذلك لا يمكن من هذه الصعوبة، ربما هنا هذه كيف أقول الثنائية أو هذه المراوحة وهذا يعني هي التي تجعل يعني تجعل الكاتب لا يمكنه أن يستهين ب قدرة الطفل على الفهم وقدرة الطفل على التلقي. لأن كما قلنا الطفل في لحظة القراءة يصبح هو الذي يمارس السلطة على الكاتب، سواء كان كهل أو طفلا.
1: نعم، غير مسموح تماما بالسذاجة الإبداعية.
2: نعم،
1: غير مسموح تماما. الطفل تو ما عاد يعديها عليه حتى واحد. الطفل تو يحبك يكرهك، تعجبه ما تعجبوش، يقول لك تمام. نفس الشيء هذه المادة الإبداعية التي نوجهها إليه يجب أن تكون بمسؤولية كبيرة. الكاتب يجب أقولها عدة مرات، الكاتب يجب أن ينتبه إلى أن إلى الجملة، إلى الأسلوب، إلى هي الكتابة للطفل راهي تتضمن القصة مثلا. الطفل تتضمن كل مقومات القص الفني، ولكن ببعض المحاذير بطبيعة الحال. مثلا نحن أو أنا عندما كتبت عازفة وراء الستار دائما أراجع ويعني أرسل العمل لمن يراجعه، مختص في القانون، مختص في علم النفس، مختص في
2: علم الاجتماع.
1: صدقني قراه الطبيب وقراه الأديب وقراه الدكتور، يعني في
2: الاختصاص
1: الأكاديمي، وقراوها جماعة القانون، وقراوها علماء الاجتماع، وقراوها الكل. علاش؟ لأنه في النهاية أنا إضافة إلى هذه القصة التي ستصل إلى هذا الطفل كقصة، ففي أسلوبها وفي فنياتي كله حافظته، لكن أحذر أن أخدش أولا حياة الطفل، أو أحذر أن أخدش مشاعره بكثرة الدم وبكثرة الحروب وبكثرة العنف. يعني أنا ضد العنف، كيف أعطيه مادة تحثه على العنف؟ إذن هذا كله، إذن في الكبير يا سادة الكرام يكتب من قرار ذاته، لكن الطفل عندما يكتب بإحساس، ليس من الداخل، وإنما بإحساسه بما حوله ومن حوله من الموجودات. وهذا هو ربما أكبر فرق بين الكاتب الكهل الذي يكتب للطفل والطفل الذي يكتب للطفل.
2: نعم دخلت نعم الورشة متاع الكتابة للطفل كانت لك هي تجربة يعني نثمنها
0: خمس سنوات متتالية.
2: نعم في الكتابة أو أن يكتب الطفل للطفل، يعني كيف تقيمين هذه التجربة جميلة؟
1: نعم هي
2: ما هي نتائجها؟ ما هي أفاقها كذلك في المستقبل؟ إلى أين سيذهب هذا المشروع؟
0: حتى أربط مع دليل، هي فكرة الورشة. تذكر مرة دليل حكينا على ورشة الكتابة وكنا استضفنا الأستاذة فاطمة بن محمود، نوجه لها تحية، وسؤال هل يمكن أن نعلم الكتابة؟ هذا سألناه للكبار، فما بالك لطفل؟ هل يمكن أن نعلم الطفل الكتابة وكيف لنا ذلك؟
1: هي التجربة بدأت بعفوية الحقيقة، بدأت بعفوية جمعية متطوعون بعرادة، جمعية فتية وقتها، كنا نبحث عن طريقة كيف نجعل من أطفال هذه المدينة الصغيرة يعني نأخذهم من الشارع ونستوعبهم ربما ونستقطبهم إلى عالم يجدون فيه يعني الفرصة وأنفسهم. فبدأت بورشة الكتاب، اقترح علي وقتها رئيس الجمعية السي عمر الوسلاتي أوجه له التحية، فوافقت لأني أنا ك بيداغوجية في ذلك الوقت كنت أفصل بين ما هو صفي الأنشطة الصفية التي تمارس خارج القسم وما هو في القسم فيه ضوابط العدد وضوابط الزمن، وكنت أعلم وأدرك تمام الإدراك أن الذي يقتل الإنسان في الطفل هو هذه الضوابط المقيتة، لكن علينا أن نحترمها رغما عنا باعتبار أنها منظومة تربوية تابعة وزارة إلى غير ذلك، ولكن خارج هذا الفضاء المقنن بضوابط العدد وضوابط الزمن وضوابط الاحتمال الامتحان إلى غير ذلك، هناك أنشطة صفية أخرى. كانت الورشة فعملنا الإعلان، جاءوا الصغيرات، لكن العجيب في الأمر أنه الصغار وقت يجيبوهم أمهاتهم يقولوا لي بالله راه ناقص في الإنتاج الكتابي، بالله راه ما يعرفش يقرأ. نقعد نخسر اللي جمعت المعلومات والخلفية اللي باش نخدم بها. ثم أعلنت أن الذي يأتي إلى الورشة يجب أن ينسى تماما
0: الإنتاج الكتابي
1: وعدد الإنتاج الكتابي. أنا في الورشة باش نكسر الفكرة هذيك، لأنها فكرة تحنط وتنمط. أخطأنا من النمطية يا رسول الله، تلقاهم في القسم 3 4 5 والمعلم تلقاه فرحان بها، ما
0: نفس الجمل يقع في
1: هو حافظ أجهزة لغوية ويجي يصبوها الكل كيف. نحن في الورشة أول حاجة بديت بها نحن نتأنسن، وهناك شعور الأطفال بهذه الجنة والإحساس بالجنة هو الجنة. فعندما كانوا معنا في الصيف وفي الشتاء كانوا يشعرون بطعم البرودة في الصيف من خلال النصوص، وطعم الدفء في الشتاء من خلال الخطاب ومن خلال النقاشات. نحن لم ندربهم ولم نعلمهم كيف يكتبون، هم تدربوا كيف يقولون أنفسهم.
2: جميل.
1: وإذا استطاع أن يقول نفسه فهو سيقولها مشافهة وكتابة، فليقولها وهو يكتب جملة خاطئة في الأول. لا لا لا، ما المشكلة يعني؟ ونقول له أنا سمحوني فيكم، خربش بلبص أعمل اللي تحب. طيب بعد أنا مهمكش فيا، طيب بعد أنا نقول لك كاك الرسم والإملة ماهوش مشكلتي،
2: مش مشكلتي
1: التا والطا التا يكتبها طيب مش مشكلتي، أعطيني كيفاش يعبر على روحه، أعطيني كيفاش نرجع له الإنسانية متاعه، أعطيني كيفاش أجعله أو عوده أو يعني أساعده وأدربه على التفكير. كيف يفكر، وهذه المعضلة في مدارسنا
2: أننا يفكرون.
1: أننا لا ندربهم كيف يفكرون،
2: نمطية
0: يحفظون
1: ندربهم، نحن نحشو أدمغة هم فقط بمقررات وبمعلومات حتى الذي وضعها لا يعرف أهدافها. ونحن في الورشة صراحة باللي أختصر أقول نحن نعودهم على فعل التمهير، وهي
2: مهارات. نعم، اكتساب المهارة
1: هذا المطلوب الآن. لأن المعلومات موجودة في الورق في أينما نظرت ووليت نظرك تجدين المعلومات، ولكن كيف نوظف هذه المعلومات لنتقن فن العيش، هذا ما يعلمنا إياه الكتاب. ولماذا جيلنا نحن متعلم؟ لأننا عشرنا الكتاب.
2: نعم،
1: والجيل الذي لم يعاشر الكتاب هو جيل مهمش صراحة.
2: نعم.
1: فنحن الآن في هذه الورشات وعلى امتداد 5 سنوات ندربه كيف يتقن فن الخطاب.
2: نعم.
1: كيف يتقن فن التفكير، كيف يعبر عن إحساسه فيقول أنا أحبك أو أنا أكرهك.
2: نعم.
1: بشيء ما من الإنسانية. نحن نتأنسن باختصار، فكانت الأنسنة الأولى أن أنتجنا كبرعم لمسته الريح فأزهر صراحة، يعني وجدت صدا كبيرا. هذه المجموعة كانت عفوية جدا، وكتبها مجموعة من الأطفال الذين كانوا سبعة.
0: لو تسمحين. نعم، حقهم علينا.
1: ستورطين نفسك. نعم. لي أنا في بقية المجموعة.
0: تحية لهم الكل لك.
1: شكرا
0: حنان. رسلين بوناصري، مؤمن شريف، هبة الزريبي، دعاء بالحاج عمارة، شهاب القيتوني، محمد أمين بن حسين، إياد الخلصي وغيرهم كثيرون. هم براعم لمستها الرياح، ريحك أنت الطيبة فأزهرت.
1: ثم في نزهة دلالي نعدلة، أرجوك اقرأي أسماء. نعم. الأطفال.
2: إذن في نزهة قبل ما نقرأ جميلة جمالية العناوين العتبة.
0: نعم.
1: بالله يوم كل مع دار الكتاب سيلحكي. نعم. بالزغبي. نعم. المساعد الرسمي.
2: نعم. نزهة في حدائق نبي.
1: نعم.
2: اختيار العنوان بربي وانا المهوصة اللي بالعتبات.
1: والله صدقيني في ورشة من هذه البحث عن الذات.
2: نعم.
1: يعني توصلنا إلى هذه النزهة. قلنا في آخر يعني المطاف ما حطيناش العنوان من الأول، قلنا نحن قمنا برحلة وقمنا بنزهة في هذه المواضيع وهذه القضايا. وهذه النزهة أين صارت؟ في حديقة الأطفال.
2: نعم.
1: إذا النزهة في حديقة، ولكن لم تكن حديقة واحدة، كانت حديقة باعتبار أنهم يختلفون من حديقة إلى حديقة. واحد من ريف حنان، واحد من جبل يجينا، واحد يجينا من مدينة
2: ويحملك العوالم.
1: نعم. حدائق مختلفة.
0: نعم.
1: بيض، لماذا بيض؟ لأننا نحن كنا نعتقد أن حدائق الأطفال يعني ليست فيها أشواك. ربما هي كلها أزهار. لكن اكتشفنا يعني كل واحد يجي يحكي لك حكايته تكتشف أنه الطفل مثلنا نحن يحمل هما كبيرا،
2: يحمل هما الحزن والفرح. جاستون بشار على ما أذكر يقول العقل أو العقل الإنساني صفحة بيضاء تخط عليها الذاكرة ما تريد.
1: نعم.
2: فإذا نعم. تحية إلى نزهة في حدائق بيض من تأليف جماعي ملك الهمامي.
1: ايه؟
2: الكاتبة المبدع مؤمن شريف، الكاتبة شهد الوسلاتي، الكاتب رسلين بوناصري، الكاتبة نور الرياحي، الكاتبة نورهان الشريف، الكاتب إياد الخالصي، الكاتبة غاية الوسلاتي، الكاتبة دعاء بالحاج عمارة، والكاتبة فائزة المحواشي. وتنتهي المجموعة بالدمية للمبدعة والمشرفة على هذه الورشة جميلة شريف.
0: نعم. هناك أسماء تكررت، يعني أي. هناك من يعود
1: ما زال ملك الهمامي تقرس بكالوريا وقت اللي جاتنا تقريبا. إذن يعني العنوان الثالث هو أفنان الحقيقة التحقت بي المبدعة عايشة السلامي، لأن أي. الأمر والمسؤولية كبرت علي الحقيقة. التحقت بي عايشة السلامي، وكان الأمر ربما أبعد من أننا نكتب سردا ونثرا. كان الأمر أصبحت رسائل. هؤلاء وجهوا رسائل
2: في أدب الترسل.
1: في أدب الترسل. إذن في ورشتنا كان النثر في القصة معناها العادية، ثم القصة كذلك تشبه الرواية نوعا ما، وأدب الترسل. وهذه السنة مقالات إن شاء الله. تحية إلى عايشة السلامي التي التحقت بالورشة وأصبحت مؤطرة أيضا في عامها الثاني بالورشة. ولكن التجربة التي ويعني عشتها في متطوعون بعرادة انتقلت إلى نوادي الطفولة مع منتدى أدب الطفل مصطفى عزوز.
2: لأني
1: نعم نوجه تحية، لأن هذا المنتدى أيضا تحمل مسؤولية أن مع بشراكة مع وزارة المرأة ومع لاتيبي البنك العربي.
0: نعم. يعني هذا
1: نعم.
2: وكان لي الشرف ذلك.
1: نعم. دلال بمحاضرة بمداخلة مهمة جدا
2: حول البيئة.
1: نعم. أتذكر هذا
2: في أدب بالطفل.
1: وكانت مداخلة قيمة. وهذاك اللي زاد شجعنا أن احنا نمشي والنوادي الطفولة، نمشي والنوادي المرأة، ثم نحمل معنا مشاريع من تحويل هذه النصوص إلى فنون أخرى.
2: نعم.
1: وتداخل الفنون
2: وتراسل الفنون في النص الأدب الطفل.
0: هو
2: جست كلمة بركة حاني بعد رجال. يقول سي محمد أيت ميوب، كل موضوع قادر أن ينجب نصا جميلا بشرط أن يوفق أن يبعث في القارئ الطفل حين يفرغ من القراءة الإحساس بأنه أمضي حنان وقال تعجبه حنان، قد وضع العالم في جيبه وأضحى يستطيع أن يخرج الشمس أو القمر في خفية من أبويه ويتخذ منهما كجة يبالي بها أطرابه
1: جميل.
2: في الحي.
1: يا إلهي
0: رائعة. أنا حبيت الجملة هذه في مقال بعثته لي دلال أفشي سرا صغيرا وأعجبت به كثيرا. نحب نكمل بجملة عجبتني. رسالة كتبها طفل صغير اسمه شهاب الجيتوني. إلهي حبيبي، أنا لم أكن أسرق بيض دجاجتي جدتي. أنا كنت أجمع المال لأشتري مجلة. يقول شعر عمر بطمأنينة بعد أن خاطب الله في رسالة سرية جدا. الحقيقة مر الوقت سريعا. شكرا جزيلا أستاذتي الكريمة على هذا الحضور.
1: شكرا
0: دلال، شكرا لهذه الرفقة وعلى اختيار هذا الموضوع والأمانة من اختيار دلال هذا الأسبوع. أعزائي المستمعين، نلتقي وكتابات من العالم. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: شكرا.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: يحتاج الإنسان إلى النور حاجته إلى سائر ضرورات

يكون، وتلك هي تجربة التصوف التي رأينا فيما سبق من كلام. يحتاج الإنسان إلى نور الهداية ونور الحق ونور العلم ونور المعرفة الذي لا ينبثق ويشاع فيشاهد إلا بعد رياضة ومجاهدة، لكن الإنسان يحتاج أيضاً إلى النور في تشكله الفيزيائي المادي وآثاره المحسوسة الملموسة. فإن كان النور المجرد متصلاً بالبصيرة موصولاً بها، فإن النور المادي مرتبط بالبصر والنظر، الأول رؤية بالقلب والوجدان، والثاني رؤية بالعين ونورها.

0: قطر الندى.
1: يستنير الإنسان بنور الشمس وضيائها، وله في القمر أيضا سراج منير، لا سيما إن اتسع واستدار واكتمل، فهو عندئذ بدر التمام. أما حين تظلم الدنيا ويرخي الليل سدوله كما قال امرؤ القيس، فهو حالك وظلامه دامس لا نور فيه، فعندئذ يحتاج الإنسان إلى النور لكي يرى. ولا شك في أن الإنسان البدائي قد أحس بالخوف والحيرة والفزع حين اكتنفته الظلمة وجن عليه الليل، ولا شك في أن البشرية قد بذلت جهدا كبيرا عبر العصور المتلاحقة لكي تبدد الظلمة وتبعث فيها نورا يؤنسها ويساعدها على أن تحيا وتعيش، ولا شك في أن اكتشاف النار قد أعان على ذلك أيما عون. إنما بين النور والنار أعمق من جناس البديع في البلاغة، فالكلمتان من أصل واحد، وهما في المعاجم متجاورتان بل متداخلتان، وقد تجمعان على صيغة واحدة هي النيران، جمع النور والنار سواسية.

0: قطر الندى.
1: إن تطور وسائل التنوير عبر التاريخ يمثل في حقيقة الأمر وجهاً من وجوه المسار الحضاري الطويل الذي قطعته البشرية من أجل تحقيق المزيد من التقدم والرفاه في حياة الفرد والمجموعة على حد سواء، وهو مسلك تدرجت فيه أدوات التنوير ووسائله ومواده من مشاعل نارية إلى فتائل ومصابيح وقناديل وقودها الزيت وغيره. لكن اختراع المصباح الكهربائي في أواخر القرن التاسع عشر من قبل الأمريكي توماس إديسون قد مثل ثورة كبرى في مجال التنوير والإضاءة. اقترن النور ببعض الأماكن والمدن فسميت به ونسبت إليه، فهو علامتها المنيرة الوضاءة. وأبرز هذه الأماكن المدينة المنورة، وكان اسمها يثرب قبل الهجرة المحمدية إليها وقبل تأسيس دولة الإسلام فيها. سماها الرسول الأكرم بهذا الاسم، وسماها أيضا طيبة وطابة، وهي ثاني الحرمين الشريفين بعد مكة، ونورها من نور النبي المصطفى ومن نور ما هبط فيها من الوحي ومحكم التنزيل. أما جبل النور فيقع خارج مكة ليس بعيدا عنها، ويبلغ ارتفاعه 42.600 متر، وفيه غار حراء الذي كان يتعبد فيه محمد بن عبد الله حتى جاءه الملك الكريم وهبط عليه أول الوحي ونزلت أولى آيات القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهو مهبط النور كله، وهو منطلقه ليعم جميع المخلوقات ويشع على العوالم والأكوان.

0: قطر الندى.
1: اشتهرت العاصمة الفرنسية باريس أيضا باسمها الثاني، وهو مدينة النور، لكثرة أضوائها وتلألؤها وبريقها ولمعانها، مما يشاهده أهلها وزوارها ويشهدون لها به. ولهذه الميزة مسار تاريخي طويل بدأ أثناء حكم الملك لويس الرابع عشر، إذ أنجزت في باريس أولى محاولات التنوير العمومي. وقد أمر الملك بإحداث مؤسسة للتنوير سميت مؤسسة الفوانيس. ولئن كانت باريس أول مدينة في التاريخ يتم تنويرها بالشموع في القرن السابع عشر، فهي لم تكن أولى مدن العالم التي عرفت التنوير العمومي بالكهرباء أو بالغاز في القرن التاسع عشر. لكن باريس نالت في مطلع القرن العشرين وتحديداً سنة 900 لقب مدينة النور بمناسبة احتضانها المعرض الكوني وتمكنها من الالتحاق بمصاف العواصم العالمية الكبرى في مجال التنوير العمومي مثل نيويورك وغيرها.

0: قطر الندى.
1: يمثل النور سواء في هيئته المادية الفيزيائية أو في مفهومه المجرد معنى قارا في الأدب والإبداع عموما، وصورة لا يخبلها شعاع يحفل به الكتاب والشعراء والتشكيليون وسائر الفنانين، ويصفونه أو يصفون به ويشبهون فيما يكتبون وينظمون وفيما يصوغون من المعاني ويرسمون من المشاهد. وصف بعض الشعراء الشمس ونورها فقال: أطلت من الأفق بنت السماء مغلفة بالشعاع الندي، ووزعت النور في العالمين، وجادت على الفقير والسيد. وقال شاعر آخر في التغزل بحبيبته: الشمس قد قسمت نصفين لي ولها، النور في خدها والنار في كبدي.

أما الرومنطيقيون فكان لهم مع النور شأن وأي شأن، فهو من مرتكزات رؤيتهم لأنفسهم وللكون بأسره، هو عندهم الأصل والمنتهى، وهو الجوهر الذي لا يدنسه عرض، يحمله الإنسان بين جوانحه أو يراه فيما صفى من الكائنات أو يتجلى له مطلقا أو كالمطلق فيحن إليه ويطلبه حثيثا، مثلما قال الشاب وقد رأى في النور خلاصا فدعا إلى السير إليه، إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. ويعم النور مطولة جبران التي سماها المواكب، تلك التي ضمنها رؤيته المخصوصة للحياة والوجود ولمنزلة الإنسان في الكون، ومما جاء فيها قوله: أعطني النايا وغني، فالغنى نار ونور، وأنين الناي شوق لا يدانيه الفتور. ومنها أيضا قوله في وصف الغاب: هل تخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور، فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور، هل تحممت بعطر وتنشفت بنور.

0: قطر الندى.
1: ما دام للنور ما رأينا من هالة قدسية وقوة دلالية وطاقة إيحائية وقدرة على التأثير والإلهام، فلا عجب في أن يتخذه الكتاب والمؤلفون والمصنفون عنواناً لما يكتبون ويؤلفون ويصنفون، ولا غرابة في أن يرصعوا به ما يضعون من الأسماء والعناوين. ومثل هذه الكتب والمؤلفات والمصنفات كثير غزير متنوع، مبثوث هنا وهناك في مختلف الثقافات، بعضه في الفلسفة والفكر، وبعضه الآخر في الدين والفقه والتصوف، وبعضه الثالث في الأدب والفن. وإن نصيب الثقافة العربية الإسلامية من هذه التآليف لوافر غير قليل. من المصنفات المشهورة في التراث العربي الإسلامي وفي مدونته الصوفية بصفة خاصة رسالة مشكات الأنوار ومصفات الأسرار لأبي حامد الغزالي، وهو من أعلام القرن الخامس ومطلع القرن السادس، فقد توفي سنة 550 بعد الهجرة. وهي رسالة في التصوف السني وفي تفسير قوله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. والغزالي هو صاحب ذلك القول الشهير الوارد في المنقذ من الضلال: ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر.

قد لا يعرف الناس أن تفسير القرآن الذي وضعه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله يحمل في الأصل عنوان تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، وقد اختصره المؤلف في التمهيد للكتاب فأصبح التحرير والتنوير من التفسير. وحين طبع الكتاب في 30 جزءا سنة 84 و900 وألف، سمته الدار التونسية للنشر آنذاك تفسير التحرير والتنوير، وأيا كانت الصيغة مفصلة أو مجملة أو محورة فإن التنوير يظل عماد الكتاب، أما غايته فهي تفسير القرآن تفسيرا فيه اجتهاد وتجديد وتمعن في وجوه بيانه وإعجازه.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكت على نفسه

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إيران.

0: صباح الصباح فتح يالي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني،
2: أغاني الحياة.
0: غني

0: مع إذاعة تونس الثقافية.
1: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. واجعل اللهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا بكم جميعا مستمعين الأفاضل إلى إذاعتكم ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية. ونسعد كالعادة طبعا بهذا اللقاء وهذه المنوعة المتواصلة من الآن إلى حدود الساعة 9. أروع التحايا هذا الصباح تأتيكم من قائد رحلتنا تقنيا زميلنا كريم المدب، الذي يرجو لكم يوما هانئا وكريما وسعيدا. وكعادتنا، كعادة كل تونسي أو كل عربي كل مسلم، دائما الانطلاقات تكون بالتوكل على الله وحده. يا فتاح يا رزاق يا ربي الأعمال عليك.

0: يوم ليس ككل الأيام، ليس ككل الأيام.
1: اهلا ومرحبا وتحيانا دائما متجدده لكم اوفي انا، ونعود معكم لباقه من الاحداث الحاصله في مثل هذا اليوم. 21 ماي، كولومبيا تلغي الرق سنة 1851. إعلان روسيا القيصرية نهاية الحرب الروسية الشركسية سنة 1864، وتأسيس الصليب الأحمر الأمريكي يوم 21 ماي 1881. 1904 تم تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، كان ذلك في باريس. وإيميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تطير منفردة عبر المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة سنة 1932. أيضا الصين تطلق ثاني صاروخ عبر القارات لها سنة 1980. وجمهورية الجبل الأسود تعلن رسميا استقلالها عن جمهورية صربيا عبر استفتاء شعبي، وبذلك ينتهي اتحاد صربيا والجبل الأسود سنة 2006. الفرقاء اللبنانيون يوقعون في العاصمة القطرية الدوحة اتفاق الدوحة، والذي نص على انتخاب قائد الجيش العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية، كان ذلك سنة 2008. وسنة 2019 فاز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بولاية رئاسية ثانية بعدما حصل على 55% من أصوات الناخبين. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا دائما مع المختارات الموسيقية المختلفة. نستمع لعدنان الشواشي.

0: تونس الثقافية في خدمة الثقافة الوطنية.
1: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتاب اليوم يخاف الأفراس لصلاح البرقاوي. صدر الكتاب عن دار أركاديا في 341 صفحة، وهو الإصدار الثاني للكاتب بعد رواية كازما. تدور أحداث الرواية حول سيرة الهادي بزينة، وهو يتذكر مسارات حياته منذ مغادرته دشرته شمال تونس ليستقر طالبا ثم موظفا في العاصمة. يقول البرقاوي على لسان بطله الهادي بزينة: تكفيني ذاكرة ذبابة، آه لو أن لي ذاكرة ذبابة. ملتقطا كل ما قد تخفيه الذاكرة من قصص وحكايات وخرافات، ثم تنقلها إلى عوالم سردية جريئة بأشكالها القاسية والعنيفة. تحتضن رواية خاف الأفراس قصة جيل، وتعالج قضايا فئة من المجتمع التونسي خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، محللة التحولات التي شهدتها تونس خلالها، ومتوقفة عند رغبات الجسد من جهة، وتوق النفس إلى الحب والحنان من جهة أخرى. تستحضر الرواية مراحل مختلفة من حياة الهادي بزينة، المتنقل من دشرة في أحد أرياف الشمال الغربي، جعل منها الكاتب مسرحا لنقد عادات اجتماعية لا تكاد تتغير في سلوكها. يعيش فيها الأطفال والرجال والنساء التهميش والبؤس والحرمان النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الإهمال. أما المدينة أي تونس العاصمة فقد صدمت صورتها الهادي بزينة، أعتقد أنه سيجد فيها كل ما يرغب من متع وملذات، ولكنه أدرك في الوقت نفسه أنه لا فرق بين ريف ومدينة إلا بكثرة البناء وكثافة السكان، وعرف أن ما تمتاز به المدينة هو توفيرها لخدمات استثنائية لا أكثر. استأنف البطل الكتاب فوثق ذكرياته وتجاربه لتكون هذه الرواية حيلة فنية استلهمها الراوي، وصدا للتحولات المهمة التي شهدها المجتمع التونسي نفسيا وحضريا. يصلح الكتاب أن يكون وثيقة ومرجعا للدراسات الاجتماعية والنفسية، خاصة بفئات اجتماعية تنتمي إلى الوسط الشعبي، وخاصة أصيلي الأرياف في علاقتهم بالمدينة منذ استقلال البلاد. الطريف في الرواية الجمع بين الجانب التاريخي في أحداثها، مثل أحداث الخبز في فترة حرجة من تاريخ تونس، اقتحام مواضيع مسكوتا عنها في مجتمعنا وحتى في الأدب العربي بقديمه وحديثه. رواية يخاف الأفراس لإصلاح البرقاوي من الأدب الواقعي، تنهل من تجربة ذاتية للكاتب في كثير من شخصياتها وأمكنتها، ومما جادت به ذاكرته من أحداث وقائعة رفقت سيرته طفلا وطالبا وموظفا منغمسا في الحياة بمدينة المتناقضات قد تصادفنا فيها الوقائع المبهجة والمآسي على حد سواء. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: صباح الصباح معنا صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.
3: ويتواصل اللقاء دائما ونجدد تحينا لكل من التحق وبقي معنا في هذا المباشر. تحينا لكم وسمعينا الأفضل. تحيانا لكل من انطلق انطلاقة جيدة، لكل من عمل، لكل من بذل، لكل من سعى، لكل من قصد فضل الرحمن، فضل ربنا طبعا، وكل من توكل على الله. إذا نتوكل جميعا على ربنا وجميعا نقول يا ربي الأعمال عليك، يا ربي توكلنا عليك. هناك البعض من خرج الآن، من خرج الرابعة صباحا، الخامسة، السادسة صباحا، الآن البعض في الطريق إلى العمل. نقول طريق السلامة لكم جميعا، ومهما كانت طبعا أعمالكم وأشغالكم، ونحن لا نرجو إلا أن تحققوا هذه الأمال المتعددة والمختلفة، ونرجو لكم يوما هانئا، ومهما كانت

مهما كانت صنعت ايدك ما لهاش اسوام، يبارك ربي ويزيدك يا خويا الخدام. واقتصار السعي ابقاء للجمام، وفي بعد الهمة يكون النصب، ومن سأل فوق قدرته استحق الحرمان، وسوء حمل الغنى أن يكون عند الفرح

مرحا وسوء حمل الفاقة أن يكون عند الطلب شرها، وعار الفقر أهون من عار الغناء، والحاجة مع المحبة خير من الغناء مع البغضة. هنا نتحدث طبعا عن أهمية السعي وأهمية العمل، وكل ما هو عظيم لن يكون إلا من صنع هذا الإنسان الذي اجتهد، هذا الإنسان الذي بذل وأعطى. ودائما لا ننسى أن العمل فصاحة والإمضاء لشكسبير. لا ننسى أن شخصك الحقيقي هو عملك، وأنت الآن متجه إلى عملك، أكيد أنك تفكر في الكثير الكثير، هناك آمال عديدة تحملها معك وترغب في تحقيقها. هذا رائع، هذا جميل، هذا لذيذ جدا، ولكن الأجمل أن تعمل على خدمة الآخرين، أن تجتهد لخدمتهم، أن تبذل لخدمتهم. وأسعد الناس من أسعد الناس، أسعدكم من أسعد الآخرين. هذا هو الأهم، وهذا هو المهم في الآن نفسه. وتعالى تعالى تعالى.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحينا لكم متجددا، او في انا تحينا طبعا لكل من التحق وبقي وفيا لنا وفيا لهذا اللقاء ولجميع لقاءات المؤسسة، مؤسسة الإذاعة التونسية بجميع إذاعاتها بجميع تفريعاتها. تحيانا طبعا لكل زملائنا في مختلف الإذاعات، تطاوين، قفصة، صفيقس، المنستير، الإذاعة المحلية بالقصرين، إذاعة الكاف، وتحيانا طبعا لكل زملائنا في إذاعة شباب والإذاعة الوطنية والإذاعة الدولية وإذاعة الزيتونة وإذاعة بانوراما. هنا إذن استوديو 6، هنا مؤسسة الإذاعة، هنا الإذاعة الثقافية. وردنا هذا الصباح نتحدث عن ظاهرة ربما البعض الآن في الطريق يفكر في ابنه، الأبناء بدورهم يتفاعلون باستمرار مع الأبناء ومع الآباء، وكلهم أيضا يفكر في يومه. ما لاحظناه أساسا أن أبناءنا أيضا واعون ربما بالقضايا الكبرى. أحيانا نتحدث عن التنمر، ولا يوجد أجمل من أن نغوص في بعض المسائل الخاصة بأبنائنا. الآن عدد كبير من الأولياء وهم في الطريق إلى العمل، إذن قلنا يفكرون في الأبناء. البعض يفكر في هذه المسألة، مسألة التنمر، ومن لم يفكر في ذلك إذن من اليوم فليفكر في ذلك، فليتحدث إلى ابنه، فليحاور ابنه، فليتواصل حسنا ولينصت إليه. وأردنا أن نتحدث إلى عدد من طلبتنا حول هذا الموضوع، ففاجأونا صراحة بهذا الوعي، وأيضا فاجأونا بتواصلهم مع التلامذة وتحدثوا عن تنمر في المراحل الابتدائية والمراحل الثانوية وأيضا داخل الجامعة التونسية. الطالبة وفاء المنديلي تتساءل، تقول: ألم يلاحظوا التنمر يا إلهي؟ تقول: إنه مبثوث في كل الفضاءات. وبعدها تقول: من الممكن أن العقل الباطني يفكر فيما يراه باستمرار، فالتنمر أصبح قضية من قضايا المجتمع، لعله تقول تجاوز ظاهرة العنف، أو إنه العنف في حد ذاته. تقول إنني تحدثت إلى صديقة وسألتها، قلت لها حدثيني عن أمورك طبعا وعن المسائل، فقالت للأسف إنه إن التنمر أكثر مشكلاتي، وإن قلت الحق فأنا أفكر في جملة من المسائل. تقول في الواقع لاحظت أن التنمر يحصل يوميا مع عدد من أصدقائي، وتقول كل زملاء لاحظوا ذلك، وكل يعتبر هذه المسألة شخصية أحيانا، ولكن التنمر ليس بمسألة شخصية، هو مسألة عامة. إذن في نقاشها تقول هذا ما جرى في إحدى الحصص مع إحدى الطالبات، فبالرغم من أنها طرحت عدة مواضيع في مقالها وأثارت الاهتمام، ولعل من بينها قالت مسألة الهجرة، الحروب وغير ذلك، ولكن قالت إلا أن الجميع وكل أعضاء الفريق قد لاحظوا وركزوا على مسألة رئيسية، وهي مسألة التنمر، واعتبروا المسألة شخصية. قالت أما أنا فأعتبرت هذه الزميلة كاتبة وأديبة مبدعة، وكل ما تطرحه في مقالاتها أساسا يعبر عن تجارب شخصية، ويعبر عن قضايا مجتمعية سائدة في عصرنا ولابد من طرحها. تقول موضوع التنمر يجب أن يطرح دائما في اللقاءات الصحفية وفي المقالات وبين الشباب في المركبات الشبابية ودور الثقافة، وخاصة هذا الموضوع لابد أن يطرح، تقول في مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا في عصرنا الراهن، وأيضا في المؤسسات التربوية التعليمية، والغاية من ذلك هي التوعية. ومعظم ما يعاني منه الشباب تقول اليوم هو التنمر، وهو عبارة في رأيها عن عنف لفظي وعنف مادي أحيانا قد يؤثر، تقول يؤثر على النفسية، ومن ثم تنجر عنه مشاكل عديدة. وقالت أضعه في خانة الإرهاب الاجتماعي وعدم تقبل الذات، بالتالي يصبح الشباب تقول يصبح هذا الشاب وذاك منغلقا وغير قادر على التواصل وعلى تبادل أطراف الكلام والحديث مع زملائه. وهنا تقول ليست ربما كل العائلات تسعى لذلك أو تعمل على تأطير أبنائها وتأسيس تفكير في تنظيم حملات توعوية لطرح هذه المسألة ومعالجتها. تقول هنا لابد من التدخل اليوم قبل الغد من أجل إيقاف هذه الآفة الخطيرة جدا في مجتمعنا، وهي التنمر. شكرا جزيلا وفاء من ديلي. سنعود لذلك مع عدد آخر طبعا من الطلبة الذين راسلونا والذين تفاعلوا معنا، ونحن نتحدث إذن عن التنمر. إذن هنا الرسالة أساسا لكم أنتم، ونحن نتحدث عن هذا الأب وهذه الأم، وكل منكما يفكر باستمرار في ابنه، لابد من الحفاظ ومن حماية أبنائنا بطرق شتى من هذه الظاهرة التي تفشت في مجتمعنا. نواصل الرحلة بعد هذا الفاصل.

اهلا اهلا وسهلا، وصل رحلتنا وتحينا دائما لكم سمعنا الافاضل. سنوصل مع هذه المقترحات لا محاله وهذه التصورات لهذا الموضوع، مساله التنمر. اسلام الشيحاوي تقول في الاونه الاخيره انتشر خبر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي عن احد الافلام السينمائيه، وقد منع من العرض في عدة دول وذلك لشدة قسوته في طرح قضية التنمر داخل المعاهد وداخل الجامعات وداخل المؤسسات التربوية. تقول هذا الشريط يستند لقصة مأساوية حقيقية يصور فيها أو يصور فيها حياة بطلة حاصرها زملائها بسخرية واضطهاد ولم تتحمل ذلك، مما دفعها إلى اتخاذ قرار الانتحار. إذن هنا ربما في كل مرة مستمعينا الأفاضل نعود لهذه الظاهرة في تونسنا ونستحضر ذلك المربي أيضا في الساحل والذي انتحر، البعض ربما له طرقه في التعامل مع المسألة، لا لابد من طرحها ولابد من العودة إليها. وهنا أخاطب أيضا أساتذة علم الاجتماع، في كل مرة طبعا أنتم تؤثرون وهناك من يقدم كتبا، مهم جدا تقدم هذه البحوث أو أن تفخر ببحوثك العديدة ومقالاتك العلمية المختلفة، ولكن فضلا عن ذلك ماذا قدمت؟ هل هناك تصور وقراءة مثلا في هذه الظاهرة وقد انتشرت في تونسنا في السنوات الأخيرة؟ البعض يقول إن الشباب غير واعٍ. لما نقول إن الشباب غير واعٍ؟ الشباب أيضا حساس جدا، وعندما يحاصر هذا التلميذ أو هذا الطالب أحيانا ويجد نفسه وحيدا، هنا تخلت عنه المؤسسة التربوية، تخلى عنه الولي سواء الأب أو الأم، تخلى عنه المجتمع والشخصية، أحيانا شخصية الطفل شخصية ضعيفة. هنا لابد إذن من الاستعانة ليس فقط ب هذه المجموعة من أساتذتنا في علم الاجتماع أو علم النفس وغير ذلك، لا، كل الخبراء وكل الغيورين على مجتمعنا لابد أن يتحركوا تحركا فعليا وتحركا أيضا فاعلا. هنا الفرق. ربما تقول هذه المتفاعلة معنا الطالبة إسلام شحاوي، تقول هذا المنع وهذا الجدل الذي حصل وأثاره الشريط دفعني أنا وصديقتي للجلوس والتناقش بعمق حول هذه الظاهرة التي تحولت من سلوك مرفوض إلى جريمة صامتة. وانظروا مصطلحاتها، لا أعلم كيف أشكرها صراحة على ما تفضلت به. تقول هي ظاهرة تحولت من سلوك مرفوض، وهي تتحدث عن التنمر، التنمر طبعا وهو يبدو في عدد كبير من الأشكال أو يتجلى في عدد كبير من الأشكال والتمظهرات، وتقول أصبح من سلوك مرفوض أصبح جريمة صامتة. تقول أنا ماذا قلت؟ قلت هل سمعت عن ذلك شريط الذي منع من العرض مؤخرا؟ يقولون إن أحداثه حقيقية وصادمة لدرجة لا تصدق. أجابتها صديقتها، نعم سمعت عنه، ومن الصعب أن نتخيل أن الأمور وصلت إلى هذه الدرجة. تقول إسلام، لكن بعيدا عن الشريط، هذا الواقع موجود يا صديقتي، موجود وبصفة مكثفة في مدارسنا، والتنمر أنواع. تقول هناك تنمر لفظي مثل الكلمات الجارحة والنابية والتي أصبحنا نتعايش معها، وانظروا هذا الاختيار، تقول أصبحنا نتعايش معها، إذن المجتمع أصبح يقبل هذه المسألة، وأيضا هذا خطير، أصبحنا نتعايش مع الكلمات الجارحة والكلمات النابية والألفاظ السوقية. وتقول هناك التنمر العنفي، تقول تتحدث هنا عنف لفظ جسدي،
وقد وصل تقول إلى الضرب والاعتداء، وهذه الأفعال جعلت التلاميذ والطلبة يشعرون بخوف حقيقي بمجرد اقترابهم من باب الجامعة أو باب المعهد. إذن مستمعي الأفاضل، أنت أيها الولي وأنت تستمع إلينا الآن، لابد من مراقبة ابنك وابنتك، لأن هذا الابن قد يخفي عنك أشياء، يخشى عليك ويخشى على نفسه. وهناك عدد من المنحرفين في محيطات مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، وهذا الطالب وهذه الطالبة أحيانا يخشى من هذا المنحرف ولا يعلم هذا الأب. تقول أجابتها صديقتها: صحيح، والمشكلة، وانظروا هنا، انظروا ماذا ستقول، المشكلة أن الأساتذة غالبا لا يلاحظون ما يحدث، المتنمرون يتصرفون بشكل عادي أمام الأساتذة، لكنهم في الممرات غالبا ما يحدثون الفوضى والجلبة في الأماكن المنعزلة. إذن بعض المتنمرين هم من التلاميذ وهم من الطلبة، أو جلهم من التلاميذ ومن الطلبة. أحيانا لا يكون منحرفا من خارج المعهد أو من خارج الجامعة، ولكن هو يدرس معك، إذن يتنمرون. إذن ماذا قالت؟ قالت: فقلت فعلا الأستاذ يرى تلميذا تراجع مستواه. إذن التنمر له نتائج. تقول: التلميذ تراجع مستواه، فيظن الأستاذ إذن استهتارا منه، يظنه لا يقرأ لا يتابع، استهتار منه، لكنه يحدث أو لكن ذلك يحدث نتيجة الضغط الذي يتعايش معه هذا التلميذ وهذا الطالب، ونتيجة الرعب النفسي عند رؤيته للمتنمرين ينتظرونه أمام الفصل أو أمام القسم. تسألها صديقتها أو تقول لها: من المؤسف إدراك هذا الأمر عندما يعلم أن التلميذ، عندما نعلم أن التلميذ يتعرض للتجريح اللفظي والجسدي يوميا دون أن يعلم أحد بمعاناته، وهذا يجعله يشعر باليأس. أحيانا نجد بعض التلاميذ، وهنا خطابي مرة أخرى لوزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وسنويا نجد هذه الأرقام، يقولون العدد يتجاوز 100 ألف منقطع عن الدراسة. ولكن انظروا ماذا قالت هذه الطالبة، ولا يوجد أروع من ذلك. قالت: لا أحد يعلم سبب معاناته وسبب اضطراب أعداده ونتائجه وسبب أيضا تراجع مستواه العلمي والبحثي والعلمي والفكري والثقافي. المسألة هامة. إذن تقول: يجب أن نعلم أن التنمر سواء كان لفظيا أو جسديا ليس مجرد مزاح كما هو ظاهر، بل هو سلوك يؤذي الشخص بعمق. وعلى الأساتذة، ربما هي خاطبت الأساتذة، وهنا نحن نخاطب كل المجتمع، كل أطياف المجتمع، هي قالت على الأساتذة أن يكثفوا من الأنشطة الجماعية داخل الفصل لدعم مسألة التعاون وخلق أيضا أجواء محبة بين التلامذة. تقول لها تفاعلا معها زميلتها: وافقك الرأي، يجب تكثيف الرقابة في القاعات والأماكن المنعزلة وحتى داخل الفصل، ويجب فرض عقوبات أيضا، يجب على الأستاذ أن يكون حازما وأن يعمل على تدارك ذلك. تقول هي: أنا معك صديقتي، أظن أن حضور الطلبة، تقول حضور الطب، هي تقصد الأطباء طبعا النفسانيين في كل معهد، ضروري، لأن التلميذ في مراهقته سريع التأثر والحساسية والبوح لشخص موثوق قد يريح نفسيته ويساعده على إيجاد حلول لم يستطع هو نفسه البوح بها لعائلته أو أصدقائه، سواء على المتنمر أو الضحية، كلاهما لهما مشاكل. وانظروا هذه المقاربة تأتينا من طالبة هذا الصباح، ولا أعلم أين الخبراء والأساتذة، وكل يدعي في العلم معرفة وفلسفة،
انظروا ماذا قالت: المتنمر بدوره يعاني من مشاكل فضلا عمن تنمر عليه عن الضحية. الضحية يعاني والمتنمر يعاني، كلاهما له مشاكل. إذن مستمعينا الأفاضل، هنا أخاطب دائما العائلة التونسية ومستمعينا في الطرقات، لابد من رقابة صارمة على أبنائنا. ليس المتأقصد بذلك المتابعة، يعني أن نكون حازمين على أنفسنا، أن نكون صارمين، والصرامة منا على أنفسنا أساسا حتى نرصد أساسا أبناءنا وحركاتهم وسكناتهم، ولا أيضا لا نشعرهم بذلك، فقط أن نكون قريبين منهم. لابد أن تصاحبوهم، أن تصادقوهم. الأبناء أحيانا لا يحادثونكم ولا يحاورونكم، وربما المشكل ليس فيهم بل فيك أنت، وأنت اخترت لعب الورق في المساء بدل الجلوس إلى أبنائك ومحاورتهم. أنت أيها الولي، امرأة كانت، يعني أما كانت أو أبا. إذن تقول زميلتها: أنا معك، لقد وضعت يدك على مسألة مهمة يا إسلام. من المهم أن ندرك في هذه الحالات مدى أهمية القرب العائلي، ويجب على العائلة أن تكون قريبة جدا من أبنائها أكثر، دون التظاهر بالقسوة والحزم واحتوائهم ورفع معنوياتهم ليتمكنوا أو ليستطيعوا الصمود والمواجهة. تقول: فقلت: أجل فعلا وشكرا جزيلا. نحن من نشكرك أيتها الطالبة المميزة لما تفضلت طبعا من تقديمه هذا الصباح، وصراحة أفدتنا كثيرا، أفدتني، أفدت المستمع، وأفدت أيضا كل أطياف المجتمع بهذه الورقة وبهذه المقاربة الرائعة جدا. إذن مستمعينا الأفاضل، كل ذلك طرحناه من أجل أن نكون قريبين أكثر من أبنائنا، وأن نطرح كل المسائل معهم وأن نحاورهم. وعدد ربما من أبنائنا تتراجع أعدادهم أحيانا، فنظن ذلك تقصيرا منهم، ولكن سبب ذلك هو أنهم ضحايا للتنمر عليهم. نتحدث هنا عنف يمارس عليهم، ونحن لم نعلم ذلك ولم نعرف ذلك. إذن نقترب أكثر من أبنائنا. وطبعا المسؤول في الوزارات المختلفة له قراءاته الآن. إن كنتم أيضا في الاستماع إلينا، أعيدوا النظر في المنظومات المتعددة والمختلفة، ولازلنا ننتظر.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
9: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، وصل رحلتنا ونذهب مباشرة طبعا لأولى المكالمات هذا الصباح، تفاعلا دائما مع هذا الموضوع. نحن إذا قلنا سنتحدث عن التنمر، طبعا مهم جدا التفاعل، خاصة المربي معنا. يتفاعل معنا الأستاذ الهادي البراهمي، وهو أحد الأساتذة بمدرسة أم العظام بسيدي بوزيد. صباحك ورد، أهلا وسهلا.
10: صباح الخيرات، صباح المسرات سيد الأستاذ رمزي.
9: أهلا ومرحبا. إذن أستاذنا، مهم جدا، طمنا عن أحوال أبنائنا وتلامذتنا في مدرسة أم العظام بسيدي بوزيد.
10: الحمد لله سيد رمزي، وأشرفت السنة الدراسية على النهاية، وإن شاء الله مكللة بالنجاح، وتلامذتي بكل خير، والآن يستعدون لإنجاز الامتحانات آخر السنة.
9: أمين، إن شاء الله بالتوفيق
10: للجميع.
9: أمين أمين يا رب العالمين. وأردنا إذن أن نستمع إليك في تفاعلك مع هذا الموضوع الذي يؤرق العائلة التونسية، كما يؤرق أكثر خاصة ضحايا التنمر بين ظفرين.
10: الأستاذ رمزي، الموضوع شيق وجيد، وأشكرك شكرا جزيلا على هذا الموضوع الذي أصبح قضية ساعة نقول، أو درس الساعة، لأن التنمر أصبح منتشر في كل الأماكن.
9: نعم.
10: وأقول أن أعجبتني بعض الكلمات التي قلتها قبل قليل، أن المتنمر والمتنمر كلاهما يعاني. كلاهما يعاني.
9: نعم.
10: إذن هذا الموضوع أرهق، خاصة وأنا كمربي ولاحظوا هذا بشدة في الساحة وفي في كل الأماكن، خاصة التلميذ أصبح نقول يلجأ إلى الهروب من الساحة لأن أصدقائه يتنمرون عليه أو أن بعض الأولياء أو ما نعرف كذا كيفاش نعبر لك على الكلمة يتنمرون عليه، أصبح التلميذ خائف.
9: نعم
10: يعاني التلميذ، يعاني الأب، يعاني الولي، يعاني كلهم يعانون من هذه الظاهرة. أصبح التلميذ عندما يدخل أصلا الولي يدخل له ابنه ما بك ما كذا، يعرف أن هنالك شيئا ما، وأكثر الأشياء الموجودة هي التنمر.
9: نعم نعم هذا أثر في النتائج.
10: نعم نعم أثر هذا في كثيرا وكثيرا وكثيرا أثر في النتائج التلاميذ. أصبح التلميذ يبدأ في القسم وكأنه لا يسى موجود،
9: يشرد التلميذ.
10: نعم التلميذ يصبح شارد الذهن لأنه يفكر في الكلمات النابذة
9: نعم.
10: والكلمات السخرية التي يعاني منها من طرف أصدقائه.
9: نعم إذن هو يتعرض لمفردات نابية أو أحيانا يتعرض لعنف جسدي.
10: نعم.
9: كل ذلك يؤثر عليه. هنا أستاذ هادي ونختم بذلك، أين المؤسسات التربوية؟ لأننا تفاجأنا بأن هذه العدوى أيضا انتقلت إلى الجامعة التونسية، لا وجود لوزارة التعليم عالي وبحث علمي، لا وجود أحيانا أيضا لوزارة التربية، ولا وجود أيضا للخبراء من يدعون الخبرة من أساتذتنا. إلى اليوم لم يتحركوا، وما نلحظه فقط طبعا أن الجميع يطالب أرغب في الزيادة في كذا وكذا، ولكن لنا مشاكل حقيقية وواقعية، والبرامج الرسمية لكلا الوزارتين، نتحدث عن وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لا تنظر في ذلك، لا يوجد هذه الأنشطة الموازية التي قد تعين وتساعد التلاميذ والطلبة في تجاوز ذلك. وربما أيضا سأعود بعد قليل الحديث عن الإعلام. تفضل سيدي.
10: الأستاذ رمزي أرى كلامك صحيح، لأن وزارة التربية ولا وزارة التعليم العالي لم يخصصوا ولا دروس توعوية ولا حلقات تكوينية للمربين أو لغيرهم للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت متفشية جدا جدا في مجتمعنا الحالي. لذا لا بد من وضع استراتيجية هامة تحد من هذه الظاهرة. هذه الظاهرة أكلت، وهي مثل الإنسان المدخن، وهو كذلك هذا التنمر هو مثل التدخين الذي يأكل جسد الإنسان لحظة بلحظة. ولهذا علينا أن كمربي كمنع ولي كوزارة كتعليم العالي كلنا لابد أن نتصدى إلى هذه الظاهرة.
9: نعم رتن أشكرك، ماذا تقول في ختام مداخلتك أستاذ هادي؟
10: أنا أشكرك أنت وأشكر إذاعة تونس الثقافية وأشكركم على هذه المداخلة، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في القريب العاجل.
9: سنسعد بذلك. يومك جميل، يومك سعيد، مرحبا بك طبعا، وأنت أحد أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بك وبكل مستمعين. دائما نذكر برقمنا 71-844-600 بإمكانكم دائما أن تكونوا معنا، ونختار دائما أيضا هذه المداخلة أو تلك للفوز بالجائزة معنا. من الفائز اليوم سيكون ذلك طبعا في خاتمة هذا اللقاء. نذهب للنغم.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، دائما التحية لكم أنتم مستمعينا الأفاضل، لأنكم أنتم الأوفى دائما وأنتم الأروع وأنتم من تحملون هذه القيمة السامية. وشكرا جزيلا للتفاعل مع حال المكالمات عديدة، ودائما دائما صراحة أسعد بأوفية إذاعة تونس الثقافية التحقت بنا، الوفية الإذاعة الثقافية السيدة منوبية بني حمد. صباح النور.
1: صباح الفل والورد والفل والياسمين.
0: نهارك سعيد. صباح النور. هي لمحل الابتسامة باهية والضحكة باهية. أما شبيني حاسس هكا ثم حاجة في صوتك؟ ها؟
1: نعم، ما كنت مريضة شوية.
0: لطف عليك، لطف عليك، اسمعني. قل لي قل لي راهو هذا تنمر، قل لي. رد بالك، احذر. قل لي.
1: يعطيك الصحة. تعرف علاش الناس الكل تطلب فيك والناس الكل تحب البرامج نتاعك؟ لكن لقيت برامج في برشا مستمعين راهو ناجح. خاطر مش الواحد يغني ودار جناحه واحده.
0: اسمع،
1: يعطيك الصحه.
0: انت قاعده ساعتبر ذلك تنمرا.
1: انا ينجم يكون.
0: اذا تتفاعلين معنا هذا الصباح ونحن نتحدث عن هذه الافه الخطيره التي تهدد ابنائنا. تفضلي.
1: والله ياسر، والله بالحق ياسر، تنمر ياسر، والكل يرجع للاسره راهو. كل داخل الاسره تنمر من الصغرى. والصغرى الصغير يعلموه مثلا، يبدا نقولوا احنا شايف روحه، كل شيء لبوله فيه، كل شيء اللي يقول عليه يقولوا له حاضر، يقول عليه يقول له حاضر، يقول يحس روحه معناها عنده ثقه في نفسه، واللي هو خير بالناس الكل. يبدا مثلا يتباهى على اصحابه وعلى زملائه في اللبسه، في المشيه، في الهندام، في برشا حاجات.
0: نعم،
1: يبدا عجبته روح عليهم، خاطر هو في دارهم علموه كيما كيك.
0: يعني اللي فهمته، اذا العائله هي
1: الاساس.
0: هي التي ربما دللت ابنائها، وهذا الدلال هو سبب تنمر بعض الابناء.
1: يعطيك الصح، هو العائله هي الاساس. من الاول انا قلت لكم الصغرى يعلموه مثلا يحب الناس، ومثلا ولدي ولا بنتي راهي هذاك هو واحد عنده، واحد ما عنده شيء، ونرضوا باللي يجي يحب الناس الكل، ويحب يلقى الناس الكل في الهوى سواء. اما اذا كان انت كل شيء لبي له فيه، كل شيء هو يبدا والله منهم بنيه مشكله بطلت من القرايه، الخاطر هي بصحتها معناها سمينا شوي.
0: أي.
1: بطلت من القرايه، بطلت من الخامسه من القرايه، خاطر التنمر.
0: هي لا محاله. ثم ورقه اتتنا من طالبه بالفعل تتحدث عن ذلك، تتحدث عن تلميذه بدينا نوعا ما، والمساله عاديه، وللاسف بالفعل انقطعت عن الدراسه بسبب التنمر عليها. تفضل.
1: يزهو عليها زملائها، قلت لهم ما عادش نمشي نقرا، ولتتقري فيها في الحر معناها.
0: هي
1: لجت الروحه مسكينه وتقري فيها في الحر، هي جايبه معادلات باهيه وبالكدا، وتحس عاقله شويه وخجوله، على ما ياخذونا في نظره مش باهي كاكا.
0: نعم.
1: طبعا حتى الام والباب مثلا ما يلزمش يحكوا قدام صغارهم او فلان لابس لبسه مش باهي، او فلان مع كرهده مش هيك، الكل ما مش باهي يحكوا قدام صغارهم حاجه تالي.
0: نعم.
1: يعلموهم التربيه راهي من الاول داخل الاسره. قدرة ربي يجي صالح وسمح ويحب الناس ويجم التواضع راهو باهي التواضع.
0: نعم.
1: انت اللي عطاك ربي هذاك هو التواضع، غني ولا فقير ولا عندك ولا ما عندكش، لازم تكون متواضع.
0: اذا
1: والدين خلق، راهي الدنيا اخلاق. اخلاقك طيبه، الناس الكل تحبك والناس الكل تقدرك وتحترمك، لا تفرق المشي بعتك.
0: اذا المشكل هو العائله، هذا اللي فهمته من كلمتك. انت تعيدين السبب الرئيسي للعائله.
1: يعطيك الصحة، ربي يخليك إن شاء الله.
0: نعم، يعطيك الصحة. حبيت نشكرك شكر خاص طبعا لتفضلك أيضا بالتواصل معنا سيدة منوبية بني حمد. يومك جميل ويومك سعيد لمحلة، هي فرصة أيضا كي نعلمك بأن جائزتك موجودة، ومرحبا بك طبعا، أو أرسلي أيا كان ليتسلم الجائزة، وقد فزت معنا طبعا بجائزة سابقا. مرحبا بك، ومرحبا أيضا بالفائزين معنا بعدد من الجوائز. لو تكرمتم من فاز معنا سابقا بجائزة يعلمنا بذلك، وليتفضل، الجوائز موجودة ومتوفرة وعلى ذمتكم من لا يمكنه التواصل معنا والحضور هنا في المؤسسة فقط يعلمنا بأن أحدا آخر من أقاربه أو من أصحابه سيحضر لتسلم الجائزة، ومرحبا بالجميع. أيضا التحقت بنا السيدة النجاتي، صباحك نوار وزهر.
2: صباح النور، مرحبا بك دكتور رمزي.
0: العفو.
2: ونحب نقول لك شكرا على هذا الموضوع، بالحق موضوع هام برشا، معناها سلوك غير حضاري، آفة خطيرة جدا. يرجع هذايا بالحق، يعني ولت الحقيقة السلوك هذايا ما كانش بصراحة وقت اللي كنا نقرأه، ما كانش السلوك هذايا اللي شفناه في السنوات هذه الأخيرة الحقيقة. ولت ياسر معناها تنمر على التلامذة، وهذه النظر بصراحة للتربية كما قالت الصديقة منودي، نظر للتربية العائلة اللي الآباء يلزم يحكيه مع صغارهم، يلزم يقولون شنو عملت وشنو ما عملتوش. ثم يعني كذلك كانت الساعة ليدر، ما كانتش الناس تخرج للليسي، معناها تخرج قدام الليسي وهذا كينمر وهذا كيعمل، فما كانت دو بيرمانونس، كنا نقعد فك الساعه هذيك وكنا نطالع الناس الكل مشغوله بالمطالعه، يعني وفيها حتى جوائز وفيها نقاط، احيانا يزيدك بوان ولا حاجه باش انت باش عرفش يحمسوك للمطالعه، وباش ثم ما تخرجش قدام الليسي وتبدا تنمر، يعني كثرت برشا. واحيانا نعرف ناس انه وصلوا صدقني للانتحار لان من شده التنمر. اما للغيره، الغيرة على الإطلاق، تلقى تلميذة تقرأ قراية برشا تلقى يغيروا منها، ما تتحملش، تحملت برشا، ما عادش فما طاقة أن وصلت باش تفكر حتى في الانتحار. يعني علاش نخليه رواحنا هكاكا؟ يلزم وزارة التربية زادة كذلك تفكر في أخصائي نفساني، يلزم يكون بصراحة هذه يريد يسمعني شكون في وزارة التربية، تفكر في أخصائي نفساني يكون في المدارس وفي المعاهد، باش ديما إذا كان تلميذ راتو هكا، كانت تكون الأساتذة كي راه التلميذ هكا نوعا ما يجي الأستاذ يقول له شنو عندك؟ شنو بيك؟ احكي لي. كنا نحكيو حتى للأساتذة، معناها كي عنده مشكلة ولا ساعات فما مشكلة في العائلة، تلقى الأساتذة تحكي معانا. توا ولات لا الحقيقة حتى الأساتذة ما عادش تحكي، المعلمين ما عادش تحكي، الناس ولات ديما في قدام الليسي. الحقيقة التنمر كثر برشا، يلزم فما رد على الحقيقة من وزارة التربية أني تعمل أخصائي نفساني، يلزم المدير زاد الإدارة كذلك السيرفيونس يلزم تبدا تدور في الساحة باش تشوف اذا كان شاف التلميذ كذا تلقى يتنمر على التلميذ زاد كذا تبدا، يعني بصراحه بون ما نقولوش باش تعاقبوا، اما تعاقبوا عقوبه خاطر صغيري، ولا ربما انت كي تعاقبوا يزيد ربما يتعرض له في الشارع ولا حاجه، اما تقولي ربما تنحي له ان بوان مثلا تنقص له من نقاط، يعني ثم حاجات اللي بصراحه. والحاجه اخرى برب الاباء، اذا كان التلميذ يتنمروا عليه وصل عليه تخليه يوصل للانتحار والبوم بعدين يندم، ولكن يا أخويا الأب ما ينفعكش الندم، يلزم تحكي مع أبنائك خاصة البنية، يلزمك تحكي معاها تقول لها شنو عندك شنو بيك تحكي، يلزم خاطر ربما تخبي عليك، أنا اللي نعرف تخبي صدقني ما تحبش تقول وما تحبش تحكي، إلا ما تلميذة أخرى صاحبتها جات لأمها وقالت لها خاطر راهي مسيكنا ما عادش بنتك تتحمل ما عادش عندها طاقة، والبو وينه؟ البو مش هنا، لا يخدم ومش هنا، لا لازم أحكي مع صغيرك، أحكي مع ابنك، أما خير تحكي معاه ولا من بعدين ما عادش ينفعك الندم. بربي يا ريت يزيد من التنمر بربي، وكونوا أحكيوا مع أبنائكم باش فريمون، والله أنا ما عادش نجم نحكي فيه على خاطر عشته هذايا بالحق، يعني والله العظيم شيء مؤسف للأسف كثر برشا التنمر.
0: لا محالة، ما لا أجد تعقيبا على هذه المداخلة التي تقشعر لها الأبدان، وصراحة أتيت على كل كبيرة وصغيرة، ومداخلة ضافية وشافية، أتيت يعني على كل النقاط صراحة، وحملت الجميع المسؤولية، وذكرت أيضا أمثلة ضحايا التنمر، وعدد كبير لا محالة، عدد كبير اليوم من أبنائنا يعانون من ذلك. البعض يتحدث كما قلت ذلك للأولياء، البعض لا يحدث أحدا ويتحمل ذلك وحده ويعيش هذا الألم أو يتألم يوميا مع تفاعلا مع ما يحصل له. ذكرت نقاط مهمة لما حدث فيما يخص الطبيب النفساني، وزارة التربية مثلا في نهاية السنة الفارطة انتدبت عددا من المختصين في علم النفس، عدد من الأخصائيين النفسانيين انتدبتهم ليعملوا في المندوبيات الجهوية المختلفة، ربما أكثر من ذلك. هل يقوم هذا المختص؟ هل لأننا وجدنا أيضا مشاكل أخرى، أن المختص إن لم يعلمه هذا التلميذ بأن له مشاكل وأنه يعاني، فهذا المختص موجود فقط، هذا مشكل. ذكرت القيمين وقلت كان عليهم أيضا أن يؤدوا أدوارا أخرى، أن يحيطوا بأبنائنا حنانا، وهذا مهم أن يقتربوا أكثر. ذكرت المربين بصفة عامة، وهنا الظاهرة اليوم الطلبة يقولون إننا نعاني داخل الجامعة التونسية. هنا ربما نتحدث عن المدرسة والمعهد الثانوية وأيضا الجامعات، إذن وزارة التعليم العالي التي بدورها إلى الآن لا توجد لا استراتيجية ولا غير ذلك، ومشكل كبير آخر. أنت ذكرت وزارة التربية وقلت أين القاعات، قاعة المراجعة؟ نحن جميعا درسنا وفي ساعات الراحة نذهب لقاعة المراجعة. بالفعل اليوم التلميذ يجد نفسه خارج المعهد في تلك الساعة وبين قوسين، وأنتم النظار، وهنا رسالتي إلى هذا الناظر وذاك، في الولايات المتحدة الأمريكية برنامج الدرس والبرنامج الخاص بالأساتذة يوضع خدمة للتلميذ وليس خدمة للمربي. اليوم نجد هذا الأستاذ صديقا للمربي أو يصادقه، وهناك طرق أخرى لا محالة تحدث عنها عدد من الأساتذة يتم اتخاذها تقربا لهذا الناظر حتى يضع له جدولا يخدمه، فذاك اليوم لا يعمل وتلك الساعة لا يدرس وغير ذلك. يا حبيبي، أنت عندما لا تؤدي دورك، وأنت أيها المربي إن لم تؤدي دورك فلا تعاتب أبدا هذا الذي يعمل في بلدية ومنه تستخرج مضمونك عندما يطلب رشوة، ولا وهذا الذي أيضا الذي يطلب رشوة في البلدية لا تعاتب هذا الأستاذ الذي بدوره يدرس ابنك دروسا خصوصية، وهذا المربي الذي يدرس دروسا خصوصية لا يعاتب أبدا هذا الجزار الذي يغشه أحيانا في اللحم، أو هذا الخضار الذي يغشه في البقول وفي الغلال وغير ذلك. إذن هي منظومة، ونحن كأطياف، نحن نمثل هذه الأطياف المختلفة في المجتمع، لابد أن نتحد وأن نكون أساسا مؤمنين بعدد من القيم، هذه القيم والمبادئ التي لا تتجزأ، لابد أن نؤمن بها وأن نكون قنوعين وأن نكون متخلقين بأخلاق الرسول وبأخلاق الحكماء والعلماء والبلغاء أساسا. سيدتي السيدة، تفضلي نختم معك.
2: شكرا لك، وبربي سيت فما حاجة ملحوظة ما عادش يعملوا بها، كانت فما حصة كيما الماتير هي سافوار فيفر، هذه للتوعيه.
0: نعم.
2: ندرسوها يدرسوها الاساتذه للتوعيه باش معناها كيما كيما الاخصائي النفساني يوريك الاخلاق ويوريك شنو تعمل يعني يقريك اشياء توعويه واشياء اخلاقيه. هذه ما عادش موجوده قريناها وقتها لكن ما يا ريتها ترجع قاعه المراجعه ترجع. نعم. وارصفوار فيفير ترجع.
0: يدك صحة، شكرا جزيلا يومك جميل يومك سعيدة سيدة النقاتي لمحالة. هذا موجود في اليابان وأنت تتحدثين عن طرق العيش، هذا الذي لابد أن يكون نحن اليوم فقط بصدد جمع المعلومات وإدخال كل هذه المعلومات وهذه المضامين وهذه المعاني وهذه الدروس وكل هذا العلم حشو في أدمغة أبنائنا بكل ذلك. وهذا الابن الذي بعدها سيتخرج وطبعا سيعاني الكثير لأنه حاصل على شهادة، وإن كان صاحب شهادة دكتوراه ولكنه لا يعمل لأنه لا يعرف كيف يتصرف أصلا ولا يعرف كيف يتواصل، لا يحسن التفاعل مع الآخرين. وطبعا هذا المسؤول أو ذاك يدرس ابنه خارج تونس، وبعدها طبعا سيبقى هذا الابن بتميزه وبفضل أيضا إمكانيات هذا الولد سيبقى في أوروبا أو في أمريكا أو في الشرق لا نعلم، عموما يتأذى هذا الولي. أنت وهنا ربما ركزت أنا حول مسائل أخرى خاصة من يغشون وأعدادهم كبيرة في أسواقنا، أنتم بعدها تخاطبون هذا المربي تقولون له لما دروس خصوصية وتخاطبون الإعلام لابد من برمجة حصص حول دروس خصوصية. يا حبيبي أنت تغش فالجميع سيغش، وطبعا كل ذلك يمر علينا جميعا، لذلك من غشنا فليس منا.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. إذا طرحنا مسألة مهمة هذا الصباح، أساسا ركزنا على التنمر وهو من بين المواضيع الآنية وموضوع مهم جدا لابد على الجميع من التطرق إليه. لا محالة، نحن عاتبنا وزارة التعليم العالي. المعاتبة طبعا ليست منا بل من عدد ممن تفاعل معنا هذا الصباح، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي وكأنها غير موجودة، وزارة التربية أيضا، ولا وجود أيضا لاستراتيجيات على الأقل آنية فعلية لتجاوز هذه الظاهرة. ونرغب في استراتيجيات طويلة الأمد، لا أن ننظر أيضا إلى السنة القادمة فقط أو التي تليها فقط، فهذا ليس مشروعا. ورئيس الجمهورية في كل مرة يقول لابد من المسؤولين أن يضعوا مشاريع وأن يحملوا مشاريع، والمسؤول الذي لا يحمل مشروعا وجوده من عدمه، هذا طبعا ما يكرره دائما. إذن لابد من مشروع. تحدثنا إذن عن الوزارتين، وأيضا هنا نخاطب وزارة الشؤون الثقافية وكأنها غائبة، حاضرة كهيكل كبنية تحتية وغير ذلك، ولكن الوجود الفعلي على مستوى المشاريع أيضا لابد أن تكون حاملة لمشروع. نتحدث إذا عن وزارة الشباب والرياضة، نتحدث عن وزارة الطفولة، هذه الوزارة أيضا وكأنها غير موجودة. لا أعلم هنا وبصفة عامة أيضا بقية الوزارات، وزارة الشؤون الدينية التي لابد أن تطلع بأدوار عديدة دائما من أجل أبنائنا. إذا نرسم معالم المستقبل من خلال المشاريع الكبرى، والمسؤول الذي لا يحمل مشروعا كبيرا وعظيما إذا وجوده هكذا وجود باهت. نحن أيضا نتحدث عن الإعلام ونذهب مباشرة إلى التلفازات. ربما نحن نطرح في مؤسسة الإذاعة هذه المواضيع، ولكن في التلفزة والفضائيات تغيب المواضيع. وربما ليس المشكل من هذا المنشط ومقدم البرامج، بل المشكل في من يطرح أو من يبرمج ومن يسهر على الإدارة. لا نعلم أين أيضا البرامج التي تطرح مواضيع هامة وكبيرة ومواضيع عميقة ومتانة في المضامين، لا يوجد ذلك. وطبعا كل ذلك أو الذين ذكرناهم جميعا ذكرهم المستمع الكريم الذي تفاعل معنا هذا الصباح. شكرا جزيلا لمستمعينا، شكرا جزيلا لشعب إذاعة تونس الثقافية من المتفاعلين الذين يقدمون لنا دائما الإضافات النوعية والخلاقة. وأردت أن أختم طبعا بهذه أيضا التحايا المتعددة والمختلفة لعدد ممن تواصل معنا. تيسير البراهمي تحيي جميع أفراد العائلة، وتخص بالتحية الأب عمر والأخت تسنيم وابنة عمها نهاء وخالتها فاطمة. أيضا تتفاعل معنا جميلة البدوي لتحيي كل أبناء حي ابن خلدون، وتخص بالتحية الصديق وليد الدشراوي. إيمان بالغيث تحيي كل الأهل في ولاية سليانة، وأكثر تحديد معتمدية مكثر، وتحيي خاصة تلامذتها وترجو لهم السعادة. علاء الغانمي تحيي الأخ عاطف والأخت عفاف وكل أفراد العائلة كعادته. جوهر الجلجلي يحيي جميع أفراد العائلة وخاصة ابنته آية وابنه محمد أمين وكل الأصدقاء دون استثناء. أيضا تتفاعل معنا إنس الرياحي لتقدم التحايا أساسا لابنيها يوسف وزكريا المرساني، وتحيي والدتها شريفة النمري بحارة سيدي بوسعيد.
هنا البجاوي تحيي الأخوات سميرة ونهاء وأماني وبشرة وكل العائلة دون استثناء. تتفاعل معنا شادية العرجوبي لتحيي جميع أفراد العائلة وخاصة أبنائها، وترجو لهم النجاح والتميز والتفوق، وترجو طول العمر والصحة والعافية للوالدة عائشة. أيضا نختم بهذه التحية التي تأتينا من منزل جميل بنزرت زينب الزديني، تحيي جميع أفراد العائلة وخاصة التحية للأب قدور والأم رجاء والأخ نادر، وترجو الصحة والعافية والتميز في الدراسة وكل ما هو جميل لأختها بثينة الزديني، وتقول لها كل أيامك فرحة، كل أيامك بسمة، كل أيامك أعياد يا رب، دائما ناجحة ومتألقة ومتفوقة، عيد ميلاد سعيد، كل أيامك أعياد يا رب، كل أيامك سعادة وكل أيامك مسرات وخيرات وأفراح بإذن الله تعالى، وموفقة إن شاء الله تعالى في الامتحانات، امتحانات الماجستير. طبعا هذه التحية وهذا الدعاء نرجوه للجميع، ربنا يوفق كل طلبتنا ودائما من حسن إلى أحسن. ومعكم طبعا نصل لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنه تقنيا زميلنا كريم المدب، وأيضا أخرجته إخراجا رقميا زميلتنا كوثر الحجري. هذا رمزي العمدوني، يرجو لكم دائما الصحة والعافية، يومكم سعيد، ونلتقي بإذن الله تعالى.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال منتصف القرن العشرين، لا بوصفها صورا جاهزة بل كتجارب تتشكل داخل اللوحة نفسها. بعد أن اقتربنا من المناخ الذي تشكلت فيه مدرسة تونس ورأينا كيف تنوعت المسارات داخلها، نبدأ اليوم بأحد أهم هذه التجارب، تجربة عمار فرحات. عندما نقترب من أعماله لا يكفي أن نقول أنه رسم الحياة الشعبية أو أنه اهتم بالمشاهد اليومية، لأن المسألة ليست في الموضوع بل في طريقة النظر. في الرسم الاستشراقي كانت الحياة اليومية حاضرة أيضا، أسواق أزقة، وجوه، مشاهد من الحياة، لكن هذه المشاهد كانت ترى من مسافة بصرية ومسافة ثقافية أيضا. أما عند عمار فرحات فأن هذه المسافة تتلاشى، لا نحن أمام مشهد يعرض ولا أمام حياة ترصد من الخارج، نحن أمام عالم يرسم من الداخل. الشخصيات عنده لا تتحرك كعناصر داخل تكوين فقط، بل تحمل ثقل حضورها. الوجوه، الأجساد، الحركات البسيطة، كلها تبدو كأنها جزء من إيقاع يومي معيش، لا وجود للنظرة التي تبحث عن غرابة المكان ولا لرغبة في تحويله إلى صورة للفرجة، بل على العكس هناك ميل إلى البساطة، إلى الاقتراب، إلى جعل اللوحة امتدادا لتجربة معيشة. ومن هنا يظهر التحول الحقيقي، لم يعد السؤال كيف نرسم هذا المشهد، بل أصبح كيف نكون داخله. في اللوحة يتقدم الإنسان على المنظور، وتتقدم التجربة على التنظيم الصارم، وحتى عندما يبدو التكوين بسيطا فهو يحمل توازنا داخليا ينبع من الإحساس بالمشهد لا من قاعدة مسبقة. هنا لا نجد قطيعة صاخبة مع الاستشراق، بل نجد شيئا أعمق، تغييرا في موقع النظر. فالاستشراق كان ينظر إلى المكان من خارجه، أما هنا فاللوحة ترى من داخلها. وهذا فرق جوهري، لأن التحول في الفن لا يبدأ دائما بتغيير الموضوع بل بتغيير من ينظر ومن أين. وبهذا يمثل عمار فرحات لحظة أساسية داخل مدرسة تونس، لحظة الانتقال من النظر إلى المكان إلى العيش فيه. لكن المسار لا يتوقف هنا، فإذا كان موضوع الفنانين قد غيروا موقع النظر، فإن آخرين سيذهبون أبعد، لا بتغيير ما نراه بل بتغيير معنى أن نرى أصلا. وهنا سنقترب في الحلقة القادمة من تجربة أخرى، حيث تبدأ اللوحة في التحرر من الموضوع نفسه. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: إذاعة تونس الثقافية في خدمة الثقافة الوطنية. عيون الكلام.
4: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
3: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح مونجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام. كانت الموسيقى في نظري ولا زالت هي الحرية، أغني لأشعر أني ما زلت على قيد الحياة، أغني لأعلم الناس كيف يصنعون ثورة وكيف يرفضون أن يكونوا عبيدا لبشر مثلهم. التوقيع بوب مارلي.

مستمعينا الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. كنا في الاستماع إلى أغنية أنا قتلت الشريف، الأغنية المتسيسة الشهيرة التي أصدرتها فرقة الويلز البكايين مع بوب مارلي في نهاية سنة 73 و900 وألف في ألبومها احتراق. ومما جاء في الأغنية: المأمور جون براون كان دائما يكرهني. من أجل ماذا؟ لم أعرف أبدا. في كل مرة أزرع فيها شتلة تخلص منها قبل أن تنمو. النغم الثاني يحمل عنوان الحب للجميع، أغنية حقق من خلالها بوب مارلي نجاحا عالميا في القارات الخمس بدون تمييز، فقد دعا فيها إلى السلام والأخوة الإنسانية بين جميع الأعراق والأديان، ونبذ التعصب الديني في العالم. وصفت جريدة نيويورك تايمز بوب مارلي بأنه أكثر فنان تأثيرا في النصف الثاني من القرن العشرين، واختارت البي بي سي أغنيته الشهيرة الحب للجميع نشيدا لنفس المناسبة، وكان فيها صاحب رسالة إنسانية سامية، دعا فيها إلى مقاومة كل من يشعل الحروب الدينية.

نيستا مارلي في 6 فبراير من سنة 1945 في قرية سانتان شمال الجامايك. بوب مارلي محور حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام بمناسبة الذكرى 45 لرحيله عن الدنيا، حيث وافته المنية في 11 مايو من سنة 81. هجر والده اضطرارا وهو ضابط بحري بريطاني أبيض والدته الجامايكية السوداء الجميلة التي لم تبلغ بعد 20، ولم يتم بوب بعد عامه الأول بسبب معارضة عائلته لهذه الزيجة التي أدت إلى فصله من الجيش البريطاني. النغم التالي أغنية رومانسية تحمل عنوان لا نساء لا دموع، أصدرها بوب مارلي سنة 74 ضمن ألبوم رعب أنيق، وقد جاء في مطلعها لا يمرأة لا تبكي، أقول لك لا يمرأة لا تبكي. أتذكرين حينما كنا نجلس في المساكن الشعبية الحكومية؟

سنة 77 وتسعمائة وألف ومن بريطانيا، أصدرت فرقة الويلز مع بوب مارلي ألبومها الأشهر خروج، الذي تصدر المبيعات في بريطانيا وبقي في قائمة الألبومات الأكثر مبيعاً لمدة 56 أسبوعاً متواصلاً. كما حقق الألبوم انتشاراً كبيراً في أمريكا، خاصة بين السود. وسنة 78 وتسعمائة وألف، أصدرت الويلز ألبومها كايا، وفي نفس السنة تسلم بوب مارلي ميدالية السلام من الأمم المتحدة في نيويورك لدوره في نشر السلام عبر الفن. وأصدرت الويلز ألبومها بابل عبر الباس. ثم في سنة 79 وتسعمائة وألف، أصدرت الفرقة مع بوب مارلي ألبوم خلاص، الذي خصصه بوب مارلي للدعوة إلى الوحدة الإفريقية. من هذا الألبوم نستمع إلى الأغنية التي عنونه بها خلاص.

اعتنق بوب مارلي الرستفارية سنة 66 وتسعمائة وألف، وهي عقيدة دينية نشأت في الجامايك في العقد الثالث من القرن العشرين بواسطة حركة من الشبان السود تعتبر أفريقيا مهد البشرية، متأثرين بدعوة القومية السوداء التي أطلقها الزعيم الجامايكي الشهير ماركوز موزياه جارفي. وفي ظرف قصير أصدر بوب مارلي مع فرقة الويلز أكثر من 30 أغنية. لقد كان فنانا موهوبا، فهو يكتب الكلمات بنفسه ويلحنها ثم يغنيها مع الفرقة التي أصدر معها مجموعة من الأغاني الناجحة داخل الجامايك، ولكن الفرقة بقيت مجهولة عالميا حتى جاءت أغاني مثل انهض وقم وثلاثة عصافير صغيرة. وفي العام 76 وتسعمائة وألف أصدر بوب مارلي مع الفرقة ألبوم اهتزاز رجل الرصفاري الذي حقق مبيعات قياسية، وحصلت الويلز في نفس العام على لقب فرقة العام التي تمنحها مجلة رولينج ستونز العريقة. وتم تتويج بوب مارلي كأعظم سوبر ستار في العالم الثالث.

سنة 1980 وصل بوب مارلي مع الويلز حفلاتهم العالمية وحققوا رقما قياسيا في عدد الحضور الذي بلغ 100,000 مشاهد اجتمعوا في ملعب كرة قدم في إيطاليا. كما منح في العام 2001 جائزة غرامي الموسيقية الرفيعة عن إنتاجه الإبداعي مدى الحياة، ونقش اسمه مع نجوم هوليود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. الآن أغنية 3 عصافير صغيرة.

لم يكن لموسيقى الريغي التي نشأت في جامايكا في ستينيات القرن العشرين أن تنتشر وتكتسب أهمية عالمية لولا جهود بوب مارلي. وكلمة ريغي تعود إلى أصل إسباني قديم وتعني ملوك الموسيقى. ويكمن سر نجاح بوب مارلي الساحق في بساطة كلماته وأهمية الرسالة التي تنشرها: التمرد على الظلم، العدالة، الحرية، السلام، ومحاربة الفقر. فقد قال عنه رئيس منظمة العفو الدولية آنذاك جاك هيلي: حيثما ذهبت وجدت بوب مارلي رمزا للحرية. في مالي أغنية روح متمردة.

رحل فنان الريجي بوب مارلي بعد أن أنهك السرطان جسده المتعب حتى فتك بمعدته ثم إحدى رئتيه ووصل إلى دماغه قبل أن تتوقف نبضات قلبه في أحد مستشفيات ميامي الأمريكية في 11 من مايو 1981 عن عمر ناهز 36 عاما، بعد أن حقق شهرة واسعة وأسهم بجهوده الفنية في انتشار موسيقى الريجي. وتقدرت في السنوات التي تلت وفاته مبيعات تسجيلاته منفردة بنصف مبيعات جميع موسيقى الريجي في الولايات المتحدة. الآن أغنية جندي بفالو، ومما جاء في كلماتها: وأحضروه إلى أمريكا يقاتل من أول يوم وصل، يقاتل من أجل البقاء حيا. كان هناك جندي الجاموس راستا ذو شعر مجدل، جندي الجاموس في قلب أمريكا، سرقوه من أفريقيا وأحضروه إلى أمريكا، يقاتل منذ وصوله، يقاتل من أجل البقاء حيا. حين أحلل هذه القذارة تبدو لي أنها تحمل الكثير من المنطقية.

مستمعينا الأوفياء، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، في حلقة خصصناها لتكريم ملك الريغاي الفنان الجامايكي بوب مارلي في ذكرى رحيله 45. الأغنية التالية تحمل عنوان انهض وقم، وهي أغنية ثورية متمردة ونشيد عالمي لكل التواقين إلى الحرية، والتي جاء في مطلعها انهض وقم ودافع عن حقك، لا تتخلى عن القتال. لن أتخلى أبدا عن القتال، أحب أن أسمعك تقول قم وانهض ولا تتخلى عن النضال.

which has the men vibration and positive. Pure, natural, unvalued, good rockers from Jamaica. We love you. We thank you very much. أغنية ثورة التي جاءت في ألبوم يحمل نفس العنوان ولاقى نجاحا عالميا منقطع النظير. يقول بوب مارلي في هذه الأغنية: الثورة تبوح بالحقيقة، الثورة، الثورة، الحل لابد من ثورة. كثير من الضبابية إلى حد الإحباط. لن أحيا مسجونا ولن نصدق أنه ليس بعد الظلام سواد. لذلك أتمنى يا صديقي أن تتمكن من النظر كعصفور فوق الشجرة. المساجين يجب أن يكونوا أحرارا. لا تترك الفرصة لسياسي ليمن عليك بهبة. سيعملون دائما على وضعك تحت أعينهم إلى الأبد، إلى الأبد، إلى الأبد.

آخر ألبوم استوديو أصدره بوب مارلي خلال حياته هو ألبوم انتفاضة، الذي صدر في 10 جوان من سنة 80 و900 وألف، إذ توفي بوب مارلي في العام التالي. يعتبر هذا الألبوم من أشهر أعماله. أما الألبوم الذي صدر بعد وفاته بفترة فكان بعنوان المواجهة سنة 83 و900 وألف. مستمعين لفاضل، حتى يجمعني بكم لقاء قادم، ننهي حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام بأغنية الفداء. سيداتي، آنساتي، سادتي، كنت معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاهد

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكيف السادة المستمعين في لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي ليوم الخميس 21 ماي 2026. تحيات مريم، تحيات كوثر الحجري في استريمينج وصفحة إذاعة تونس الثقافية مباشر، كريم المدب في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم. لحس اليوم من برنامج المشهد الثقافي مع مجموعة من الاستضافات، البداية مع الشاعرة أفراح جبالي تقديم إصداراتها الجديدة، أيضا الإعلامي كمال عويج للحديث على مجلة الإذاعة التي ستصدر قريبا تفاصيل حول هذه المجلة ونشأتها واهتمام الإعلامي كمال عويج بهذه المجلة، وأكيد فرصة للحديث عن أهمية المجلة ومجلة الإذاعة كما كانت عنا في المؤسسة الإذاعة التونسية مجلة الإذاعة وحتى قبل مجلة الإذاعة والتلفزة. بعدها بشكون حوار حول الفنون التشكيلية، وقع الفنون التشكيلية، وأيضا الحديث على مشروع القانون الفنان. بشكون حاضرين معنا الفنانين التشكيليين، هم عندهم معرض في رواق عين اسمه حركة متواصلة انتراكسيون. باش يكونوا حاضرين معنا الفنان التشكيلي عبد الحميد السقلي وعلي فاخت على المباشر في استوديو ستة بإذاعة الثقافية، هذا بإضافة إلى مجموعة من اختياراتنا الغنائية. البداية مع جيت بوقتك من الحمبركات.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
6: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم في لقاء المباشر من المشهد الثقافي. ضيفتي الآن من ولاية نابل، نستقبل معنا الأستاذة والشاعرة أفراح الجبالي. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
7: أهلا، مرحبا. شكرا فيتن، شكرا لإذاعة تونس الثقافية. أفراح الجبالي أصيلة مدينة سوسة ومقيمة في نابل.
6: أهلا وسهلا بك وبكل ولاية الجمهورية التونسية. طبعا في إذاعة تونس الثقافية استضفناك لتقديم إصدارك الأخير مهمة لاكتشاف النهار، وأيضا لديك مجموعة من الإصدارات الجديدة، وأيضا مشاركات في عدة مهرجانات، فرصة للحديث معك على عدد من إصداراتك. مرحبا بك. طبعا
7: مرحبا، شكرا، شكرا على الدعوة اللطيفة.
6: يعيشك. أي فضلي.
7: كتابي الجديد هو بعنوان مهمة لاكتشاف النهار، صدر في لبنان عن دار أبعاد اللبنانية، والكتاب هو ضمن سلسلة إشراقات التي يشرف عليها الشاعر الكبير أدونيس، يختار نصوصها ويختار الشعراء الذين يشاركون في هذه السلسلة. وقد صدر الكتاب في صيف 2024، وهذه السلسلة يعني هو بالنسبة لي على الأقل حدث كبير بالنسبة لي، ولكن هو أيضا حدث في الوسط الثقافي والشعري، خاصة في الدول العربية، لأنه السلسلة هذه اختار شاعر أدونيس فيها 30 شاعرا من دول عربية ودول غير عربية. المهم بالنسبة للاختيار هو أن يكون اللغة التي كتب بها الشعر لغة عربية. وهذا الكتاب بتقديم منه شرفني بهذا الاختيار. نعم
6: ممتاز. طبعا أكيد
7: بتقديم منه، لو كان تسمح أقرأ جزء من التقديم لو ممكن.
6: أي تفضل.
7: يقول الشاعر أدونيس إذن في تقديم الكتاب مهمة لاكتشاف النهار أفراح جبالي: الشعر بوصفه حياة وحرية وحبا، هو ما تؤسس له اليوم أصوات شعرية متنوعة، نساء ورجالا في مختلف البلدان العربية، وتلك هي ظاهرة فريدة في تاريخ الإبداع الشعري العربي. هكذا تبدو الكتابة الشعرية العربية، كأنها تجيء من أفق آخر، أفق الذاتية المتحررة من جميع أنواع السلطات الكادحة، وأفق الكينونة المفتوحة على الأعماق والأبعاد المجهولة وعلى الأسئلة المهمشة أو المطموسة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، إضافة إلى المكبوت نفسيا وجسديا، بصرا وبصيرة ومخيلة.
6: نعم.
7: وفي هذا ما يتخطى خريطة الكتابة الشعرية السائدة ويرسم خريطة جديدة لشعر كينوني، استشرافا لعالم عربي جديد وثقافة جديدة وجمالية عربية جديدة. طبعا الكتاب هذا قلت انه صدر في صيف 2024. بعده اذا كانت لي مشاركة في مهرجان الشعر، احتفال في بيت الشعر بالقيروان، وتحصلت وكان لديهم مسابقة إذا في موفى 2025، مسابقة بمناسبة الدورة العاشرة لمهرجان العربي ببيت الشعر، وتحصلت إذن على المرتبة الأولى، إذن جائزة الأولى في بيت الشعر.
6: مبروك.
7: يعيشك. وهي مسابقة مغاربية، إذن المشاركات كلها كانت من المغرب العربي، وشاركت بقصيدة جديدة لي عنوانها نبذة عن امرأة باللون الأزرق، وتحصلت على الجائزة الأولى، بالإضافة إلى مشاركات أخرى إذا يعني في قراءات شعرية في ندوة، مؤخرا ندوة في بيت الرواية، قدمت ورقة نقدية عنوانها ميتافيزيقا الفن وتراجيديا التجسيد، وهي دراسة مقارنة في مقاومات القصة القصيرة بين بلزاك وإدغار ألامبو في أفريل 2026. نعم. وهي مشاركة مختلفة نوعيا عن ما تعودت أن أظهر به عند المتلقي هنا في تونس،
6: لأنك قدمت دراسة نقدية أكيد مختلفة. نعم. التجربة
7: وفي بيت الرواية كان لي شرف ذلك بدعوة من جائزة أبو القاسم الشابي مشكورة، وأيضا شاركت إذا في مهرجان الشعر المتوسطي، مهرجان الشعر المتوسطي رفقة شعراء تونسيين وإسبان أيضا في دورة ثانية له في 2024 في قصر النجمة الزهراء. هذا هو يعني عديد اللقاءات. مؤخرا يعني تحدثت منذ قليل أنه كان لي مؤخرا دعوات، كنت سأشارك في مهرجان الشعر بقبرص. نعم، في دورته الخامسة، ولم أتمكن للأسف لظروف خاصة بالمشاركة. أيضا وجهت لي دعوة من مهرجان الدولي لشعر الشباب في 2026، هذه الدورة يعني من اتحاد الكتاب الصينيين أيضا مشكورين. كنت سأشارك في 8 من 8 إلى 17 مايو الجاري يعني هذا الشهر رفقة 50 من شعراء عرب من 13 دولة عربية، وجهوا لي دعوة مشكورين اتحاد كتاب الصينيين، وهي دورة خاصة بكتاب الصينيين والعرب هذه الدورة. للأسف أيضا لظرف خاص وفي اللحظة الأخيرة لم أستطع المشاركة، ولكن إن شاء الله يكون عنا مشاركات أخرى
6: إن شاء الله في استضافات قادمة تكون حاضرة ومشاركة وتشرف تونس أكيد.
7: يعيشك يعيشك. شاركت أيضا السنة الفارطة في كتاب أبو القاسم الشابي شاعر النور، وهو تشرف عليه يشرف عليه منتدى الفكر التنويري التونسي مع الأستاذ صديقنا المثقف الكبير سي محمد المي، مؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات. إذن وكانت ندوة في الحقيقة شاركت فيها تكريما لأبو القاسم الشابي، وكان هنالك كتاب جماعي يعني فيه مقال الذي شاركت به. وطريف الأمر هو أنه أنا مشاركتي كانت مختلفة نوعيا عن بقية المشاركات، لأني قمت بتقديم الرسوم، هي لوحات يعني أعبر بها، معناتها كانت هي قراءتي لقصائد نثرية لأبي القاسم الشابي. يعني كيف أقرأ القصيدة النثرية، اخترت قصائد متنوعة، وكيف قرأتها أنا، لكن ليس لا أكتب قراءة نقدية يعني بالكلمات، أخذتها وقدمت رؤيتي الفنية، وكانت عبارة عن رسوم. وشاركت بالمقال أيضا حول هذه الرسوم، حول هذه التجربة الفريدة التي خصتها مع قصائد ابن قاسم الشابي شعيرنا العظيم، وكرمته بهذه الطريقة، وهذا هو.
6: نعم ممتاز. طبعا بعد مهمة الاكتشاف النهار أكيد عندك استعداد لتقديم إصدار جديد ربما.
7: في أنا بصدد الإعداد للكتاب القادم. طبعا أنا واصل المشروع الكتابي الذي بدأته مع كتاب الأول لابد من قوس لنهرها في نيابوليس، تواصل المشروع مع كتاب ما تأخذينه معك في 2022، أيضا في كتاب الذي تلاه أنطولوجيا البيت، وتواصل مع مهمة لاكتشاف النهار هي تجربتي التي ما زالت مستمرة في الكتابة بشكل مختلف، والسعي لاكتشاف قول التجربة بشكل جميل في كل مرة، شكل جميل في كل مرة. ويعني هنا يقول لك سؤال يطرح نفسه، ما هو الشكل الجديد الذي تبحث عنه الشاعرة أفراح؟ لماذا ما الذي يعني هو ما هو المشروع الذي تطرحه، ما هو مشروعها هنا؟ يعني هل يمكن نقول أنا هل يمكن الحديث عن شكل صارم في الكتابة الشعرية الإبداعية؟ هل هو ما نقترحه في هندسة البناء البصري الشكل؟ يعني ما هو هذا الشكل؟ هل هو ما نقترحه في هندسة البناء البصري، يعني عندما ترى القصيدة يعني في على الورقة، أم يتصل بطريقة التعامل مع اللغة؟ وهنا المناطق التي تبدأ الأكثر خطورة يعني حسب رأي، أم أن يعني هذا الشكل الذي أبحث عنه أو أبحث عن تجديده، هل هو هذا الشكل الذي أبحث عنه هو يتمثل في طاقة الرؤية؟ يعني هل أن طاقة الرؤية يعني هي اللي تكون عندها الدور الفاعل في منح النص شكله المنتظر؟ يعني واشتغالي أنا أقول معندها أكيد أزم أنه نعم طاقة الرؤية مهمة، والتعامل مع اللغة مهم، والهندسة البناء البصري في القصيدة مهم أيضا. كل هذا يعني هو بحث جمالي أنا ما زلت أخوضه وما زال يعني متواصلا حتى مع نصوصي القادمة بإذن الله التي ما زلت أتريث في نشرها، أتريث نعم مثل ما فعلت مع بقية كتب السابقة.
6: نعم إن شاء الله بالتوفيق ليك أفراح، شكرا لك على هذه المداخلة، وإن شاء الله دائما بالفرح والنجاح. وطبعا فكرة عن مهمة الاكتشاف النهار، هذا العنوان الذي يستحق الاكتشاف.
7: يعني ماذا أقرأ نص؟
6: تفضل.
7: أي شكرا. نص قصير إذا حتى لا نثقل على المستمعين، نحن في جو صباحي. عنوان حاجات. أحتاج أن أحبك في أرض تؤمن بالنساء، أنا فقط أحتاج عبوة واحدة من حليب بالفانيليا، خسة واحدة وعبوة سردين، مخللات وقطعة فراولة واحدة من غابة موجودة فعلا، محاولة واحدة لاسترجاعك، فضة احتمال حدوث ذلك. آخر كلمة نطقت بها ولم أسمعها، الكثير الكثير من الورد المخمور بحياة أجمل مما يفترض، صحن بياض على جبل كهذا، صحن بياض على جبل كهذا، حيث أسقط وحدي في الظلمة، وحيث اسمي لا أحد يعاود مناداتي به، وحيث ما عدت أحزن، حيث ما عدت أحزن، شاهدة فارغة تماما كفرصة وحيدة لكل الشعر العابر للوداع.
6: جميل. نعم شكرا لك أفراح جبالي، ومهمة الاكتشاف النهار هو إصدارك الأخير وأكيد في انتظار إصداراتك الجديد. مرحبا بك على موجات الثقافية دائما وأبدا. شكرا ليك، يعطيك الصحة، يومك سعيد. نسمو من حرمشي من عمري كله، مليش غيرك فريد الأطرش.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا وسهلا بكم، نواصلوا لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، برنامج المشهد الثقافي. ضيف الآن بالأستوديو الإعلامي كمال عويج، مؤسس راديو إي إف إم، وأيضا قريبا تصدر مجلة الإذاعة، فكرة جديدة ومشروع جديد. مرحبا بك كمال عويج.
4: صباح خير فاتن، تحية لك وتحية كل مستمعين إذاعة تونس الثقافية، وشكرا على الاستضافة. وفقط للتوضيح، المجلة صفحة جديدة، صفحة اسمها راديو اف ام، مش راديو اي اف ام. تحية زملائي اي اف ام.
3: اف ام صفحة فيم طبعا، ومش تحكينا أيضا على مجلة الإذاعة واستضافتنا بالأسئلة الحديث على مجلة الإذاعة، وفرصة باش نعرجوا على صفحة راديو فيم، تحكينا شوية عليها صفحة راديو فيم.
4: شكرا لك فاتن. في البداية حبيت أقول أن صفحة راديو فيم انطلقت في 18 جويلية 2021. هي تعتبر صفحة راديو FM أول صفحة تونسية مختصة بآخر أخبار إذاعات العمومية إذاعات الخاصة. إيش معناته؟ معناته إحنا في صفحة راديو FM يعتنى بآخر أخبار، يعني ضيوف في البرامج الإذاعية، سواء في الإذاعات المركزية أيضا في الإذاعات الخاصة. أيضا نتواصل مع بعض مختلف المذيعين، نشرح عندهم أخبار وكل شيء، نحبطوا آخر أخبار في صفحة راديو اف ام. وبالإضافة، قبل أن تتلقي صفحة راديو اف ام، كانت عندي صفحة بعنوان نجوم الإعلام المغاربية، بدأت في 31 جويلية 2017. هي صفحة مختصة، يعني نحبطوا صور الإعلاميين، سواء في القداع يعني في الإذاعة أو في التلفزة، يعني في مختلف المذيعين يشتغلوا في القنوات المغرب، في المغرب العربي، يعني في تونس وفي المغرب العربي، من خلال هذه المنبر الصفحة نجوم الإعلام المغاربية. الإعلاميين يتعرفوا على بعضهم، سواء من تونس، من الجزائر، من المغرب، ومن ليبيا، وعلاش لي من موريتانيا.
3: ممتاز، إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذه الصفحة. الآن نحكي على مجلة الإذاعة، ونحب نذكر طبعا أنه كانت هناك مجلة إذاعة والتلفزيون التونسية، وهي إصدار إعلامي ثقافي عريق، كان يعد الذاكرة الرسمية والتوثيقية للبرامج الإذاعية والتلفزية وتاريخ المشهد الثقافي في والفني في تونس. وفي الأصل تأسست المجلة، كان اسمها مجلة الإذاعة، ثم أصبحت مجلة التلفزة التونسية بعد انفصال مؤسستي الإذاعة والتلفزة، وتضمنت أرشيفا غنيا يوثق للمسرح والسينما والفنون وغيرها. وتعتبر إعدادها فترة الستينات والسبعينات مرجع هام للباحثين والمؤرخين في التراث التونسي، وأرشيفها الرقمي والورقي تحتفظ المكتبة الوطنية التونسية بنسخ قديمة وصور، كما تتوفر بعض مقتطفاتها ضمن أرشيف مؤسسة النجمة الزهراء. للأسف المجلة هذه توقف صدورها. ولكن طبعا الآن مع المواقع الموجودة في مؤسسة الإذاعة التونسية ممكن متابعة كل الأخبار بطريقة رقمية. مجلة الإذاعة كميل كيفاش جاتك الفكرة وكيفاش باش تواصل فيها؟ وقلت لي أنه أول عدد سيصدر في جوان.
4: صحيح. كيف جاتني الفكرة؟ أنا في البداية فاتن أنا كما تعرف مغروم في المجال السمعي البصري في الإذاعة وفي التلفزة وكل شيء. التجربة الإعلامية تعيينة كانت في الإذاعة على الويب اسمها راديو ياسمين، بدأت في 2007 في تونس. تجربة مجلة الإذاعة كما تعرف فاتن أنتم توا حاليا معناش مجلة الإذاعة والتلفزيون، معناش فما مجلة الإذاعة والتلفزيون. وكما تعرف أنه عندي صفحة راديو FM، علاش لي فكرة جديدة مبلور جديد هدية كل عمال يخدموا في الإذاعة، سواء في الإذاعة في القطاع العمومي والقطاع الخاص. قلنا علاش لي ما سميناش مجلة جديدة بعنوان مجلة الإذاعة. شو فيها في مجلة؟ مجلة فيها عديد من الفقرات. مثلا مش حكيه في العدد الأول حول يعني مسيرة إذاعة تونس الثقافية. كما تعرف أنه يوم 29 مايو إذاعة تونس الثقافية
3: 20 سنة لتأسيس الإذاعة الثقافية، صحيح؟
4: نعم. حبينا نعملوا يعني زوم على إذاعة تونس الثقافية، تكريم خاص للإذاعة تونس الثقافية وبعث برامج قدمت الإذاعة تونس الثقافية بالإضافة في العدد الأول سأتحدث حول مسيرة يعني مصلحة الدراما التونسية في الإذاعة،
3: خاصة بعد النجاحات الكبيرة اللي قدمتها مصلحة الدراما في عديد المهرجانات وحصولها على عديد الجوائز، خاصة في المشاركات في مهرجان الإذاعة والتلفزيون لازبيو. مهم جدا الحديث على هذه المصلحة اللي تكرس وتقدم في الإضافة لمؤسسة الإذاعة التونسية من خلال التمثيلية الإذاعية سواء في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان على مدار السنة كاملة. أي تفضل.
4: نعم، وبالإضافة باش نعملوا في المجلة كل عدد باش نستضيفوا إعلاميين المختصين في المجال الإذاعة باش نحكيو معهم نتعرفوا على مسيرتهم الإعلامية. هذاك هي مثلا في العدد الأول باش يكون معنا ضيف إعلامي تونسي في يشتغل في إذاعة خاصة في تونس، وباش نتعرفوا عليه كيفاش انطلق مسيرتهم من إذاعة جامعية إلى إذاعة الخاصة الموجودة. وبإضافة سوف نتحدث حول تعريف على إذاعة الإذاعات الجامعية الموجودين موجودين في تونس. وما ننساوش في هذا العدد إن شاء الله حبيت نعمل يعني تكريم وزوم على الإعلامي الراحل تشكيب خطاب رحمه الله.
3: أيوة.
4: كما تعرف نشيب خطاب بالنسبة لينا قدوتي لينا، وقت كنت صغير كنت مغروم ما ندبع فيه نشيب خطاب في التلسة. من وقت نشوف نشيب خطاب في التلسة من خديك كنت نكبر إن شاء الله نتبع نكون إعلامي كما نشيب خطاب ولا حاضر بن عمارة ولا لطفي بحري. وهذا كي بمتيت المسيرة من 2007 عملت إذاعة على الإنترنت دوحن كل
3: ممتاز. إن شاء الله بالتوفيق في مسيرتك كمال عويج وانت قاعد تشتغل ونشط، هذا بالإضافة إلى مهرجان بانوراما.
4: صحيح.
3: للسينما وين وصلتوا في البرنامج بتاع مهرجان بانوراما؟ الدورة العاشرة خليتها آخر مرة.
4: الدورة العاشرة عمني سنة دورة حتيش.
3: أيوة.
4: المهرجان سنة الحمد لله خسين نجاح كبير. سنة المهرجان كانوا فيه يعني جوائز من تونس ومن خارج تونس. فما عمل كانوا معنا لجنة التحكيم المخرج التونسي سليم المخرج تونسي سليم والمخرجة التونسية هادية بن عايشة ومدام ليليا بن عاشور كانت معنا. نحب نوجه تحية سليم بالهيبة اللي هو كان شارك في الفيلم بتاعه هو في أيام قرطاج السينمائية. في الافتتاح في معلش بانوراما فيلم قصير دولي عرضنا ثلاثة أفلام قصيرة بما فيها فيلم سليم بالهيبة عرضناه في مهرجان بانوراما وبإضافة فيلم لهادية بن عايشة وفيلم مصري مانجو لمخرجة عن رندا علي وبإضافة عرضنا أفلام روائي قصيرة أفلام موثيقي قصيرة أفلام طلبة أفلام المدارس. وفي الاختتام كانوا معنا حضور سفراء في يعني سفراء من مصر من إيران من فلسطين كانوا واقف هذا الحدث بإضافة المنكبات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية.
3: ممتاز. هذا بالنسبة مهرجان بانوراما للسينما الفيلم القصير وهو مهرجان دولي الحقيقة وقاعد تشتغل فيه 10 دورة يعني وصلت لدورة 10 وإن شاء الله الدورة 11 إن شاء الله أكثر يكون متابعة أكثر وتكبر أكثر يكبر هذا المهرجان من خلال استضافاتكم ومن خلال مشاركة الأفلام القصيرة في تونس. ومجلة الإذاعة تصدر في جوان باش تكون في أول جوان آخر جوان كيفاش تكون؟
4: بالنسبة لمجلة الإذاعة سوف تصدر إن شاء الله أول جوان
3: 1 جوان قريبا نعطى بعد 10 أيام تقريبا بعد العيد.
4: احنا حضرنا المجلة ان شاء الله ينال اعجاب من القراء والدعوة مفتوحة
3: الإلكترونية طبعا
4: مجلة الإلكترونية على الديجيتال على السوشيال ميديا على الفيسبوك وان شاء الله على الانستغرام هذا هو. وان شاء الله علاش لا باش نزيدو ندورو بفقرات وبهذا علاش لا نحب نتمنى انه يكون هناك فريق في الإذاعة مختصين في المجال الإذاعي يكتبوا بعض مقالات تهتم بالإذاعة التونسية سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص.
3: إن شاء الله بالتوفيق ليك كمال. شكرا لك على حضورك معنا وإن شاء الله دائما متألق وسعت بهذا اللقاء وحديثك على مجلة الإذاعة لأنه مهمة هذه التجربة الجديدة في مسيرتك وخصصت كما قلت حيز زمني مهم للإذاعة الثقافية باعتبار احتفائها ب20 سنة 20 سنة من تأسيسها 29 ماي 2026 مسيرة حافلة بالنجاحات بالأعمال وإن شاء الله طبعا مزيد التقدم للإعلام الثقافي في مؤسسة الإذاعة التونسية. وشكرا لك على حضوركم معنا.
4: شكرا لك كيفيت.
3: نسمعوا نغمثوا ونعود مستلقانا في المباشر. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.

أهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونعطيكم فكرة على مسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية، حيث تحتضن المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان يوم الأحد 24 مايو 2026 فعاليات الدورة الثانية للمسابقة الوطنية سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد، التي تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان، وذلك بمتحف رقيدة. ومن المتوقع أن يشهد هذا الموعد الثقافي التربوي مشاركة من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، حيث يشارك فيها 52 تلميذ بصفة سفراء المتاحف، إلى جانب 100 تلميذ في الورشات الثقافية و20 تلميذ في العروض الفنية والتقديمية تحت إشراف 52 مدرسة و30 متفقد. وتندرج هذه التظاهرة ضمن أنشطة ثقافية الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026، وتهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية التراث الوطني لدى التلاميذ وتعزيز ارتباطهم بالمتاحف والمعالم الأثرية باعتبارها فضاءات تعليمية وثقافية حية. كما تسعى المسابقة إلى دعم الحياة المدرسية وتنمية روح المبادرة والإبداع والعمل الجماعي، إلى جانب تثمين الموروث الحضاري والوطني وتشجيع انفتاح والتبادل الثقافي بين تلاميذ مختلف الجهات. إن شاء الله بالتوفيق لتلاميذنا في هذه المشاركة في مسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية.

0: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية أينما كنتم، مرحبا بكم. حديثنا الجزء الثاني من برنامج المشهد الثقافي على الفنون التشكيلية، أو ما أدراك من هذا المجال المهم في تونس. احنا مش نحكيه على معرض في رواق عين انتراكسيون حركة متواصلة، وأيضا نتحدث على واقع الفنون التشكيلية، وخاصة الآن بعد توقيع مشروع قانون الفنان. حاضر معايا في الأستوديو الفنان التشكيلي سي عبد الحميد السكلي.
1: أهلا
0: وسهلا بيك،
1: مرحبا. مرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك، وأيضا سي علي فاخت، أهلا وسهلا بيك على موجة الثقافية.
2: عسلام مدام فاتن، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: مرحبا بيك. طبعا موضوعنا حول المعرض اللي مازال متواصل فعاليته في معرض رواق انتراكسيون.
1: فعلا
0: شوي علي.
1: فعلا وقع افتتاح المعرض يوم السبت 9 ماي 2026، وهو معرض جماعي سنوي نشاركه انتر اكسيون. بالنسبة لهذه السنة الفنانون المشاركون في هذا المعرض سي عبد المجيد عياد، سي خالد بلسرم، سي فاضل غديرة، سي علي فاخت، عبد الحميد السكلي، عليا الكسوري، وليد شقوي، وبرواق عين بسلامبو. وقد اعتذر الفنان عبد الملك العلاني عن المشاركة هذه السنة لظروف صحية، ونتمنى له الناس الكل الشفاء،
0: ربي يشفيه إن شاء الله. أي طبعا المعرض انتراكسيون تحكينا عليه، الفكرة العنوان والمعرض الجماعي كيفاش كان، وشنو البرنامج اللي خدمتوه في المعرض الرواق.
1: فعلا هو كما أشرت من قبل، المعرض يمثل محطة سنوية خلال شهر أفريل أو ماي من كل سنة دائبت عليها إدارة الرواق رواق عين، الذي يشرف عليه الفنان الفوتوغرافي منذ عدة عقود سي محمد العايب مشكور. وبالطبع يحرص كل فنان على تقديم عينة من الأعمال المنجزة خلال السنوات الأخيرة، أي بعد موجة الكوفيد، ومعناها سنة زادة 26 إذا كان ثم أعمال جديدة. ما يمكن ملاحظته هو أن كما العادة أن أغلب الفنانين المشاركين في هذا المعرض عندهم تجارب متاع عدة سنوات، من 40 إلى حتى 50 سنة من الممارسة التشكيلية، وكل مرة مع هذه المجموعة تقع دعوة فنان أو اثنين من الجيل الجديد.

0: العديد من الشباب قصد التشجيع وإثراء المعرض حتى يكون متنوع وفيه معناها تجارب لفنانين من مختلف الأعمار. هو الحق مانيش باش نشكر المعرض متاعنا، لكن هو يستحق الزيارة والأعمال جيدة جدا.
1: أكيد مهم جدا معرض فنون تشكيلية، وإحنا باش نمرروا على صفحة الإذاعة الثقافية بعض الصور الخاصة بالمعرض انتراكسيون في رواق عين. سي علي فاخت، أيضا عندك مشاركة في هذا المعرض مهمة، تحكينا طبعا على مشاركتك وعدد اللوحات اللي مشارك بها وإذا اختياراتك في هذا المعرض.
2: المشاركة متاعي هي مش أول مشاركة مع رواق عين، مع اللي الجاليريست هو سي محمد العايب. قبل كل شيء نحب نقول هو بريمون فرصة ديما تعجبني برشا، خاطر عندي ذكريات مع جاليري عين اللي وقت اللي كنت في الفنون الجميلة عام 82، بديت أنا من عام 82 حتى 86، تخرجت في 86 وقت حلت جاليري عين في سلام والكرم، واحنا كنا بريمون تري جون وكل شيء. تتخيل من باب سعدون من معهد الفنون الجميله نشدوه على ساقينا حتى السلام وباش نحضروا الافتتاح نتاع الجالوري هذه. دونك تبقى
1: يعني من غرامك في
2: اي مشينا هكا جروب ميكس اصحابنا كل في بعضنا كل شيء، وفرحانين باش نشوفوا الرواق هذا الجديد اللي بريمون بدا بسامي كبيره بالاساتذه نتاعنا. انا كان عندي لي الشرف اني تعلمت على الهادي التركي، معناها البريمون اللي ماتر الكبار شلتوت بن مفتاح بن عمر بن عمر كل البريمون الكبارات الكل اللي كانوا غادي
0: رفيق الكامل في التتر
2: رفيق الكامل الموجود، اما ما كانش استاذي سي حسين تليلي في ليسوار دولار برشا
0: بن محمود
2: سي بن محمود سي عمر بن محمود وكل شيء. دونك انا نشارك بخمسة اعمال زيتيه. المعرض اللي كان في نفس الرواق كنت مشارك بخمسة مائيات كما يقولوا ديزاكواريل، وزاد فما حتى الديسان فهمت بال على بلوم بالريشه اللي معاش استعملوها بالكل، الريشه والحبر. ديما هي فرصة، هذه انتراكسيون هي جاية من تفاعلات ما بين برشا أجيال، وهذا الباهي في سي محمد العايب أنه يحط جيل من اللولانين اللي بداوا من جيله هو ولا اللي قبله كل شيء حتى يوصل بريمون للشباب نتاع توا اللي تخرجوا من الفنون الجميلة عام 2010 عام 2000 حتى 2020 وكل شيء فهمتني. دونك هي فرصة بريمون باش نتقابلوا كل مرة وكل واحد باش يعبر على مقصوده على فنه على كذا. دونك لقاء به، انا نحب لي زيكسبوزيون دو جروب هذوما المعارض الجماعية، خاطر فيها ديما هالكلمة دي نتاع التفاعلات ونتاع اللقاءات ونتاع كل شيء.
1: ممتاز. اذا نشارك بخمسة لوحات قلت لي
2: بخمسة لوحات زيتية.
1: أي.
2: أنا مدام فاتن تكونت في برشا ميادين اللي هي ديما فنية. أنا عملت فنون جميلة في تونس في الفن الجرافيك، فنان تشكيلي زادة من اليونيون. أنا أول معرض شاركت فيه في اليونيون من عام 88 وقت اللي كان في البالماريوم قاعة يحيى في البالماريوم، كنت أصغر واحد ويابي بالخوجة يا بي زبير تركي يا بي الهادي التركي يا بي الجماعة الكبارات الكل موجودين غادي. وبعد مشيت درست في إيطاليا سينوغرافيا، توا ندرس سينوغرافيا في معهد المسرح الوطني التونسي. أبار ساني نخدم في السينما، خدمت في أفلام نوري بوزيد، خدمت في أفلام عالمية كيما نتاع جون جاكانو كيما نتاع جاك مالاتير. دونك
0: كوم سينوغراف سي علي،
2: جو سوي سينوغراف بلاستيسيان اي ديزاينر اوسي الحمد لله. وبرشا حاجات
1: يعطيك الصحة سي علي. عدد لوحاتك سي عبد الحميد قديش من لوحة؟
0: انا شاركت بخمسة لوحات. بالنسبة لي المواضيع اللي معناها نخدم فيها منذ سنوات كلها مستوحاة من التراث. وإحنا هنا في شهر التراث في شهر أيوة. التراث اللي البارح تقريبا وقع الاختتام نتاعه يوم
1: 18 أبريل.
0: أعمالي كلها مستوحاة من التراث التونسي، سواء كان ذلك التراث المعماري أو المستوحى من النسيج كما نسيج قفصة المرقوم إلى آخره، ويقع توظيف العناصر التشكيلية الموجودة في التراث المعماري أو في النسيج، توظيفها تشكيليا وإعادة صياغتها وعدم نقلها. لا يقع النقل نفس الأشكال، لكن إعادة توظيفها تشكيليا. وهنا نحب نذكر بعض الأسماء اللي في تونس معروفة وخدمة برشا على الأعمال متاعها مستوحاة من التراث المعماري، مثلا الفنان الكبير الله يرحمه سي نجيب بالخوجة، الأشكال العمل متاعه الكل مستوحى من التراث، وهو مدرسة نجم تقول سي نجيب الله يرحمه، هو أعمال متاعه مدرسة. كذلك الفنان المعروف سي علي زنايدي كذلك خدم برشا على المعمار التونسي وكل الجو التونسي. أنا نفس الشيء لكن بطريقة أخرى، أوظف هذه الأشكال والعناصر الزخرفية اللي موجودة في النسيج بتاع قفصة مثلا، وهو نسيج ثري جدا بالأشكال بالألوان، تقع لاستيليزاسيون دي فورم بمعنى تبسيط الأشكال. وفي بعض الأحيان ونقولها صراحة، ممكن الجيل الجديد أو الباحثين الجدد يمكن يعتبروا الأعمال متاعنا قديمة ولا تواكب التطور الفنون التشكيلية. على هذاك في بعض الأحيان حتى لجان الشراءات ما تكونش متشجعة برشا باش تقتني، وهذا بالطبع موضوع آخر معناها.
1: أي هني سؤالي ليك على مسألة الجيل منشي. أي تفضل.
0: سمحني، الأعمال متاعي تنجم تكون مثلا موجودة في المنازل التونسية أو في لميزون دوت اللي عندها ستيل تونيزي اكسترا، أو بيوت عربية إسلامية تونسية إلى آخره،
1: مستوحات من التراث كما قلت،
0: التراث حاجة حلوة. ولا حتى في النوزل، هناك نوزل عندهم الارشيتكتور نتاعهم عربو ميزلمان، ينجبوا كذلك يقع توظيف معناها زخرفت هذه
1: باهي. أنا سؤالي ليك يعني في نفس الإطار، يعني مسألة الجيل، الجيل القديم ربما إن صح التعبير والجيل الجديد، فما قطيعة ولا؟
0: والله إذا كان باش نحكيه على واقع الفنون التشكيلية في تونس بصفة عامة، يلزمنا وقت كبير وكبير كبير كبير كبير برشا، على خاطر العقليات تغيرت منذ السبعينات والثمانينات إلى الآن، هناك فرق شاسع كما كان يحكي سي علي. قبل كنا وقت اللي كنا نقراو في معهد الفنون الجميله، كي نخرجوا الستة نمشيو ديريكتومون للجاليري باش نزيدوا نستفيدوا من اعمال الفنانين التشكيليين اللي قبلنا والمتمرسين الى اخره. قداش من الاروقه اللي كانت تونس العاصمه كانت تعج بالاروقه، في نهج الجزائر
2: ارتسام جاليري ارتسام
0: تاع سي رفيق الكامل حصيله متاع مجموعة نيرة، حتى الفنان القدير إبراهيم العزابي وهو صغير زاد عمل معرض غادي شخصي حصيله، كانت مجموعة عملوا ارتسام
2: في منزاسيس،
0: تم جاليري شيم في المنزاسيس، تم
2: تاع العموري في منزاسيس زاد
0: صحيح
2: سيتي جميل،
0: عدة أروقة وكان ثم شغف
1: وفي شرح ببرقيبة أيضا.
2: أي انت على الأخبار هذيك
0: قاعة الأخبار،
2: قاعة الأخبار
0: والنهج بتخلدون كذلك
1: باعتبار انه دار ثقافه،
0: كانت عندها زاد رواق، كانت عده اروقه نمشيو باش نطلعوا، واحنا ديجا عمرنا 23 24 25 سنه كنا طلبه باش نشوفوا تجارب الرسامين والاساتذه نتاعنا اللي سبقونا، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بالنسبه لتطور الاعمال، صحيح اللي الفتره هذيك السبعينات كان الاقتصاد في تونس مزدهر، وهي فترة سي الهادي نويرة الله يرحمه من 70 ل 80، كان الاقتصاد في تونس مزدهر، المؤسسات اون بلانيسور، السياحة، الثقافة إلى آخره، وعلى هذاك كان ثم كثير من الأروقة اللي توا قاعدة تتقلص، هذاك علاش نعتبره توا رواق عين في سلامبو من الأروقة المقاومة الريزيست قلتها في
2: 39 سنة توا
0: في مناسبة سابقة معاك مدام فاتن قلتها اللي ستيون جاليري كي ريزيست معناها إن شاء الله سيد محمد العايب ربي يطول في عمره كثير من الأروقة اندثرت
1: صحيح وفما برشا
0: مثل قاعات السينما كثير من قاعات السينما مع الأسف اندثرت كان ثم حركة ثقافية كبيرة ياسر في السبعينات والثمانينات
1: وخاصة في مجال الفنون التشكيلية
0: الحاجة
1: حتى المنافسة
2: حتى في المسرح في برشا حاجات
0: هذا بالنسبة للوضع الاقتصادي بصفة عامة كيفاش يأثر على واقع الفنون بصفة عامة مسرح موسيقى سينما فنون تشكيلية إلى آخره ثم يجب كذلك أن لا ننسى أن يجب الاعتناء خطر معناها عدم وجود وعي ثقافي فني تشكيلي يلزمنا نبدأه من الصغار من المدارس الابتدائية المعاهد المعاهد العليا إلى آخره ويقع توعية التلاميذ على هذاك إن شاء الله النوادي الثقافية والفنية في المؤسسات التربوية ترجع كما كانت قبل في الثمانينات والتسعينات حتى يكون ثم حركة كبيرة جدا وما يكونش الفن إليتيست نخبوي لا يلزم تعميمه على كل شرائح المجتمع
1: ممتاز كيف كيف نسألك طبعا سعلي فاخت على وقع الفنون التشكيلية خاصة وانت يعني قلت لي انكم جيل الثمانينات في فترة التدريس وفترة الدراسة وأكيد انه تتواصل ربما مع الجيل الجديد في او العكس ربما في علاقة تواصلية او لا
2: الحق مدام فاتن فما حاجة نحس كيما الخداع تواصل سورتو في الجيل هذا الاخرين كل شيء كيفاش انا درست حتى تاريخ الفن العالمي تاريخ الفن الإسلامي تاريخ الفن على أساتذة كبار وزدت حتى عاودت الدراسة هذه في إيطاليا خاطر كي كنت في أكاديمية إيطاليا باش نعمل سينوغرافي زدت نقرأ تاريخ الفن دونك من وجهة أخرى كل شيء دونك نعرف شو معناها بيكاسو شو معناها ميرو شو معناها كاندينسكي شو معناها كذا الفنانين فما برشا اللي هم تكعيبيين كما بيكاسو كما براك كما من غادي فما سورياليست السريالي سالفادور ديلي كما كذا ناس نحسهم تكونوا بالقداء معناها برشا ناس ما يعرفوش بيكاسو كيفاش كانت عنده شغله الأكاديمي من 16 سنة بوه عطاه الباليت وقال بوه كان رسام كبير عطاه الباليت وقال له أنا مع هذه هدية ليك معناها كي عطاه الباليت معناها راك بريمون راضي عليك خاطر يخدم بالقداء معناها على الصعيد الأكاديمي كل شيء بعد كي تفرغ للتكعيبية وبدأت من 1907 أبيك لي دوموزيل دابينيون بدأت التكعيبية تظهر كل شيء مستمدة من تحف أفريقية من منحوتات أفريقية كل شيء اتخلى بشوية بشوية على التجريد حتى كانت عدى وقت لي مشى لباريس تنقل من إسبانيا لباريس بيكاسو بدأ بفترة صعيبة برشا اللي سميها بعد حتى أترابير لي بانتور تاعو ليبوك بلو الفترة الزرقاء ولا فهمت
0: ليبوك بلو
2: اي وبعد جات الفترة الوردية ليبوك روز خاطر حس بالقداء عمل علاقات في باريس عرف برشا ناس وكل شيء عرف من أكبر الفنانين غادي في كل المجالات دونك كيفاش نحس خداته توا برشا وانا بحكم زاد تدريسي قريت حتى في الفنون الجميلة وقريت في الواحد انا اول بروموسيون تاع السينوغرافي قريتها في الفنون الجميلة اللي قريت فيها في تونس ولا قريت مثلا جماعة المسير في الفنون الجميلة في قفصة ولا قريت في المستير في معهد الموضة سينوغرافيا غادي نتاع الموضة ولا قريت في الليزاد نتاع المسرح قبل دونك نعرف اش معناها المؤهلات نتاع التلاميذ اللي نقري فيهم وكل شيء برشا نعرفهم بريمو معناها ما عندهم شكل حس الفني وكل شيء وبعد كي يخرج يولي ديريكت يمشي للتجريدي اللي قلت لك بيكاسو برشا من الكبارات ما مشاوش ديريكت للتجريدي لا هذيك حكايه بحوث عملوها حكايه ريشيرش كبيره حكايه منطقيه في الديباسمون يسموه كل شيء توا لا اللي يجي يعمل ضربتين يركز هكا حاجات شويه فوالا تجريدي صافي مودرن فاسون معناها فاسون تاع خداع فاسون تاع خداع حتى حتى للمتفرج.
1: أيه. دونك برشا ممكن المتفرج ما يفهمش بالضبط
2: الخداع اللي وليت نحسوا انه يغطيوا في برشا نقائص بالحكايه هذه نتاع هاني جو سوي مودرن ويولي يخزر لك
1: التجريدي خطر اسهل ولا خطر مطلوب اكثر؟
2: خطر اسهل وخطر هكا ولا معناها تروبو كامل ولا قطيع كامل ماشيين مع بعضهم. لكن فما الفريمون بالحق يعمل تجريدي بالحق
0: تجريدي ريفليشي
2: من الشباب معناها فما اللي يعمل خطر إلي كونسيون يعرف شنو يعمل ودارس برشا حاجات هذه الحق اللي دخلنا فيها في ويمكن حتى في مجالات موسيقيه وغناء كل شيء نفس الحكايه ولا فما الجمهور عايز كده كما يقولوا كل شيء
0: انا نزيد على كلامك سي علي من خلال حتى يظهر لي انا من خلال حتى البرامج المدرسيه في الاعدادي بصيفتي انا بدي كنت استاذ تربيه تشكيليه مده سنوات وعملت حتى في القطر المغربي الشقيق في اطار التعاون الفني ودرست في مركز تكوين المعلمين بابن ملال بالمغرب في الثمانينات. كانت البرامج نتاع التربيه كانت اسمها التربيه الفنيه التشكيليه جات من بعد برامج التربيه الفنيه فيها كثير من المواضيع مستوحات من واقعنا من الفن اللي موجود في تونس الفن العربي في السنوات الأخيرة منذ تقريبا 15-20 سنة وقعت مراجعة برامج التربية التشكيلية بأفكار مستوردة بعناصر ممكن أنا توا خاطر خرجت من التعليم خاطر كنت نقري في الثمانينات والتسعينات ممكن الأساتذة الجدد يقولوا هذاك ديباسي لي وانا العكس هذاك ماخوذ من الواقع نتاعنا من الحضاره العربيه التونسيه الحضاره التونسيه العربيه الاسلاميه المتوسطيه هذاك وقعنا مثلا كي تشوف الفرفورجي في سيدي بوسعيد شاركت كنت انا سنه 2016 في تظاهره تشكيليه دوليه في القطر المغربي الشقيق في مدينه الجديده وفي الاختتام عملنا كل واحد عمل لوحة شاركت أنا وزوز فنانين تشكيليين من تونس حضروا معنا في اللوحة متاعي وقتها في رواق تعرف شكون سي علي رواق ومدام فاتن
2: شعيبية
0: رواق باسم الشعيبية صحيح هذه الشعيبية فنانة
2: كبيرة مغربية
0: تشكيلية مغربية ما تلقاتش
2: عصامية عصامية
0: أصبحت أرتيست انترناسيونال وتعرض في اليابان وعرضت في اليابان وفي أمريكا وفرنسا والجابون خاطر لقات تشجيعات من خاصة من سفارة فرنسا
2: وحتى لباس ماغيزي كيفاش معناها بربري عند برشا الوان تلبسهم جابوا هنا الفنون جميلة وقتها
0: بالضبط مدام شعيبية أنا قابلت ولدها خاطر وقت اللي مشينا سنة 2016 كانت متوفية كانت كي تمشي للجديدة تبدأ تركب في كهرباء كي تلنصات ولا يطع ثارية أصبحت ثارية وتعرض في المعارض في العالم الكل تبدأ راكبة في كهرباء مرسيدس والشعب يبدأ يجري وراها تبدأ تلوح في الليبييد 300 درهم 400 درهم على الناس على عامة الشعب إذن في المعرض على الاختتام هذا متاع التظاهرة اللي شاركوا فيها فنانين من عدة دول شكون جاء في الاختتام جاء الفنان الله يرحمه اللي توفى دارنيير مو عبد الوهاب الدوكالي هو خطر عبد الوهاب الدوكالي فنان مارس الفنون التشكيليه مارس الرسم الموسيقى التلحين الشعر كل شيء فنان الله يرحمه متكامل كان وقف قدام اللوحه متاعي عملت فيها كلكو زليمون تاع فير فورجي سيدي بوسعيد دوبا موقف قال لي هذه سيدي بوسعيد هذا فريمو نعرفه خاطر استضافه نجيب الخطاب الله يرحمه في التسعينات وعمل قدم عدة حفلات في مهرجان كارتاج إذا فاجأني أنا بالملاحظة بتاعه قلت له صحيح هذيك سيدي بوسعيد
1: يعطيكم الصحة طبعا هذا في جزء أول حكينا على ربما العلاقة بين الجيل القديم والجيل الجديد مازال باش نحكيو على واقع الفنون التشكيلية في علاقة بالأروقة في علاقة
2: بالإنتاج
1: وعلاقة بالتسويق تفضل ليسي
2: هو في الحق بالنسبة لي نحس ما فماش معناها ربتير ما بين الأجيال هذه والأجيال اللي قبلها كل شيء هي حكاية بريمو علاقات كيفاش تتصرف انت مع جون كيفك ولا مع واحد اكبر منك ولا حاجه فما حكايه علاقات فما حاجه نحب نقولها ساعات الارتيست بصفة عامة عنده لنانية أنا أو لا أحد معناه يعمل العمل يقول لك هذا خير من كل شيء وكذا ألوركو لا أنا نعمل عمل نحطه ونشوف الرياكسيون تاع الببليك نشوف كيفاش الببليك معناها الجمهور واحد ما يلزمنيش نكون أناني باش نفرض العمل نتاعي ولا كذا حاجة أخرى كما قلت لك حكاية علاقات ما بين شباب حاجة نحب نوضحها لاني ضد التجريدي ولاني ضد التشخيصي كما يقولوا معناها الفيجوراتيف والواحد انا نمن بحاجه مدام فاتن كل عمل فني في المجالات الكل يكون صادق حتى يكون شويه وصغير وكل شيء راهو وفيه ليموسيون حاجه ما فيها شكل الاحساس هذاك اكل الاحساس هذاك في اي حاجه في فيلم حتى ماخذ دوز اوسكار تدخل انت ما تحسش بيه الفيلم ولا اغنيه ما تحسش بيها ولا حاجه فهمت فما خلل فما كذا مش وانت ما تفهمش ولا حاجة لكن يلزم فمك الاحساس ذاك يلزم فما صدق في الواحد دونك تجريدية عمل تجريدي ولا عمل تشخيصي ولا عمل مينياتور ولا كذا ولا حاجة يلزم يكون صادق يلزم يكون خارج من الاحساس الصادق وكل شيء باش يكون بريمان عمل فني
1: نعم أنا كيما توا قاعد نشوف لوحة من لوحات سي عبد الحميد السقلي الحقيقة حلوة ياسر اللوحة فيها الألوان الزاهية الألوان الجميلة الألوان التفاؤلية ألوان الربيع ألوان الصيف
3: انطلاقا من المعمار
1: انطلاقا
2: هو سي عبد الحميد خدم برشا على النسيج القبسي وأنا أصلي قبسي كانت عندي الفرصة باش أول تربص عملته وكان عندي زهر برشا اني باش نعمل هالتربص هذا مع السيد هذا
1: أيه.
2: اللي هو مدام فاتن هو حميده وحاده هو وي. اللي عملوا عنده برشا ساده في الفنون الجميله هو في الفن النسيج الحائطي معناها لو تابي ولا لو تيساج ارتستيك ولا لو تابي دار الميرال برشا اسامي كيما سي علي طرابلسي اللي قراني انا في الخط الله يرحمه مش عمل ساج كيما محمد شو اسمه كيما نجاح محمد نجاح برشا الساده كانوا في الفنون الجميله مشاو عملوا تربص انا قبل ما نعمل فنون جميله دخلت في تربص مع سي حميد وحاده وكان ما يقبلش نامبورت كي كان صعيب برشا لكن كان فريمون فنان بالحق أول معرض عملوا في قاعة الأخبار في تونس ولوحاته الكل تباعوا فيسا فيسا السيد هذا عمل منسوجات اللي سي عبد الحميد يستنبط منهم كل شيء من النسيج القبسي ذا عمل منسوجات حتى الملكة متاع بريطانيا تعديت على قبسة ماشية لتوزر باش تطل على بورقيبة في توزر كان يمشي عدي فترة غادي ولا في نبتة دونك تعديت على الارتيزان متاع قبسة وشريت لوحة كبيرة متاع حنا باعل في الليزالب برشا ملوك وحتى ليوبولد سيدا سنغور هذاك نتاع الواحد تعدى غادي ومشى لحميده وخذاه من عنده وهو رئيس وكاتب كبير
3: زاد معروف
2: اي نتاع السنغال تعدى كرئيس ومع حميده وحكى معاه في الارتيزانات كل شيء وخذا منسوج كبير برشا ومعناها فما تصاور للتاريخ طبق
3: انا على فكره
2: دونك فيها
3: سامحني على فكره المنسوج والمرغوب المعرض نتاعي اللي عملته فردي سنة 2015 في سيدي بوسعيد جاليري سالادان اسمه مرقو والأعمال نتاعي مرقو كل أعمال مستوحاة من الزخارف الموجودة في المرقو ونفكر توا إن شاء الله كان عشنا العام الجاي باش نعمل مرقو دو
1: جزء أول جزء ثاني فكرة محلوة خلينا نسمو نغم عمري للفن بما أنا حكينا شوية على الفنون التشكيلية وقع فنون التشكيلية نسمعوا هذا النغم كريم طبعا في الهندسة الصوتية نسمعوا عمري للفن ونعود وصلت لقاءنا المباشر خليكم معنا في الاستماع والمتابعة
4: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
5: عمري للفن فنانون في الذاكرة
6: فنانون في الذاكرة
5: سلسلة وثائقية تقدم مسيرة الرواة المشهد الثقافي المشهد الثقافي، إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
1: عمري للفن، فنانون في الذاكرة. إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نجمش. أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر، نواصلوا معكم لقاءنا كما قلت منذ البداية. ضيفي في الأستوديو سي عبد الحميد السقلي الفنان التشكيلي، وأيضا سي علي فاخت، مرحبا بكم على موجات إذاعة الثقافية. يعيشك سعلي، يحكوا لنا نحكيوا شوية على بقع الفنون التشكيلية. أولا حكينا على الأجيال، علاقة الأجيال فيما بينها، فترات متعدة. ممكن نحكيوا أيضا على الفنون التشكيلية في علاقة ب الشراءات والمبيعات، وأيضا المعارض التي تنظم في إطار مواكبة للفنون التشكيلية من خلال المعارض. نعرف أنه لوحة مثلا باش ترسم تتكلف،
1: تنجم تكلف وتنجم تكلفش بصراحة. تكلف. هي تتكلف أكثر حاجة على الصعيد الفكري. أنا راها
0: يعني كتحذير للعمل.
1: أنا في إنجاز عمل ما نصعبش برشا، نجم
0: في العتق
1: يا سيدي كيما نقولوا، حتى هكا باش نقول حتى بالقهوة وبيديك واحد نجم تعمل لوحة وتعمل كذا، فهمت؟
0: بصراحة تستغرق برشا وقت ولا؟
1: وأنا عندي حاجة عندي كيما نقولوا إيتادام، ساعات نحب نخدم بالتجريدي وساعات نحب نخدم بالتشخيصي، فهمت؟ ما عنديش، نحب الفن التجريدي مثلا، ما نحبش الفن المعاصر الأخراني هذا اللي يحط حبل وكذا وقول كذا، فهمت؟ لا، أما نحب الفن التجريبي التجريدي سامحني، اللي كيما الكبارات نتاع التجريد كل شيء. مثلا العزاوي الفنان العراقي، نتفكر وقت مشيت المرسى نتاع الهادي التركي في نهج نوف ابريل كان قبل، وفي اخر اللقاء كل شيء فرح بيا برشا، وانا مازلت جون ما دخلتش الفنون الجميله قبل بعام، وهو اللي شجعني بعد دخلت، قال لي باش نديك المعرض وباش تشوف فنان كبير برشا. وهبطنا على البلاد العربي وحده وحده، يوري لي في البلاد العربي سي الهادي التركي الله يرحمه، نسميه كان الماتر نتاعي كل شيء. وحتى وصلنا لقاعة الاخبار في لافينيو، دخلنا نلقاو العزاوي اللي هو ان غران معناها بانتر تجريدي، لكن تو لحد الان كي نشوف لوحه نتاع الفنان هذا العراقي اللي تو يسكن في انجلترا، هو في بريطانيا، نحس معناه الجواجي نتاعك تتحرك، معناه فريمون تحسه بالحق فنان تجريدي خالص، معناها ماهوش ينافق ماهوش كذا كيما تو برشا علق دكتوراه على ظهر، حتى كان انا جو سوي دكتوراه راه معناها اونيتا واحد. قال شنو خاطر دكتور دونك فنان؟ ليه سيدي تنجم تكون حتى دكتور ديتا وما عندكش الحس الفني وما عندكش حتى شيء؟ لا، حكاية احساس وحكاية زادة، فهمت؟ غرام الصغرى وحكاية كذا، وبعد تسقلها
2: حكاية موهبة
1: وبعد تسقلها فريمون بالمعارف الفنية وبتاريخ الفن وكذا، باش تعرف روحك كي تجي تعمل حاجة وين انت ماشي ومنين جاي وشنو تحب تقصد، فهمتني؟ وحاجة أخرى زادا ما نحبهاش برشا، السؤال نتاع بربي اشترمز بها اللوحة الزيتية هذه، لا أنا نعمل حاجة وانت تشوفها كيما تشوفها،
0: قراءة اللي تخليها
1: تنجم انت قراءة وتنجم تكون فيها برشا قراءات، نجم تعمل لوحة تكون في جهة معينة على العمودي على الطريقة العمودية فيها قراءة وتقلبها بنوع آخر، تنجم تكون ديبتيك يسموها، معنى ثنائي عمل واحد وتقلبها تولي تعطي حاجة أخرى.
2: نرجع للثقافة التشكيلية،
1: ثم حويجة بركة سي عبد الحميد بركة، ثم حويجة بركة نحب نعلق عليهم.
0: تفضل.
1: كيفاش احنا نجمو يكون عندنا فن سامي وعندنا فن راقي؟ كل شيء يلزم نعلمه بصراحة من الصغرى يلزم، اللي مازال بريما ما كناش هذيك وكل شيء، يلزم ذري صغار وكل شيء من المعاهد من المدارس نهزوهم للمتاحف ونهزوهم للمعارض. النهارين وانا نقري في درس تاع سينوغرافيا ورش سينوغرافيا في المسرح الوطني التونسي، وفرحت برشا خاطر خرجت نلقى قدام القاعة متاعي متاع ورشة السينوغرافيا معبي بذري صغار وكل شيء، جايبتهم الأستاذة نتاعهم اللي قارية مسرح، وقالت لي بربي سيفاخت النجموش ندخلوا نشوفوا الورشة متاع السينوغرافيا. قلت لهم فريمون تفرحوني ندخلوا. علاش؟ خاطر من الصغر يلزمنا ندربوا نعلموهم، يتعلمك الاحساس هذاك، يتعلموا حتى الحاجات الجماليه برشا حاجات، فهمتي؟ من الصغر راهي هكاك كيفاش يكونوا عندنا برشا.
0: وانت تحكي على المتاحف سي علي، فما مسابقه الجائزه الوطنيه للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية، باش تكون هذه مسابقة وطنية للتلاميذ
1: يوم
0: الأحد بالقيروي.
2: فاتنا أنا نحب نذكر مدامنا نحكيه على المتاحف، في وقت من الأوقات صلب وزارة التربية كان ثم برنامج سنوي لزيارة التلاميذ للمتاحف والمواقع الأثرية، أرسلها الله يرحمه سي محمد الشرفي سنة 90، وكان عندنا ميزانية مرصودة هامة جدا توزع على كل الإدارات الجهوية للتعليم، وتلاميذ السنوات الثامنة والتاسعة يستفيدوا كلهم بصفة مجانية لزيارة المتاحف والمواقع اللي موجودة في الولايات نتاعهم حتى هذا السنة 2010
1: بالطبع. فما حاجة مدام فاتن، أنا بالنسبة لي الفنان مش هو الحاجات اللي تلقاها في المدرسة نتاعه ولا في المعهد نتاعه ولا في كذا، لا، الفنان هو ديما فما بحث
0: تكوين.
1: بحث معناها متواصل خارج المعهد وخارج كذا. وأنا بالنسبة لي فنان حقيقي، فنان صادق، إيش معناها؟ كيما شاب دوركيستر، كيما مايسترو متاع موسيقى، ينجم يعزف، ينجم معناها يكتب الموسيقى ويقرأ موسيقى لبارتيسيون كل شيء، يعزف المعزوفات الكل، أما معزوفات راقية من فيروز البيتهوفن كذا كذا، ينجم يعمل موسيقى راقية ويوجه فرقة كاملة وما يتيحش في دناءة معينة كل شيء. دونك يلزم يكون يعرف برشا حاجات ويعرف كل حاجة وقتاش، وكل حاجة تكون راقية، ما تكونش خاطر برا مثال شهو باش نبيعها وباش ندخل وباش نستغنى من هنا وكذا.
2: فما برشا الجمهور عايز كده،
1: وفما برشا توا ما همش فنانين وداخلين باسم الفنان باش يتمعش من حكاية الشراءات متاع اللجنة وكذا وكذا، وتشوف حاجات بريمون ماهيش
2: هو فيما يخص على فيما يخص لجان الشراءات الراجعة بالنظر لوزارة الثقافة، ما يلزمش يكون ثم لعبة القط والفأر بين الفنان ولجنة الشراءات. الفنان بالطبع نظرا لغياب سوق فن في تونس يلتجأ دائما للجنة الشراءات، ثماشي ما تشري له لوحة كل عام ولا عامين ولا أربعة ولا عشرة. دونك يعمل يجتهد يعمل معارض جماعية فردية إلى آخره، لكن مع الأسف لجنة الشراءات ما تبرمجش زيارة للمعرض نتاعه. دونك يل سورا ديسو، وهذاك
0: ان شاء الله طبعا تزيد استراتيجية كاملة
2: مدام فاتن، نطلبوا العدالة، تحاول لجان الشراءات تعدل بين كل الفنانين، مش واحد تاخذ له كل عام لوحة وقانون 10 سنين تنساه.
0: وقانون الفنان اللي تم توقيعه مؤخرا،
2: انا نشوفه فيما يخص قانون الفنان الجديد هذا، انا نشوفه ايجابي وجاء في وقته، وما يلزمش يكون ثم تصادم وتصارع ما بين النقابة متاع الفنانين واتحاد الفنانين التشكيليين وأشخاص فنانين معناها بأسمائهم كشخص، اللي كل واحد يقول يرجع هذا أنا كنت سبب فيه لا، هو جامع باش يفيد كل
1: كسب الفنانين كل
2: سواء كانوا عصاميين أو أساتذة في الثانوي أو في التعليم العالي أو بجميع أصنافهم.
0: واضح.
2: والحق أنا بيدي حضرت على معناها فنانين خاصة عصاميين حياتهم آخر حياتهم كانت حياة فريمون كئيبة جدا، معناها
0: نظرة لوضعية الفنان
2: أوضاع معناها لا تطاق. إن شاء الله القانون هذا يسمح بالتغطية الاجتماعية للجماعة هذوما، خاصة العصاميين، خاطر الآخرين يخدموا في
0: التلاميذ العصاميين واللي يرتزقوا من المهنة
2: هذه، اللي يرتزقوا صحيح ثم برشا فنانين
0: تقع عندهم أشغال أخرى
2: اللي مسيطرين على المجال هما كلهم دكاترة واحد، دونك ينتميوا لوزارة التعليم العالي ومش للثقافة.
0: مع طبعا حفظ الألقاب وطبعا طبعاً. وأيضا حق الرد موجود على موجات إذاعة تونس الثقافية. أي سي علي فاخت، شكرا لك على الحضور. كان عندك كلمة تحب تضيفها تفضل.
1: حبيت نقول كي الفنان كي حب يخلق حاجة ويدخل في الإبداع وكل شيء ما يلزمش يصعبها. الفكرة هي الرصيد الكبير عنده، وما غير ما يبدأ يتشاوه وكذا ومع الناس، واللي حب يخلق حاجة ويرد منها عمل فني. وحاجة أخرى نتلهاو بالصغيرات برشا في المدارس باش يدوهم المتاحف ويدوهم خاطر فما مقولة تقول أنا برون لار دون لي موزي. ساعات كي تمشي لبرشا متاحف كل شيء تعلم برشا، تشوف برشا فنانين.
0: اي ان شاء الله كي
1: حصيروا ان شاء الله مع زاد قانون الفنان هذايا وقت اللي يكون معناها التنفيذ نتاع الواحد يكون كسب للفنانين الكل ان شاء الله.
2: ثم ممكن زاد نقطه اخرى في المستقبل ان شاء الله يجي قانون والفنانين التشكيليين التوانسه يوليو عندهم حق يشاركوا في المعارض الدوليه على الساحه الدوليه، خاطر توا الوقت الحاضر ما عندهمش حق يبيعوا لبرا.
1: هذه حاجه مهمه يعني فنان باش يشارك لبرا
2: يلزم هياكل وزاره الثقافه تفكر شويه في الموضوع هذا.
0: نعم،
2: خاطر السوق التونسية سوق ضيقة، هذاك علاش.
0: واضح، شكرا لك سي عبد الحميد السكلي على الحضور معنا، وسي علي فاخت شكرا لكم على الحضور.
2: تحية
0: نفيسة عشري، كوثر حجري، وكريم مد في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم. قل لكم إلى اللقاء.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
5: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال منتصف القرن العشرين، لا بوصفها صورا جاهزة بل كتجارب تتشكل داخل اللوحة نفسها. بعد أن اقتربنا من المناخ الذي تشكلت فيه مدرسة تونس ورأينا كيف تنوعت المسارات داخلها، نبدأ اليوم بأحد أهم هذه التجارب، تجربة عمار فرحات. عندما نقترب من أعماله لا يكفي أن نقول أنه رسم الحياة الشعبية أو أنه اهتم بالمشاهد اليومية، لأن المسألة ليست في الموضوع بل في طريقة النظر. في الرسم الاستشراقي كانت الحياة اليومية حاضرة أيضا، أسواق أزقة، وجوه، مشاهد من الحياة، لكن هذه المشاهد كانت ترى من مسافة، مسافة بصرية ومسافة ثقافية أيضا. أما عند عمار فرحات فأن هذه المسافة تتلاشى، لا نحن أمام مشهد يعرض ولا أمام حياة ترصد من الخارج، نحن أمام عالم يرسم من الداخل. الشخصيات عنده لا تتحرك كعناصر داخل تكوين فقط بل تحمل ثقل حضورها، الوجوه، الأجساد، الحركات البسيطة، كلها تبدو كأنها جزء من إيقاع يومي معيش، لا وجود للنظرة التي تبحث عن غرابة المكان ولا لرغبة في تحويله إلى صورة للفرجة، بل على العكس هناك ميل إلى البساطة، إلى الاقتراب، إلى جعل اللوحة امتدادا لتجربة معيشة. ومن هنا يظهر التحول الحقيقي، لم يعد السؤال كيف نرسم هذا المشهد بل أصبح كيف نكون داخله. في اللوحة يتقدم الإنسان على المنظور وتتقدم التجربة على التنظيم الصارم، وحتى عندما يبدو التكوين بسيطا فهو يحمل توازنا داخليا ينبع من الإحساس بالمشهد لا من قاعدة مسبقة. هنا لا نجد قطيعة صاخبة مع الاستشراق بل نجد شيئا أعمق، تغييرا في موقع النظر. فالاستشراق كان ينظر إلى المكان من خارجه، أما هنا فاللوحة ترى من داخلها، وهذا فرق جوهري، لأن التحول في الفن لا يبدأ دائما بتغيير الموضوع بل بتغيير من ينظر ومن أين. وبهذا يمثل عمار فرحات لحظة أساسية داخل مدرسة تونس، لحظة الانتقال من النظر إلى المكان إلى العيش فيه. لكن المسار لا يتوقف هنا، فإذا كان موضوع الفنانين قد غيروا موقع النظر فإن آخرين سيذهبون أبعد، لا بتغيير ما نراه بل بتغيير معنى أن نرى أصلا. وهنا سنقترب في الحلقة القادمة من تجربة أخرى، حيث تبدأ اللوحة في التحرر من الموضوع نفسه. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
10: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من جدل المقال. تحية لكل من يتابع موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد الذي يبدأ معكم الآن ويتواصل إلى حدود الساعة الواحدة. موعدنا الأسبوعي مع الجولة الأسبوعية في الصحافة الثقافية وأبرز المقالات المختارة وأركاننا اللي تعودت بهم كل أسبوع. بعد قليل ركن ما كتب وجولة سريعة في بعض المقالات المختارة في الصحافة الوطنية وكذلك العربية، بالإضافة إلى ركن مقال على المقال، والذي سنتناول فيه هذا اليوم موضوع النقد السينمائي من خلال عدد من المقالات ومن خلال تحليل ضيفتنا الكاتبة والصحفية المختصة في الشؤون الثقافية وفي فنون التشكيلية وفنون الصورة بشرى بن فاطمة، تقريبا مع حدود منتصف النهار والنصف يكون الموعد مع لقائنا الأسبوعي. نذكر حول موضوع النقد السينمائي هذا الأسبوع وكذلك في علاقة بمهرجان كان. وإذا كان عندنا وقت إن شاء الله يكون الموعد مع صورة بألف كلمة. وقبل ما نبدأ بالركن الأول ركن ما كتب، تحية للفريق اللي معنا اليوم: كريم المدب في الإخراج التقني، نفيسة العشري في تنسيق لقانا، كوثر الحجري على صفحة إذاعة تونس الثقافية، نجمو تلقاو المباشر على الصفحة في وكذلك الفيديوهات بعد قليل. نبدأ مباشرة معك كريم ونذهب مباشرة إلى ركن ما كتب.
4: ما كتب، ما كتب.
10: نبدأ بالصحافة الوطنية ومقال في جريدة الصباح للصحفية إيمان عبد اللطيف، مقال بعنوان الموسيقي أمين بوحافة يكتب اسم تونس على أرفع المنصات العالمية. هذا المقال تناول مسيرة الفنية للموسيقي التونسي أمين بوحافة بعد اختياره ضيف شرف من قبل جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي في تظاهرة خصصت لعالم الموسيقى التصويرية. المقال يشير إلى أن أبو حفا لم يبرز فقط كمؤلف موسيقي ناجح، بل كفنان أعاد تعريف العلاقة بين الصورة والصوت من خلال أعماله في الموسيقى التصويرية التي منحت الأفلام بعدا حسيا وعاطفيا. ويبرز المقال أن اختياره في كان يعد اعترافا دوليا بتجربته الفنية وبحضوره في السينما العالمية. يتوقف المقال كذلك عند بداية الفنان، حيث نشأ في تونس ودرس الموسيقى منذ الصغر قبل أن ينتقل إلى فرنسا لمواصلة دراسته. ويذكر المقال أن اهتمام الموسيقي التونسي المبكر بالموسيقى التصويرية قاده إلى تطوير أسلوب خاص يمزج بين التأثيرات العربية والإفريقية والمتوسطية مع الكتابة الأوركسترالية الحديثة. ويستعرض مقال إيمان عبد اللطيف أبرز المحطات في مسيرة الفنان، وخاصة أعماله في السينما الأوروبية والعالمية وتعاونه مع عدد من المخرجين، إضافة إلى الجوائز والترشيحات التي حصل عليها، ومنها ترشيحه لجائزة الأوسكار عن موسيقى فيلم الرجل الذي باع

عن الكتاب والحدث في مصر في علاقة ب يعني الكتاب وحقوق التأليف الأدبية. هناك مقال في العرب الجديد بعنوان قرار دار الكتب المصرية مخاوف من تهديد الحقوق الأدبية ورقابة مسبقة. هذا المقال يتناول الجدل الواسع الذي أثاره قرار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في مصر القاضي بإلزام الناشرين بتقديم نسخة إلكترونية بصيغة وورد من الكتب والمؤلفات للحصول على رقم الإيداع. وقد اعتبر عدد من الكتاب والناشرين أن القرار يهدد حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين لأنه يتيح تداول النصوص الأصلية بصورة قابلة للتعديل والنسخ دون وجود ضمانات واضحة لحمايتها من التسريب أو القرصنة. هذا المقال يشير إلى أن الاعتراضات لم تقتصر على الجانب التقني أو القانوني، بل امتدت إلى الخوف من تحول الإجراء إلى شكل من أشكال الرقابة المسبقة على الكتب، ما يسمح بمراجعة المحتوى قبل النشر الفعلي. ويرى معارضو القرار أن وظيفة الإيداع قانونيا تقتصر على التوثيق والحفظ لا على فحص الأعمال أو التدخل في محتواها. هنا يستعرض المقال ردود فعل اتحاد الناشرين المصريين وعدد من المثقفين الذين طالبوا بإعادة النظر في القرار، مؤكدين دعمهم لفكرة التحول الرقمي لكن مع توفير آليات قانونية وتقنية تحمي حقوق المؤلفين وتحفظ استقلالية العملية الإبداعية. وقد اعتبر بعضهم أن الأزمة تكشف هشاشة العلاقة بين المؤسسات الثقافية الرسمية والفاعلين في قطاع النشر، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من التضييق على حرية النشر والتعبير. وينتهي المقال إلى أن القضية تتجاوز مجرد إجراء إداري لتفتح نقاشا أوسع حول التوازن بين الرقمنة وحماية الملكية الفكرية وبين التنظيم الثقافي وحرية التعبير في العالم العربي. نبقى في هذا المجال ولكن نتحدث عن مؤشر حرية الكتابة. مقال بعنوان مؤشر حرية الكتابة في العربي الجديد لإرنست خوري تناول فيه فكرة حرية الكتابة بوصفها مؤشرا حقيقيا على مستوى الحرية في المجتمعات العربية، حيث يرى الكاتب أن الكتابة ليست مجرد فعل ثقافي أو أدبي، بل مساحة مواجهة مع السلطة والخوف والرقابة. فكلما اتسعت قدرة الكاتب على التعبير بحرية، دل ذلك على وجود مجتمع أكثر انفتاحا وتسامحا مع الاختلاف. وهنا يشير كاتب المقال إلى أن كثير من الكتاب العرب يعيشون تحت وطأة إشكال متعددة من الرقابة، بعضها مباشر تمارسه الدولة وبعضها اجتماعي أو إيديولوجي، ما يدفع الكاتب أحيانا إلى ممارسة رقابة ذاتية خوفا من العقاب أو الإقصاء. وهنا تصبح الكتابة اختبارا يوميا للعلاقة بين المثقف والسلطة وبين الحقيقة والخوف وفق تقدير الكاتب. يربط المقال بين تراجع حرية الكتابة وتدهور المجال العربي العالم العربي، حيث تتحول الثقافة إلى نشاط هامشي أو مهاد عندما يفقد الكاتب قدرته على النقد وكشف التناقضات. ويرى الكاتب أن الدفاع عن حرية الكتابة لا يتعلق فقط بحقوق الأدباء والصحفيين، بل مستقبل المجتمع نفسه، لأن الكلمة الحرة تعد شرطا لأي نهضة فكرية أو سياسية. ويخلص المقال إلى أن مؤشر حرية الكتابة لا يقاس بالقوانين الرسمية وحدها، بل بقدرة الكاتب على قول ما يريد من دون خوف، وبمدى تقبل المجتمع للاختلاف والأسئلة المزعجة التي يطرحها الأدب وكذلك الفكر. نذهب الآن إلى مقال آخر. كنا أشرنا في الأسبوع الفارط إلى رحيل الفنان المغربي والعربي عبد الوهاب الدكالي، ولكن هذا الأسبوع طلعنا عدد من المقالات التي ربما تتعمق أكثر في تجربة عبد الوهاب الدكالي، ونشرت في عدد من المواقع العربية، من أهمها موقع القدس العربي ومقال لمروة صلاح متولي التي غالبا ما كانت تكتب في الشؤون الاجتماعية أو في علم الاجتماع خاصة، لكنها كتبت مقال مميز في علاقة بعبد الوهاب الدكالي بعنوان وداعا مرسول الحب عبد الوهاب الدكالي ولحن الرحيل الحزين.
هذا المقال.

0: تناول رحيل الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكالي أحد أبرز رموز الأغنية المغربية الحديثة الذي ارتبط اسمه بأغنيات خالدة مثل مرسول الحب وكان يا مكان وما أنا إلا بشر. وتصف الكاتبة رحيله بأنه خسارة فنية وإنسانية كبيرة، لأن الدوكالي لم يكن مجرد مطرب بل صاحب مشروع موسيقي ساهم في تشكيل هوية الأغنية المغربية المعاصرة. هذا المقال يركز على خصوصية تجربة الدوكالي الفنية، إذ نجح في المزج بين التراث المغربي والروح العربية الكلاسيكية، مع اهتمام واضح بالكلمة الشعرية واللحن الهادئ العاطفي. وتشير الكاتبة إلى أن أغانيه لم تعتمد على الاستعراض أو الصخب، بل على الإحساس العميق والبساطة الراقية، وهو ما جعلها تعيش طويلاً في الذاكرة الجماعية للمغاربة والعرب. ويخلص المقال إلى أن رحيل الدوكالي لا يعني غياب صوته فقط، بل نهاية مرحلة فنية كاملة. كان الطرف الغنائي فنا إنسانيا وشعريا قبل أن يكون صناعة ترفيهية، وتؤكد أن إرثه سيظل حاضرا في الوجدان العربي بوصفه أحد الأصوات التي صنعت معنى الحب والحنين في الأغنية المغربية وكذلك العربية بشكل عام. هناك مقال آخر أخذ زاوية مختلفة في هذا الاتجاه في علاقة بعبد الوهاب الدوكالي. هذا المقال لسعيد يقطين في موقع العرب، يعنونه كالتالي: ماذا يجمع بين الشاعر نزار قباني والمغني عبد الوهاب الدوكالي؟ اللافت للانتباه من خلال العنوان أن هناك ربما إمكانية حديث عن تعاون فني بين نزار القباني وكذلك عبد الوهاب الدوكالي، ولكن هذا لم يحصل حقيقة، وهو ربما ما يفتح المجال ربما للتأويل في علاقة بعنوان المقال، ولكنه يتناول زاوية فيها هذا السحر الخاص بكاتب المقال، وهو هذا الربط بين قدرات نزار قباني في كتابة شعره بطريقة سلسة، بمعنى أن هذا الشعر الذي نزل من اللغة العربية التي في كثير من الأحيان تبدو معقدة عندما كان مثلا في علاقة بالشعر الجاهلي، ونزل بها إلى عامة الشعب، وأصبح شعر نزار القباني يغنى ويردد من قبل البسطاء. هكذا كذلك كان فن عبد الوهاب الدوكالي، الذي كذلك هو له رؤية خاصة في علاقة بطريقة صياغته أو صياغته لموسيقاه. هذا المقال يتناول أوجه التقاطع بين تجربة الشاعر نزار قباني والفنان عبد الوهاب الدوكالي، من حيث الحضور الواسع لدى الجمهور العربي والقدرة على الجمع بين البساطة والعمق في التعبير الفني. ويركز الكاتب على أن كليهما استطاع الوصول إلى جمهور واسع خارج النخب الثقافية، حيث تحولت قصائد نزار قباني وأغاني عبد الوهاب الدوكالي إلى جزء من الذاكرة العربية المشتركة. ويشير المقال إلى أن تجربة الدوكالي مثل تجربة قباني قامت على الاهتمام باللغة والإحساس والعاطفة، مع الحفاظ على أسلوب فني خاص. وتوقف كذلك المقال عند مكانة الدوكالي في تحديث الأغنية المغربية وقدرته على إعطاء الأغنية بعدا عربيا، تماما كما تمكن نزار قباني من إعطاء القصيدة الحديثة انتشارا جماهيريا واسعا. وهنا ينتهي صاحب المقال إلى أن ما يجمع بين الرجلين ليس التعاون المباشر، بل التشابه في أثرهما الثقافي والفني وفي القدرة على مخاطبة الوجدان العربي بلغة بسيطة وقريبة من الناس. سنستمع إلى لحن لقصيدة لحنها يعني ملحن وموسيقار مغربي، ولكن أداها عبد الوهاب الدوكالي. هي قصيدة وشاية لنزار قباني، نستمع لجزء منها. تبدو من نوع الفن الكلاسيكي يعني القوي على مستوى، فيه زخم كبير على مستوى الموسيقى وكذلك على مستوى الكلمات، ولكنها غير معروفة كثيرا هذه الأغنية. سنستمع إلى جزء منها ثم نواصل في هذا اللقاء من جدل المقال.
1: أنت

وصل هذا اللقاء معكم أصدقائنا المستمعين في موعد جدل المقال، وكنا نتحدث في مقال على الفنان الراحل عبد الوهاب الدوكالي، ونذهب ونبقى في ركن ما كتب ونذهب إلى مقال آخر يتحدث عن الدراما السورية، دراما عن السجون والتعذيب بسوريا أمام امتحان دقيق، هكذا عنوان فارس الذهبي المقال في ضفة ثالثة، وناقش التحديات الأخلاقية والفنية التي تواجه الدراما السورية في تناول موضوع السجون والتعذيب بعد سقوط نظام الأسد، واعتبر أن الأعمال تقف أمام امتحان دقيق بين ضرورة التوثيق وواجب احترام آلام الضحايا وذويهم، ويرى الكاتب أن الانتقال من الصمت الطويل إلى التمثيل العلني لجرائم الاعتقال والتعذيب يضع الدراما أمام مسؤولية ثقيلة، لأن القضية لا تزال جرحا مفتوحا في الذاكرة السورية. هنا يشير صاحب المقال إلى أن بعض الأعمال الدرامية سعت إلى استعادة شهادات المعتقلين وقصص السجون بوصفها جزءا من الذاكرة الجماعية، لكن ذلك أثار اعتراضات لدى عائلة الضحايا وناجين رأوا أن تحويل المأساة إلى مادة تلفزيونية قد يحمل جانبا من الاستغلال العاطفي أو التجاري، خاصة في ظل غياب العدالة الكاملة وكشف مصير آلاف المفقودين. ويلفت الكاتب إلى أن القيمة الفنية لهذه الأعمال لا تقاس فقط بجرأة الموضوع بل بطريقة المعالجة الدرامية نفسها، فالإفراط في مشاهد العنف والتعذيب حسب قوله تتحول أو تحول الألم إلى استعراض بصري، بينما يفترض بالفن أن يمنح الضحية صوتا ومعنى إنساني لا مجرد صدمة عابرة. لذلك يشدد المقال على أهمية بناء شخصيات عميقة وسياقات إنسانية تتجاوز المباشرة السياسية أو الإثارة السهلة. وتوقف المقال أيضا عند تحول الذي شهدته الدراما السورية بعد سقوط النظام، حيث انتقلت من فضاء الرقابة الصارمة والموضوعات الآمنة إلى مواجهة ملفات كانت محرمة لعقود مثل المعتقلات والأفرع الأمنية ومجازر الثمانينات وسجن سيدنايا. ويرى الكاتب أن هذا الانفتاح يشكل فرصة لإعادة كتابة الذاكرة السورية بصريا، لكنه قد يتحول أيضا إلى فوضى سردية إذا غابت المعايير الفنية والأخلاقية. نذهب إلى مقال آخر يبدو أكثر يعني عمقا في علاقة بالوضع في العالم العربي. هذا المقال في منصة كتابة المصرية، والمقال تحت عنوان الثقافة والتخلف، مساءلة الحالة العربية، لعبد السلام فاروق. وهذا المقال يدور حول تفكيك معضلة التخلف العربي المستمرة عبر العقود، وطرح التساؤل الأزلي حول أسباب تراجع العالم العربي وتقدم الأمم الأخرى، ومحاولة الابتعاد عن النبرة التقليدية التي تلقي باللوم دائما على الاستعمار أو المؤامرات الخارجية. وهنا الأزمة يفككها صاحب المقال إلى يعني جوانب مختلفة، مثل الأزمة الثقافية وافتقاد الثقة، حيث يرى الكاتب أن الأزمة العربية في عمقها هي أزمة ثقافية واجتماعية قبل أن تكون اقتصادية، ويستشهد بمفهوم العائلية اللا أخلاقية الذي صاغه العالم السياسي الأمريكي إدوارد بينفيلد، حيث ينعدم العقد الاجتماعي وتغيب الثقة بين الأفراد والمؤسسات، ليصبح الولاء للمصلحة الأسرية أو القبيلة الضيقة بدلا من المصلحة العامة، مما يؤدي إلى انتشار الوساطة والمحسوبية على حساب الكفاءة والجدارة. كذلك مسألة أخرى تتعلق بجدلية الثقافة والمؤسسات، حيث يوضح المقال أن هناك دوامة متبادلة، فالثقافة التي لا تثق بالمؤسسات تنتج مؤسسات فاسدة، والمؤسسات الفاسدة بدورها تعزز غياب الثقة. ويشير الكاتب إلى أن الدول الناجحة لا تقاس بوفرة مواردها الطبيعية، وإنما بمدى مخزون الثقة وسيادة القانون الجاد الذي يطبق على الجميع دون استثناء. نقطة أخرى تتعلق بغياب اليقين وهروب رؤوس الأموال والعقول، وهنا يشير الكاتب إلى أن غياب البيئة المدنية والقوانين المستقلة التي تحمي الأفراد والمستثمرين أدى إلى حالة من عدم اليقين،
وهو السبب الرئيسي وراء هروب رؤوس الأموال العربية وهجرة العقول والشباب الطامح إلى الخارج بحثا عن مستقبل أفضل. وهنا فتح باب نقد النخب العربية، حيث يقول حيث يعاتب الكاتب النخب الفكرية والمثقفين العرب الذين تراجع دورهم مقارنة بمنتصف القرن الماضي، وتحول الكثير منهم إلى الصمت أو التبعية للسلطة أو الانخراط في معارضات عقيمة وشعارات مستهلكة، بدلا من طرح أسئلة حقيقية حول بناء مواطنة فاعلة. وينتهي إلى أن التغيير ممكن وليس الوضع الحالي هو قدر حتمي، ويؤكد المقال أن الثقافة ليست قدرا ثابتا بل تتغير بتغير البيئة والمؤسسات، مستدلا بالتجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية وكيف تحولت بفضل إصلاح المؤسسات والقوانين. ننتهي إلى المقال الأخير في ركن ما كتب هذا الأسبوع بعنوان التغريبة الفلسطينية تعود إلى الواجهة كشاهد درامي على مأساة اللجوء. وهنا المقال يتناول العودة القوية لمسلسل التغريبة الفلسطينية الذي هو من تأليف وليد سيف وإخراج حاتم علي الراحل حاتم علي، إلى صدارة الاهتمام والمشاهدة بالتزامن مع الأحداث الراهنة. واعتبر العمل شاهدا دراميا حيا يوثق مأساة اللجوء والتهجير المستمر للشعب الفلسطيني. يوضح التقرير المقال أن استعادة المسلسل اليوم تكمن في الربط المباشر الذي عقده المشاهدون بين أحداث نكبة عام 1948 المصورة في العمل، وبين مشاهد النزوح والتهجير القسري الحالية في قطاع غزة، مما جعل المسلسل يتحول من مجرد عمل فني إلى وثيقة تاريخية تحرس الذاكرة الجماعية. يبرز المقال عبقرية العمل في ابتعاده عن الشعارات السياسية المباشرة والتركيز بدلا من ذلك عن التفاصيل الإنسانية والاجتماعية للعائلة الريفية البسيطة في فلسطين. ويرى المقال أن الأحداث المعاصرة أثبتت أن التغريبة ليست حدثا تاريخيا مضى وانتهى، بل هي مأساة ممتدة عبر الأجيال. فالخيام التي لجأ إليها الأجداد في المسلسل هي ذاتها الخيام التي ينزح إليها الأحفاد اليوم. ويشير إلى صاحب المقال إلى الأهمية الثقافية للمسلسل كأداة قوية لمواجهة محاولات طمس الهوية وتزييف التاريخ، ويؤكد أن التفاف الأجيال الشابة حول العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي يثبت فشل المقولة التاريخية بأن الكبار يموتون والصغار ينسون. وينتهي المقال إلى أن التغريبة الفلسطينية نجحت في أن تكون مرجعية بصرية وفكرية تختزل قرنا من المعاناة والمقاومة، وأن استعادتها اليوم يؤكد أن الفن الصادق يظل سلاحا حيا لحفظ حقوق الشعوب وإبقاء قضاياه حية في الوجدان العربي والعالمي. حقيقة هذا المسلسل هو يعتبر أيقونة أو وثيقة تاريخية، وربما من أبرز الأعمال التي أخرجها الراحل حاتم علي، والتي كتبها كذلك المؤلف وليد سيف، وظل في ذاكرة أجيال. هو حقيقة واكب المرحلة السابقة، ولكنه يواكب المرحلة الحالية، وهذا ما يعطي للعمل أهمية كبرى. نستمع إلى شارة هذا العمل الفني ثم نذهب مباشرة بعد ذلك إلى ركن مقال على المقال.

0: تحياتكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية، 36 دقيقة بعد منتصف النهار. في جدل المقال نذهب مباشرة إلى ركن مقال على المقال.
1: مقال على المقال. مقال على المقال.
0: في انتظار تلتحق بنا ضيفتنا كالعادة بشرى بن فاطمة، الصحفية المختصة بشؤون الثقافية وكذلك فنون التشكيلية وفنون الصورة. أذكركم بعنوان الفقرة هذا الأسبوع، الحديث عن النقد السينمائي، واخترنا مقالين هذا الأسبوع للحديث في هذا الاتجاه، مقال في القدس العربي لسليم البيك، ومقال كذلك في الشرق الأوسط لكاتبه محمد رضا. دعوني مباشرة نرحب بضيفتنا بشرى بن فاطمة. بشرى أهلا وسهلا بك.
2: السلام، مرحبا بك وكل مستمعي تونس الثقافية.
0: شكرا لك بشرى، ونبدأ بالمقال الأول للحديث عن مسألة النقد السينمائي. المقال بعنوان المهرجان الأوروبي والفيلم الأمريكي والناقد بينهما لسليم البيك، وهذا المقال تناول التحولات التي طرأت على العلاقة بين السينما الأمريكية الكبرى والمهرجانات الأوروبية، خاصة مهرجان كان وكذلك مهرجان فينيسيا ومهرجان برلين. ويرى الكاتب أن الاستوديوهات هوليوود باتت أقل اهتماما بإطلاق أفلامها الضخمة عبر هذه المهرجانات، وهذه هذه السينما تفضل عرض أفلامها مباشرة في قاعات السينما مع حملات دعائية وتسويقية واسعة. يبدو هذا في علاقة كذلك بما يحدث الآن في مهرجان كان بشرى، وسليم البيك وضع إصبعه على نقطة مهمة جدا، هي مسألة التسويق ومسألة الفن والعلاقة بينهما، وخاصة دور الناقد، وكيف أنه نوع من السينما ربما تهرب من نوعية مهرجانات السينما المؤلف، يعني صحة التسمية، يهرب من هذه النقطة لربما لتجنب سقوط هذه الأفلام تحت وطأة النقد السينمائي الذي ربما قد يكشف عورات هذه الأعمال.
2: صحيح، طبعا هنا نرجع في علاقة بين السينما الأمريكية والسينما الأوروبية أو بما تقدمه طبعا أوروبا، وذلك لاحظناه في الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي، أنه العلاقة هي عودة لروح السينما، وهذا طبعا من خلال الدورة الأخيرة لمهرجان كان، فأنه كأنه السينما الأمريكية أخذت هيمنة التجارة، هيمنة التسويق، هيمنة المنصات الكبرى اللي طبعا خلقت أزمة كبيرة على مستوى النقد، هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى التسويق للأفلام وفكرة التسويق، بينما السينما الأوروبية أو مهرجانات السينما الأوروبية قاعدة تسترجع في روح السينما وروح الفن وروح الإبداع طبعا بمحاولة التخلص من هذا الزيف وهذا الجمود، يعني حسب ما حسيناه طبعا أنه الدورات تبحث عن النقد، عودة للنقد، عودة للرؤية اللي ترشد المتلقي بشكل أو بآخر نحو سينما هادفة تخلق الترفيه وتخلق العمق الثقافي والإنساني والتنويع إذن الثقافي.
0: نعم، ويشير لهنا سليم البيك إلى أن هوليود أصبحت تميل إلى استبدال سلطة النقد السينمائي بقوة العلاقات العامة والمؤثرين والدعاية، بحيث يتحول الفيلم إلى حدث ترفيهي أكثر منه عملا فنيا يخضع للتقييم الجمالي. ولكن هذا ألا يعتبر كذلك نوع من الإجحاف في حق نوع من السينما الموجودة كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية حتى داخل هوليوود نفسه؟ بمعنى أنه حتى إذا كان هي هناك أعمال فعلا موجودة وتطرح على المنصات وكذلك تختار أنها تذهب مباشرة إلى قاعات السينما، فإنه جزء من هذه الأعمال كذلك يجلب الانتباه حتى على مستوى الفني، حتى على مستوى القيمة الفنية لتلك الأعمال.
2: طبعا هي الموجة كبرى، والموجة لا تشمل السينما فحسب، لأنه هي تشمل كل الفنون تقريبا. هي عملية السيطرة، السيطرة التجاري. هذا الصراع، صراع بين نموذجين، يعني نموذج يحاول أن يحافظ على روح الفن، ونموذج يحاول أن يخلق نوع من الصراع الثقافي، صراع الهوية. الأمريكا حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك أفلام جادة، هناك أفلام المؤلف، هناك الكثير طبعا من التجارب السينمائية، ولكنها غير ظاهرة، أو هي تبحث أيضا عن منافذ لها حتى في العرض السينمائي في أوروبا، في برلين طبعا، في فينيسيا، وفي في في فرنسا، في مهرجان كان. وهذا جدا مهم، لأنه خلق صراع هوية وصراع ثقافة، وأيضا صراع تجاري ما بين علاقات مبنية على السيطرة، وعلاقة مبنية على التبادل الفكري والفني. والحقيقة هذه لاحظناه، إذا كان لاحظت معايا أن البوستر الأفيش الخاص بمهرجان كان هذا العام ركز على رسالة واضحة، وكأنه يرجع بالنوستالجيا، نوستالجيا الأمجاد السينمائية، أمجاد البحث عن الرؤية السينمائية الجديدة اللي تخلي ترجع المجد طبعا فرنسا، مجد الفن أو أوروبا ككل، التوازي ما بين كل الفنون. لأنه إذا لاحظت فإنه عمدا، ولا نعتبر أنه هذا اعتباطي على مستوى قراءة الصورة، فإنه المواقف البصرية، الظل، الضوء، الظهور، الكادر، الأشخاص والملامح، كأنها عودة بالإنسانية، وفتح أيضا رؤية كبرى، لأنه الفن لا يبنى إلا بالأساس على الإنسان وعلى الذوق والذائقة الجمالية والبحث عن القضايا الإنسانية.
0: نعم، هنا يطرح السؤال هذا، هل دور كذلك الناقد في هذا الاتجاه؟ بمعنى أنه هل هذا ربما يهدد موقع الناقد كوسيط بين العمل وكذلك الجمهور؟ ونعرف جيدا أنه جزء من ممثلي هذه الوساطة أصبحوا كذلك هم يعني متطفلين على ذلك المكان، ولكن دائما دور الناقد هو دور أساسي في علاقة بالجمهور، وكذلك في علاقة بالعمل الفني. هل هذا ربما يهدد مكانه؟
2: أكيد طبعا، لأنه هي أزمة عامة على مستوى قراءة الرسائل الفنية والسينمائية، أزمة نقد لا تعاني منها مثلا هنا، نرجع للمنطقة العربية، ولكن حتى في عالميا. لأنه إذا رجعنا بالتاريخ وخمسينات القرن الماضي، فأنه دور الناقد كان دور كبير، حتى في بدايات مهرجان كان وبدايات برلينالي، نرجع إلى ما أسسته الرؤية البنيوية النقدية في مهرجان كان وفي فرنسا، مثل كاي دو سينما، اللي تعتبر خرجت أقلام كبرى مثلا من أيضا سلطت الضوء على الكثير من التجارب الفنية مثلا في منطقة الشرق، في المناطق طبعا البعيدة نوعا ما، والثقافات
0: السينما الإفريقية وغيرها
2: السينما الإفريقية، وساهمت حتى في التأثير على مخرجين، نذكر يوسف شاهين، سلطة الضوء على السينما المصرية بالرؤية طبعا، سينما المؤلف على السينما التونسية وشمال إفريقيا، السينما الجزائرية طبعا، وخرجت أيضا أثرت على نقاد في منطقة الشرق الأوسط، وساهمت في ظهور أيضا مخرجين كبار، يوسف شاهين، نذكر نوري بوزيد، فريد بوغدير، طبعا تجارب فنية كبرى، وطبعا كتاب أيضا، نذكر كامل وناس في تونس كتحليل نقدي، نذكر خميس الخياطي من الجزائر، أيضا أحمد بجاوي طبعا يعتبر من الأقلام النقدية اللي سلطت الضوء على السينما الجزائرية كرؤية نقدية، الكثير طبعا من إبراهيم العريس طبعا من مصر، نذكر أيضا من المغرب نور الدين الصايب، ودور كبير في تحديث الثقافة السينمائية ككل.
0: نعم، نذهب إلى محدد آخر ربما يجعل نوعا ما السينما هوليود ربما لا تهتم كثيرا بنوعية المهرجانات هذه، رغم أنها توجت في أكثر من مناسبة في عدد من المهرجانات كما مهرجان كان. المقال الثاني لمحمد رضا تحت عنوان جوائز كان تمنح لسينما المؤلف أكثر من سواها، على قيمة وعدد الأفلام التي أخذت أو تحصلت على جوائز في كان وفي غيره من المهرجانات السينما المؤلف، إلا أنه عددها قليل مقارنة بعدد الدورات كذلك. وهنا
2: نعم
0: استعرض عدد من الأفلام التي تحصلت على الجوائز، ويؤكد في هذا الاتجاه أن لجان التحكيم الأوروبية تميل عادة إلى الأفلام الفنية ذات البصمة الإخراجية الخاصة، بينما تعتمد هوليود على الإنتاجات الجماهيرية والشركات الكبرى. لا أعرف ما فنياً ربما، هل يمكن أن يكون يعني العمل عندما يصرف أو تضع الشركات الكبرى حوله أموال كبيرة، وربما مسألة الإنتاج تتكلف كثيراً، هو محدد لجودة العمل أو لإمكانية تفوقه كذلك على الأعمال الفنية الأخرى؟
2: طبعا، لانه هنا اذا نعاودوا نرجعوا للسينما هوليود، فالسينما هي تجاريه وتركز ممكن على نقاط سطحيه على مستوى الترفيه، يعني انه الفيلم فيلم عابر بالمعنى التجاري. يعني العوده الى سينما المؤلف او سينما المؤلف فهي تطرح زوايا وقضايا مسكوت عنها، تطرح ايضا رؤى سياسيه نجم نقول اجتماعيه، فهي تطرح ذلك الجانب الآخر من الواقع أو الرؤية الأخرى من الواقع. لذلك فهي أحيانا الأفلام تصبح مرجع تطرح أيضا علاقة بين الفنون الأخرى، وهذه ممكن هذا هو الاختلاف، وهي تنويع للذائقة. ممكن كان يكون الأمر عادي أنه على مستوى تنويع في الذائقة السينمائية، لكن الهيمنة والطغيان، وخاصة أنه المحامل والمنصات والتحكم فيها، هو بدرجة أولى صناعة أمريكية.
0: الآن حظوظ هذه سينما المؤلف هذه في الرواج وكذلك في التسويق، بمعنى هل هناك تقصير في هذا الاتجاه؟ بمعنى أنه ثم أفلام تأخذ وتتحصل على جوائز كبرى في مثل هذه المهرجانات، ولكنها لا تلقى الصدى حقيقة على أرض الواقع لدى الجماهير. هل هذا راجع إلى ضعف التسويق؟ هل هذا راجع لأنه الماكينة يعني موجهة في اتجاه آخر، بمعنى ثقل الماكينة موجود في هوليود ولا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يتم منافستها؟
2: طبعا هي سلسلة كاملة، لأنه هنا نعود نرجع إلى التسويق الإعلامي، إلى الحركة النقدية، إلى مدى معناها الأقلام، وإلا تجاوز درجة الأقلام، لأنه المتلقي الآن أصبح يبحث عن الصورة، يبحث عن محامل أخرى. صحيح هي تتواجد بشكل أو بآخر، مثل البودكاست، مثل الحديث مع المخرجين، مثل تبسيط سهولة المعلومة بالنسبة للسينما. السينما تعتبر سينما نخبوية بدرجة أولى، سينما لديها متلقي آخر مختلف، وهذا يعني يعتبر مجهود يجب أن يبذل من جديد لتعود الموازنة أو هذا التوازن ما بين السينما التجارية وما بين السينما المؤلف، لأنه هنا الأول والأساس هو الجمهور واختيارات الجمهور، واختيارات الجمهور لا تتم بمعزل عن الحركة النقدية والتوجيه الإعلامي والبصري. يعني هنا يتحمل الكل هذه المسؤولية، ولهنا الموضوع لا يخص أيضا السينما فقط، ولكن يخص كل الفنون.
0: نعم، سنختم بمسألة المنصات الحديثة. لاحظنا في الآونة الأخيرة أن بعض المنصات الشهيرة والمشهورة عند الناس وربما يشاهدوا من خلالها الأفلام الجديدة بدأت تقتني بعض الأفلام التي هي كذلك تدخل في سياق سينما التأليف، وهل هذا يفتح مجال أكثر لأنه هذه السينما تصبح أكثر جماهيرية وليست فقط سينما للتناول النقدي وربما المختصين الذين يتابعونها عدد من المختصين فقط؟
2: نعم، وهذا اللي لاحظناه مؤخرا، وممكن هذا لأجل تأثير كبير أو استهداف أيضا فئة أخرى من المتلقين، لأنه مثلا اعتماد على رواية كبرى زي ما لاحظنا في رواية ماركيز، روايات طبعا مختلفة، محاولة لاستقطاب أكثر عدد ممكن من المتلقين، وهنا زاد يدخل في الموجة التجارية والموجة التسويقية، ولكن إيجابيا خلينا نتحدث، هذا مهم.
0: نعم.
2: أيضا فما نقطة كبيرة سمحني في سينما المؤلف ممكن المتلقي في الفترة الأخيرة ما يراه في الواقع وما يراه في السينما يعني أصبح ممل بالنسبة لي، أصبح ذلك تلك الكآبة ممكن خليني أقول أو تلك المبالغة طبعا في طرح الواقع في رؤية ذلك الواقع، كأنه زادت سينما تجارية أصبحت ملاذ أو مهرب بالنسبة لي، أنه يشاهد وهم من نوع آخر أو يشاهد ممكن قصص من نوع آخر بعيدا عن هذا الواقع. ممكن سينما المؤلف أصبحت أيضا تعاني من هذا النفور على مستوى اختيار لطرح القضايا، ويجب أن تعيد أيضا النظر في زوايا الكادر الجمالي والرؤية الجمالية بالنسبة لها حتى تخلق ذلك الأمل أو تخلق صورة أخرى من الصور اللي تبتعد أيضا بالمتلقي من الواقع المعتم إلى نوع من خلق الأمل في في في خلق نور آخر من الزوايا.
0: ذكر التجارب اللي مثلا الأعمال الأخيرة على فلسطين، مثلا في فيلم فلسطين 36 يعني اقتنته منصة شهيرة، والمنصة هذه يعني يتم من خلاله بث الفيلم هذا، ويبدو هذا كذلك يدخل في سياق أنه جاء في الفترة الأخيرة هناك موجة من السينما المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعدد هام من الإنتاجات في علاقة بالقضية. حتى في مسألة التسويق هذه الشركات وهذه المنصات تنظر إلى الجانب الربحي دائما، بمعنى أنه هذا الفيلم إذا هو يعني يأتي في سياق ما، فأنه حتى إذا كان يتناقض ربما مع توجهات سياسية موجودة مثلا في الولايات المتحدة وغيره، فأنه يتم اقتناء هذه السينما فقط للنظرة الربحية، بمعنى أنه الفيلم موجود ربما عنده جماهيره، القضية أصبحت منشورة على مستوى العالم، الفيلم يتناول جزء ويفكك جزء من تاريخ القضية، فهات ناخذوه ربما يكون أكثر يعني إمكانية أنه يكون أكثر رواج داخل.
2: نعم، يعني هذا اللي ذكرناه هو استقطاب جمهور آخر أو توجه نحو كل الفئات وبمكسب، يعني هذا المكتب
0: هو الحقيقة هو ربح كما نقوله ربح ما بين الطرفين، لأنه حتى المخرج متاع الفيلم المخرجة متاع الفيلم يساعدها أنه الفيلم يوجد في تلك المنصة ويشاهده أكثر عدد ممكن من الناس حتى يفهموا فعلا ما حدث في فلسطين مع فترة الانتداب البريطاني وبداية الدخول الصهيوني.
2: أكيد طبعا، وطبعا مع التأثير طبعا، لأنه هنا سياسيا حتى مهرجان كان الأخير يعني اعتبر فيه جرأة سياسية في الطرح السياسي على مستوى القضايا الإنسانية. سينما روسية اللي لها تاريخ كبير واللي أثرت أيضا في الحضور في عرض الأفلام والمخرجين الكبار وعملت ضجة على مستوى طبعا الطرح السياسي اللي يعود بمهرجان كان إلى أمجاده الإنسانية والثقافية المتنوعة. طبعا
0: يعطيك الصحة بشرى بن فاطمة، كانت هذه جولة هذا الأسبوع حول النقد السينمائي في علاقة بمهرجان كان وفي علاقة كذلك بمسألة النقد السينمائي وخاصة هذا الصراع بين سينما السوق وسينما المؤلف ودور الناقد في هذا الاتجاه، وكذلك دور المنصات والمؤثرين والشركات الكبرى كذلك في هذا الاتجاه. شكرا لك وشكرا على الإضافة الدائمة معنا في برنامج جدل المقال. سننهي لقاءنا هذا الأسبوع في علاقة بخبر أخير في لقاءنا هذا اليوم يتعلق باستنساخ صوت الكاتبة البريطانية باربرا كارتلاند في 700 كتاب مسموع، والخبر يقول أنه شركة مولندا أوديو أعلنت عن مشروع لإنتاج كتب مسموعة لأعمال الروائية البريطانية باربرا كارتلاند باستخدام نسخة مستنسخة من صوتها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويهدف المشروع إلى خلق علاقة أكثر قربا بين الكاتبة وجمهورها من خلال ظهور صوتها الاصطناعي في مقدمات الكتب وخواتيمها، بينما تبقى القراءة الأساسية بأداء ممثلين محترفين حفاظا على الطابع الإنساني للسرد. كان هذا خبر أخير اليوم في لقاء جدل المقال. تحية لفريق الفريق الكامل، كريم كوثر ونفيسة، محمد البلطي، يتمنى لكم أوقات طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية. ننهي بنغم كايروكي على موجات إذاعتنا. إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: ما وراء الكتاب؟
3: ما وراء الكتاب؟
4: ما وراء الكتاب؟
2: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب؟ منبر القراء في عصر الخوارزميات.
3: ما وراء الكتاب؟
2: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
5: مع وفاء بركة،
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب، حصة جديدة، موعد جديد كل أسبوع مع القراء وفريق البرنامج اللي سعيدة ديما باستقبالهم. نهى جندوبي، مرحبا.
7: عسلامة وفاء، عسلامة الناس الكل،
6: مرحبا بيك. اليوم بنشاط هكا، والحقيقة حضرتنا عنوان اللي هو
7: تنا اليوم باش نحكيو على لو بارفان لباتريك زوسكيند.
6: نعم،
7: اللي هو كتاب رائع ترجم زاد الفيلم.
6: ايوه، نحكيو نحن على القصه، على الروايه وعلى الفيلم.
7: أيه.
6: والنقاش باش يكون مع صديقنا ايضا اللي حضر معنا، هارون احمد، مرحبا.
8: عاصمه وفاء، عاصمه نوي، وعاصمه بالمستمعين اللي سمعوا فينا في اذاعه تونس الثقافيه. ان شاء الله يكون خفيف ظل عليكم، وكيسنا فيكم ان شاء الله نقاش عميق و
6: نعم.
8: وانتونس لويت لو بارفان اللي اختارتها نوي، ان شاء الله
6: اختارتها اليوم نوي في حصه ما وراء الكتاب. برشا تساؤلات تتطرح حول هذه الروايه، حول الشخصيه، حول البطل. اذا اللي الحقيقه ما يعرفوش الروايه دي نقول لهم يتبعونا، وايضا الفيلم زاد باش نحكيوا على فيلم هو زاد رائع من الروائع الموجودة في الأفلام اللي زمها الحقيقة عندما السينما اللي نجموا نتفرجوا فيها. نقدم زادة تحية لكم الفريق اللي هو اليوم غايبة، درة ويدر وأيمن دراوي، إن شاء الله في الحصص القادمة يكونوا معنا. إذن نرجع أيضا للمواكبات وللتظاهرات والأمسيات زادة الأدبية اللي نواكبها. نحن نهار الجمعة كنا حاضرين في أمسية أدبية حول عنوان سوكي سوباس إتيريبل للمترجمة جودة عطور وللكاتب اللبناني والصحفي اللبناني زياد كاج. إذا كنا حاضرين والحقيقة واكبنا هذه الأمسية الأدبية مع القراء وانطباعهم حول هذا العنوان. إذا قلكم خليكم معنا، برشا معلومات استنى فيكم، برشا تساؤلات، نقاش وحوار حول هذه العناوين. خليكم معنا مستمعينا، نمشي ونسمع الموسيقى وبعد نرجع تفاصيل حصتنا لليوم. مرحبا بالجميع.

0: نبض اللحظة.
1: قبل ما نمشي ونحكي على العنوان اللي اخترناه اليوم لو بارفان، باش نمشي والمواعيد الثقافية اللي وكبناها. ونهار الجمعة الفارطة يوم 15 ماي كنا حاضرين في دار للا سيدة في مواكبة لأمسية أدبية حول عنوان Ce qui se passe est terrible. مذكرات للكاتب والصحفي زياد كاج حول مجزرة صبرا وشتيلة. هذا العنوان قامت بترجمته الأستاذة جودة بوعاتو اللي كان لنا لقاء معها. نسمعوا. مرحبا بك أستاذة جودة بوعاتو على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: شكرا، اهلا وسهلا بكم
1: في برنامج ما وراء الكتاب، حول الكتاب وفي قراءه جديده وفي عنوان كي سو باس اي تيريبل، هي ترجمه لعنوان الكاتب والصحفي زياد كاج، ترجمه جودة بوعاتور. اذا في لقاء ادبي بعد مع قرائك، يعني كيفاش كان هذا الانطباع؟ يعني
2: والله اللقاء ذا كان بالنسبه لي مغني، علاش؟ على خاطر مش انا اللي باش نحكي، هما باش يحكي، ومعناها كيفاش تلقاو الكتاب. والحقيقه انا سعدت جدا بانطباعاتهم الايجابيه، خاطر معناها شكروني، قالوا لي ترجمه بالكدا في وقت اللي نعرف اللي مازال فما خدمه عليه برشا. اما
1: كتجربه اولى في الترجمه يعني الاستاذه جودة بوعاتور؟
2: تقريبا هو الحقيقة عملت تجارب أخرى على نص بتاع فيلم على البيئة، فيلم سينمائي ترجمته من الإنجليزية للعربية، وكانت عندي ترجمة زادة كلها تطوعية، معناها تظهر لي هكا فكرة ونعملها على كتاب اسمه الإيكونومي دي بونور. زادة دي ترجمته من الفرنساوية للعربية.
1: يعني تحدي آخر، يعني من الفرنسية للعربية ثم من العربية. نعم، تجربة أخرى. يعني أنا اللغة الحقيقة الترجمة ماهيش حاجة معناها سهلة، ماهيش سهلة على خاطر هنا خاصة كي نحكي ومعناها مثل هذا العنوان سو كي سو باس اي تيريبل، يعني مشاهد يعني توصف بدقة لمشاهد الحقيقة فظيعة موجعة ومؤلمة، يعني يعني مجزرة صبرا وشتيلة. وهنا نحكيه على 1982. علاش اليوم اخترنا هذا العنوان في هذا اللقاء؟ لأنه في تقاطع الحقيقة الأحداث اللي قاعدة صايرة توا في غزة وفي فلسطين وتوا في الشرق الأوسط. هناك يعني تقول لنا مدام جودة يعني لازمنا نستحضروا يعني ذكرتنا زادة لل يعني لتاريخنا مثل هذه يعني الأحداث الأليمة اللي صارت يعني في حق الشعب الفلسطيني ولبنان وغيره.
2: الحقيقة أنا اللي معناها اللي نؤمن به هو كوننا لازم أول حاجة نتمكنوا من تاريخنا، نتمكنوا من عدة مفاصل وعقبات أو مش عقبات، معناها مراحل بالضبط، مراحل مرينا بها كبلدان عربية في المنطقة، ولازم نكونوا نعرفوهم. معناتها هذا من أهم الأشياء، ولازم ذاكرتنا معناها هي خدمة على الذاكرة زادة، ما يزمنيش ننسيه، ما يزمنيش ننسيه، ولازم ناخذوا العبر وناخذوا نتائج، ناخذوا دروس. معناها بعد عشرات السنين احنا مازلنا تقريبا في نفس المرحلة، مرحلة استعمار، واستعمار ذي تعدينا به بعدة مراحل. معناها فما القضية الفلسطينية الأم واللي هي اللي ديما هي البوصلة نقول، لكن الاستعمار ضرب في عدة مراحل. العراق معناها غزو العراق ما كانش بالهين، بعد جت فترة 2011 ما بين قوسين فترة الثورات، ليبيا شفنا شنو اللي صار فيها، سوريا شفنا اللي صار فيها، اليمن شفنا اللي

0: القوة متاحها على خاطر 40 سنة وهي تتكون في روحها تقنيا، معناها تجاوزت عدة هفوات وعدة معناتها ثغرات، وهذا اللي خلى توا تتمكن من حط شروط والنقاش الصحيح. احنا لما نشوفوا الاستعمار نحكيه على لبنان ونحكيه على غير لبنان، شنو عمل الاستعمار؟ الاستعمار الفرنساوي دخل من خلال المدارس، زاد فما جامعات عندهم طابع ديني بحت، معناها في لبنان تلقى زخرفة كبيرة ياسر، معناها فهذا الكل لازم ننتبهوا منه، معناها نعرفوا كيفاش نشوفوا النقاط الصحيحة والقوية ونتمكنوا منها ونفهموها ونتفاعلوا بطريقة صحيحة معها ونجزموا، معناتها وقت لازم الجزم أكيد.
1: نعم، هنا رسالتك للجيل الجديد سيدة جودة.
0: والله هو من خلال هذه الترجمة أنا هذه بالنسبة لي للأجيال الجديدة، معناها فما فترات هما مازالوا ماهوش حتى موجودين، 82 وقتها انا نفسي كنت معناتها في دراسة في الدراسة الجامعية، ف يا بالك من الدول الأجيال الجديدة الصغيرة، حتى كان حاجات صارت قبل لازم يكونوا عارفينها يفهموها ويحاولوا يتمحصوها ويحلوها ويعملوا مقارنات، زادة يعملوا مقارنات خطر التاريخ بون هم يقولوا يعيدوا نفسه، كيفاش يعيدوا؟ مش بنفس الطريقة، مش بنفس الأساليب حاليا، حتى التقنيات تلعب، تجم تلعب في صالحك لكن تجم تلعب ضدك، زادة على خاطر نشوفوا هالصفحات نتاع المواقع التواصل الاجتماعي، عندك السلبي وعندك الايجابي مش كله به، والناس الكل تحكي على الانتليجنس ارتيفيسيال وتحكي وتحكي وتحكي، صحيح لكن انت لازمك تعرف كيفاش تتعامل معها وشنو اللي تاخذ منه صحيح وشنو اللي تجم ترفضه زادة، وشنو ما وراء الانتليجنس ارتيفيسيال، خاطر انت بمجرد انك تكتب حاجه تعطيه انت يجي في ذهنك انه والله باش نسالوه نشوف شنو باش يجاوب، هو ديجا هو يعرف اليو اي ال نتاعك وقاعد يتبع فيك انت على شنو تدخل وعلى شنو تقرا وشنو تتبع وشنو تفسر وشنو اللي تلوج عليه، فهنا فما عده مسائل معناتها مطروحه.
1: نعم،
0: لازم نفكروا بها بشكل صحيح.
1: نعم،
0: خطر هو العمل هذا كله كان تطوعي، راه فما كتاب جديد ترجمته زادة من العربية للفرنسية وهو ترجمة للإنجليزية، مانيش باش نقول عليه توا يجي وقته، وقت مفروض تكون طباعة في بيروت.
1: نعم، إن شاء الله. وفما عنوان آخر هو عنوان كتابة جماعية، كتاب غزة.
0: كتاب غزة هو كان مقترح من طرف عدد من الأساتذة، منهم السيد منصف الشابي اللي هو يدير يعني صاحب مؤسسة أرابيسك، نقوش عربية، معناها دعاني أنه إذا نحب نشارك كتاب على غزة، فمعنى كان فما في اللجنة ثلاثة أساتذة آخرين، السيد جوة وسيد خالد لحيشي والسيد مصطفى الحداد، هذوما من ضمن الهيئة اللي معناتها نظمت رتبت معناها المسألة كورديناتور معناها، وشاركت أنا معناها بجزء معين صغير على غزة يعني كما أراها.
1: كيفاش ترى غزة؟
0: والله شوف، هي وقت بديت نفكر فرحت برشا وقت قال لي تحبش تكتب على غزة، طبعا هذا يشرفني، وبعد قعدت جمعة نقول لك مرضت، معناها مرضت فعلا، خطر شنو باش أنا باش نضيف جودة بوعطور، شنو باش نضيف الغزة بعد الأشياء اللي صارت واللي تكتبت واللي واللي واللي، ف بعد النقاش حتى مع صديقات الحقيقة دخلت من

0: من زاوية معينة، زاوية نشوفها إيجابية، كيف تقاوم غزة بالحياة، بالحياة، بالموسيقى، بالمسرح، بالعلم، بالدرس، بالأعمال التطوعية الكبيرة كما الجراح الفلسطيني الإنجليزي اللي هو معناتها فاتح علاج لأطفال غزة، يجيبهم لبيروت باش يتعالجوا لما يكون في جرحى خطيرين، معناها بشكل خاص يجيبهم ويعالجهم. فهذا كيفاش معناتها هذا من أحلى المقاومة معناها بشكل إيجابي.
1: إيجابي أكيد. نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة، سعدت بلقائك مجددا.
0: شكرا برشا برشا برشا لكم أنتم، شكرا على وقتكم، شكرا على عنايتكم، مرحبا بكم.
2: ما وراء الكتاب.
1: بالنسبة للحضور خلال هذه الأمسية لنقاش عنوان سو كي سو باس اي تيريبل، كان فما حضور من عديد الأساتذة، من الكتاب، من الفنانين لنقاش هذا العنوان، من بينهم الأستاذ ناصر السعدي والأستاذ خالد لوحيشي.
3: ناصر السعدي،
1: مرحبا بك على مجلة إذاعة تونس الثقافية في أمسية أدبية حول كتاب كي سو باس اي تيريبل للكاتب والصحفي اللبناني زياد كاج ولترجمة الأستاذة جودة بوعتو. إذا خلينا نعطي انطباع الأول بعد قراءتك هذا العنوان.
3: أولا الكتاب هذا سعيد ياسر، لأن جودة أول ما خرجت طلبت مني باش نقدمه لها وقدمته لهم في أول تقديم الكتاب هذا. هو يحكي على أحداث صبرة وشتيلة من شاب وقتها كان في المجموعة اللي هي تتضامن مع كل الضحايا وكل الوعد، وكان عمره 18 سنة. كتاب الكتاب هذا 37 سنة من بعد. الحاجة المهمة اللي هو عاش الأحداث وهو في نفس الواحد كاتب، معناتها قبل يكتب الكتاب هو كاتب، معناتها عنده. إذن كانت الكتابة مهمة. ثانيا من العنوان موقفه واضح، شيء فظيع حدث ولا يحدث، ولا فهمت يحدث، إذن على فظاعة اللي وقع في صبر والشتيل. وقيمة الكتاب اللي هو خرج عام 2023 7 أكتوبر 2023، شيء فظيع يحدث كذلك من جديد، وهذه قيمة الكتاب. بالنسبة للشباب وكل صحيح، لبرشة من الشباب وبرشة مهتمين بالقضية ولمساندين القضية الفلسطينية يعرفوا المجازر اللي وقعت لصبر وشتيلة وكفر قاسم ودير ياسين وغيرهم وويلو الأسود في الأردن، كل يعرفوهم، لكن الجزئيات قيمة الكتاب هو اللي يعطيك البعد الإنساني للعلاقة انتع هذيك المجزرة اللي وقعت في صبرة وشتيلة. البعد الإنساني يخليك تعيش الأحداث، تخليك تتعاطف أكثر مع الناس هذوكم، وتخليك تحس بالوجاعة أكثر.
1: هذا هو معناها أهمية يعني الرواية اليوم اللي تتأسس على وقائع حقيقية. هنا فما الفرق، النجم يتأثر برواية أكثر من كتاب يسرد التاريخ يعني تاريخي. هنا أهمية الرواية، ولأنها هي مذكرات يعني
3: هي
1: مذكرات. نعم،
3: هي كتاب مذكرات تاريخية من وجهة نظر شخص معين. الحاجة المهمة في هذا لبرشة كتب كتبت على صبر وشتيلة، لكن كتبوها ناس منتمين سياسيا لأي اتجاه كامل، مش نحكم معناتها، وهذا شيء مشروع. هو جاء أعطى نظرة أخرى من شخص منتمي فكريا لكن مش منتمي سياسيا، والعمل اللي يقوم به هو عمل إنساني مش عمل سياسي، مش عمل نضالي زاد كذلك بالمفهوم النضال تتصدى الكيان الصهيوني، فهم؟ وهذا مهم، وجهة النظر هذه تعطينا قراءة أخرى، قراءة أكثر حميمية، ولو في المجزرة الحميمية كلمة الحميمية مش هي الكلمة لكن أكثر حميمية مع الوقائع، مع الوقائع الواحد، وذاك علاش تأثر فينا ياسر.
1: هنا خاصة في الأسلوب، يعني أسلوب كيفاش الوصف يعني للمشاهد الفظيعة والكارثية زادة في هذا العنوان.
3: تقريب بالعربية شيء آخر، الوجاعة أكثر وأكثر، ما أنت فهمت بالنسخة العربية.
1: زادة الأسلوب، شنو رأيك في الأسلوب؟
3: الأسلوب نتاع الجودة نتاع هو هي ترجمة أسلوب الكاتب اللي هو كاتب نشر عدة كتب وعدة روايات، إذا عنده أسلوبه الخاص أسلوبه الروائي اللي هو أسقطه على هذه الذكريات ولا المذكرات باش ما نقولوش فهمت، ولو خذاها بعد مدة طويلة ياسر فهمت. بالنسبة الجودة حاولت تخرج الأحساس اللي موجود في النسخة العربية فهمت، ولو أنا كنت نتمنى اللي توقع مراجعة خاصة مراجعة لغوية من بعد للكتابة، وهذه مش غلطة الكاتب، هذه دور الموزع الناشر الناشر فهم دور الناشر اللي هو باش يعمل معناتها تصحيح الأخطاء الواحد كل كي.
1: رأيك كسينياريست يعني بالنسبة تحويل الكتب أو الروايات لأفلام أو لأفلام وثائقية باش يعني توصل أكثر للجيل الجديد؟
3: أي هو الكتاب هذا ما نجمش يكون فيلم وثائقي، راهو نجم كان يكون فيلم روائي، خاطر من الوثائقي هو باش ولا باش تولي كان شهادات فقط فهمت وتصور من الأرشيف مش مهم. المشكلة في السينما كي نحكوا على التاريخ نحكي على تونس، أنا ديما نسمع علاش ما نعملوش أفلام تاريخية على شخصيات، أنا نقولك ما ثمش حتى مخرج تونسي ما ولا سينمائي ما يحلمش يعمل فيلم على بورقيب ولا فيلم على فرحات حشة،
1: لكن
3: الفلوس فيلم تاريخي يتكلف برشا، إذا أنت تعرف ميزانية السينما الكل بالقاعات بالإنتاج كل كي 10 مليار دولار ما تعملش نص فيلم تاريخي، معناتها هذه مشكلة كبيرة. ثانيا تونس فيها 12 مليون ما عندناش سوق خارجية كي السوريين، مثال السوريين زاد مش ياسر ما خلقوا سوق خارجية للمسلسلات نتاعهم مش للسينما نتاعهم فهمت.
2: علاش ما نعملوش كيفهم؟
3: يلزم بناء منظومة كاملة، منظومة مش كلام الحكاية، يلزم على مستوى القوانين على مستوى التوزيع على مستوى دور التلفزيون، معناتها في الفيلم الوثائقي الفضاء البث المعمول هو في التلفزيون، احنا للاسف التلفزيونات التونسيه خاصه والعموميه مش قاعده تقوم بالدور هذه فيما يخص الفيلم الوثائقي فيما يخص السينما بصفه عامه.
1: شكرا لك يعطيك الصحه.
4: خالد الحيشي، خلفيه اجتماعيه ديموغرافي.
1: إذا انتباهك بعد القراءة لهذا العنوان اللي هو عنوان يرجعنا للتاريخ 1982 ومجزرات صبرا وشتيلة.
4: الحقيقة يعني صبرا وشتيلة مأساة كبرى في حينها ومأساة كبرى لعدة أسباب، يعني في حد ذاتها لكونها أدت إلى وفاة بشكل مرعب حوالي 3000 أو أكثر أو 3500 فلسطيني في عين المكان، في يقتلون الكامب فلسطينيين اللي هم في مهاجرين في لبنان. مأساة ثانيا أنه تم ذلك رغم إبرام اتفاق بإشراف دولي كبير أمريكي أوروبي إلى آخره، اتفاق لحماية الفلسطينيين المتبقين ثم صبرا وشتيلة وقعت بعد أن غادرت القيادة الفلسطينية لبنان باتجاه تونس. ثاني أيضا مرعبة لكونه نحن العرب لم نستقد درس منها، الآن صار لها حوالي 44 سنة والتاريخ يعيد نفسه في غزة في لبنان والاعتداء على إيران. الدرس الثالث يا أخي الغرب هذا الذي يدعي أنه يحمي في حقوق الإنسان وفي الديمقراطية، مش فقط هذاك أنه كل الاعتداءات متاعه يدمر باسم أنه سوف أبعث الديمقراطية في هذه البلدان. يعني كيف أولا كيف ما زلنا نثق في هالمؤسسات الغربية ولا هالدول الغربية اللي تدعي على أنها ديمقراطية؟
1: يعني مش نرجع هنا خاصة بالنسبة في نقطة يعني الوعي هنا بالنسبة للشباب لقضية القضية الفلسطينية وما يحصل توا في الشرق الأوسط، رجوعا يعني مثل هذه الكتب اللي تطرح مثل هذه القضايا لفهم يعني تاريخنا وتحليل الواقع. شنو تقول هنا، هل الشباب واعي باللحظة اليوم؟
4: شوف خلينا نقول لك غير صحيح بتاتا قول البعض الأطراف على أن الشباب إيمانهم وانتمائهم لتونس ولقضاياهم العادلة إيمان ضعيف دوتو إحصائيا غير صحيح بتاتا. ونحكي لك على إحصائيا يعني مسح وطني شمل 10,000 شاب وشاب في كافة أنحاء الجمهورية من قبل الدولة التونسية مش جهة، وتؤكد هذه البيانات العديد من الموسوحات الدولية الأخرى ومنها المسح الدولي للقيم وهو نفذ آخر واحد 2019، ومنها الأرب بارومتر كله يعكس على أنه انتماء الشباب إلى بلده انتماء لا غبار عليه.
1: العنوان الجديد،
4: العنوان اللي خرج قبل شوية اسمه رحلة في عقول الشباب، وأنا في اعتقادي على أنه أحد المصادر المهمة لمعرفة أفضل لشباب اليوم، لأن الشباب اليوم بعيد بشكل لبس به على شباب البارح، إلا في بعض الأبعاد اللي تعتبر من الثوابت، كبعد يعني اهتمامه ومساندته للقضايا العادلة وقضية فلسطين على رأسه، وانتماء العربي وانتماء الإسلامي وبشكل صوفت مش بشكل لا متطرف بأي شكل من الأشكال.
1: شكرا لك تكسحة، شكرا لك.
2: ما وراء الكتاب،
1: هذا اللقاء الأدبي كان من تنظيم النادي لو بودوار كولتورال. أكثر تفاصيل عن هذا النادي مع السيدة لميا بوزيري.
5: عسيمة لميا بوزيري، دونك انا اليوم موجودة en tant que fondatrice du groupe le boudoir culturel sur Facebook. سي ان جروب اللي استنسنا كل مره نعملوا لقاء نختاروا كتاب ونعملوا قراءه مشتركه ونجتمعوا كل ابري كل شهر نحكيوا على الكتاب هذايا، ومن نحاولوا باش نختاروا يكونوا الكتاب موجودين والا باش نختاروا كتب بون فونكسيون دو مواضيع معناها تهمنا. المرة هذه اخترنا الكتاب هذا على بلوتو صبرا وشتيلة.
1: كيفاش تختاروا معناها العناوين الكتب؟ يعني كل شهر يكون فما يعني تفاعل مع القراء، اقتراحات
5: تكون فما اقتراحات اون لي فوت او فيت دون لو جروب، والا انا ساعات نختار انا كل مره هذه مثلا اخترت انا الكتاب على خاطر معناها اصحابي انا وجوده وحكيت لي على المشروع نتاعها متاع اللي عملته نتاع تراديكسيون دو ليفر دو زياد كاج و فوالا. دونك الموضوع مهم وداكتواليتي و معناتها سيت اون
1: يتقاطع مع الواقع توا زاده اللي نعيشوا فيه،
5: يتقاطع مع الواقع تدخلش علينا نعاودوا نعيشوا في الاحداث تاع صبرا وشتيلة توا في الهدايا. حبينا نقارنوا بين الحقبتين هذوما نتاع ونشوفوا شنو اللي تبدل وشنو اللي ما تبدلش، شنو من الحاجات اللي وفماشي بسيس امل معناها في الوضعيه هذه. وانا لقينا الحقيقه لقينا حاجات معناتها انا كونستاتي ك معناها لا كونسيونس دي بوبولاسيون كبرت، الناس اللي تعرف القضيه واللي تحكي عليها، فما تفاعل في العالم الكل، فما بلدان خذت مواقف اللي هي ما كانتش متوقعه. دونك فوالا معناتها فما تحسن. هو قضيه معناتها باش تاخذ نجم تاخذ حتى قرون باش في التاريخ يعني اثبت انه فما قضايا تاخذ وقت كبير ياسر باش الناس تعاود تسترد الاراضي نتاعها وتعاود تعيش في سلام. دونك نعم
1: اكيد. بالنسبه لل يعني التواريخ القادمه للقاءات، وهل عندكم يعني لقاءات مع نوادي قراء في تفاعل على الباج فيسبوك ولا في هذا الفضاء؟
5: والله مازال بور لانستون ما عندناش مع القراءه الجايه، مازلنا ما اقترحناش. اما انا زيد جو في ان بارتي دو دان جروب اسمه ليسيوم، زيد عملنا قراءات مشتركه جات تحية وفيت الكلوب هذي اللي سيوم الرئيسة متاعه سامية بن رمضان. كان جيت كاتبة اللي هي أصلها تركية، هي أميرة قديمة اسمها كنيزة مراد، وعملنا لقاءات على مسيرتها الكتابية الأدبية. وفوالا دونك توا مازلنا دونك الموعد الجاي إن شاء الله نخمو في قراءة أخرى، وديما نحبوها تكون حاجة كي سوا دون لو dans l'actualité ou حاجه كي تريت معناها de l'actualité et voilà dans de l'histoire.
1: شكرا ليك، موافقين ان شاء الله.
2: ما وراء الكتاب.
1: أكيد مستمعينا وانتوما تستمعوا للحوار اللي كان مع السيدة لميا بوزيري، هناك مرافقة موسيقية تونسية وكان عزف على العود للعازف الإيطالي سلفادور مورا اللي كان حاضر معنا خلال هذا اللقاء، واللي هو ناشط في دار العود التونسي بدار للا السيدة. الحقيقة هذه كانت فرصة لينا، حابين نتعرف عليه علاش هنا هو موجود في تونس وعلاش حب العود التونسي وقاعد يتعلم على العود التونسي. فكان هذا الحوار مع الفنان والعازف سلفادوري مورا.
6: اسمي سلفادوري، لقب مورا، من إيطاليا، من نابولي جنوب إيطاليا.
1: اليوم في تونس علاش؟
6: نعم. أنا في تونس لأن عملت دكتوراه في 2015 عن العود العربي تونس. كنت في جامعة في إنجلترا مش في إيطاليا، عملت دكتوراه على صناعة العود والموسيقيين زادا مثلا زياد غارسا أو زياد مادي ويامل برشا عن العود العربي يوم.
1: نعم، علاش اخترت العود؟ العود التونسي.
6: العود التونسي لأن كيما برسك الماندولين الجيتار في جنوب إيطاليا. في جنوب إيطاليا فما جيتار اسمها كيتارا باتنت، تعادين كيتارا باتنت في إيطاليا كيما العود العربي تونس بالعوتار كانتين عوتار في الليجو كيما الكيتار، كيما الكيتار في جنوب إيطاليا.
1: وانت تحب يعني الموسيقى التونسيه، تاثر بها؟
6: نعم شوي نعم. ادرس في مع زيد مادي، وعازف شويه مع مرزوق مجري وتوينسا من تبوربا، يسكن في نابولي برشا سنوات، من 30 سنوات، ونعزف مالوف في إيطاليا.
1: وهذا كيفاش يتأثر يعني الإيطاليين يعني بالموسيقى التونسية وبالعزف التونسي؟ يعني فما محبين يعني بخلاف التوانسة الإيطاليين يعني يحبوا الموسيقى التونسية ويستمعوا الموسيقى التونسية في إيطاليا؟
6: سا كومانس ان إيطالي، مش كما في فرنسا. في فرنسا فما برشا كومونيتي تونسيان، نو في إيطاليا فما دي ميوزيسيان في روم، مرزوكا نابولي سورتو، و لي إيطاليان هم لا ميوزيك برشا إيقاعات، برشا ريتميك كما لا ميوزيك دو شمال أفريك.
1: بعد هذا البحث يعني
6: بعد نتعوى يوم في تونس اللي عمل ريشيرش عن موسيقيين إيطالي وكان في تونس، مثلا نيكولا بونورا هو عمل مع رشيدية في تونس لزاني ترانت، هو كونترباستيست فيولونسيليست في فرقة رشيدية، هو إيطالي. وسي رافائيل سترينو un autre musicien italien qui était ici les années 30-40. Il était violoniste, il était le maître de Kadour Serarfi à la violon.
1: معناها كان تعطينا هكا مثال من العزف.

0: الصحة.
1: اسكندر بن سليمان من دار السيدة، نشكر سلفا على المجهود متاعه والقطعة الموسيقية اللي قدمها لنا. حبيت قبل ختم اللقاء نشكر الأستاذ زياد المهدي على كامل المجهود اللي يقوم به من أجل تطوير وحضور العود العربي التونسي في كافة الحفلات وفي كافة الأماكن والجهات، واللي قاعد يقوم بمجهود جبار من أجل المحافظة على الموسيقى التونسية الأصيلة، وإن شاء الله نلقاو منه عشرات وعشرات الأشخاص حتى تحافظ الموسيقى التونسية على أوجهها وعلى حضورها الدائم في تونس وفي بلادنا.
0: حتى خارج تونس فما إشعاع حتى لإيطاليا.
1: أي والله شيء عجيب، معناه كيفاش موسيقى تونسية معزوفة بالعود العربي في إيطاليا، وإحنا عدد العازفين على آلة العود العربي يتعدوا على ما نقولش على صبع اليد، لكن عددهم قليل برشا. فشيء يعمل كيف اللي كونه بمساعدة ومجهود دار العود التونسي في هذا الفضاء الجميل في دار السيدة، تمكننا من تعرف على سلفاتوري اللي قاعد يقوم بمجهود حلو برشا من أجل المحافظة على العزف بآلة العود العربي التونسي، والقيام كذلك بدراسة الموسيقيين الإيطاليين اللي كانوا موجودين في تونس في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، وتأثيرهم على الموسيقى التونسية وتأثرهم بالموسيقى التونسية وتأثيرهم بعد ذلك على الموسيقى الإيطالية في نابولي خصوصا وعلى إيطاليا إجمالا.
2: إذن بين الموسيقى وبين الكتب وعديد الأنشطة اللي قاعدة تصير في دار للا السيدة مع دار العود مع نوادي الكتب، هناك عديد الأنشطة الثقافية وأيضا تنجم تكون زادة علمية. أكثر تفاصيل عن هذه الدار اللي هي فيها يعني الحقيقة معلم تاريخي فيه هويتنا التونسية، أكثر تفاصيل عن دار للا السيدة مع عربية العبيدي.
3: عربية العبيدي باش نحكي لهم شوية على الدار. دار السيدة هي سميتها على اسم الوالدة. هي الدار هذه هي عندها طابع تاريخي، عندها تاريخي خاص بالعائلة وتاريخي خاص بال معناتها كما نقولوا ليستواغ بوبليك تاع تونس.
0: تقدمنا يعني الجانب التاريخي هذايا، معناها محلاها الدار فيها كل ما هو المعمار التونسي التاريخي الحقيقة بأساسها زادة.
3: هي فات الدار هي في الأصل كانت ترجع للقايد دريد، هو القايد متاع قبيلة من أكبر القبائل في تونس، اللي هو كان ياسر قريب من البي، كان معناتها القبيلة هذية اللي هي شيرة السرس ومعناتها نوويس تهبط شوي حتى السليانة، كانت معناتها سيدي كافالي كما نقولوا، كانوا ياسر معناتها يدافعوا على الحدود التونسية وكل، وكان دونك ما عنده مكانة هذاك علاش قرب معناتها ولا يسكن قريب معناتها قريب البارد وقريب للقصبة وكل. بالنسبة للكارتي هو الحي هذايا معروف كان بالسلاطين المرادين. فما سيدي قاسم جليزي اللي هو عالم وسيراميست، معناتها هو اللي جاب لو سافوار فير نتاع الزليز الاندلسي وعمل معناتها الزاويه هذيك اللي في سيدي قاسم. فما جامع نتاع الأميرة عطف اللي هي زوجة السلطان الحفصي ابو زكريا، سي محمود المات اللي كان يسكن انفاس، سي لحبيب بن عمار اللي هو من اللي صحوا الوثيقة الاستقلال، حسن حسني عبد الوهاب لو غران هيستوريان زيد الي هنا دارو قريبه. دونك فما كما نقولوا ريحة التاريخ اللي هي تواصلت على مش على عقود على قرون من العهد الحفصي حتى للتوا معناتها التوا، ونحاولوا ولا دونك هو الاوبجيكتيف باش نحاول اون غافيف ليدنتيتي
0: نحافظوا على الهويه التونسيه وتاريخنا. وهنا يعني دار فتحت ابوابها للجيل الجديد والامسيات الثقافيه بانواعها، يعني كان تعطينا اكثر تفاصيل في هذا الموضوع.
3: ميرسي. دونك هو جوستومون هي الفكره كيفاش جيت من الاول. هي دار فيها طابع الاندلس، فيها التونسي الاندلسي الايطالي باللار هذايا وكل، دونك فيها برشا خدمه باليد معناتها. دونك جاتني الفكره من الاول خاطر انا مغرومه بالفنون بصفه عامه، ماهيش خدمتي اما ياسر مغرومه. دونك قعدت نخمم نقول شنو تنجم كيفاش نجم نحافظ عليها الدار. من الحلول اللي لقيتها اللي هي تكون معناتها باش نجم تعيش لازمها تستقبل الأنشطة الثقافية اللي هي بازية على الخدمات اليد. باغ اكزومبل عنا أنشطة نتاع رسم، عنا جاونا برشا رسامين عملوا هنا دي
0: أنشطة يدوية يعني تنجم حتى الخزف زادة نجم يكون
3: اي. دونك زادة كيف معنا سيدي قاسم سي محمد حشيشة زادة بحذينا. دونك فما ان شاء الله تعامل على الخزف الرسم كما قلت لك عنا سي علي سنيدي معناتها هو من المدارس اللي في تونس توا المدارس الحية، هو يجينا ديما ويقوم بالأنشطة. عنا أنشطة موسيقية زادة عنا دار العود التونسي اللي هو يقوم الأنشطة متاعو هنا. عنا لي ديديكاس دو ليفر معناتها أي نشاط يكون فيه أن امباكت معناتها فني ثقافي هو مرحب به
0: حتى علمي زادة
3: وعلمي بتبيع كيفاش نعرفوا تطور الحضارات ما ينجم يكون كان بالعلم وبالثقافة ممكن هما زوز العروس نتاع الحضارة.
0: هما توا الدار مفتوحة عندها تقريب عامين، كيفاش يتصلوا بكم يعني باش معناها ينسقوا البرنامج معاكم؟
3: هي دار مفتوحة، فما عنا على المنصات التواصل الاجتماعي على انستغرام على الفيسبوك جوست حطوا دار السيدة
0: مفتوحة في الصيف.
3: مفتوحة مفتوحة مفتوحة ديما في الصيف، احنا يمدين فما فنون وثقافة ديما موجودين.
0: نعم هني توا احنا في أمسية أدبية حول الكتب. هنا بالنسبة للشباب فما يعني إقبال من الشباب مثل هذه الفضاءات اليوم؟
3: هو راه فما الحاجة الحلوة برشا بالحق انا بدي قاعدة نكتشف فيها اللي هو فما رجوع كبير الشباب توا بالحق راهو حاجة تفرح ياسر اللي فما كيما بريز دو كونسيونس كيما هكا صارت مع العامين هذوما. تحس فما هكا كيما نقولوا وحش للثقافة متاعنا، يحسوا رواحهم دي غاسيدي دونك قاعدين يرجعوا يلوجوا فوالا يلوجوا على الجذور متاعهم. دونك هو فما مثال مع مثال حي اللي هو هذه دار العود التونسي اللي كلها شباب معناتها ترى وتوا شباب اللي هما يتعلموا يعصفوا في الرباب التونسي في العود التونسي. تحس فما رجوع معناتها كي يسمعوا هكا فما كتاب فما حاجة تحس فما يقولك يا مريناش قبل هكا يخي بالحق تونس هكا قولهم وي هكا تونس هذيك ثقافتنا هذيك ثقافة جدودنا هكا كنا نعيشوا. دونك
0: يعطيكم الصحة مشكورين وإن شاء الله ديما احنا نفتخروا بالتاريخنا وبهويتنا التونسية وهذايا مهم انه باش نوصلوا زادة الجيل المستقبل باش نحافظوا على تاريخنا. وتوا الحقيقة الموجود في هالعصر التكنولوجي هو يعني هذا هو يعني توا كيفاش نحافظوا على هويتنا في ظل هذا النسق السريع والتجديد يعني المتطور اللي الحقيقة فما يعني لازم يكون فما وعي، لازم يكون فما وعي باللحظة هذه.
3: هذا هو توا العلم تقدم وتكنولوجيا متقدمة وناس الكل متقدمة كما يقولوا فرد مستوى. شنو هي الحاجة الخاصية اللي باش تكون هي اللي باش تعمل الديفيرونس؟ هي كما نقول لوثنتيسيتي، هي الهوية. اللي باش يحافظ على هويته أكثر هو اللي باش يكون عنده لا فالور اجوتي والأسبقية فوالا، خاطر العلم الناس الكل تنجم تاخذه.
0: شكرا لكم وفقا إن شاء الله.
4: ما وراء الكتاب.
0: إذن جولتنا في دار للا السيدة إن شاء الله تتواصل في الأيام القادمة مع عناوين أخرى مع تعريف أيضا بنوادي حول الموسيقى وغيرها من الأنشطة الثقافية. إذا نحن مازلنا مواصلين معكم مستمعينا بعد شوية في نقاش حول عنوان لو بارفان مع نهى جندوبي وهارون أحمد، خليكم معنا متبعدوش.

0: ما وراء الكتاب.
1: نرجع معكم مستمعينا في ما وراء الكتاب ومع نهى الجندوبي وهارون أحمد. كما كنا نسمع يعني في آراء القراء حول عنوان ce qui se passe est terrible. نهى نرجع لك، يعني أنت الحاثة أو هل المجزرة هذه كنت في بالك بها؟
2: الحقيقة لا، ما نعرفهاش، وتأثرت معنا كسمعت الحكاية وقلت
1: السؤال اللي جاء في بالك
2: يعيد نفسه. معناها صارت قبل وقعدت تصير تويكا، وإلى متى باش نقطو نثقوا فيهم؟ خلينا نقول هما لعبت هذوما وقت اللي عنا بالبرهان، معناها اللي هما ما يحميوا حد وما عندهمش حتى اعتبار للإنسانية.
1: نعم هارون.
3: الحقيقة رأي من رأي نهي، ويمكن أنا بيدي مانيش حاضر وقت على المجزرة والحادثة معناها هذه. سو كي سباس بالحق تيغيبل
1: تيغيبل، نعم، ومازال متواصل. أنا نشوفه معناها في الحروب، يعني والحرب على غزة وفلسطين. إذا هنا نرجع يعني مثل هذه العناوين كترجمات معناها بالفرنسية أو بالإنجليزية، تراو من رأيكم اللي هي توصل لشباب أكثر؟
2: والله بالنسبة لي مش بالضرورة، خاطر فما زادة شكون يقرب باللغة العربية، اللغة الأم. أنا نعتبر روحي منهم، معناها كي نلقى كتاب العربي نفرح، معناها تجيني أسهل بتدخل كيف باش نقراه. دونك بالنسبة لي لا، ينجم يكون بالعربية وياخو نقولوا أحلى نومبلوغ اللي يستحقوا. أما بالطبيعة زيادة الخير، علاش لا؟ خاطر فما عباد يقراوا بالفرونسي، دونك يكون عندهم فرصة حتى هما.
1: نعم هارون،
3: نفس بالنسبة لنا اللغة عمرها ما كانت عاق، يمكن الترجمة هي وسيلة نتواصل بين الحضارات مي اللغة العربية بالنسبة لنا لا يعلى عليها، وبالعكس معناها لغتنا ويمكن توثيق الأزمة والمجزرة هذه باللغة العربية سسخة معناها
1: هو بالعربية موجودة. نعم، لكن اللي القراء اللي هي فرانكوفون ولا معناها أنجلوفون ينجموا يلقاو يعني العناوين هذه
3: المفيد للحثة. نعم. معناها توصل كما هبوا يوصلوهم.
1: نعم، إذا هذا من العناوين اللي الحقيقة واكبنا نقاشها في أمسية من أمسيات الأدبية. احنا مازلنا مواصلين مع اختيارنا للعناوين، ونرجع لو بارفان هو عنواننا اللي باش يصير عليه نقاش في حصة ما وراء الكتاب في منبر القراء.
0: منبر القراء.
1: إذا نرجع معك نهى الجندوبي، علاش اخترت لنا اليوم قصة ورواية لو بارفان؟
2: علاش لو بارفان؟ على خاطرها قصة ملهمة، خاطرها حاجة خاطر مهمة. أنا ما يجيش ما نحكيوش عليها في برنامجنا اللي هو معناها يخص الكتاب، كذا الكتاب لازمنا نحكيو عليه. قلت علاش مش المرة هذه؟
1: وهي تعتبر من أحد يعني الحقيقة واحدة من أكثر الأعمال إثارة للجدل في الأدب الحديث.
2: مشهور زيدا.
1: نعم، ناخذوا فكرة يعني على قصة لو بارفان قبل ما نمشيو للفيلم اللي هي أصدرت عام 1985 للمؤلف الألماني باتريك روسكيند. إذا باش نحكيو على القصة حبكة الرواية، نرجع مع نهى. يعني القصة هذه على شنو تدور؟ شنو هي أحداثها؟
2: هي قولوا احنا باش نتبعوا حياة وإلى قصة شاب باش نتبعوه من اللي هو تولد، اما شنو لو باركور اللي تعدى بيه. نحكيو مانيش نحكيو على شخص عادي ولا على قصه عاديه واحداث عاديه. نحكيو على نقولوا احنا طفل خارق للعاده، ونقولوا احنا القوه اللي عنده اللي هو القدره على الشم، اللي هو يشم الروائح اللي الانسان العادي ما نجمش يشدها، واللي هي ما نعرفش نجم تكون ناعمه، فمشكون بالنسبه ليه ناعمه، اما في الحاله هذه ما كانتش ناعمه،
1: تجب تكون نقمه.
2: هي كانت نقمة وكانت هي الحاجة اللي سبب العقدة متاعه، ونقولوا احنا وقاعدين نتبعوا فيه كيفاش تكبر بيه وكيفاش بالنسبة ليه الهوية مرتبطة بالرايحة، واللي ما عندوش رايحة ما عندوش هوية، دونك ما هوش موجود.
1: نعم، احنا مش ناخذوا اكثر تفاصيل عن هذه الرواية والشخصية والبطل، لكن نحب ناخذ رأيكم شنو معناها الروائح او لو بارفان، شنو تعتبروه معنا في حياتكم؟ شنو هي نزولكم؟ يعني هكا في حياتكم اليومية
2: ريحة تلخص برشا حاجات. ريحة معناها هي الريحة تقريب الحاجة الوحيدة اللي تنجم تستحضرك، تغمض عينيك تنجم تستحضر كلام سمعته، موقف عشته، وجه معناها ملامح شخص معين، نبرة صوته، شكله، أما ما تنجمش تستحضر ريحة الرائحة. مثلا ما تنجمش تستحضرها. وصحيح بالحق ريحة تعبر على الهوية. مثلا أنت كتشم ريحة الياسمين شنو فاش تفكر؟
1: ذكريات تونس. تونس اكيد اكيد
2: تحس روحك في تونس
1: يعني الصيف. ايوه خرجت الصيف العائله. اي حاجه هي رمز من رموز تونس، كيما كيما شجره الزيتون انا بالنسبه لي الياسمين يعني زاد في تونس. هذا بالنسبه لنا نهال جدوبي. ناخذوا راي هارون. هارون بالنسبه ليك
3: انا منش نزيد على كلامها برشا، مي نجم نلخص الريحه هي سيتون ايدونتيتي لكل حاجه في الدنيا هذه. يعني كل حاجه في الدنيا ذي معناها سي عندها ريحه، معناها بالتالي عندها
1: وجود. عندها وجودها. نعم ولا نشوفوا يعني لي بارفان هذوما، سواء فما عطور طيبه كما فما عطور دقيقه كريهه ما نجموش، لكن موجود في الحياه باش نعملوا اكيد تمييز ونعم ما بيناتهم. اذا هنا الحواس الكل مهمه، لكن كي تفوت الحد كي تكون معناها حاجة أي حاجة معناها خارقة للعادة، خارقة للطبيعة. إذن شنو تنجم توصلنا؟ إذن بالنسبة للقصة، أنت قريت نهاء القصة وشنو اللي عجبك يعني في الرواية، في الأسلوب، في يعني هي من أكثر الروايات اللي حكيت على الروائح يعني. هي يمكن الوحيدة اللي تحكي على الروائح بالتفاصيل هذه
2: بالوصف. أي هو فيها برشا وصف الحقيقة، رواية انتونس معناها أنا ما نجمتش نكملها. وصلت لمرحلة معينة وقلت هاي نرتاح تويكا.
1: فيها برشا دي ديتاي،
2: فيها برشا دي ديتاي. يوسف يوسف يوسف هو كيفاش يعيش، يوسف شكله، يوسف شنو يحس في مخه، شنو قاعد يدور. يوسف في باريس في الوقت هذاك، هي حاجه صوره مختلفه عن صوره في اذهاننا في القرن 18. اي كيفاش
1: المجتمع الفرنسي وقتها. يوسف في المجتمع الفرنسي
2: صحيح من خلال القصه، يوسف في المجتمع هذاك.
3: نقولوا ان فرنسا هم اللي بداوا بال اختراع صنع العطور.
1: العطور نعم.
2: اما علاش؟
3: خاطر على الروائح الكريهه نتاعهم، وسورتو من باري معناها اللي توا الناس برشا ماخذ عليها.
1: وهي القصه بدات من باري.
3: من باري.
2: من باريس. وفات في باريس.
1: نعم وفات في باريس. باهي انا باش نرجع معاك نهاء على البطل، بطل الروايه، على جون جروي. كيفاش بدات يعني القصه معاه، معناها شوقتنا نحن توا كيفاش هالقصه هذه، شنو يعني الحاجه الخارقه للعاده اللي فيه، كيفاش بدات حكايته، وشنو اثر فيك كشخص كبطل للروايه.
2: انا الكتاب ولا الفيلم يخليك تسال روحك معناه انت هل تشفق عليه ولا هو يعني كي تشوف قصته، كيف تعرف لي احنا نحكيه على حد ما تحبش، عمره ما تحب على حد. بالنسبه لي هو مش موجود، هو مختلف امام يعني الاختلاف خلاه ما عندوش هويه. هل بعد اللي عامله الكل هل تشفق عليه ولا انا اللي نقول اي كاينه مش نبرره، اما كاينه يحاول يفهم يعني تحاول
1: تعاطف معاه يعني
2: أي في الاخر اي الانسان كي ما يتحبش يولي وحش، كي يحس اللي هو ماهوش موجود ينجم يتحول لوحش. هذا اللي صار معاه، معناه هو كان طفل، هو انسان تخلت عليه والدته منذ الولاده، ما استناتوش باش يعيش اما عاش.
1: نعم. هارون
3: انا نحب نقول
1: البطل بالنسبه لك انت.
3: انا البطل هو نحب نقول اللي هي قصه البطل قصه تصاعديه. يعني فما دي دي مومون تتعاطف عليه سورتو البارتي الطفوله نتاعو. نحب نقول اللي هو في الروايه من الاول كان شخص بالحق غير مرغوب فيه، ووصلوا حتى سموه ابن الشيطان.
1: نعم
2: ما عندوش اسم زيتا،
3: وما عندوش اسم
2: كان دوتخ معناه اللي سماه.
3: بعد انتقل من كل مره من مرض على المرض على المرض باش من بعد عطاه اسمه كل شيء. دونك وكبر بك العقد اللي عنده ذيك الكل، ما كان عنده دون معين، موهبه ذي موهبه الشم يعني اللي معناها مع الوقت كان فما دي مومون تعاطفت معاه، لكن المومون الاخراني مومون تاع الاعدام وقتها نتاعو كيفاش رمي المشواغ هكايا على على الجماهير نقولوا احنا
1: اللي هو فيه قطره من العطر،
3: قطره من
1: العطر نخرجوا نحن العطر هذا منين جاء وكيفاش يعني جاء العطر هذا.
3: ولهنا نجمو نحكيو على التاثير على السيكولوجيه الجماهير، معناها نجمو نحكيو عليه كيفاش معناها هو قطرة متاع برفان نجم أثر على جمهور كامل وبدل من قرار من الإعدام إلى البراءة.
1: نعم هنا بالنسبة قتلي نهى وانت هارون معناها تعاطفتوا مع
3: أنا الحقيقة ما تعاطفش
1: تعاطفش معها
3: للخر
1: للخر إذن
3: شكون قاسي معها.
1: لكن احنا هنا قوة الكاتب هارون ومن عاش كانت توافقني زادة نهى انه الشخصية فيها جانب من البرود القاسي، يعني فماش مشاعر بالنسبة للشخصية أو البطل وهو قاتل وما فماش مشاعر، لكن خلينا من أول القصة لآخر قصة نتبعوا فيه شنو اللي خلينا نحن نتبعوا هالقصة وهالبطل هذايا.
2: بتدخ كما قال هارون اللي فما حاجة تصاعدية اللي انت ما تعرفش اللي انت من اللول ما تفهمتش علاش قتل الضحية اللول، معناها ما تفهمش علاش عمل هيك، ومن بعد تبدأ تفهم بشوية بشوية سخطوء اللي هو قتلها. نقول احنا عملنا عليها الطقوس اللي نجم يستخلص رائحتها وما عملش حاجة أخرى، ما كانش يقصد يضرها، كأنه هو في داخله ما كانش يحب يأذيها، معناها نعرفه في الوقت هذاك ولا حتى فما برشا أسباب أخرين للقتل، فما سامحوني أما فما برشا اعتداءات تصير ما قبل القتل وساعات حتى ما بعد القتل. أما هو لا ما كانش هكاكا، ما كانش هذاك شنو يحب
1: الهدف،
2: ما كانش هذاك الهدف نتاعو، ما كانش يخمم في هذاك، كانت بالنسبة ليه الوسيلة، الوسيلة الوحيدة بتتخذك علاش عملها أقدم عليها، على خاطر بالنسبة لي أطخ ماما فماش ثنية اللي هو يكون له وجود، كان من خلال رائحة الخلود اللي هي تجي بالنسبة لي من خلال رائحة الفتيات الجميلات هذوما.
1: نعم ريتوش معناها مع الشخصية وتفاعل مع الشخصية هو تجسيد للشر المطلق.
3: نعم.
1: معناها فما نقد للشخصية كأنها معناها تمثل الإنسان اللي يتجرد من الروح ويتحول حتى إلى آلة وتلاحق كان الهدف واحد، هو الهدف اللي هو رسمه في مخيلته. ما يرعبكش الشخص كيما هكا؟
3: يرعب الحقيقة يرعب، وتنجم أستخدمه ما تنجم تتعاطف معاه، تنجم يكونوا فما أوقات نجم تتعاطف معاه، ما يعني الهدف متى هو ماهوش نبيل هو في الأخر. والشر المطلق معناها مهما كان عمره ما يخلينا، معناها بالنسبة لنا احنا الدنيا ديما ما خير وشر، وكما قلت انت وكما قلت معناها الشر المطلق عمره ما كان
2: عندوش مبرر،
1: عندوش
2: حتى كان هو شعور بالنقص كما اللي كان عنده.
1: نعم هو شعور بالنقص، نرجعوا معناها احنا
2: احداث
1: نعم الروايه اللي هو تولد في سوق في باريس مع يعني الاسماك او ساخ الاسماك، في لحظه الولاده أمه تنفره لأنه هو ديجا معناها بعد
2: هي
1: يجي بعد
3: محاولات
1: بعد أربع محاولات خمسة أولاد
3: خمسة أولاد نقصين.
1: نعم توفى ويجي هو بعده تهرب يعدموا الأم يعني، وبعد يتحول الملجأ هنا يمكن تتعاطف.
3: وفما نحب نقوله الحاجة، المرأة اللي ربيته أبارتير من ثلاثة حتكشي الثمانية سنين قبل ما يتهز عند جرامال اللي يخذ في المدبة،
1: اللي يخذ في المدبة
3: هي المرأة فاقدة حاسة الشم زاد.
1: نعم
3: اللي ربيته دونك معناها ما حسيتش بالديفيرونس بتاعه جس معناها
1: نعم. وهو اكتشف من بعد اللي هو عنده حاسة شم قوية، معناها يعرف المحيط متاعه ويلتمس المحيط متاعه ويتعرف على المحيط متاعه من خلال حاسة الشم.
2: أما حاجة يعني أخرى زيت
1: وهي
2: اكتشف حاجة أخرى.
1: نعم.
2: هذه اللي كانت له
1: الصدمة،
2: حاجة اللي بدلت له حيط الصدمة اللي هو ما عندوش
1: ريحة، ما عندوش ريحة. إذن شو يقول إذا أنا ما عنديش ريحة؟ دونك إذن أنا
2: ما عنديش هوية غير موجود.
1: هنا البحث عن الهوية في اللحظة هذيك استعمل القوة الخارقة اللي عنده.
2: اي
1: يعني ما استعملش حاجه اخرى، استعمل القوه الخارقه اللي عنده. معناها هنا فما تناقص، كيفاش هو عنده القوه الخارقه اللي حس الشم وهو فاقد
2: فاقدها
1: معناها كيفاش باش يوصل انه يبان اللي هو موجود؟ يعني استعمل قوه الشم وحاول، ما قعدش في نفس المكان، يعني كان ديما يبحث ويحلل الروائح اللي هو موجوده حوله، حتى وصل انه فما رائحة معينة مميزة عند النساء. نعم، هنا هي بدايه النساء الجميلات. يعني باش يحدث الفرق انه الرائحه اللي هي المطلقه
2: تكون رائحته باش تخلي الناس تحبه.
1: مميزه مميزه رائحه مميزه مختلفه، فهمت؟ جذابه.
2: هم وصف حتى العمليه استخلاص الروائح،
1: الروائح
2: على الطريقه القديمه.
1: نعم نعم، هنا زاد رجعونا أي. فن فن هو الحقيقه فن.
2: اي شنو اسمه بالضبط
1: وكيفاش معناها؟ زاد كل رائحه فيها ثلاثة درجات. معناها دخلونا عالم الروائح والعطور،
2: عالم جميل،
1: عالم جميل.
2: ما تفيقش به جميل إلا ما تركز فيه، معناها تكتشف اللي
1: لكن في الجميل
2: حاجة فيها ريحة وفيها فيها إحساس، كما ريحة الخبز مثلا، ريحة الخبزة البرتقال كي تدخل الدار وتشمها، السعادة هذيك اللي تجيك.
1: لكن زادة نبهونا أنه فما الحقيقة فما الروائح وتتفاعل مع الروائح، لكن هنا زاد الدوزاج
2: أي يعطيك
1: المقدار زاد في الكمية الروائح اللي أنت تشمها باش تخلي فما نوت معينة اللي تتماشى مع جسمك مع شخصيتك زادة اللي هي توا موجودة.
2: مش منو يعملوا بارفان بيرسوناليزي
3: بالروح.
1: نعم.
2: يحكي معاك هكا تبالي يسألك على تروما دونفونس نتاعك على شنو تحب يعمل لك بارفان بيرسوناليزي. يعني اللي قرا اللي خرج بالكونسيبت هذاك نتصور راهو يقرا له بارفان يتفرج فيه،
1: ممكن تكون عنده ثقافة تقول او الكاتب هو سابق عصره.
2: ممكن ممكن هو الكاتب أكيد قبل، أما ما نعرفش الكونسيبت وقتاش، لازمنا نبحثوا على السلم الزمني. نعم. شكون قبل؟ أما أنا متأكدة بخاسك اللي الكاتب كان قبل.
1: قبل.
2: سابق عصر خاطر الرواية دا قديمة برشا. نعم. نحكي على القرن 18 في باريس.
1: القرن 18. نعم. إذا أيضا فما رموز أخرى وراء الشخصية وأحداث القصة أيضا، وترجع معناها نهي وهارون. أنتم ديما تركزوا على وقت يعني فترة القرن 18 وفي فرنسا. هنا زاد فما نقد للمجتمع كيفاش. نعم. كان زاد يرى ويميز حسب المظاهر والروائح والطبقية يعني في العصر هذاك
2: برشا.
3: هو بداية من القرن 16 للتوالي هو سيتي العصر نتاع عصر الانوار فولتير اللي يخرج وقتها وكل شيء، لكن رغم التقدم اللي كانوا محققينه في برشا حاجات الا انهم في حكايه النظافه والهنديم والرائحه الكريهه كانوا من اكثر سورتو فرنسا وسبيسيالمون باريس كانوا سابقين عصرهم في ولو نسمهوني في الكلمه في الروائح الكريهه هذه. نتصور فما ومناش كان سمعتوا زاد فما واحده في باريس اسمها مقبره الابرياء غادي فما بلاصه غادي اللي كان شوين تسبب في التعفن تاع البلاصه غادي.
1: هي حتى كان نرجعوا للفيلم زاد مهم هنا كيفاش زاد وصفوا كيفاش المشاهد البصريه زاد اللي فسرت اللي تقولوا فيه معناها كيفاش وصلت هالروائح هذوما سواء الباهي سواء الخايب كما كنا نحكيوا فيه هنا. فما يعني تعتبروا معناها الجرائم اللي قام بها البطل هي تضحية من أجل الفن أو نجم نقوله غاية تبرر الوسيلة، معناها تشفع له معناها العطر النهائي اللي يوصل له الجرائم البشعة اللي قام بها. نهاية تفضل.
2: أنا ما نشوفش لذاك ولا ذاك، معناها نشوفش اللي هي الغاية تبرر الوسيلة. هو كان ما غير ما يشعر معناها ريت الريحة متاع الفتاة تجذبه، معناها مش هو يراه يقول هذه هي حنا نمشي، هو ما يشعرش بروحه، هو يفيق بالريحة وريحة هذيك تطلع متاع الفتاة الجميلة هذيك
1: لكن
2: يتسحر كأنه معناها. نعم. كأنه يدخل في مرحلة متاع لا وعي.
1: نعم، لكن هو يميز ما بين الروائح.
3: يميز
2: هو يعرف اللي هذيك الريحة هي اللي لوج عليها.
1: نعم.
2: كينو معناها كي تقرا الكتاب كيبدا يوسف كينو يدخل معناها ما عادش يحس هو معناها اللي هو يعمل في جريمه ما يهموش بالنسبه ليها اللي هذيك باش تفقد حياتها،
1: لكن
2: بالنسبه لي باش تحصل على رائحه الوجود نتاعو
1: الوجود. دونك هنا الغايه اللي هو يبحث عليها. لكن هو اختيار يعني بالنسبة الطريقة هو عن اختيار وعن وعي، يعني معناها فما رائحة معينة هو يلوج عليها هذيك هي معناها اللي ما يقتلش معناها ما يقتلش النساء الكل.
2: ايه لعل يتبعها بلا وعي اما كيف يستخلص ريحتها بالوعي وهو واعي.
1: هو واعي. أيه. نعم.
2: دونك يتخلط نعم. اللاوعي بالوعي لهنا.
1: نعم. اذا انت مع الغاية تبرر الوسيلة ولا ليه؟
3: هو جرونو هو نجم نقوله لهنا اللي الشم كان الوقود متاع متاع الأفعال متاعه اللي عمله دونك ديما كان يبحث عن جديد الروائح هما كانوا
2: النوت معناه هذه آخر نوت خاصة لورا معناه طفلة الأخرانية هذيك كانت تمثل النوت

0: يكون شرير ولا ما يكون شرير. ومن بعد هو يختار معناها الطريق اللي باش يمشي فيه. وهذا الحال بالنسبة للبطل متاعنا جون كرونوي.
1: جون كرونوي نوها. أنا زيد نشوف اللي هو ولا شرير على خاطره كان فاقد للحب وزاد فاقد للرايحة دونك فاقد للهوية. هذايا اللي كان يعملوا فيه الكل معناه كاينه يحب يعوض الفقدان هذايا، هو كان يحس اللي هو ناقص وكان يسعى اللي هو يكمل النقص اللي عنده وما عادش يهمه في الحواجز الأخلاقية ولا حتى شيء لين وصل اللي يحب عليه وما نعرفش وصل ولا لين قادتنا في نقولوا احنا في المسار نتاع القصه هذه شنو عمل افعاله وكل.
2: نعم.
1: اما فيما يخص قال هارون الانسان ما يتولدش مجرم صحيح، اما راه فما اون بارتي فما ان بريديسبوزيسيون، راه فما عباد يبدا عندهم تهيؤ اللي هما يكونوا نقولوا احنا دوافع متهيئين ما عند ربي اللي هما يكونوا ما نقولوش مجرمين اما مختلفين عندهم حاجات مختلفه
2: وفما من الجوه اننا الابحاث العلم الجيني
1: فما اما مش بالضروره تكونوا نقولوا احنا تتوفر السيكسبريم هذه مش بالضروره الوسط اللي انت تعيش فيه الانفيرونمون هو اللي يحفزهم هل هما يظهروا او ما يظهروش. دونك نرجعوا اللي قلت دونك صحيح مهما يكون انت متهيئ وراثيا ولا مكش متهيئ كانت
2: الظروف هي اللي
1: تخليك تكون مجرم خلينا نقول ولا مش مجرم.
2: معناها المحيط اللي دايت بيك نجم يكون هو يكتسب جينات هذا في الاختلاف و...
1: نعم هو يكون دفاعي لكن... والا مجرم اما ما يظهروش هذا اسمه علم الابيجينيتيك.
2: شكرا نهى على المعلومه يعطيك الصحه. احنا اش قولك ناخذ جزء من الفيلم اللي باش نحكيوا عليه بعد ده ايضا هو ما يبعدش برشا على القصه وعلى الروايه ونرجعوا لاهم المشاهد اللي اثرت فيكم واللي هي عندها عديد الرموز في قصه لو بارفان.
3: Au 18e siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus doués et les plus tristement célèbres de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Et si son nom est tombé dans l'oubli aujourd'hui, c'est parce que son unique ambition se bornait à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire. Ce n'était pas que les autres enfants le haïssaient, c'est qu'il les troublait. Petit à petit, il se rendit compte que son odorat phénoménal était un don qui lui avait été octroyé à lui et à lui seul. Lorsque Jean-Baptiste apprit enfin à parler, il découvrit que la langue courante n'était pas suffisante pour désigner toutes les expériences olfactives qu'il avait collectionnées en lui-même. Il possédait un pouvoir bien plus puissant que celui de l'argent, de la peur ou de la mort, le pouvoir invincible de commander l'amour de l'humanité.
4: This is the man! This is an angel!
2: نرجع معكم مستمعينا كنا نستمع في مشهد أو مقطع من الفيلم لو بارفان في مشهد المحكمة وين معناه تم الحكم بالإعدام على البطل غونوي. إذن كيفاش شفتوه المشهد هذا؟ كيفاش قريتوه؟ كيفاش قريتوا المشهد هذا؟
1: نحكي على مشهد نتاع المحكمه كيفاش هو رمي المنديل وياخي فجاه الناس ولاو يحبوا فيه بلوتو مش يحبوا فيه ولا كانوا يعبدوا فيه وهو واقف مصدوم يعني حتى نقولوا احنا اللي قتلوا بول الفتاه اللي قتلها الاخرى كيفاش يدس فيه كانوا بالنسبه لي قالوا لدي اللي ما جابوش دونك وهو كانوا واقف مذهول انديفيرون ولا بلوتو مش تريست خليني نقول على خاطر هو كان أنا نشوف اللي هو كان يلوج على الحب أما اللي قاه ما قاش الحب هو كانهم يعبدوا فيه دونك وما وصلش للي يحب عليه ما كانش يلوج على الإحساس هذيك على اللهفة هذيك كان هو جست يحب يحس اللي هو محبوب يحس إحساس الحب ما عند العباد يا أخي هو ما خلطش لهذيك خلط لحاجة أخرى العبودية عمرها ما كانت حب دونك هذيك علاش نشوفه لديسيبسيون بتاعه.
2: نعم هارون
0: برافو نهى على التحليل. نحب نقول اللي المشهد نتاع المحكمه بالنسبه لي كان من اذكى ومن اقوى المشاهد اللي تنجم تراهم. يمكن الفيلم ينجم يتلخص بالحق فك السين نتاع المحكمه كما قلت معناها رغم الروائح معناها ورغم تاثيره هكا ورمي نتاع المشواغ هكا على الجماهير وكيفاش اثر عليهم وترميوا عليه الكل، لكن اكتشفنا بالحق انه هو انسان وحيد انسان منبوث وما وصلش للغايه الحقيقيه نتاعو. ولا نحب نقول

0: معناه انه معناه كان فما عبره نجم نستخلصوها من الفيلم هذا، انه الانسان اللي ما يكونش معبي بالحب معناها منذ الطفوله منذ النشاه نتاعو، باش ديما باش يعيش فاقد حاجه وديما باش يعيش ناقص برشا حاجات.
1: نعم، تعتبروه هو من اقوى المشاهد في القصه؟
0: انا بالنسبه لي انا ماستر سين.
2: ايه والإدراك ذات الإدراك متاعه في الأخر اللي هو مهما عمل ما وصلش لإحساس الحب، الصدمة متاعه هذيك في وجهه رائعة بالنسبة لي.
1: نعم، إذا فما انقلاب الموازين اللي هو حب إنه يكون محبوب يعني عند المجتمع عند الجمهور، وفي لحظة الإعدام يعني فك العطر هذاك اللي هو نزيد نذكره احنا المستمعين اللي التحقوا بنا على موجات اذاعه ثقافيه في برنامج ما وراء الكتاب، يعني العطر اللي صنعوا هو يعني وراء جرائم قتل للاسف، والعطر هذايا اللي هو خلى الجمهور اللي قاعد بشي يشهد على اعدامه ولا العكس، معناها بعد ما كان يشوفوا فيه قاتل ومجرم ولا وصل حتى درجة الملائكة. هذا هنا فما انقلاب الموازين، فما هزيمة المنطق زادة هنا. العبرة اللي نجمون نستخلصوها من معناها المشهد هذا هي هشاشة التحضر البشري، معناها بواسطة قطرة من العطر معناها تعديو يعني العقل التوازن معناها ولات
0: في
1: فماش الأخلاق يعني ولات الغريزة هي اللي تحكم. معناها هنا زاد يورينا أن قوة الغريزة هي أقوى حاجة عند البشر في رأيكم؟
2: لعل ولعل زاد يرمز للي هو الإنسان قابل للمانيبولاسيون.
1: نعم، هو معناها الإنسان محكوم بالغرائز
2: تنجم تنجم مش تسيطر عليه من عشني الكلمة، أما تنجم أنت توجهه وترده يعمل وإلا تخلق فيه اللي أنت حاجتك به.
1: نعم نعم،
2: كانوا وسيلة ولا كانوا أداة الإنسان.
1: نعم،
0: ولهنا نجم نقولوا الانسان ما عادش مخير، لهنا مسير ولا معناها برائحه وليت معناها نجم ناثروا عليه والنجم معناها نمشيوا حسب رغبات نتاعنا احنا. اذا نحبوا نزيدوا نتوسعوا معناها وهذا حكى عليه من عند غوستاف لوبون في كتاب نتاعو تاع سيكولوجية الجماهير، انه بالحق ما فماش ما اسهل من الجماهير انه احنا نجم ناثروا عليهم معناها سيو.
1: نعم، وهنا خيبة الأمل للبطل. إذن خيبة الأمل هي اللحظة اللي هو عرف اللي هو معناها النصر الأكبر اللي وصله، لكن يعني حس بالتعاسة. علاش؟ لأنه أدرك أنه الناس مش تحب فيه هو بل
2: في الرائحة
1: اللي هو قناع اللي حطه
2: اللي صنعها.
1: نعم، يعني العطر اللي صنعه وهنا بصورة مزاجية كانوا هنا قناع هو
2: حاجة أخرى مش هو كما هيش هويته.
1: نعم، إذن هذا بالنسبة للمشهد المحكمة، لكن فما مشهد أقوى اللي هي النهاية. نرجع معك هارون، كيفاش ريت نهاية القصة؟
0: نهاية كما قلت أنت هي نهاية فلسفية وفيها برشا دلالات وفيها برشا رمزيات، معناها توتولون ساعتين في الفيلم ولا قربت معناها ما يقارب 100 فصل في الرواية، وإحنا معناها محيرين اسكو نتعاطف مع البطل ما نتعاطفوش معاه، لكن بالحق النهاية كانت معناها تطرح برشا أسئلة وتخلينا نخمو معناها بين ما بيننا وما بين رواحنا.
1: أكثر حاجة معناها خممت فيها معناها بعد ما شفت النهاية دي، شنو هو السؤال أول سؤال طرحته على روحك؟
0: نقول إنه كما قلت لك إنه الإنسان كيفاش يغزر معناها السعادة متاعه يولي معناها، وكيفاش ينجم يبني معناها الساعات الغريزته وساعاته معناها وفق الأهواء متاعه هكا.
1: بالنسبة لأنه هاي كيفاش ريتها النهاية؟ صادمة مش صادمة؟ خليتك تسأل بعض أسئلة هكا وجودية؟ إنه أنت شنو؟
2: هي أكيد صادمة هي النهاية. وأنا عجبتني على خاطر خليك تسأل معناها وقتاش يتحول، وقتاش يضر الحب، وقتاش الحب ينجم ينقلب عليك ويضرك، وشني هو سبب هالرغبة الجماعية هذه؟ لازم نيش نقول خاطر كما قلت باش نخليو للمستمعين هما يتفرجوا ويشوفوا النهاية وحدهم. أما الرغبة الجماعية هذه نقولوا احنا اللي انتابتهم الحشد هذيك شنو وراها؟ هل الإنسان كيحب حاجة بركة برشا يسعى إلى تدميره. هل ما نقوله أحنا الوجه البشع على الحب هو هذايا الإفراط فيه؟ دونك هذايا هو السؤال. ومن بعد ذات الإحساس بالرضا اللي عندهم، النشوة اللي جاتهم، دونك هذايا معناها خليك تتسائل على الإنسان وعلى على مفهوم الحب. أنا هي اللحظة اللي لازمك تحضر وقتش الحب يتحول، معناها يوري وجهه، مش وجهه الآخر، هو الحب بريء بالطبيعة، أما نقوله أحنا اللي صار هذايا.
1: نعم، نتيجة يعني اللي صار، يعني
2: الحب المفرط، خلينا نقول
1: الحب
2: الغير عادي،
1: الغير عادي
2: مشوه اللي هو مش هو حقيقي،
1: هو مبني مش على يعني
2: مزيف،
1: مزيف موش مبني على حقائق. يعني هنا زادة تطرح برشا أسئلة. ما شفتوش معناها اللي هو كل حاجة خارقة معناها على نواميس الطبيعة، يعني ما تبقاش، يعني قوة الطبيعة هنا هي اللي تخلي ترجع الأمور إلى
2: طبيعتها، يختفي معناها. كما قلت دوا فيعطيك الصحة، أنا ما جاتش في مخي نظرة للطبيعة اللي هنا قالت كلمتها.
1: لأنه هو كل ما عمله خارق للطبيعة،
0: خارق للطبيعة.
1: نعم،
0: هو وفي حاسة الشم بتاعه معناها تتسمى بالحق خارقة للطبيعة، وحاجة معناها ديفيرونت على اللي نشوفه فيه مع الوجود البشري معناها.
1: يعني هنا شنو نجمو نوصلوا النتيجة أو العبرة من هذه القصة أو الرواية؟ الحقيقة معناها قصة تدور أحداثها في قرن 18، خليت برشا يعني تساؤلات فينا. هنا نرجع للهارون، يعني الخلاصة بعد قراءتك للرواية.
0: هو بالنسبة لي أنا بعد ما تمشي، بعد ما واحد يمشي يقرأ الرواية، سي من نقولوا احنا من المهم انه يمشي يتفرج في الفيلم،
1: خاطر
0: كاينه الفيلم هكا وصف
1: ملطف
0: ملطف عكس عكس الروايه. هو برشا عبر وكل واحد وكيفاش معناها باش يقرا، لكن فما حاجات نجمو نتشابهوا فيها الكل، انه هو ديما عوده كيما نقولوا كالقيم الكونيه، انه لازم ديما فما الحب يكون وقود للحياه مع
2: الحب الهادي.
0: الحب الهادي، أنا مليت الحب الهادي.
1: التوازن هنا.
0: التوازن. سيفون دان مونتاني أوبليغاتوار.
1: نعم، وإنه معناها إرضاء زادة الجميع، زادة غير لا تدعى، وإنه البحث والرضا في نفسك، يعني في شخصك.
2: الامتلاء.
1: نعم.
2: الهوية منك أنت.
1: منك أنت.
2: تحاولش تلوج عليها عند الآخرين.
1: نعم. هذا جزء من الرواية، ونحن تو من قبيل ونحن نرجع للفيلم، رأيكم في الفيلم معناها كنا نقارنوا ما بين الرواية وبين الفيلم.
3: ظل النص.
1: الفيلم هو 2006 حقيقة أصدر. نعم،
0: أصدر 2006. كتابة، إخراج، سيناريو، تمثيل، معناها كلهم أبدعوا، كلهم قاموا بالواجب نتاعهم وأكثر. هم فماش برشا اختلافات في الفيلم وما بين الرواية، يمكن فما اختلاف هكا ومحكابل، ونجم نفهم صناع الفيلم معناها بتتر علاش مشاو في التوجه هذايا، كيفاش خطروها في الرواية البطل كان بشع على الأخر. يعني عكس الفيلم نجم نقوله هكايا بتتر وسيم شوية باش نجم يثير التعاطف متاع الجماهير، وذي وعلاش هما كلهم ديما راهو ديما أكثرية الأبطال ديما معناها وسيمين باش نجم يثيروا التعاطف متاع الجمهور.
2: تدفيش.
1: أكيد معناها رؤية المخرج هنا تدخل والسيناريست في الفيلم.
0: الجمهور زاد.
1: نعم. نعم نعم، وهي مهمة هو التقدير، يعني ما بين اختيار البطل باش يقوم بالدور لشخصية كيما هكا، شخصية كلها شر بدون إحساس، جامدة، يعني أنك توصل تتعاطف معها. يعني قوة الكاتب في الرواية وقوة السيناريست والمخرج في الفيلم.
0: نعم، في التمثيل خاطر
1: الميكرو،
0: خاطر التمثيل لهنا ما كانش بازي على الحوارات معناها، لكن بازي على الافعال. يعني فما نظره العين بالملي.
1: نعم.
0: كانت
1: صحيح.
0: يعني نقولوا احنا كالتمثيل الدخلاني معناها، كان يثير الرعب وميم طون يخليك تتعاطف.
1: نعم. صحيح النقطه هذه، انه البطل ما كانش فيه، ما عندوش برشا حوار.
0: في
1: نعم. هنا باش يوري زاد قوه الحاسه اللي عنده، قوه الشم، لأنه هو يتعامل مع المحيط متاعه كان بشم، فماش كل الحوار الكلام اللي باش يوصل به يعني كان كلامه قليل قليل قليل جدا. هنا ديما نرجع ما بين مقارنة ما بين القصة والفيلم، هنا وصف دقيق عند الكاتب للروائح لقوة الشم للشخصية، وبالنسبة للفيلم القوة البصرية هنا كيفاش معناها حاجة رائحة باش تصورها يعني كمشهد، ذات هذه قوة أخرى للمخرج نعم متميز يعني الفيلم. قداش تعطيه هارون فيلم كمتفرج؟
0: هنا باش نحكي على أحساسي بعد ما خرجت من الفيلم. ما حسيتش معناها بملل في وانا اتفرج في الفيلم، بالعكس معناها كان كنت كي متشوق للاخر باش نعرف معناها شنو صار. اخراج معناها اخراجين وتمثيلا وكتابه وكل شيء معناها ابدعوا،
1: نجح معناها الفيلم في تحويل يعني الروايه.
0: وانا نجم نحكي اين اي رغم التغير الطفيف اللي حكينا عليه، ابدعوه معناها باش يحافظوا على العناصر نتاع الروايه. هو فما ديما فرق ما بين الروايه وما بين الفيلم.
1: نعم
0: الفيلم خاطر لازم يكون الريتم نتاعو ديما يكون معناها اسوندون، عكس الروايه نجم يفرط في الوصف باش نجم كيما قلنا نتاع الشم وكل شيء. الاخر نجم نعطيه معناها 9 على 10 باش ما يظهرش في روحه باش
1: نقصلوه نقطة نهي انه هيك يعني
2: تقييمك. انا بكري انا مشيت رجعت حبيت نشوف تقري، عطتني لافيش اللي هي محلاها الفتاة ذات الشعر الاحمر. انا يعجبني هذا الفيلم وكما قال هارون محافظ على المكونات الرئيسية بتاع القصة، محلاه ناجح بالنسبة لي ناجح.
1: ما قلقكش يعني في
2: ما قلقنيش ولازم فما حاجات ضرورية معناها ضرورة الحبكة السينمائية بتجمش يكون كالرواية، هو سيبوغ مختلف. انا بالنسبة لي طنك هو نجح مش يوصل لنا القصه معناها والهواجس نتاعه وكل اللي هو فيلم ناجح.
1: نعم فيلم ناجح. اما قوه الحقيقه انا اللي شفت معناها نقطه القوه فيه هو البطل البطل الفيلم يعني اداؤه ممتاز. وحاجه اخرى انه معناها حاسه الشم هي ولات معناها بطل معناها معناها من الشخصيات الرواية ولا الفيلم معناها دور يعني ديما موجودة. نعم إذا هي برشا برشا قراءات للرواية نحن أكيد نقدمو. نعم مستمعينا
2: فكرتها مش نعم
1: فكرتنا أكيد للفيلم والرواية لو بارفان، هذا معناها عنوان لليوم. اذا نقولكم خليكم معنا مستمعينا، مازلنا مواصلين احنا في نفس الموضوع بعلاقه بالذكاء الاصطناعي من قرن 18 قرن 21 و2026 كيفاش قراءتنا تختلف او هي فما تشابه فما نقاط تشابه فما نقاط اختلاف. نشوفوا بعضنا مع شويه
2: تتطور وتتبدل. انا مازلت نقولوا احنا البذره نتاعها هي هي.
1: نعم خليكم معنا مستمعينا ما تبعدوش.

0: الكتاب في عصر الخوارزمية.
1: تحية كل ملتحق بينا على موجات إذاعة تونس الثقافية، هذا برنامج ما وراء الكتاب. زلنا مواصلين معاكم ومع نقاشنا حول قصة اليوم لو بارفان. هزتنا برشا عطورات وروائح وأسئلة يعني حول حاسة الشم والمشاعر، الهوية، يعني نعم نعم. احنا مش نمشي أكثر يعني تعمقا مع هارون ومع نهاء اليوم اللي حاضرين معنا في ما وراء الكتاب، ونربطه بعصرنا توا. إذن هل يمكن للذكاء الاصطناعي سرقة الروح؟ سؤال نرجع هنا في علاقة بالقصة اللي معناها قدمناها اليوم في ما وراء الكتاب، رواية لو بارفان. في القصة البطل جرونوي يجمع الروائح باش يخلق يعني صورة كاملة على الضحية. اليوم في الرقمنة وفي الذكاء الاصطناعي، شركات الكبرى والذكاء الاصطناعي يجمع ردود أفعالنا، نقراتنا، مشاعرنا لصناعة بصمة رقمية لينا. إذن اليوم نحن مكشوفين أمام الخوارزميات كيما كانت ضحايا جرونوي. تراوش هذي هارون؟
2: هو محليها، هو محليها الحقيقة، الربط والتشابه بين الرواية وبين الذكاء الاصطناعي كما قلت أنت. بالحق احنا ولينا مكشوفين قدام لي زالغوريتم وكل شيء، وليت ولاو يحبوا يبيعونا ويعملوا بصمة رقمية، معناها بصمة رقمية. كيما عمل وكيما معناها معناها جون كونوي كيفاش لم معناها لم الضحايا نتاعو باش يخلق روح حكايه
1: نعم. نهى
3: والله ايه فما تشابه كما قلت، عجبتني معناها التقارب الصوره بين الانتليجنس ارتيفيسيال والكرونوي اللي هما كانوا هما زوز يملكوا حاجه خاصه، حاجه خارقه للعاده. معناها هو يملك القدره اللي هو يشم الحاجات، والانتليجنس ارتيفيسيال زاد تملك القدر اللي هي تحلل كميه هائله من البيانات، اللي هي تشوف حاجات انماط نقولوا احنا انت كبشر ما تخرجش تراها، اللي معناها اللي عنده طريقه مختلفه لادراك العالم. فما صحيح، اما لهنا يكمن الخطر نتاعهم الاثنين، معناها نتاع الكسيم تاع الحاجات اللي هما كانهم يقدروا ينجموا كونهم يسيطروا عليك.
1: نعم.
3: من خلال هالقدرة الخارقة هذه، واللي أنت لازمك تكون حذر. نعم. تخاف ولكن حذر.
1: نعم. أنا مش نواصل في فكرتك نهى، وهنا صناعة الكمال المزيف ديب فيكس اللي في القصة صنع جرونوي برفع عطر خلى الناس أنه يظنوا أنه ملايكة معناها، بينما هو في الحقيقة قاتل. نرجع هنا للرقمنة، التقنيات يعني التزييف العميق تصنع أصوات مثالية ما عندهاش وجود وغير حقيقية. الذكاء الاصطناعي اليوم نجم يصنع عطر بصريا يعني يجعلنا نصدق الأشياء اللي غير حقيقية. فهمت؟ هل الحقيقة في الجوهر أم في المظهر اللي نراه على الشاشة؟
2: انا ابسوليومون بالنسبه لي انا ديما حقيقه الانسان تكون في الجوهر نتاعو، خاطر كيما قلت انت تقنيه الذكاء الاصطناعي هذم ولات معناها خلقت فجوه عميقه، وخلقت معناها مفهوم جديد اسمه وهم الكمال. وهم الكمال خلى معناها العبيد معناها تصنع
1: اي صوره
2: تصويره خاطئه معناها
1: غير حقيقية، غير واقعية.
2: يعني وانت في
1: تتأثر بها،
2: تتأثر بها. وقاعدين نشوفوا مالوغوزمون معناها برشا عبيد، ومعناها في سورتو معناها فما فتيات في السن المراهقة اللي قاعدين يتأثروا بالانفلونسور والانستغراموس، خاطر مالوغوزمون قاعدين يسوقوا لهم في تصويرة خاطئة. سي با لا فيريتي.
1: لكن وراء القناع هذاك، وراء الصورة هذيك، وراء شخصية أخرى. إذا إنه هي في نفس الموضوع، يعني كيفاش الإنسان توا أو بعض الأشخاص متأثرين بهذه الصور حتى هو في نفسه، معناه كمستعمل، مش لازم معناه حتى نحكيه على المؤثرين، حتى هو ينجم يعمل صورة خاطئة. انت على نفسه
3: يعني تحكي لنا تو على التلاعب
1: الذكاء الاصطناعي نجم انا نحط نهى في محفل في هوليود وماخذ جائزه مع الذكاء الاصطناعي نجم نهز الكلام
3: هذيك عنده قدره يتلاعب كل شيء بالاحداث بالجماهير معناها بالناس كما تشوف الخوارزميات نتاع مواقع التواصل الاجتماعي معناها انت فجاه تاني واللي يظهروا لك الحاجات اللي انت لوشت عليهم اللي انت تحبيت عليهم مره ولا حتى اللي انت حكيت عليهم انا تو مانيش فاهمه الربط العجيب ان انت كي تحكي حاجه هكا من بعد تلقى اي حاجه تخوف يقدروا بالحق قادر كونه ياثر فيك ياثر على نفسك معناها على الرغبه نتاعك حتى على رايك ساعات نقول حاجات ومن بعد نقول يا اخي هذه رايي انا والا
1: راي حد اخر
3: سمعته انا يحكي ولا هل هذه حكايه معناها جاتني من اللي هي راي الانتليجنس ارتيفيسيال في الحقيقه معناها انا حكيت معاه وهو قال لي هكاك يا اخي انا
1: نجم حد يبدل لك نظرتك نظرتك للاشياء يعني نعم
3: قراءتك للاشياء
1: قراءتك للاشياء في خطر فما برشا كل يوم كل يوم كل صباح في اوقات يعني عديده يسال الذكاء الاصطناعي
3: في كل شيء
1: يعني نعم في كل شيء معناها هو يشاركه في حياته هنا كيفاش ينجم يعني المستعمل الذكاء الاصطناعي باش ما يفقدش يعني السيطره على قراراته في حياته اليوميه هويته هنا زاد نحكيو على الهويه هنا في معناها في القصه ماساه جرونويا البطل انه ما عندوش رائحه بلا هويه في الرقم يعني احنا نعيش في عالم زاد الرقمي معناها تتحول فيه الى ارقام وبيانات معناها الذكاء الاصطناعي ما عندوش جسد بلا جسد بلا مشاعر حقيقيه يعني لكن يمتلك كما انت قلت انه وقال هارون انه ينجم يتلاعب بمشاعر البشر يعطيك حاجه اللي انت تحبها لكن يعطيك حاجه اخرى مماثله اللي انت في وقت ما يمكن انت ما كنتش تراها مناسبه لك انت لكن يحطها في سياق معين باش انت تقبلها
2: هو دخل في هذا في ليزاشا امبولسيف
3: اي
2: صح ليزيكسبير وقتها جو يحلوا انا بالنسبه لي انا معناها ديما نرجع لك المثل معناها الشهير كل شيء يزيد عن
3: حد ينقلب
2: ينقلب هو ولا الادمان نتاع مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي معناها الحد رهيب على الاخر ولات العباد معناها معناها سفوي ولات من الحياه الواقعيه مش معناها تدمن ولات الحياه الرقميه وكلي معناها فما عندنا دنيا عندنا حياه معناها عندنا عباد نقابلوهم عندنا خدمه نمشي ولها دونك بالنسبه لي انا واحد مادام معناها يخوض في هالمعركه في الحياه الواقعيه معناها ما يصيرش يقعد ويقنع روحه هكا وحتى يقنع ويش حتى العبيد اللي معاه يقول لهم راهو ما نكثروش برشا من الذكاء الاصطناعي وما نكثروش برشا من المواقع التواصل الاجتماعي نجمو نعملوا كالجول تايم هذاك الوقت الذهبي مع بعضنا نكونوا وذيك هي لازم فما شويه كونسيونس
3: نعم اللي هي المكلي
1: نعم الوعي الوعي يعني الموجود بال يعني الذكاء الاصطناعي ماهوش الحقيقه جديد لكن كيفاش خل في حياتنا اليومية والعملية هنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا معاه هنا زادة أنا الحقيقة قديش صدقني يعني الصورة متشابهة يعني ذكاء الاصطناعي والبطل القصة جرونون يعني
3: سعي نحو الكمال
1: نعم سعي نحو الكمال والإبداع زادة هنا جرونون عنده معنى حاسة الشم يعني لكن احنا نشوفوا الذكاء الاصطناعي توا يمتلك عبقرية التقنية التركيب مثلا تحليل البيانات شعر
3: تركيب الجمل تركيب
1: الجمل القصة الرواية يألف موسيقى ألف موسيقى نعم لكن ما عندوش الشعور ما عندوش الإحساس هنا سؤالي هل الفن اللي ينجو الذكاء الاصطناعي هو عطر كامل يفتقر للروح وهل يمكن للآلة أن تفهم الألم اللي يولده الإبداع أم أنها مجرد جرونوي رقمي معناها نشوفه اللي هو نفس الشخصية يسق الإبداع البشري باش يعيد تركيب
3: هو هكيك باغ ديفينيسيون هذيك هي الانتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف معناها جينير اللي دوني اللي تاخذ حاجات تعمل تحليل تبلورهم جمانيخ كو تعمل منهم حاجات أخرين
1: نعم
3: دونك ما نجمش يكون كامل دونك هو حتى كان معناه يوريك العواطف، هي عواطف مكيكة ما عاش هيش هو غير ما كان حللك حاجة راه ما حاسش بها، وحتى كان عطاك حاجات ذكيين هما بالحق ذكيين أما راه بلاش واعي في الحقيقة.
2: لازم ديما فما المراقبة من عند المراقبة من عند المستعمل، ديما لازم يكون فما كنترول هكايا معناها. وعمره بالنسبة لي أنا الذكاء الاصطناعي مهما حكيت له مهما فضفضت له، خاطر نشوفه في حقيقة مأساة أنه العبيد ولات معناها تحكي مشاكلها الشخصية ولات للشات، وعمره ما ينجم يعوض الشعور الإنساني اللي هي الحاجة اللي بقت لنا هذه في زمن
1: في نجمه يعني. في سؤالة، إذا ما حافظناش يعني على الإنسانية متاعنا على مشاعرنا في طور هالتقدم التكنولوجي والاستعمالات الذكاء الاصطناعي، معناها نفقدوها يعني
2: نجم
1: مستقبلا
2: النجم، ولا يولي مشاعر سبونسوريزي يولي
1: يعني نحكي مثلا على العفوية، على الحب، على الجمال، على فما برشا يعني أحاسيس الحقيقة إنسانية طبيعية اللي نجموش معناها من نجمو نحسوا بها إذا ما نقربوا للطبيعة أكثر من الآلات وأكثر من الحاجات الاصطناعية. الحاجات الاصطناعية كنت تساعدنا في حياتنا اليومية، لكن ما تلغيش الهوية متاعنا، ما تلغيش المشاعر الإنسانية، يعني تبقى يعني حاجة كائن طبيعي في إطار هذايا لازمنا نلقاو ونبحثوا على النسخة الأفضل اللي فينا،
2: وتكون معناها بعيدة كل البعد عن التصنع
3: والمثالية.
2: أيوة
3: خاطرنا ماناش مثاليين احنا عباد.
1: نعم، على ذلك نحن دعونا نلوجوا على المثالية الرقمية يمكن
3: اللي يتخوف الفكرة. أنا وين ينجم يوصل الانتليجنس ارتيفيسيال ولا الروبوتيك معناها اللي دومين هذوما الكل، نخاف معناها نخطر بالحق ما نعرفش حدودهم وين، ما نعرفش وين ينجموا يوصلوا. خاطر فما حاجات كنا نشوف نقولوا لا ما ينجموش يعملوهم، اما تو وليت نحس اليوم
1: لكن السؤال هذا يظهر لي كانوا عنده اجابه في القصه انه
3: هي
1: يعني تصور الذكاء الاصطناعي كان يوصل يعني يفوت الحدود يعني الطبيعيه تكون نفس النهاية،
2: أما
3: نزمش نجزم اللي هو
2: أما بالنسبة لي أنا لو كان جي جون غرنوي مع العصر التفحل متاع الذكاء الاصطناعي بالحق نجم نقوله سوغا تيريبل.
1: نعم، إذا شكرا لك هارون أحمد نهى الجندوبي، يعطيك الصحة، يعني أثرنا كعديد النقاط. أكيد مستمعينا إن شاء الله معناها يتفاعلوا معنا، زادا ينجموا يتفاعلوا معنا على صفحة الفيسبوك، يبعثونا رسائلهم، تساؤلاتهم، أسئلتهم، اقتراحاتهم في ما وراء الكتاب على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. زادا تنجموا تلقاونا على اليوتيوب، وتنجموا تسمعونا على www.radioculturel.tn، وزا تنجم على الانستغرام تلقاونا زادة كيف إذاعة تونس الثقافية. هكا احنا وصلنا نهاية حصتنا من برنامج ما وراء الكتاب، إن شاء الله نتقابلوا الأسبوع القادم. شكرا ليك نهى جندوبي،
3: يعطيك الصحة وفاء، يعطيكم الصحة الناس الكل. الحقيقة عمل جو أنا اليوم كي حكينا هكا تناقشنا، حسيت روحي سرحت معناها، أعطيت المجال الخيال متاعي والأفكاري،
1: فما حاجات هكا أفكار جديدة هكا بعد القراءة والنقاش
3: مش نرجع نخمم فيه كرنوي باش نرجع نتفرج الفيلم زي دخلت حسيت روحي نسيته كريتو معناها تحكيوا عليه، حسيت روحي ضيعت حاجات.
1: نعم، شكرا لك مجددا نهاء جندوبي، وان شاء الله الاسبوع القادم مع عنوان جديد. شكرا لك هارون احمد،
2: شكرا لك مدام وفاء، شكرا لك نهاء، حصه كالعاده معناها مسليه خفيفه، ونتمنى المستمعين معناها استمتعوا هكا وفدناهم بحاجه. الكتاب معناها الكتاب والفيلم معناها تري انتريسون زوز، ندعوهم باش يقراوهم ويتفرجوا كهو، نتمنى انه احنا فدناهم بحاجه وكنا خير ظل عليهم
1: ان شاء الله. وان شاء الله لقانا يكون الاسبوع القادم مع عنوان جديد، معك هارون احمد ومع بقيه الفريق. ما بقى لي كنقول لكم متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه تونس الثقافيه، والى اللقاء مع تحيات وفاء بكر الدول.

0: ما وراء الكتاب؟
1: ما وراء الكتاب؟
2: ما وراء الكتاب؟
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب؟ منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب؟
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.
4: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
6: في 15 من شهر ماي سنة 48 و900 وألف بدأت النكبة الفلسطينية، التي تحولت بدءا من ذلك التاريخ إلى سلسلة من النكبات، آخرها نكبة غزة المتواصلة منذ أكثر من عامين، حيث تبخرت جثامين الشهداء بفعل استعمال الاحتلال المجرم أسلحة محظورة عالميا، وصار الحلم قبرا للشهيد يضم بعض متعلقاته وليس رفاته. هاجمت العصابات الصهيونية قرى وبلدات ومدن فلسطينية عقب انتهاء الانتداب البريطاني لفلسطين ومغادرة قواتها المنطقة. أصدرت الأمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية، الأمر الذي عارضته الدول العربية التي خاضت حربا لطرد الميليشيات اليهودية من فلسطين في ماي 48 و900 وألف، استمرت حتى مارس 49 و900 وألف. في 15 من ماي سنة 48 و900 وألف بدأت الحرب. غدا إعلان قيام دولة الاحتلال، سيطرت قوات الاحتلال الصهيوني على كامل المنطقة التي اقترحتها الأمم المتحدة للدولة اليهودية، بالإضافة إلى ما يقارب 60% من المساحة المقترحة للدولة العربية، والتي شملت مناطق يافا والرملة والجليل الأعلى وأجزاء من النقب وشريطاً كبيراً على طول طريق تل الربيع القدس، وكذلك على القدس الغربية المفترض أن تكون جزءاً من المنطقة الدولية للقدس وضواحيها. وسيطر الأردن على القدس الشرقية وما أصبح يعرف بالضفة الغربية وضمها في العام التالي، وسيطر الجيش المصري على قطاع غزة.

في مؤتمر أريحة في الأول من ديسمبر سنة 48 و900 وألف، دعا ألفا مندوب فلسطيني إلى توحيد فلسطين وشرق الأردن كخطوة نحو الوحدة العربية الكاملة. أدى هذا الصراع إلى تغير ديموغرافي كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقد هجر نحو 700 ألف فلسطيني عن ديارهم في المنطقة التي سيطرت عليها سلطات الاحتلال الصهيوني وأصبحوا لاجئين. إن الكيان الإسرائيلي المغروس في قلب الوطن العربي، كما يقول الأستاذ فؤاد الفخفاخ في مؤلفه القضية الفلسطينية بين الكفاح الوطني والكفاح الفكري، إن الكيان الإسرائيلي المغروس في قلب الوطن العربي وعلى أرض فلسطين العربية إنما هو وليد غير شرعي للاستعمار البريطاني، سقط فجأة من رحم تلاقحت فيه الأطماع الاستعمارية الغربية بالأغراض الصهيونية. ومن هذا المنطلق فإن الأرضية الأصلية للصراع هي أرضية التناقض بين الأمة العربية الراغبة في التحرر السياسي والاجتماعي وبين الاستعمار الراغب في السيطرة وفي مواصلة الاستغلال.

0: لواقع جديد مرعب احتاج الأمر إلى استنباط لغة جديدة تستل مفرداتها من صمود أصحاب الأرض وتمتشق سيف الكلمة لإعلاء صوت الحق. يتساءل الباحث فيصل دراج في مقال بعنوان 3 مداخل لقراءة محمود درويش نشر في مجلة الكرمل عام 2009، يقول: من أين تأتي فتنة هذا النص الذي إن تلامح نثرا تجلى شعرا، وإن تلامح شعرا تكشف نثرا؟ تأتي الفتنة من لقاء الأبدي والعابر، ومن المؤقت الذي اكتسب ديمومة، ومن العابر الذي يبرهن أن العابر المبدع ليس عابرا، ومن العابر الراهن الذي سيقرأ ذات يوم كنص جليل قديم. يشتغل محمود درويش على اللغة بعدها رهانا يعمل على خلق عوالم جديدة للكتابة، وفيها كما يقول في حضرة الغياب: كل الحروف جاهزة لاستقبال الشكل الكائن الباحث عن يد ماهرة تخلق الحاجة إلى الانسجام. ما عليك إلا أن تسمي بيدك كائنات تعرفها من قبل، وكائنات تعرفك على نفسها فيما بعد.
1: هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت، قرب بساتين مقطوعة الظل، نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل. ها هنا بين شظايا الشيء ولا شيء، نحيا في ضواحي الأبدية، نلعب الشطرنج أحياناً ولا نأبه بالأقدار خلف الباب. ما زلنا هنا نبني من الأنقاض أبراج حمام قمرية، نعرف الماضي ولا نمضي ولا نقضي ليالي الصيف بحثا عن فروسيات أمس الذهبية. نحن من نحن ولا نسأل من نحن، فما زلنا هنا نرتق ثوب الأزلية. نحن أبناء الهواء الساخن البارد والماء، وأبناء الثلج

0: لي إلى الفرات. إثر ذلك نشأت بعض الأحزاب المعادية للأنشطة الصهيونية، من بينها الحزب الوطني العثماني سنة 1991 الذي عمل على منع بيع الأراضي الفلسطينية إلى اليهود، وشارك شبان فلسطين في المؤتمر العربي الأول المنعقد في باريس سنة 1991 داعين إلى الاستقلال الذاتي، غير أنه لم يجد آذانا صاغية.
1: من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ وأنا لم أكن حجرا صقلته المياه فأصبح وجها، ولا قصبا ثقبته الرياح فأصبح نايا. أنا لاعب النرد أربح حينا وأخسر حينا، أنا مثلكم أو أقل قليلا. ليس لي أي دور بما كنت، لو أن ذاك المكان الزراعي لم ينكسر ربما صرت زيتونة أو معلم جغرافيا أو خبيرا بمملكة النمل أو حارسا للصدى. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ ربحت مزيدا من الصحو لا لأكون سعيدا بليلتي المقمرة، بل لكي أشهد المجزرة. نجوت مصادفة، كنت أصغر من هدف عسكري وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج، وخفت كثيرا على إخوتي وأبي، وخفت على زمن من زجاج، ومشى الخوف بي ومشيت به حافيا ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد من الغد. لا وقت للغد، لا وقت للغد. أمشي أهرول أركض أصعد أنزل أصرخ أولول أسرع أبطئ أهوي أخف أجف أسير أطير أركض أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهبي أهلوس أهمس أصرخ لا أستطيع أسقط أعلو وأهبط أدمى ويدمى علي.
0: ولعل أعمق تأثير للشاعر في معاصريه كتب الأستاذ محمد العزيز ابن عاشور عن محمود درويش، لعل أعمق تأثير للشاعر في معاصريه نفاذه إلى جوهر القضية الفلسطينية كنموذج لسعي الإنسان المناضل من أجل كرامته ضد البغي والطغيان، وتعبيره بنبرة كونية عن حقه في الحياة حيثما كان، وعن مشروعية تمسكه بأرضه والحفاظ على ذاكرته ضد مخططات الاستيطان والنهب، مما يجعل من صوت محمود درويش صوتاً لكل مظلوم، وينصب عباراته شاهداً على مأساة العصر. إن قدر الشاعر أن يكون في حالة إقلاع موصول يناصر الحرية ويخترق الظلمات ويمسك بمصباح ديوجين في وضح النهار، مرة في جنون هاملت، ومرة على قلق أبي الطيب، ومرة في محبس العزلة يواجه الحياة ببصيرة أبي العلاء مخففا الوطأ. نستقرئ شعره على ضوء ما يجري في فلسطين وما جرى ويجري للإنسان، ذلك أن شعر محمود درويش تخطى الفواصل التاريخية والجغرافية مستشرفا الأبدية صائحا: أنا إنسان عادي جدا، ما أقوم به يقوم به الكثيرون، ولكن صوتي كشاعر يصل إلى مسافات أوسع.
1: أنا هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي وأنا معلقة معلقتان عشر

0: هذه لغتي أنا، لغتي أنا، ما قالت الكلمات كل جسدي فكنت لنبرها جسدا، أنا ما قلت للكلمات كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء، كوني كي أكون كما أقول. لا أرض فوق الأرض تحملني فيحملني كلامي طائرا متفرعا مني، ويبني عش رحلته أمامي في حطامي، في حطام العالم السحري من حولي. على ريح وقفت وطال بي الليل الطويل، هذه لغتي قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة، هاجر أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. أيتسع الصدى؟ هذا الصدى، هذا السراب الأبيض الصوتي لاسم تملأ المجهول بحته ويملأه الرحيل ألوهة. تضع السماء علي نافذة فأنظر، لا أرى أحدا سواي، وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي، ورؤاي لا تنأى عن الصحراء من ريح ومن رمل خطاي، وعالمي جسدي وما ملكت يداي، أنا المسافر والسبيل. يطل آلهة علي ويذهبون فلا نطيل حديثنا عما سيأتي، لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس، فلأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل. ما أكثر الماضي يجيء غدا، تركت لنفسها نفسي التي امتلأت بحاضرها، وأفرغني الرحيل من المعابد للسماء شعوبها وحروبها، أما أنا فلي الغزالة زوجة، ولي النخيل معلقات في كتاب الرمل، ماض ما أرى للمرء مملكة الغبار وتاجه، فلتنتصر لغتي على الظهر العدو، على سلالاتي، علي، على أبي وعلى زوال لا يزول. هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري، حدائق بابلي ومسلتي، وهويتي الأولى، ومعدني الصقيل، ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته، ويعبد ما يقول. لابد من نثر إذن، لابد من نثر لينتصر.
1: اندلعت في سنة 1900 ثورة على المؤتمر الصهيوني وعلى وعد بلفور، وهو تصريح علني أصدرته الحكومة البريطانية في 2 نوفمبر 1917، تمثل في رسالة بعثها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إلى اللورد والتر روتشيلد أحد أبرز زعماء الحركة الصهيونية. تعهدت فيه بريطانيا بتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وعرف تاريخيا بمقولة إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، حيث أعطت بريطانيا أرضا عربية ذات أغلبية ساحقة من السكان الفلسطينيين للحركة الصهيونية. ومع أن الدول العربية سعت إلى إسناد الكفاح الفلسطيني بعقد المؤتمر الإسلامي الأول سنة 31 وتسعمائة وألف، إلا أنه اكتفى بالدعوة إلى تأليف دائرة معارف إسلامية وإنشاء جامعة المسجد الأقصى وبعث شركة لإنقاذ الأراضي الفلسطينية، وتأسست إثر ذلك خلايا مسلحة ضد الاحتلال البريطاني والمهاجرين اليهود سنة 35 وتسعمائة وألف، وانتقل قائدها الشيخ عز الدين القسام إلى منطقة جنين ليرسم في ذاكرة التاريخ أسمى صور البطولة، رافضاً الاستسلام لقوات الاستعمار البريطاني التي حاصرته من كل الجهات، مخيراً الاستشهاد بعد أن ألحق بها خسائر فادحة. وخلال 3 سنوات استمرت الثورة الفلسطينية الكبرى من 36,900 إلى 39,900 بعمليات عسكرية فدائية في مختلف المدن الفلسطينية، إلى أن اضطر الاحتلال البريطاني إلى إعلان حالة الطوارئ ومنع التجول في البلاد كلها، وتوجت الثورة الفلسطينية الكبرى بإعلان الإضراب العام في مختلف المدن الفلسطينية، وقد أشرفت عليه اللجنة القومية العربية بنابلس.

0: كتب الأستاذ حمادي صمود عن الشاعر محمود درويش، قال: لولا ما يحدث في الأسماء عند الاستعمال من توسع في المعنى وما ينجر عن تواتر أجوائها من تضخم، لكان يكفي أن نقول وأنت تتحدث عن محمود درويش إنه شاعر، بمعنى أن له بما ينجز من نصوص قدرة على الفعل في التاريخ والناس وعلاقة اللغة بالأشياء، وهذه مرتبة لا تنالها إلا قلة قليلة من تجارب الشعر. شعر محمود درويش بحث متواصل منذ نصف قرن عن الذات، شعر يبحث عن ذاته ويجرب سبل الوصول إليها، وشاعر يحقق بهذا البحث ذاته ويبني كيانه ويجيب عن أسئلة وجوده التي تلح بها عليه غمرة الأحداث ونوعية الوقائع. وفي فضاء النص يقف الشاعر حائرا بين أناه الحاضرة وضمير الغيبة الذي يطلع من قاع التاريخ بما لا يعرف، لكنه منتقش على كل عطف من تلك الأنا وما لا يدرك، ولكنه قابع في كل ركن من أركانها يمد عليها سلطانه من حيث ندري ولا ندري، ويحدد إلقاءها وإيقاع وجودها في العالم. إن التردد بين الحضور والغيبة، بين سؤال الوجود وسؤال الانتماء، بين أنا المختلفة عن الهوى والمتطابقة معه في آن، هو الكيمياء العجيبة التي تفتح أمام الشعر بوابة المستحيل وتدفع به في دروب الألق والدهشة وتعلمه الإقامة فيما لا يثبت ولا يستقر.
1: أبد الصبار، إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولد، وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال ونرجع حين يعود الجنود إلى أهلهم في البعيد. ومن يسكن البيت من بعدنا يا أبي؟ سيبقى على حاله مثل ما كان يا ولدي. تحسس مفتاحه مثل ما يتحسس أعضاءه واطمأن وقال له وهما يعبران سياجا من الشوك: يا ابني تذكر، هنا صلب الإنجليز أباك على شوك صباره. سوف تكبر يا ابني وتروي لمن يرثون بنادقهم سيرة الدم فوق الحديد. لماذا تركت الحصان وحيدا؟ لكي يؤنس البيت يا ولدي، فالبيوت تموت إذا غاب سكانها. تفتح الأبدية أبوابها من بعيد لسيارة الليل، تعوي ذئاب البراري على قمر خائف، ويقول أب لابنه: كن قويا كجدك واصعد معي تلة السنديان الأخيرة. يا ابني تذكر، هنا وقع الانتشاري عن بغلة الحرب، فاصمد معي كي نعود. متى يا أبي؟ غدا بعد يومين يا ابني. وكان غد طائش يمضغ الريح خلفهما في ليالي الشتاء الطويل، وكان جنود يهوش عب النون يبنون قلعتهم من حجارة بيتهما، وهما يلهثان على درب قانا. هنا مر سيدنا ذات يوم هنا جعل الماء خمرا وقال كلاما كثيرا عن الحب. يبلي تذكر غدا وتذكر قلاعا صليبية قضمتها حشائش نيسان بعد رحيل الجيوش. لماذا تركت الحصان وحيدا لكي يؤنس البيت يا ابني؟ فالبيوت تموت إذا غاب سكان.
0: عقب هزيمة 48,900 خيم جو من اليأس على الفلسطينيين تفاقمت حدته بعد وأد الوحدة بين سوريا ومصر 1958. يقول الأستاذ ياسين الحافظ في كتابه الهزيمة والإيديولوجية المهزومة في الوقت الذي تعتبر فيه سوريا تحرير فلسطين طريقاً للوحدة العربية، تنظر مصر إلى القضية الفلسطينية بمنظار آخر، إذ تعتبر أن الوحدة العربية سبيل أوحد لتحرير فلسطين. في ظل هذا المناخ السياسي المتوتر طفت إيديولوجيا المقاومة على السطح وأخذت تزكو شيئا فشيئا من صفوف المثقفين الفلسطينيين. وفي حركة فتح التي أدركت أن الثورة الفلسطينية هي التي ستكون كفيلة بتطوير الأوضاع العربية تحرريا ووحدويا، اتخذت وتيرة العمليات الفدائية نسقا تصاعديا. ففي عام 65,900 بلغ عدد العمليات الفدائية 35 عملية، وفي سنة 66,900 تصاعد هذا العدد ليبلغ 41 عملية، ليصل قبيل هزيمة جوان 67,900 46 عملية. ولكن كل هذه العمليات رغم نجاعتها لم تكن كافية لتحقيق الهدف المنشود وهو تحرير فلسطين. وإن كان هذا الكفاح يقض مضاجع العدو ويثير قلقه الدائم، يتحدث الأستاذ فؤاد الفخفاخ في مؤلفه القضية الفلسطينية بين الكفاح الوطني والكفاح الفكري عن أسباب هزيمة 67,900، فيعزوها إلى ثلاثة عوامل أساسية. يقول لعل من أبرزها أن الدول العربية دخلت إلى المعركة بجيوش متفرقة لا تجمع بينها استراتيجية عسكرية واحدة، لا سيما وأن الاتفاق العسكري بين مصر وسوريا والأردن ظل اتفاقا شكليا لا قيمة له. أما العامل الثاني فيتمثل في البون الشاسع بين إسرائيل والعرب في مستوى التقدم التقني والتكنولوجي والأخذ بأسباب العلم الحديث، ذلك أن الحرب الحديثة باعتبارها اختباراً كلياً للقوى المادية والمعنوية لكل بلد إنما هي حرب مجتمع ضد مجتمع وليست حرب جيش ضد جيش. أما العامل الثالث فيكمن في الدعم الأمريكي العسكري واللوجستيكي لإسرائيل الذي أتاح لها عنصر المفاجأة، حيث أفضت إلى تدمير الطيران المصري تدميراً كلياً. ولكن رغم الخيبة النفسية والذهنية والمعنوية والعسكرية التي مني بها العرب في حرب جوان 67,900 وما نجم عنها من احتلال إسرائيل لا للأراضي الفلسطينية فحسب وإنما لأراضي عربية أخرى، فإن لهذه الحرب نتيجة أخرى كان لها الأثر المباشر على معركة تحرير فلسطين، إذ توفرت للفلسطينيين الظروف الملائمة التي أتاحت لهم مسك قضيتهم بأيديهم، ومما يقوم دليلاً على ذلك معركة الكرامة في غور الأردن التي قادها الشهيد الراحل الزعيم ياسر عرفات 68,900. الكفاح السياسي مر عبر مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي لإنهاء عقود من الصراع، وهذا ما حدا بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى القبول بقرار مجلس الأمن عدد 242 وبحل الدولتين في مقابل التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهي مفاوضات احتضنتها عدة مؤتمرات واتفاقيات، منها مؤتمر مدريد المنعقد سنة 91 و900 وألف، واتفاقية أوسلو، واتفاقية كامب ديفيد، توجت بإحرازه جائزة نوبل للسلام من دون أن يتحقق السلام.

0: غيره من ترجل عن نجمة لم تصبه بأي أذى قال أسطورتي لن تعيش طويلا ولا صورتي في مخيلة الناس فلتمتحن الحقيقة قلت له إن ظهرت انكسرت فلا تنكسر قال لي حزنه النبوي إلى أين أذهب قلت إلى نجمة غير مرئية أو إلى الكهف قال يحاصرني واقع لا أجيد قراءته قلت دون إذن ذكرياتك عن نجمة بعدت وغد يتراجع واسأل خيالك هل كان يعلم أن طريقك هذا طويل فقال ولكنني لا أجيد الكتابة يا صاحب فسألت كذبت علينا إذن فأجاب على الحلم أن يرشد الحالمين كما الوحي ثم تنهد خذ بيدي أيها المستحيل وغاب كما تتمنى الأساطير لم ينتصر ليعيش ولم ينكسر ليموت فخذ بيدينا معنا أيها المستحيل
1: شاعر تنتظر قصيدته القادمة هكذا كتب المنصف المزغني الشاعر الكبير عن محمود درويش غدا يتحرر البلد ويضع ختمه على جواز سفر محمود بن سليم درويش المولود يوم 20 أفريل 1941 في قرية عربية عزلاء منسية اسمها البروة الواقعة على الكرة الأرضية في بلاد كانت تسمى فلسطين وصارت تسمى فلسطين غدا حين فتحت المدرسة بابها لأطفال السادسة كانت العصابات الصهيونية قد تحركت لتفتح أمام طفل السادسة باب اللجوء من فلسطين إلى لبنان وحين يصر الطفل على أن يرجع إلى بيته يفاجأ بأنه تم انتخاب ضيوف ثقلاء قادمين على أساطير قديمة حين يسأله الحاكم العسكري الصهيوني عن هويته يطلق صرخته الشعرية سجل أنا عربي حين أعلنت إسرائيل عن حدودها الرملية الجديدة بعد هزيمة 67 و900 ألف كانت القصيدة الفلسطينية قد بدأت الخروج من فلسطين إلى باقي الوطن العربي ينهمر الدم والشعر معا ويستقبل القراء والنقاد العرب شعر الأرض المحتلة بالتهليل والمباركة لأنه طالع من أرض المعركة المقدسة عندئذ يطلق الشاعر الشاب صيحته النقدية أنقذونا من هذا الحب القاسي وسوف تشكل هذه الصرخة ميلاد الرغبة في الخروج عن القطيع الشعري وإعلان ضرورة فرز الأصوات الشعرية إذ ليس كل فلسطيني شاعراً يا أيها الشعراء لا تتكاثروا وليس كل عربي يحكي عن فلسطين شاعرا ليست عظامي منبرا ولهذا بات على النقاد أن ينتبهوا في غمرة الحماس القومي إلى ضرورة العناية بفن الشعر دلاليا وجماليا معا أنقذونا من هذا الحب هي صرخة الناقد الساكن في صخب درويش سوف يزوبع هذا المقال الحالة الشعرية في فلسطين والآلة النقدية في باقي الوطن العربي وسيشكل هذا المقال بطاقة الهوية الشعرية لدى درويش القاسي مع شعره أولا فلا أنا عني ولا عنك راضيا قال المتنبي إن هذا المقال قده صاحبه على مقاس الشعر هذا الفن القاسي كالحياة وسوف يكون درويش ملتزما ببيانه القاسي على مدار حياته الشعرية، فإلى غاية اليوم لم يطمئن إلى انتشاره رغم انتشاره، ولم ينم عن قصيدته التي يطلب منها أن تكون قصيدة في المقام الأول، ولتحكي بعد ذلك عما تريد. إن سيرة درويش بسيطة وملونة بمصير شعب فلسطين، ولذلك لم يحكي عنها ولم يلون أحلامه إلا بالبساطة وهو يناجي بلاده: أي بلدا لم أجد ختمه في جواز السفر. يعرض محمود درويش في ذاكرة للنسيان فكرة الموت، وذلك ليس من المنظور الفلسفي الوجودي، وإنما بالمعنى الواقعي الجسدي، وتظهر هذه الفكرة مجردة عن كل التباس حين يكتب: أريد جنازة حسنة التنظيم، يضعون فيها الجثمان السليم لا المشوهة في تابوت خشبي ملفوف بعلم واضح الألوان الأربعة، ولو كانت مقتبسة من بيت شعر لا تدل ألفاظه على معانيه، محمول على أكتاف أصدقائي وأصدقائي الأعداء، وأريد أكاليل من الورد الأحمر والورد الأصفر، لا أريد اللون الوردي الرخيص ولا أريد البنفسجة لأنه يذيع رائحة الموت.
0: حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب. حياتنا عبء على الرسام، أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويحجبني الضباب. ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا واقفين. لم يسألوا ماذا وراء الموت، لم يسألوا ماذا وراء الموت، كانوا يحفظون خريطة الفردوس أكثر من كتاب الأرض. يشغلهم سؤال آخر: ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب حياتنا نحيا ولا نحيا، كأن حياتنا حصص من الصحراء مختلف عليها بين آلهة العقار ونحن جيران الغبار. حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب. حياتنا عبء على الرسام، أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويحجبني الضباب. حياتنا عبء على الجنرال، كيف يسيل من شبح دم. وحياتنا هي أن نكون كما نريد، نريد أن نحيا قليلا لا لشيء، بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت. واقتبسوا بلا قصد كلام الفيلسوف: الموت لا يعني لنا شيئا، نكون فلا يكون. والموت لا يعني لنا شيئا، يكون فلا نكون. ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا واقفين.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
1: الحياة. أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: بساط الشعر. بساط الشعر. بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
3: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر اليوم يأخذنا إلى أقدم حضارة في التاريخ، إلى المدينة الرائعة التي أحبها شخصيا، قفصة، إلى الحضارة القفصية، إلى أحد رجالات هذا الصرح التاريخي الحضاري العظيم، الشاعر الدكتور حمد الحاجي، اسم أخذ يبرز منذ 10 سنوات على الأقل في الساحة الشعرية التونسية والعربية من خلال كتاباته الشعرية النقدية والزيجالية، أيضا سنأتي إلى هذا الأمر فيما بعد. ثم خصيصة أخرى أذكرها هي كون حمد حاجي ناشر أيضا في جنس أدبي، جنس أدبي بعينه هو الأدب الوجيز، وهذا مجال حديث طويل، ربما أجبنا على بعض نقاطه في هذه الحصة وربما أرجعنا ذلك إلى حصص أخرى. سعيد جدا باستقبال الشاعر حمد الحاجي في حصتنا اليوم، راجيا أن أكتشف معكم هذا الرجل، لأني في الحقيقة لم أتعرفه جيدا رغم قربي من مجالات عمله ونشره وشعره إلى غير ذلك، فأنا سعيد أولا بمعرفته معرفة عن قرب، وسعيد بتقديمه إليكم لأن في ذلك غنم، وأي غنم. أستاذ حمد حاجي، مرحبا بك.
4: أهلا، مرحبا بكم جميعا، بمستمعين الإذاعة الثقافية. شكرا للرائع حافظ محفوظ الشاعر الأنيق، شكرا لكل الذين أفسحوا لنا مجال أن نعيش مع رؤية الشاعر، وقد تعلمنا منه الأستاذ الشاعر حافظ محفوظ، وأذكر جيدا قصائده، خاصة تعلمت منه كيفية بناء الصورة الشعرية.
3: شكرا لك، هذا شهادة تعجبني وأعتز بها. دكتور حمد، لو كان نحاول نقدم سيادتك للأحباء الشعر ومتتبعي برنامجنا، لأنه لأننا نحتفل دائما، وهذا اتصالهم بي واتصالي بهم مستمعي ومتابعي هذا البرنامج المخلصين الدائمين، نحاول نقدم من هو الدكتور حمد الحاجي في بداياته، يعني من قفصة.
4: إذن أنا ابن ريف أولا، عشت حتى حدود المراهقة كلها تقريبا في البادية، بادية مجمن عباس، وهي على أطرافي تبعد عن تقريبا 20 كيلومتر على قفصة، وهي سهول وصحراء بها النخلة وبها الأثار الرومانية وبها ما يجعلك تنظر من جانب أكثر رومانسية. ربما الرومانسية هي أتينا بها من هذه السهول والبقاع. إذن درست بمجن بن عباس يعني بالمنطقة الريفية هذه، ثم انتقلت إلى مدرسة ترشيح المعلمين بقفصة يعني 82 تقريبا بدايات، تحصلت على شهادة ترشيح المعلمين، ثم أتممت دراستي باعتباري قد تحصلت يعني على
3: معدل جيد.
4: نعم معدل جيد يعني، فأكملت دراستي إذن بمنوبة، تحصلت إذن درست بمعهد المنزهة السادس من تقريبا 86 إلى 92، ثم هاجرت إلى باريس يعني وتركت البادية وتركت قفصة وتركت تونس. ورجعت تقريبا 2013، كنت في تزوجت بطبيعة الحال أجنبية، لدي طفلان بنت وولد، هاجر ويوسف، إذن هاجر 29 سنة الآن،
3: تبارك الله،
4: هاجر يوسف 26 سنة يدرسون بباريس، هاجر الآن طبيبة بمستشفى بباريس، يعني تخرجت. أنا الآن بتونس ناشر. إذن تحصلت على إذن يعني الدكتوراه في باريس، ودرست أيضا بباريس في سربون الأدب المقارن تقريبا حتى حدود منها الروتريت يعني يعني، ورجعت إلى تونس، أصبحت يعني مستثمرا.
3: وكان بدأت بهذه العودة
4: بدأ.
3: أنت تو حدثنا عن حمد رفيق حمد الشعر، كيف بدأ، كيف بزغت شموسه لديك في قفصة من
4: نعم.
3: خارج قفصة؟
4: صح، الحقيقة اللبنة الأولى
3: نعم
4: هي لبنة الخط العربي.
3: كيف
4: الخط العربي؟ كان يدرسنا الله يرحمه عمار العكرمي، وهو مدير دار ترشيح المعلمين وكان يدرسنا الخط العربي، وكان دائما في الخط العربي يكتب القصيد البحتري المتنبي بالخط العربي. فانتبهنا إلى إيقاع الصورة. الحقيقة ربما هذا هو الذي وصلني إلى يعني البحثي، وهو السيرولوجيا، معنى الصورة داخل النص الشعري والنص حتى النثري السردي يعني الصورة. إذن كانت بداياتي في قفصة في الملتقيات الأدبية والثقافية. كان عندنا نادي الشعر، أنا مجموعة من الشعراء ربما الذين الموجودين في الساحة أكثرية الذين تخرجوا من ترشيح المعلمين قفصة هم شعراء: عبد الوهاب منصوري عليه الرحمة، أحمد الحاجي، شعراء عبد الديم السلام يكتبوا أيضا،
3: كان بدأ شاعرا
4: بدأ
3: ثم انتقل إلى النقد.
4: نعم. كثيرين يعني الحقيقة الذين معناها أخذنا منهم يعني الحقيقة ما طور هذا الزخم الشعري الحقيقة هو اطلاعنا على المدونة العربية الأدبية، لأن كنا في ترشيح المعلمين
3: طبعاً.
4: الانتباه إلى الأدب العربي وعيونه
3: طبعاً.
4: يعني كانت عندنا مكتبة كبيرة جدا في قفصة في مدرسة ترشيح المعلمين، كانت مكتبة عظيمة جدا فرنسية وعربية
3: نعم.
4: لكن الإنجليزية كنا
3: شوي يعني لا تدرس في مدرسة ترشيح
4: المعلمين،
3: مع كل أسف،
4: بحيث ممكن أن ألخص لك الأمر أني في باريس لم يضاف إلي شيء سوى ما أخذناه يعني المنهج، ممكن تطبيقية
3: هذا في التأثر
4: نعم.
3: سي الخطاط عمار
4: العكرمي يعني
3: هل بدأت وقتها زمانها تكتب الشعر أم ديجا أنت تكتب الشعر؟
4: الحقيقة هو بالسليقة باعتبار أنه القبائلنا في الجنوب خاصة في قبائل الهمامة والتليل يعني عن البعد هذا الحضرة وعن يعني أن الإيقاع الشعري وصور الشعرية هي من حقيقة منثورة على الطرق منثورة على الطرق فتع يعني أول تعلمنا هو من الدارجة يعني الصور الشعرية في الدارجة خاصة في القبائل القبلية والبدوية.
3: من زلت تذكر تلك القصائد التي كتبتها في تلك الفترة راحت منها مع زمنها؟
4: هو الزهايمر يبدأ من الشباب.
3: لما سمعتش تلك القصائد وأصدرتها في ديوان؟
4: الحقيقة أنا عندي ثلاثة مجموعات شعرية أصدرتها، لكن كنت أعتبر أن تلك النصوص هي البدايات البكر التي لا يعتد بها لا يعتد بها لا يعتد بها.
3: ربما كانت طموح أكبر من ذلك.
4: نعم كانت طموح.
3: طيب لو كنت تعطينا فكرة على هذه الإصدارات التي أصدرتها إلى حد الآن، ولو أنها جاءت متأخرة زمنيا لم تصدر في شبابك الأولي مجموعات شعرية، ولا كنا قرأناها وكنا تابعناها؟
4: صح.
3: أنت أصدرت بعد
4: المشيب.
3: لا ما زلت شابا والحمد لله. المشيب لا يطال الشعراء، الشعر أكبر من الزمن بالضرور. أعطينا إصداراتك الشعرية.
4: الإصدار الأول الحقيقة هو 2014. هاي. هو مجموعة شعرية على العمودي سميتها صهيل الأيام. والمجموعة الثانية هي في النص السردي يعني الشعر السردي، بمعنى لا يعني لا تنضبط إلى
3: الأوزان الخليلية.
4: الأوزان الخليلية. عنوان المجموعة هو نبات التوت.
3: مباشرة من العمودي إلى
4: النهاية.
3: هي قطيعة منها واعية أم جاءت في السياق فقط؟
4: الحقيقة مقصودة، يعني هو ربما كان عندي هذا التفكير البدائي هو أنك لابد أن تمتلئ بمن قبلك وتحتمي بأن تحفظ كل قصائد الآخرين. نعم. ثم بعد ذلك أن تكتب.
3: لكن مجموعتك الثالثة المعنونة عند عينيها علائم زوبعة موزونة وزنا دقيقا محترما لا تشبه شائبة، لو قرأه سينور الدين صمود أو حتى الفراهيدي ذاته لما وجد فيها أي خلل أي أو لحن لا في الوزن ولا في اللغة. كيفاش هذا اختيارك الأخير ولا هناك اختيارات أخرى؟
4: الحقيقة الاختيار هذا هو مبني على رؤية ربما نقدية، يعني بدأ يدخل الجانب النقدي الأكاديمي. قلت لماذا لا ألزم نفسي بشيء ما وأتحدث تلك الذات كيف ستكتب الشعر الذي هو عبارة عن نص المشاعر
3: أو رؤية الشعر
4: أن الشعر باعتباره نص الحالة التي نعيشها، بمعنى أنك ستقع بين مشكلتين، مشكلة معرفتك بما تتطلبه الشعرية وتلقائيتك وتاريخانية الشعر، يعني كيف ستوازن بينهما. فحاولت أن أقول أن بما أنني تملكت ناصية القافية والأوزان والخليلية لما لا أكتب نصا بحيث أن قارئه يقول هذا نص نثري. كيف أتحدى نفسي؟ يذوب ذلك الإيقاع داخل
3: المعنى والدلالة والكلام.
4: بحيث التحدي هو أن أكتب المجموعة كاملة بتفعيلة واحدة وهي تفعيلة المتقارب، يعني فاول من أول حرف إلى آخر حرف. نعم. وتكون فيها حالات الشعر وحالات الشعر نفسه. إذن هذا هو التحدي الذي ثم إذا
3: هذا سنلقاه في الكتاب المقبل إن شاء الله.
4: لا هو هذا أقصد هذا. أقصد في النص يعني. في النص هذا النص هذا هو
3: اللي هو في كتاب عند عينيها
4: علائم زوبعت،
3: وأنت تسمي هذا الكتاب متتاليات شعرية متقاربة. هي متقاربة معنى ومبنى ووزنا وكل شيء منها. لماذا متتاليات أستاذ حمد؟
4: أردت أن أقول بمتتاليات على طريقة رامبو عندما وضع تلك النصوص
3: من الإشراقات.
4: الإشراقات. فقسمت إذن النصوص حتى ولو كانت برؤية واحدة لقصيدة واحدة، فحاولت أن أقسم إلى رباعيات إلى ثلاثيات إلى يعني التقسيم الرياضي، أردت أن أجعل تقسيما رياضيا حتى بحساب الكلمات، يعني أردت أن أحسب يعني هنالك تقنية.
3: لاحظت هذه البناء المحكم اللي تحاول أنت وضعه خلال هذه القصائد. أنت سألت حولها فلم أجد إجابة حقيقية إلا أنها تضيف في النهاية إيقاعا آخر أعلى من الإيقاع الخليلي إلى هذه النصوص. حقيقة فيها إضافات إذا فكرنا فيها نجد أن لها فضل على بروز معاني أخرى، ثواني أو ثوالث أو روابع معاني بعيدة المدى.
4: جميل الرؤية، رؤية ناقد ثاقب.
3: لا لست ناقد، أنا قارئ فقط. أي. سي حمد، هذه المجموعة لو كان نسمع منها قصيدة أو اثنتين حسب فضلك.
4: إذن سأبدأ بمن
3: أحد المستمعين في كما يقولوا في حوض في دون لو بان تاع هذه القصائد التي أعجبتني كثيرا.
4: إذن سأهدي لأصدقائنا هذا النص الذي أردت أن أجعله ربما بداية مصافحة لكل الأصدقاء.
3: تفضل.
4: حالة عشق. وحيدين كنا ووعدتها والتقينا بمدخل غابي، وكنت أهش الخلاء إليها وأرضا يباب، وجاءت وألقت مراسي الضيا والضباب، فغمازتاني كما ساح تبر ببلورتين وذاب، وأسندتها كالكمنجة خدي لتنسى العتاب، وليس يفيد بوقت الوصال عتاب، وقبلتها في الهنا والهناك كما طرز البرق ثوب السحاب، وراقصتها كالفراش ومن نور قلبي أشعلت عود ثقاب، ومن خافقي كم صنعت قلائد من ياسمين، وعطرتها بالندى والسخاب، وسرنا مع النحل فوق الزهور، سلكنا التلال وجبنا الهضاب، وحين أتانا الصباح وألبسنا نوره حللا من قشيب الثياب، رجعنا كأن لم نكن في الجداول لحنا، كأن لم نكن في الجداول لحنا، كأن لم نكن أغنيات بغاب.
3: حلو. جميلة جدا. لنا أن نطلب نستزيد كما كان العرب يقولون قديما، نستزيد من هذا الفيض اللطيف الجميل. تفضل سي حمد، اختر لنا من كتابك الأخير في الطباعة. أعرف أنه عندك كتب أخرى ستأتي تباعا في أجناس أخرى ربما سنتحدث عنها فيما بعد.
4: هنا حاولت سأقرأ قصيدة كيف يعني كيف يتحدى الشاعر السرد في كتابة النص الشعري، بمعنى كيف يسرد نصه.
3: أنت ما فكرتش في هذا الصراع.
4: أي، ولكن يأتي فتستوي القصيدة، وحينما تنظر فيها بعينك يعني بعينك الأخرى
3: نعم.
4: حين تقرأ تجد أنك من قاربت هذا المعنى يعني قاربت هذا
3: لأنه المعنى. إذا كان أحد شاعر سيفكر في هذه المقابلة قبل الكتاب لن يكتب ذلك
4: لا لا أنا بتقديري أنه حتى بعد. ولو صح بعينك بعد ما يصدر الكتاب بعد ما يصدر كتابك تصبح أنت لك عينا أخرى ترى بها ما كتبت
3: خاصة أنك أنت أستاذ حمد تكتب الشعر وتكتب السرد كذلك سناتي للحديث إن شاء الله حول هذه المسألة تفضل
4: القصيد كأن خطاها الكمنجة والمشي أوتار تجيء مع الذكريات كما أحرف الأبجدية داخل محبرة مثلما الفكرة الحائرة تدوزن وقع الخطى واهتزاز النهود على نوتة الذاكرة كأن خطاها الكمنجة والمشي أوتار صادفتها وقت جني الزياتين تسرع كالظبية النافرة وأتبعتها خطوتي بالبراري وأوشكت ألمس أعطافها العاطرة وكانت تسير أمامي كأن سراها الكمان وبعض خطايا نشاز كأني أسير وطي الحشا خطوتي عاثرة إلى أن وصلنا إلى كوخها الخشبي أسيراني والشوق يسبق أرجلنا النافرة ولما دلفنا وزعت خوفي تنشقت بؤس الحنين على الشرفات وطي ستائرها البالية وقبلت أولادها بالرواق وجاءوا يعدون لي مجلسا بينهم كالطيور بأعين شوق وأفئدة طاهرة ومالت علي الصغيرة تطفر من جفنها دمعة تنحدر من مقلة ساهرة سألت الصغيرة إن مر يوم وجاء الشباب ماذا تكونين ماذا تصيرين قالت أود أرى والدي قبل لقياه في الآخرة وكنت غرقت بدمي ولم يبق من شهقات اليتيمة إلا الكمنجة تأتي وتصدر واردة صادرة انتهى
3: ما أجمل هذا الشعر السردي أو السرد الشعري ولك الحق أنك تجد هذه المقابلة في هذا النص الجميل حقيقة والرقيق جدا كما أهديتنا وهذه البنت التي تتحدث عن أن ترى والدها قبل يوم القيامة أهديك وأهدي السادة المستمعين هذا النغم لمارسيل خليفة يذكر بوالدته أيضا أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي وتكبر في الطفولة مع مارسيل خليفة

0: بعد الرائع طبعا مارسيل خليفة وهذا القصيد الممتاز، نعود حضرات السادة المستمعين الكرام إلى ضيفنا الدكتور حمد الحاشي الشاعر قبل الاختصاصات الأخرى التي أضافت طبعا لحمد الحاجي كشخصية ثقافية وأضافت للساحة الشعرية التونسية والأدبية والنشرية إن كنا إن صحت العبارة، في أنه ينشر أيضا، هو ناشر شاب، تجربة دار النشر لم تزل في خطواتها الأولى ولكنها تجربة جدية وحازمة وتتخير يبدو لي أستاذ حمد إنتاجها بعسر وبمسؤولية كبيرة. هل من أهدافك أن تكون هذه الدار دار كما نحلم بها زمان لما كنا نقرأ، أم هي كما بعض الدور الموجودة هي هيك من ضمن المشاغل البسيطة تمر وكذا؟ أنت عندك لجنة قراءة وعندك متابعة وعندك اختيارات جمالية في كتبك، لاحظت ذلك في هذا الكتاب وغيره من الكتب الذين نشروا عند دار الأدب الوجيز، وهي دار حديثة ولكنها أصبحت تحظى باحترام كبير، أبارك لك فيه هذه السمعة الجميلة لهذه الدار، اللي دار نشر أهم شيء هو سمعتها. قولوا دار الأداب بيروت، سي دار الأداب بيروت، دار الناقد، دار المركز القومي كما كان عنا في تونس، دار التونسية للنشر، ودار العربية للكتاب التي ذهبت واضمحلت، ما عادش عنا حتى دار نشر تابعة دولة في تونس، ما عنيش. وهذا يؤسف حقيقة أن تونس هذه الدولة العريقة، الستينات عنا دور نشر، اليوم 2026 تونس ليس لها دار نشر إلا الدور الخاصة. دور الخاصة دي مش تابعة الدولة، دور خاصة بأصحابها. فأنا أرجو من كل الوجدان أنه ترجع دور النشر إلى حظيرة الشكل العام للنشر، تلك المسيرة الطويلة اللي عملتها الدار التونسية للنشر ودار العربية للكتاب وغيرها، أنتجت ثروة كبيرة من الكتابات الأولى من العشرينات القرن الماضي إلى نهاية الستينات. أينها دور النشر التونسية؟ يبدو لي أنك تحب تأخذ مكان هؤلاء اللي مشاوا اللي ماتوا، تفك لهم المكان الجميل اللي كانوا عندهم. كيف لماذا دار نشر؟ ماذا تضيف للشاعر للناقد؟ ماذا تضيف لك غير المسؤولية والحرص على إنتاجات الآخرين؟ اهتم بإنتاجك، ما هذا الإيثار معناها؟
1: شكرا، يعني سؤال عميق جدا بل يمس الجرح العميق، يعني فيما يتعلق بالنشر والكتابة بصفة عام. أنا حتى ألخص لك أن النقاط الثلاثة التي ذكرت هي مفصلية في الحقيقة في تغيير الرؤية إلى دار النشر. سأبدأ بالنقطة الأولى. دار النشر هي مؤسسة اقتصادية،
0: صحيح،
1: مؤسسة اقتصادية بمعنى أنها لابد أن تربح، أن لها لتحيا فواتير كراء وما وضوء وهاتف وغيرها
0: خلص على روحها وجودها،
1: ولها مهمة هو أنها تصدر الكتاب الأدبي المحترم. هذا الأصل في الشيء. ولها النقطة الثالثة أن لا تتعب الكاتب في جيبه.
0: صحيح،
1: هذا هو المطروح على دار النشر. دار النشر أن تحترم نفس مسؤوليتها كمؤسسة خاصة، أن تحترم الكاتب أو المبدع أو الكائن الذي سيصدر هذا الكتاب، والعنصر الثالث وهو ما يتعلق به، ماذا تضيف هذه المؤسسة على ما هو موجود.
0: صحيح،
1: إذن سأجيب عن السؤال. أنا بقيت في الساحة يعني رجعت عندي شوية فلوس، حبيت أنا الحقيقة دخلت كرأس مالي، عندي معمل، عندي معمل دونك
2: ما فيش فلوس.
1: القبائل المالية التونسية هو أن تفرض عليك أنك تعطي جانبا إلى الأدب، ممكن يعني ثم إمكانية أنك صاحب مؤسسة اقتصادية أن تحدث جزءا من الأداءات للثقافة، للنشاط الثقافي. فمن هذا الجانب دخلت إلى بناء دار نشر الأدب الوجيز، بحيث نجم نقول في الإحصائية، في إحصائية كاملة أصدرت 10 كتب من 120 كتابا على نفقة الكاتب، 10 على 120
2: فقط يعني تقريبا الكاتب. 1 على 12 من الكتب
1: الصادرة على نفقة دار النشر، بمعنى أن الكاتب يأتي بالمخطوط لكن ينضبط إلى القانون. القانون ما هو القانون؟ أولا القانون، نحن رأينا أن دور النشر كلها هي نجم نقول بين قوسين وأنا واحد منهم الناشرين، أنهم الحوت الكبير إذا لم نقل شيء ناقص، لم نقل قرش. إذن ليس هنالك لجنة قراءة، ليس هنالك من يهتم بالنص الإبداعي قبل حضور، سواء في ديزاين ما نسميه ديزاين. إذن فرأيت أن لجنة القراءة التي أن دار النشر التي تحترم نفسها لابد أن يكون لها لجنة قراءة، ولجنة قراءة ليست زادة أن تكون بل تكون بثمن
2: مشتطوع
1: عمل. إذن فكانت الخطة التالية، يأتي الكاتب بنصه، يمرر إلى 5 نقاد على الأقل كل مرة،
2: قرة.
1: مطلوب من القارئ أو الناقد أو ما سميته لجنة القراءة أن يعطيني نصين نقديين أو نصين أو بحثين جماليين، بمعنى لا يبحث في هذا النص خاطئ أو أخطاء اللغة وكذا، لنا من ينجز هذا العمل. إذن يتحصل الكاتب قبل نشر كتابه على 10 مقالات، هذه 10 مقالات تبحث في جمالية هذا النص.
2: جميل جدا،
1: في جمالية هذا النص. نعم. يعني قبل إصدار
2: وأين
1: الكتاب.
2: وأين تذهب هذه النصوص من بعد؟
1: إذن النصوص أو في تجربتنا أن النصوص ننجزها سواء عند توقيع الكتاب، كل كاتب له 5 جلسات للتعريف بكتابه، سواء مرت في الإذاعة، مرت في الإذاعة الثقافية. نعم. وكثير من الكتب يعني وقع نشكر إذا الإذاعة الثقافية، وأيضا في الإدارة الثقافية وفي الفضاءات الثقافية والجمعيات، من بين جمعية ثقافية يعني هنالك كثير من في مدينة الثقافة في يعني في مجالات في مساحات.
2: هذه النصوص التي كتبت حول هذه الآثار التي تصدرها دار الوجيز الأدب الوجيز للنشر والتوزيع،
1: إذن سأقول لك
2: أين تذهب فيما بعد.
1: إذن أصدرنا كتاب جماعي وهو يتحدث عن هذه الكتب. إذن لم نقدر أن نختار لكل واحد يعني 5 نصوص، وإنما نصا واحدا جماليا. وأصدرنا كتب نقدية، 3 طيب. كتب نقدية تتحدث عن كتابات دار نشر الأدب الوجيز.
2: ممتاز.
1: صح، هو معناها لكن يعني هو أناني نوعا ما، ولكنه
2: لا بالعكس، ولكنه أنا أتصور أنه في خدمة هؤلاء الكتاب الذين ينشرون عندكم، أنتم من حقكم أن لا يكون داخل الكتاب إلا الذين نشروا في دار النشر
1: الذين.
2: وهذا سيليجيتي، معناها لن يلومك أحد، بل بالعكس هي خطوة تشكرون عليها أيما شكر.
1: نعم. الناحية الثانية هي الاهتمام بالكتاب وصنعته، بصناعة صناعة الكتاب.
2: لاحظت هذه العناية الكبرى بالجانب الجمالي، إما بالرسوم واللوحات المصاحبة للكتاب وحتى في بعض الإضافات اللي لقيتها في دار الأدب الوجيز وما نلقاهاش في كثير من دور النشر كال شو نسميوها كال
1: كير
2: أيوة هذه أنا ما نعرفهاش فيها محتوى الكتاب وفيها معلومات أخرى يبدو لي
1: نعم إذن الإضافة التي أضفناها على غير دور النشر العربية والخاصة وحتى العالمية
2: نعم.
1: لأنه هنالك مبحث جديد وهو الأدب الرقمي يعني في النقد نعم في الدراسات نعم النقدية الحديثة هنالك هذا الجانب وهو يتعلق بكيف نسوغ النص بقراءة فيما يسمى بالنات وغيرها. إذن فاستنبطنا الكود أو هذا الترقيم صنفناه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تقديم الكاتب عوض أن نجعل ربا يعني أن نجعل ربا للمرفقات في المرفقات جعلنا الكاتب نفسه يعني الكاتب نفسه هو الذي يقدم نفسه يعني فهمت. فيديو صورة فيديو يكفي أن تمسح بهاتفك عليه فتجد الكاتب وتجد عنوانه وتجد فيسبوك وتجد التواصل.
2: لذلك حينما سألتك قبل الحصة لماذا لم تذكر تعريفا بالأستاذ حمد الحاجي آخر كتاب هذا المجموعة الشعرية صمتت أنت أجلت الإجابة
1: لأن
2: طيب
1: في كتابي مثلا عندي أربع كود كيير يكفي أن تمسحه فيأتيك الكتاب
2: نعم
1: PDF موجود وممكن أن تتصفحه بمعنى لا يكفي أن تشتري الكتاب يكفي أن تأخذ هذه النسخة وتمر ويكون الكتاب عندك وهو جانب للانتشار يعني بتقديري أنه
2: يخدم الكتاب الذين ينشرون عندكم
1: صحيح. النوع الثاني من الكود كيير هو بعض اللقاءات لهذا الكاتب أو بعض قراءاته لهذه النصوص يعني أنك تسمعها صوتا
2: جميل جدا.
1: هنالك أيضا داخل الكتاب أسئلة متعلقة بأصدقاء الكاتب
2: يسألونه
1: أصدقاء الكاتب هناك من يقرأ لك
2: معاش كتاب فقط هذا
1: نعم
2: ولا أكثر من
1: ذلك يعني أردت أن يكون هذا الانتشار يعني يكفي أن تجد مثلا من يحبك لأنه طرحنا على الكاتب أي كاتب عند التصوير أنه يعطينا كاتب يحبه كاتب يرى أنه يكرهه وكاتب يراه أن يعني حبيبته مثلا
2: نعم
1: من هي حبيبته أعطينا سرا من أسرار
2: عاطفيا
1: سر الكتابة وسر يعني جميل. كان نوعا ما فيه
2: شيء ممتاز يعني الحقيقة يضيف للساحة الأدبية الثقافية التونسية شيئا كثيرا وطريفا ومختلفا على دور النشر الأخرى يعني أنا دور النشر نتعامل معه مش نخليهم أنا مش نمشي مع الأدب دم فما الخيرات هذه الكل كما نقوله فنخليه الأمر هذا يا أستاذ حمد ونعود إلى الشعر قليلا. لماذا تكتب الشعر؟ قد يبدو السؤال ساذجا بسيطا لا يمكن طرحه على مشتغل بالأدب والشعر لمدة سنوات فلماذا يكتب حمد الحاجي بإيجاز شديد لأني سأهديك أغنية قفصية بنت بلادك بإيجاز شديد
1: بإيجاز شديد
2: باختزال معناها اختصار
1: نعم. أكتب لأحياء
2: يا إله يا إله إجابة رني شعر نعم أكتب لأحياء وأيضا أنا أهديك هذه الأغنية التي فيها حياة كثيرة وهي للجميلة القفصية نستمع إليها ستتعرفها بعد حين
1: جميل.
2: لكن هذه الأغنية أحبها لأنها في زمن خروجها عملت كثير من المشاكل لدى العشاق والمحبين قل لي ايش عجبك فيها الغيرة غيرة الفنانة وغيرة العاشقة عادة نبيها كراولي وهذا النخب

0: نعود حضرات السادة المستمعين بعد نبيها كراولي إلى الأستاذ حمد الحاج. فما قرابة بين نبيها كراولي، يبدو لي أنه قفصة تعطي نوعية خاصة من الفنانين، سواء كان في الأدب أو في الموسيقى في الغناء في المسرح. نذكره الكبير عبد القادر مقداد اللي افتقدته الساحة المسرحية، افتقدت ركزة عبد القادر مقداد وصوته وصدى صوته، ما زالت ترن في ذهني في كثير من المسرحيات الجميلة التي حرمنا منها بعد اعتزاله التمثيل. عندكم بصمة القفصين يعني بحكم قدمكم في التاريخ، أنتوا 10,000 سنة قبل الميلاد، معناها عندكم فما بصمة تميز القفصة.
1: هو الحقيقة علاش نقولوا قفصة، لأن الحقيقة أنا من 82 أصبحت المنطقة، منطقتنا بجبل بن عباس، تابعة إلى ولاية القسري باعتبارها كالتقسيم، لكن احنا أكثر شيء إلى قفصة. قفصة التاريخ، قفصة القبصيين، يعني قفصة الروح البدوية، روح الفكاهة، روح هذا جعلنا أن نكون متماسكين. حتى نبيها كراولي ابنتها إذا أصدرت سينمائيا، يعني موجود داخل جيناتنا، كما لو كن داخل جيناتنا. هذا
0: عندكم شيء خاص ما نعرفش عليه غير منكم أنا بصراحة.
1: ألم تقل أن سمعتك قبل خليل قلت تقول بأنه الشعر هو الهواء الريح الذي
0: صحيح
1: يأتيك،
0: صحيح مش كلمتي
1: يعني
0: كلمة لوركا،
1: يعني لوركا يعني
0: لوركا.
1: كذلك نحن لنا هذه الرياح،
0: لكن هيك رياح شمسية وصحراوية وحارة حقيقة. عشت شوية في قفصة ونعرف الحرارة اللي في قفصة كبيرة جدا يا حبيبي، مع تلك الحرارة تأتي الإبداعات هذه.
1: نعم. كثير من الشعراء، أذكر عبد الوهاب ملوح مثلا، صديقنا الرائع، حينما يكتب لا يكتب إلا تحت شمسه الحارقة. أي ويحترق داخلا ويحترق خارجا ويحترق بسيجارته وبكاسه.
0: فهو جميل. تحية لصديقنا عبد الوهاب الملوح وإبداعاته الجميلة.
1: جميلة يعني. نعم. يعني ترى ذلك الوجه، نحن نختلف عن بعض، يعني نختلف في سواء في الكتابة ولا في الصورة ولا في اللغة ولا في، يعني وهو جيد أن تختلف
0: طبعا،
1: ولكن أرجو أن أقول، ربما أن أريد أن أقول أنه لابد لنا من لحمة أخرى جديدة، لابد لنا من الحب.
0: صحيح.
1: أن نحب بعضنا بعض، وهو هذا الأصل، يعني أصل الحكاية.
0: أستاذ حمد، قبل الحديث معك هو شيق ويحتاج أكثر من حس الحقيقة، احنا تأخذنا شوية في الشعر، أنت عندك سرد وغير ذلك من المجالات التي يمكن الحديث عنها والتعرف بها عنك تعرفا أعمق إلى غير ذلك. خليني نسمع منك قصيدة أخرى تهديها لسادة مستمعي بوساط الشعر، وعليها نودع ضيفنا العزيز الدكتور حمد الحاجي، على أمل أن نلتقي في حصة لاحقة به. تفضل.
1: شكرا. ربما فيما يتعلق بالأهازيج، ربما كيف حولت هذه الأهازيج إلى نص شعري
0: لك ذلك.
1: تقول وأقول وكنا باكيين من الضحك، تقول هي تقول: إلهي أعدني إليه إلى حضن موجته الشاسعة، كرفة نورسة، كجناح على نور شمعة. أقول: إلهي أعدني لأشواقها السابعة، على بعد نبع، زهورا مبللة بالحنين، لألبس خضرة فستانها الرائعة. تقول: إلهي أعدني إلى شهقته الدامعة، كشوق الضباب إلى النجمة اللامعة. أعدني إلهي طنين فراش وضجة. أقول: تحدي له، أقول إلهي أعدني ترابا لتمشي في أرضك الواسعة ولا ينثني كعبها أو تسير وتعثر في دمعة الضائعة.
0: حلوة جميلة جدا.
1: انتهى.
0: شكرا لك، شكرا لك على حضورك، على شعرك هذا الجميل العميق اللطيف المختلف. اكتشاف أن نكتشف شعرا كبيرا سي أستاذ حمد، وأرجو لك كل التوفيق، وأرجو سيدتي سادتي أن نكون قد وفقنا في أن نخدم الشعر، نحن خدمه ورعاته ومتأملوه الدائمين. شكرا لكم على العناية وإلى اللقاء.
2: بساط الشعر،
3: بساط الشعر،
2: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر،
3: بساط الشعر.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في الصالون الثقافي كالعادة في توقيت اليوم من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء. لقانا اليوم يأمنه لكم من أمام الأجهزة التقنية زميلتنا مريم جارة وصفي الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم كالعادة جولتنا مع الأخبار الثقافية، فضلا على استضافتنا في إطار مواكبتنا أيضا للمشهد الإصدارات والكتب الجديدة. سعيدة جدا اليوم أنه في جزء أول من لقانا نقدم لمستمعينا والأطفالنا جمعية نقطة ضوء الثقافية، الجمعية اللي تنطلق في النوادي الثقافية يوم 24 فيفري. سيدة نعيمة المبروك ضيفتنا ورئيسة الجمعية تعطينا أكثر تفاصيل على النوادي المقترحة اللي مهم جدا أبنائنا بعد فترة الدراسة وخلال العطلة الصيفية إنه يكون جزء من وقتهم موجه إلى أشياء مفيدة. أيضا في لقانا جزء آخر منه سعيدة جدا اليوم أنه نتصفح مع كاتبها المتثائر هذه الرواية الصادرة حديثا عن دار لوغوس للنشر والتوزيع، المتثائر للكاتب الأستاذ محمد علي بن منصورة، يكون معنا بعد قليل عبر الهاتف حتى نتحدث عن هذه الرواية ونلج إلى تفاصيلها. في جزء آخر من لقانا كما تعودت يكون معنا سي شكري السلطاني في فقرة أدباء من العالم، ومعه كالعادة رحلة وترحال جديد عبر الزمان والمكان لتتبع وقنص النظم والشعر حتى نقدمه لمستمعينا أو في موجات الإذاعة الثقافية. طبعا هذه فقراتنا واستضافتنا لليوم، فضلا عن كل هذا باقة كبيرة جدا من الأنغام المتنوعة واللي نتمنى وتكون ترضي مختلف أذواقكم. ننطلق بجزء أول من هذه الأنغام.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية مستمعينا أو في موجات الإذاعة الثقافية، وكل ما نختار متابعتنا في لقانا اليوم من الصالون الثقافي كالعادة من الآن وإلى حدود، ليس من الآن طبعا، من الخامسة وإلى حدود الساعة الثامنة مساء، جولة مع الأخبار الثقافية، فضلا على استضافتنا بعد قليل لرواية المتثائر وكاتب رواية المتثائر الأستاذ محمد علي بن منصورة، حتى نتحدث ونلج إلى تفاصيل هذه الرواية في حيز زمني مهم من عمر هذا البرنامج. أما الآن فسعيدة جدا بهذه الاستضافة، وفيها إعلان على نوادي ثقافية إن شاء الله مش تنطلق يوم 24 ماي، لأنه هذا الإعلان مهم أكيد للعديد من الأولياء بعد انتهاء السنة الدراسية، ديما نلوجوا نبحثوا على نوادي هاتف ومهمة حتى نأمنوا أطفالنا فيها ويكون فما تلقين سليم وعلى أيادي أساتذة مهمين ومختصين في مختلف اختصاصات النوادي. في هذا الإطار سعيدة جدا مرة أخرى بالحديث عن جمعية نقطة ضوء الثقافية من خلال استضافة مؤسستها ورئيستها الأستاذة نعيمة المبروك، حتى تعطينا طبعا أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذة نعيمة.
2: أعيشك، مرحبا بك، شكرا لكم على الاستضافة ويعطيكم الصحة.
1: العفو، مرحبا. طبعا قبل ما نحكيه على النوادي اللي باش تنطلق يوم 24 ماي، خلينا نذكروا بجمعية نقطة ضوء الثقافية.
2: أعيشك، نقطة ضوء الثقافية هي جمعية تأسست يوم 1 مارس 2024، موضوعها هو تعزيز دور الثقافة في التنمية. بين أهدافنا هو نقوم بأنشطة اجتماعية وثقافية هادفة، والهدف متاحة والغاية متاحة هو رفع نسبة الوعي لدى المواطن بصفة عامة، وطبعا باش نبدأ نخدمه على الأطفال بصفة خاصة.
1: نعم. به خلينا ملا نحكي ونعنوا على النوادي اللي تقترحوها ضمن البرمجة القادمة لكم.
2: إن شاء الله يوم الأحد 24 ماي باش تنطلق النوادي الثقافية المخصصة للطفل. النوادي بزوز نوادي، النادي الأول اسمه نادي مايند أب فيلم وحياة. النادي هذا هو الفكرة أنه يتم عرض فيلم تربوي للطفل يكون هادف، ومعها حلقة نقاش للأطفال يتعلموا فيها الأطفال تقنية التواصل، يتعلموا فيها الثقة بالنفس، وكان عندهم مشاكل كما مثلا الإدمان الرقمي أو غيره أكيد باش يتم معناها الخوف فيها اللي باش تكون موجودة. وباش تأسس النادي هي كوتش مختصة في الطفولة اللي هي مدام بهجة جلنزة، وعندها تجربة في الميدان، دونك باش يكون النادي هذا تحت تأطيرها وإشرافها. وعلى نادي آخر هو باش يكون العمر ما بين 8 و13 سنة. وبالنسبة للنادي الآخر هو نادي التربية على وسائل الإعلام، أيضا باش تأسسوا صحفية هي السيدة ابتهاج الشامخ، باش تكون باش تحكي فيها المدام ابتهاج، باش تحكي فيه على المخاطر الرقمية، كيفاش يتعامل معهم الصغير، وكيفاش يمانيها ينتقي الأخبار الصحيحة وغير الصحيحة، وأيضا كيفاش يقوي ثقته في نفسه، وإذا كان عنده غرام بالإذاعة يعمل تجربة إعلامية معها هي. دونك هذه باش تكون العمر ما بين 13 و18 سنة.
1: إذن بالتوفيق. المكان باش يكون في المركب الشبابي والرياضي المنزه السادس، وباش يكون إن شاء الله التوقيت من الساعة الواحدة إلى غاية الرابعة مساء، هاك ولا؟
2: وهو كذلك وهو كذلك مرحبا بهم الناس الكل، وحتى الأولياء ينجموا يشاركوا معنا في خاصة في النادي اللي ما بيننا بالنسبة للعمارة ما بين 8 و 13، ينجم بحضور الأولياء باش يشوفوا صغارهم كيفاش يتفاعلوا فيها النادي في إطار أنهم مش يتفرجوا في الفيلم، وحتى بعدها كيفاش باش تكون النقاش ما بين الأطفال وكيفاش يشوفوا تطور صغارهم على المستوى هذا. ومرحبا بالجميع.
1: نعم شكرا ليك. ما نعرفش في مع تقدم السيف باش تكون فما نوادي اخرى مقترحه
2: ان شاء الله. احنا بالنسبه لينا مع معناها الفكره موجوده انه احنا نحبوا نخصصوا مكان للثقافه بالنسبه للطفل، لانه نعتبره الطفل اليوم في حاجه انه نستثمروا في ثقافه الطفل لانه هو مستقبل المجتمع ككل. دونك ما نحمحناش منغلقين على النوادي هذوما، نجموا نطوروا العمل نتاعنا، وهذا معناها حسب الحضور وحسب حاجه الناس اللي موجوده. وكما قلنا احنا معناها الغايه نتاعنا هي الغايه هي تعزيز دور الثقافه في التنميه. دونك قد ما يكون معناها فما انشطه ترفع نسبه الوعي وتخلي الطفل واعي وكل شيء، احنا ما عنديش حتى مشكل معناها.
1: شكرا لكم على هذا المجهود وهذه اللفتة الهامة لوقت صغيراتنا اللي لابد أنه يكون مثمن في مثل هذه الأنشطة. بالتوفيق طبعا جمعية نقطة الضوء الثقافية. ما نعرفش احنا اليوم حابين نحكيه على النوادي اللي بشتكون إن شاء الله كل يوم أحد، ولكن خلينا نحكيه زيادة على أنشطتكم كجمعية القادمة. فماشي أنشطة وبرمجة خاصة في قادم الأيام
2: ان شاء الله. احنا خصصنا معناها وحكينا برشا، عملنا حلقات نقاش على مستوى ناخذوا الكتب اللي موجوده على الفسحه الثقافيه واللي هي معناها جديده، نعملوا لها حلقه نقاش كما نجم نعملوا ندوات على حول مواضيع مختلفه تكون ديزاكتواليتي معناها. ان شاء الله باش نكون فما حلقه نقاش تاع كتاب باش نعلنوا عليه في الصفحه نتاع الجمعيه ان شاء الله.
1: نعم وإن شاء الله كالعادة يكون لنا المتابعة على موجات الإذاعة الثقافية. شكرا لك أستاذة.
2: الله يخليك.
1: مرحبا أستاذة نعيمة المبروك رئيسة جمعية نقطة ضوء الثقافية وأيضا طبعا مؤسسة الجمعية. نذكر أنه انطلاقا من يوم الأحد ويتجدد الموعد مع النوادي الثقافية نادي التربية على وسائل الإعلام من عمر 13 ل 18 سنة، وأيضا نادي اللي سيهتم بتقديم الأفلام وبعدها حلقة نقاش، وهذا فيه أكثر من رسالة أيضا، يكون من عمر 8 ل 13 سنة بالمركز الشبابي والرياضي المنزه السادس. التوقيت يكون من الساعة 1 إلى غاية 4. وأكيد لأكثر تفاصيل يمكنكم متابعة صفحة الجمعية على الموقع الاجتماعي فيسبوك. من عشر أستاذة نعيمة مازلت معايا ولا؟
2: أي
1: كيفاش ينجموا يتصلوا بكم؟
2: موجودة في الصفحة نتاع الجمعية، موجودة الأرقام كيفاش نجموا يتصلوا. وأحنا مبدئيا باش نبداو من الساعة الواحدة بعد الزوال النهار لحد نكونوا متواجدين غادي في المركب الشبابي والثقافي.
1: الالتحاق يمكنهم الالتحاق ويتم التسجيل.
2: يمكنهم الالتحاق الناس الكل اللي هما ونفهم تفاعل إيجابي الحقيقة، وإن شاء الله معناها بمساعدة الإعلام اللي هو كيفكم أنتم معناها واعي بأهمية اللقطة الثقافية هذه. إن شاء الله متوسع الدائرة نتاع الناس المهتمة بالمواضيع هذه
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذة نعيمة المبروك وبالتوفيق. إلى اللقاء. إذن يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في كل من اختار متابعتنا. رحلتنا تتواصل مع الأنغام، بعدها مباشرة فقرة مكتبة الثقافية، ونواصل مع الكتب بعد مكتبة الثقافية حتى نتصفح عن دار لوغوس للنشر والتوزيع كتاب المتثائر، هذه الرواية الجديدة للأستاذ محمد علي بن منصورة بعد قليل.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتاب اليوم يخاف الأفراس لصلاح البرقاوي. صدر الكتاب عن دار أركاديا في 341 صفحة، وهو الإصدار الثاني للكاتب بعد رواية كازما. تدور أحداث الرواية حول سيرة الهادي بزينة، وهو يتذكر مسارات حياته منذ مغادرته دشرته شمال تونس ليستقر طالبا ثم موظفا في العاصمة. يقول البرقاوي على لسان بطله الهادي بزينة: تكفيني ذاكرة ذبابة، آه لو أن لي ذاكرة ذبابة. ملتقطا كل ما قد تخفيه الذاكرة من قصص وحكايات وخرافات، ثم تنقلها إلى عوالم سردية جريئة بأشكالها القاسية والعنيفة. تحتضن رواية خاف الأفراس قصة جيل، وتعالج قضايا فئة من المجتمع التونسي خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، محللة التحولات التي شهدتها تونس خلالها، ومتوقفة عند رغبات الجسد من جهة، وتوق النفس إلى الحب والحنان من جهة أخرى. تستحضر الرواية مراحل مختلفة من حياة الهادي بزينة، المتنقل من دشرة في أحد أرياف الشمال الغربية، جعل منها الكاتب مسرحا لنقد عادات اجتماعية لا تكاد تتغير في سلوكها. يعيش فيها الأطفال والرجال والنساء التهميش والبؤس والحرمان النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الإهمال. أما المدينة أي تونس العاصمة فقد صدمت صورتها الهادي بزينة. أعتقد أنه سيجد فيها كل ما يرغب من متع وملذات، ولكنه أدرك في الوقت نفسه أنه لا فرق بين ريف ومدينة إلا بكثرة البناء وكثافة السكان، وعرف أن ما تمتاز به المدينة هو توفيرها لخدمات استثنائية لا أكثر. استأنف البطل الكتاب فوثق ذكرياته وتجاربه لتكون هذه الرواية حيلة فنية استلهمها الراوي، وصدا للتحولات المهمة التي شهدها المجتمع التونسي نفسيا وحضريا. يصلح الكتاب أن يكون وثيقة ومرجعا للدراسات الاجتماعية والنفسية، خاصة بفئات اجتماعية تنتمي إلى الوسط الشعبي، وخاصة أصيلي الأرياف في علاقتهم بالمدينة منذ استقلال البلاد. الطريف في الرواية الجمع بين الجانب التاريخي في أحداثها، مثل أحداث الخبز في فترة حرجة من تاريخ تونس، اقتحام مواضيع مسكوتا عنها في مجتمعنا وحتى في الأدب العربي بقديمه وحديثه. رواية يخاف الأفراس لإصلاح البرقاوي من الأدب الواقعي، تنهل من تجربة ذاتية للكاتب في كثير من شخصياتها وأمكنتها، ومما جادت به ذاكرته من أحداث ووقائع رفقت سيرته طفلا وطالبا وموظفا منغمسا في الحياة بمدينة المتناقضات. قد تصادفنا فيها الوقائع المبهجة والمآسي على حد سواء. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.
2: لعل وعسى شوفك شي مسار،

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
8: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي، وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
9: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا اليومي من الصالون الثقافي في هذا الجزء. سعيدة جدا أنه أتصفح رواية صادرة حديثا عن دار لوغوس للنشر والتوزيع لصاحبها الأستاذ حسام بن كيلاني، اللي نشكر فضل مده بمجموعة لنا بمجموعة من الكتب وأحدث الإصدارات حتى نتمكن طبعا من تقديمها على موجات الإذاعة الثقافية بشكل عميق بعد مطالعتها. في هذا الإطار سعيدة جدا أنه المتثائر كانت بين يدي وأنه طالعت هذه الرواية حتى أتمكن من محاورة الأستاذ محمد علي بن نصرة، كاتب هذه الرواية اللي حقيقة أدعو كل المستمعين حتى يتابعونا وحتى يطالعوها لما فيها من كتابة متميزة ومن أيضا فكرة في السرد هامة جدا تسترجع جزء من تاريخ بلادنا. طبعا تباعا سنتحدث عن هذا المؤلف. حاضر معنا سي محمد علي بن منصورة على موجات الإذاعة الثقافية مباشرة. أهلا وسهلا ومرحبا ومبارك الإصدار.
10: مرحبا مدام صفاء، ومرحبا بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين، وشكرا على هذه الاستضافة.
9: شكرا لك على قبول هذه الاستضافة. مبارك هذا الإصدار. يبدو أن التقاعد المهني أنها مرحلة الواجب سي محمد المهني ليدفعك بكل حرية إلى مجال الإبداع الأدبي، حيث صدرت لك دروب العدم سنة 2025، اليد الخضراء رواية اليافعين في 2025، والرسالة العجيبة هي أيضا لليافعين في 2026، فضلا عن أثر اليوم طبعا هذه السنة تحت عنوان المتثائر وخمس مخطوطات في انتظار النشر. نحب هنا أتساءل أنه لهذا الحد كان التدريس يلتهم كل وقتك، وبنوع ربما أيضا من الحذر أقول يظلم موهبة الكتابة عندك؟
10: ليس أكون صريحا في الإجابة عن هذا السؤال. التدريس في تونس عملية شاقة جدا وتأخذ كل الوقت، خاصة أتحدث عن رداءة وضع المربي جملة وتفصيلا، فكان تقاعد بمثابة البوابة الجديدة التي انفتحت لي وقتا وفكرا وحضورا ذهنيا لأعود إلى كتاباتي القديمة. أغلب ما كتبته في سنوات التدريس أعود إليه بعد التقاعد منذ سنة. أعدت إليه بشيء من التمحيص وإعادة النظر، ومن ثم جاءت فكرة النشر. دار لوغوس مشهورة آمنت برسالتي، خاصة أن يكفي أن نقول أن في لجنة قراءة دار لوغوس الدكتور مصطفى الكيلاني حفظه الله، وهو حقيقة ما يجملش ما حفزني على نشر ما نشرته وعلى نشر كذلك رصيد آخر ما زال تحت الدرس والمراجعة والتمحيص.
9: نعم. أيضا بما أنه تحدثت على دار لوغوس، أنا ديما نقول هذه الدار الفتية اللي أراها أيضا شاب تونسي مؤمن بالثقافة وبأنه الكتاب هو مشروع حسام بن كيلاني أيضا صاحب هذه الدار. فتحية لكل القائمين على الدار وإن شاء الله يكون لها مستقبل زاهر أيضا. بالعودة إلى
10: وجه تحية طبعا للصديق العزيز حسام بن كيلاني، حقيقة دار فتية والشاب متحمس، وننتظر منه أن يكون علامة مضيئة في مجال النشر وفيما يفيد القارئ ويفيد المجتمع بصفة عامة.
9: نعم. إذن خليني نذكر مستمعينا وكل من انتحق بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة الثقافية في هذا الجزء من لقانا الصالون الثقافي، نتصفح المتثائر، هذه الرواية الصادرة حديثا عند لوغوس للنشر للأستاذ محمد علي بن منصورة، اللي نشكر فضل حضوره معنا اليوم هاتفيا، في انتظار إن شاء الله أنك في فرصة من الفرص تكون حاضر معنا في الأستوديو سي محمد إن شاء الله.
10: رحبا، يشرفني طبعا.
9: الله يخليك. إذن أنا خليني ننطلق بالعتبة الأولى، وأنا عادة ما نحب برشا العتبات لما فيها من معاني ومن تمهيد لمحتوى الكتب. العنوان اللعب فيه على مستوى الخط واللون، حيث كتب الموتى بالبني والثائر بالأسود، هنا ثنائية بين الموت والثورة، ثنائية على مستوى الصورة أيضا، نصف وجه لآلي ونصف ثاني لبشري. وهنا خلينا نحيي أيضا الأستاذة رحمة النفاتي على تصميم هذا الغذاء. كان ندخل شوية لمعنى العنوان سي محمد، فهو على وزن متفاعل ومن معانيه المتثائر الذي يدعي الثورة. هنا تضعنا في حدود معينة وتهيئ لنا السياق العام، وهو حكم على الثورة. معلش، ما مدى وجهة هذه الفكرة؟
10: الاشتقاق على وزن متفاعل، وهذه الصيغة العجيبة في أوزاننا الصرفية المزيدة فيها أكثر من معنى، وكلها متصلة بشكل أو بآخر بجوهر الرواية. فالمتثائر قد تكون من الثورة وقد تكون من الثأر أيضا، قد تكون من الثورة وقد تكون من التثاؤب والتكاسل والتظاهر، كل المعاني هي ذات علاقة بمحتوى هذه الرواية. اخترت لهذا العنوان نظرا لتشعبات من حيث المعنى، والتي لها دلالات ولها اتصال وثيق بالكثير من أجزاء الرواية، سواء في مضمونها الإيديولوجي أو في مضمونها الاجتماعي أو حتى في تصورات الشخصيات وتعبيرهم عن رؤاهم وأحلامهم وطموحاتهم وانكساراتهم.
9: مهم،
10: اخترت هذا العنوان.
9: نعم، مهم جدا. خلينا نتقدم شوية ونذهب إلى التصدير. هناك تصدير لمهدي عامل يقول ليست بتصرف طبعا كما وثقت، ليست أزمة مجتمعاتنا في الأفكار التي ترفعها، بل في الأفكار حين تنتزع من شروطها التاريخية والاجتماعية فتتحول من أداة تحرر إلى شكل آخر من الوهم. نعم، هنا فما إشارة ذكية سي محمد، لأن قيمة الفكرة ليست فقط في محتواها ولكن في شروطها التاريخية والاجتماعية. مجددا أجدك سي محمد علي بن نصرة بن منصورة تهيئنا إلى رسالة اجتماعية فكرية، عتبة أخرى بعد عتبة العنوان في التهيئ لهذه، لتقبل هذه الرواية.
10: بس قبل كل شيء، هذه الرواية ليست بيانا سياسيا في نقد أيديولوجيا معينة، بقدر ما هي محاولة في تفكيكها وبيان مدى قطيعتها مع المجتمع الذي تريد أن تنغرس فيه. الفكرة إذا تحولت إلى حياة وشعار يومي، وهي منبتة كل الانبتات عن واقعها، عن تراثها، عن تاريخها، لا يمكن أن تثمر. هذه الفكرة بصفة عامة التي بنيت على أساسها هذه الرواية.
9: نعم.
10: فيها نقد لليسار وللتجربة اليسارية في تونس قبل الثورة وبعد الثورة.
9: هذه ربما حضر على المقاطعة، سنعود إلى هذه التفاصيل ومحتوى الرواية وموضوعها، لكن نبقى بعد إذنك في العتبات ربما، أو ما أعتبره تفاصيل مهمة لتشويق المستمعين للرواية. الرواية كما تقول هي مخطوط، كتب سنة 2014 في أعقاب 3 سنوات تقريبا من اندلاع الثورة التونسية. هذا كما تقول في صفحة 9. بعد 12 سنة تعود إليها، ولم يكن العود حنينا بقدر ما كان عودة إلى سؤال مؤجل. وعلى اعتبار أن رواية شكل من أشكال التأريخ، يبدو أن هدوء عواصف العواطف والانفعالات هو أمر ضروري للسرد الروائي. سي محمد،
10: نعم، وهذا ما شجعني على نشرها. يعني لما عدت إليها وجدت أن الواقع الذي كتبت فيه الرواية والأبعاد التي تناولتها فيها لم تتغير، وكأنها حكم نهائي عن تلك الأوضاع بشكل استباقي. مرجعيتي في ذلك الأصالة والتجديد والجذور. هذه الروابط

0: العربيه. لذلك الروايه لم تكن مجرد نقد للفكره في حد ذاتها ورفض افكار اتيه من وراء البحار، بقدر ما هي نظره نقديه تجعل متبنيها، تجعل معتنق هذه الافكار يتساءل ويجرح في نفسه جدليا. فكرة أن تحول الشخصية الرئيسية لكائن جدلي مع نفسه، أعتقد أنها هي جوهر الرواية. فتتداعى بعد ذلك التجارب والنقد، النقد الذاتي الموضوعي لكل ما أثر في الفكر اليساري وجعله يفشل في تونس أو في المجتمعات العربية ككل.
1: مهم جدا، وسنعود تباعا للشخصية الرئيسية البطل حسين وغيرها من الشخصيات طبعا خلال هذا اللقاء. فقط خليني نذكر لكل من يتابعنا على موجات الإذاعة الثقافية في الصالون الثقافي، اليوم نقدم رواية المتثائر للأستاذ كاتبها الروائي والشاعر محمد علي بن منصورة، صادرة عن دار لوغوس للنشر. بالعودة إلى الثورة الحاضرة في الرواية كخلفية ضاغطة وكهواء عام تتنفسه الشخوص، هنا كأني بك سي محمد تجعل منها اختيارا لمدى صدق من ناضل من أجل الحرية والكرامة، كإجابة عن سؤال هل هو قادر على إنجاز ما وعد وحلم به؟
0: بس توضيح وتوضيح أساسي، الرواية ليست النقدي البحثي للحركة اليسارية في تونس، هي تجريح وتفكيك لمواطن الفشل. انطلاقا من هذا البطل حسين الذي نشأ في الأحياء الشعبية والذي عانى الفقر وتوارثه، وهذا أساسي خاصة في هذه الفئة من المثقفين عندنا اليساريين في تونس، هذا التشابه في نشأتهم جميعا. كذلك أن يتحول هذا الغضب عند الطفل إلى نقد للمجتمع الذي رأى أنه مكلف بشكل أو بآخر بإخراجه من الركود والجمود والتخلف. فحسين بطل الرواية انطلق من الفقر ليجد لغة الغضب على لسانه وفي قلبه، وقد دعم هذا أستاذه الذي أخذ في الرواية اسم الصنديق، أستاذ الفلسفة الذي جعل الغضب عند حسين اسما ولغة. وحينها انطلق حسين في تجربته اليسارية السرية والعلنية، وما عانى هو من مثلا أقول ما عاناه من خيبات متتالية، سواء كفرد اعتنق الفكر اليساري أو كمجموعة من اليساريين انخرطوا في العمل السري قبل الثورية وبعدها بشكل علني، ماذا حققوا، لماذا فشلوا، أين مواطن الخلل في هذا الفكر الذي سقط بالضربة القاضية خاصة بعد الثورة أمام طيارات أخرى عرفت كيف تستغل، أو أقول تستغل الوعي الشعبي أخذه اليسار، الدين خاصة الدين وكالموروث الثقافي والتاريخي.
1: نعم.
0: نقمة حسين بعدما اشتد عوده واتخذ لونه الأحمر أصبح نقمة على المجتمع، وأصبح عوض أن يدافع عن المجتمع ويقوده وجد نفسه في قطيعة معهم، أصبح ينظر إلى المجتمع باستعلاء، وهذه النظرة عند اليساريين هي نقطة الفشل الأساسية. هذا الاستعلاء أي على المجتمع بكل مكوناته وترسباته وتاريخه وحضارته هو الذي خلق القطيعة بينهم وبين المجتمع الذي يظل

0: دائما مجتمعا مرتكزا على أسس وثوابت وروابط لا يمكن لفكرة ما مغتربة جاءتنا من وراء البحار أن تؤثر فيه أو أن تستهوي أفراد الشعب.
1: نعم شكرا. وكأنه هو تلخيص لفكرة الرواية ما تفضلت بذكره. أنا أدعوك أنه تباعا هو ربما توارد أفكار، لأن كل هذه التفاصيل اللي ذكرتها حقيقة جلبت انتباهي في الرواية وستتوقف عندها تباعا، ولكن أنت قدمتها كرؤوس أقلام. سنعود إلى هذه التفاصيل وهذه الشخصيات وخاصة تقنيات الكتابة في هذه الرواية تباعا خلال استضافتنا ليك أستاذ محمد علي بن منصورة. فما مسألة أنت انطلقت بها الآن في حديثك إلى أنه قلت ربما لم أظلم هذا التيار. خلينا نمشي معك بشوية بشوية في هذه المسألة. تقول بأن التجربة الملموسة أكدت كثيرا من هواجسك الشخصية فيما يتعلق بالتيارات المذهبية ذات الطابع السياسي. هنا أليس في ذلك بعض من الظلم لبعض التيارات اليسارية التقدمية التي لم تتوفر لها فرصة النجاح الجماهيري لقصور منها ومن الجمهور ذاته، بالتالي هنا المسؤولية مشتركة؟
0: طيب، إذن توقعت هذا السؤال وكأنها تهمة بأنني تحاملت على اليسار السياسي في تونس.
1: نعم.
0: الواقع
1: هنا
0: الواقع
1: احنا لا نتهم، ولكن هي ربما قراءة من القراءات
0: وشكل
1: من اشكال التأويل لما كتبت.
0: فلتكن تهمة. نعم. اريد ان ادافع عن هذه التهمة بكل وضوح. روايتي ليست توثيقا سياسيا مباشرا ولا اتهاما لتيار بعينه، لكن هي في المقابل إذن أردت أن أحول هذا التيار إلى دراما، وفن القص يقتضي الخروج من التوثيق إلى تفكيك أحلام الشخصيات فيها والتي لها خلفيات إيديولوجية. فلم أتناول فقط شخصية حسين اليساري، بل تناولت أيضا شخصية عمر القومي التقدمي الناصري، وتركت في حوار حسين مع عمر كل المجال لهذه الشخصية لتترجم عن أحلامها ورؤاها ولتراجع نفسها ولتتحدث عن انكساراتها بنفس منطقها الجدلي الذي كانت تنظر به إلى المجتمع والواقع. فالصراع الطبقي تحول من فكرة يسارية حلل المجتمعات تحولت إلى نشرت في يد الشخصية الرئيسية ليحلل نفسه طبقيا بنفس منطق الفكر اليساري، وجدليا بنفس منطق الفكر اليساري، ليقف هو بنفسه على مواطن الخلل في هذا الطيار العظيم المناضل الذي ترك بصماته في الفكر العربي بصفة عامة والتونسية، ولكنه لم يحقق ما كان يصبو إليه. السؤال من الأسئلة الكبرى في الرواية، ما سبب فشل اليسار من خلال مسيرتي بطلا يساري إلى النخاع منذ النشأة، منذ الطفولة، منذ الشباب، منذ أن تزوج بشاهيناز التي يسارية أيضا وعانى الفشل.
1: بما أنك بعد إذنك سي محمد خلينا نمشي فرد اتجاه مع بعضنا، لأنه المسألة هذية أنا اتطرقت لها، مسألة البطل وشاهيناز وخاصة الطبقية. هنا البطل المهزوم للرواية حسين تجعله منتميا اجتماعيا لوسط مهمش يقوده إلى النضال السياسي اليساري ضد عائلته وضد الطبقية، في حين شاهيناز المنتمية لعائلة ميسورة لها نفس الأفكار النضالية. كأني بك هنا تلغي فكرة أن الأفكار اليسارية تنبع فقط من وسط مأزوم وتنتصر هنا إلى قيمة الفكرة في حد ذاتها بعيد عن التفكير الآلي للانتماء الطبقي. ما مدى وجهة هذه الفكرة؟
0: طيب هذه الفكرة تستمد وجهتها ربما من التنوع اليساري في تونس، فاليسار طرق ومذاهب وقبائل وكل قبيلة يسارية تخون الأخرى وتدخل في خلاف معها. نجد اليسار الراديكالي كما نجد اليسار يسمى بيسار الكافيار، اليسار المنفتح على كل شيء. لكن إذا تبقى المسألة هي مسألة كيفية التعامل مع الهوية والجذور. كل يسار عربي اعتنق بالأساس النظرية الماركسية إلا وجد نفسه في انبتات مع واقعه. هذا الانبتات يترجمه هو هذا الواقع الذي يتميز بكثرة التيارات اليسارية المتناحرة والتي لا تتفق حول أبسط الطرق أو الوسائل أو التصورات، رغم أن كلها تنطلق من المادية الجدلية، تنطلق من صراع الطبقات في المجتمع، تنطلق من نفس المنطلقات ولا تصل إلى نفس النتائج، لأن كلها أخذت الفكرة أو الفكرة كما هي أخذتها من الكتب والنظريات دون أن تربطها بالواقع الذي يختلف عن الواقع الذي نشأت فيه بالأساس كنظرية. فما تغيب كامل للأسس الاجتماعية والحضارية الخاصة المحلية القطرية، حتى نحن الأقطار العربية تختلف الأقطار من قطر إلى آخر، ولكن الثوابت التي تجمعها بالأساس هي منتفية في هذا الفكر اليساري الاغترابي الاستلابي. وأقولها صراحة أن هذا الفكر رغم نضالاته، رغم صدقه، رغم رغبته في التغيير وأحداث الثورة التي كانت حلما، وجاءت الثورة وأهديت إلى اليساريين لكنهم رفضوها ولكنهم لم يحسنوا التموقع فيها، لكنهم فشلوا في أن يثبتوا وجودهم كتيار سياسي فكري موجود في المجتمع. هذا كله هو يتمظهر في المجتمع كما ينعكس أيضا في الروايتي عبر مسيرة بطلي حسين ونسيج العلاقات من حوله، وهي علاقات كلها تنتمي إلى اليسار، من شاهيناز إلى أستاذي الزنديق إلى صهري والشاهيناز إلى الرفاق القبو، وحتى القبو له دلالته المكانية ورمزيته.
1: نعم،
0: النشاط السري في القبو لم يتغير بعد الثورة، حتى بعد خروجه من القبو ظلوا في قبون قبون أكبر. به أنا لا أتحامل على اليسار، هي تهمة متوقعة أريد أن أنفيها.
1: نعم، واضح أكيد بمن اللي من سيطالع هذه الرواية بعد الاستماع طبعا هذا اللقاء سيفهم ما تقصده سي محمد. فقد خليني أذكر أنه ضيفنا اليوم الكاتب والشاعر سي محمد علي بن منصورة، أما الرواية الحدث والجديدة هي رواية المتثائر الصادرة عند لوغوس للنشر والتوزيع. خلينا نمشي وبعد نرجع أحداث الرواية، لكن خلينا ربما نمشي إلى تقنيات الكتابة في هذه الرواية. هناك جمل قصيرة ولكنها مكثفة ومختزلة بشكل جيد سي محمد. على سبيل المثال في الصفحة 17 تقول: لم يولد حسين في مكان بل في ضيق. هنا عملية استبدال مكان الولادة بحالة المكان فيها الكثير من الذكاء والرمزية. بنفس الأسلوب في الصفحة 25 تقول: في الغرفة الوحيدة التي كانت تدعى البيت، وفي ذلك أيضا تكثيف عميق أيضا. وهنا أذهب إلى سؤالي عن تقنيات الكتابة عندك سي محمد، هل تهندس مسبقا لكل الأحداث والشخصيات ذهنيا ثم تمر إلى الكتابة، أم أن القلم وهو يخط الرواية يمكن أن يكون ذلك الجناح الحر لخلق تلك الرواية دون تخطيط مسبق؟
0: الرواية عمل فني، وفن السردية أصلا في الرواية وغير القصوصة وغير القصة هو يكون متفرعا بالأساس. هذه السمة الغالبة في كل الروايات، وهي ربما شرط أساسي لاكتمال الرواية أسلوبيا. كتابة المتفائر قائمة على نوع، على أسلوبين، على الاسترجاع، الانطلاق من الماضي كما قبل الثورة، العودة إلى الطفولة وطفولة والدي حسين وشبابه كذلك، هي استجلاب للماضي، ولكي يظهر الأسلوب الأساسي هو مسايرة الأحداث مع ربطها دائما بجذورها الماضية لتكتمل الفكرة وحول الشخصية التي أبنيها من ترسباتها نفسيا واجتماعيا، وأجعلها تنمو في محيطها المسايرة. إذن استرجاع ومسايرة، فتكتمل بذلك عندي صورة الشخصية وسلوكها وعلاقاتها، وتكتمل أيضا المسارات التي سيتجه فيها وفق الرؤية التي أحملها كذلك. فالقول بأن السارد غير معني بالأحداث قولة إذن أراها بعيدة كل البعد عن الصواب. صحيح السارد ليس قاضيا خارج الرواية يوجه ويحكم، لكن هو متصل بالأحداث على الأقل من الجانب الحضاري، الجانب الثقافي، الجانب الذاتي كذلك. فلا يوجد سرد دون أثر للسارد أو الراوي، أقصد بالراوي الكاتب المؤلف فيه. يعني الأسلوب هو أسلوب لا يجعل الأحداث تنمو من لا شيء، لا يجعل الشخصيات تنبت من فراغ، وإنما دائما عندي هاجس استحضار الجذور، استحضار الماضي لي أبين أن كل فكرة النفس أو كل شخصية أو كل سلوك إنما هو نتاج لأحداث سابقة، لوضع سابق. حتى الثورة التي تحدثت عنها في الرواية لم أتناولها بشكل تاريخي، يصبح هذا مملا ويصبح عملا غير روائي، وإنما أشرت إليها من خلال القمع، من خلال البطالة، الفساد، انتشار الشعور بالاختناق، اندلاع في الحركات الاحتجاجية المكتومة أو المعلنة من حين إلى آخر، حتى أشكل زمن حاضر الرواية الذي بدأت تتراكم فيه الأحداث وتتسلسل، هو خالقة نسيجها السردي الروائي الذي يحمل في طياته القضية الأساسية.
1: نعم.
0: الجذور والأصل والفكرة المستوردة وفشل هذه الأفكار المستوردة أمام الرفض الاجتماعي الذي وجد أن مثل هذه الأفكار تتعارض مع أصالته وجذوره، وخاصة مسألة الدين التي ربما الكثيرون يحجمون عن ذكرها أو إقحامها في روايتهم. تناولتها بكل وضوح، بكل وضوح وبكل صراحة، المسألة الدينية بين اليسار وبين أفراد المجتمع التونسي أو المجتمع التونسي ككل.
1: نعم. إذن في ختام هذه الرواية تنهي الرواية بهذه القولة: لم أكن قط ثائرا، كنت متثائرا. وهنا هل كانت هي أيضا ثورة أو متثائرة عشناها 2011 إلى حدود هذه اللحظة؟
0: في الواقع هي ثورة، وكانت انطلقت على أساس كل مستوجبات الثورة، لكن ركب عليها خسرها اليسار، خسرها الكثيرون من التيارات التي كان من الممكن أن يكون لها موقع وفاعلية. من ربح الثورة ربح التيار الديني الذي عرف كيف يتاجر بهذا العنصر من عناصر الهوية، الدين. الدين هو كما يراه الماركسيون هو أفيون، وكما يراه آخرون هو جزء من الهوية، وهو بضاعة عند البعض الآخر الذين عرفوا كيف يستثمرون هذه البضاعة ويصلون إلى الحكم انطلاقا من هذا الشعور العاطفي يسميه وليس الديني عند المجتمع التونسي. كما يكون الدين أفيون ربما عند الماركسيين هو أيضا جزء من أجزاء الهوية، ولكن ليس للاستغلال كما استغله التيار الإسلامي السياسي في تونس. المسألة دقيقة جدا. وهذه ربما أهم نقطة غافلة عنها اليسار التونسي عندما همش دور الدين كرافد من روافد المجتمع. كيف نقود مجتمعا لا نؤمن بعقائده؟ كيف نقود مجتمعا نحن بعيدون عنه كل البعد فيما يخص تراثه وهويته وأنساقه الفكرية المتعددة؟ فالحضارة العربية فيها من الأنساق الفكرية وفيها من الأفكار ما يجعل مثل هذه الأفكار القديمة إلينا من وراء البحار مشكوك فيها، أو مشكوك في مدى تلاؤمها معنا فقط، ليس مشكوك فيها لبطلانها أو لصحتها أو نحو ذلك أو نقيضه، وإنما هي ليست لنا، ليست منا. لا يمكن أن تصنع في المجتمع أثرا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة ملموسة. أعتقد أنها رومانسيات، أصبح رومانسيات يسارية أكثر منها حركة سياسية فاعلة تريد أن تصنع من المجتمع طبقة واحدة وأمة متقدمة إلى غير ذلك. هذا لا يمكن أن يكون بأفكار لا عهد لنا بها ولا اتصال لها بحضارتنا وثقافتنا.
1: نعم، إذن في الختام مبارك مرة أخرى المتثائر، هذه الرواية الصادرة حديثا للأستاذ محمد علي بن منصورة. حبينا اليوم أنه نحاول الولوج إلى تفاصيلها دون طبعا أن ما نخليوش معناها جانب التشويق للمستمعين. فشكرا على هذه الرواية. فقط في الختام خلينا نعود إلى الكتابة، لأنه المتثائر هي أحدث رواياتك، ولكن قبلها كانت دروب العدم، وإن شاء الله درب العدم، وإن شاء الله في لقاء قادم نعود أيضا إلى هذه الرواية بتفاصيل. فما إصدار أيضا لليافعين، وعندما أيضا أقرأ هذا التقديم الخاص بالسيرة نلقى فما أعمال أخرى في طريقها إلى النشر، أعمال رواية تاريخية، مسرحية تاريخية، مجموعة قصصية، فضلا على أنه في التقديم أنا ذكرت أنك الروائي والشاعر، فأنا أيضا ما زلت بانتظار المجموعة الشعرية اللي هي أيضا ستنشر هنا. هذا
0: قريبا إن شاء الله.
1: نعم، هذا التنوع وهذه الغزارة في الكتابة، ربما بالعودة إلى السؤال الأول بعد التفرغ من التدريس، فما غزارة كبيرة برشا، ولكن ربما أيضا فما تنوع في أجناس الكتابة. لهنا فما أراء تقول سي محمد أنه هذا التنوع يمكن أن يربك التجربة الإبداعية في حد ذاتها، وهناك من يقول أنه على العكس هذه التجربة هي تعكس الثراء لكاتبها، وأيضا ممكن أن تتغذى هذه الأجناس عن بعضها البعض. بالنسبة ليك وأنت في محور هذه التجربة، ماذا تقول في هذا؟
0: أقول أن هذه الأعمال هي لم تأتي دفعة واحدة، ربما نشرت دفعة واحدة ولكن هي موجودة من قبل. لم أجد الفرصة للنشر، التقاعد قد وفر لي هذه الفرصة وهذا المتسع من الوقت لإعادة النظر في الكثير من الأعمال. بقي ربما الذي يثير الانتباه الكتابة لليافعين وللكبار في نفس الوقت.
1: نعم.
0: بالنسبة لليافعين هو موقف نظرا لمسيرتي الطويلة في التعليم واطلاعي على نوعية الكتب التي تقدم للتلاميذ في المرحلة الإعدادية والثانوية، أرى أننا ما زلنا في السرد العجائبي. تلميذ المرحلة الإعدادية المصباح السحري والعفاريت والخرافات وبينما أن الزمن تقدم وأن الفكر الخرافي لا ينتج إلا كائنات خرافية. نعم. عملت على توظيف الخيال العلمي في روايتين، الرحلة العجيبة واليد الخضراء، ربما لخلق شكل آخر من أشكال السرد العجائبي يكون متصلا بالواقع، متصلا بالتطور والتطور الفكري والحضاري والعلمي. إذا كما لي مخطوطان آخران هما جائر من كوكب بعيد ومسرحية عن فلسطين لليافعين، قلب الأرضي.
1: نعم.
0: أما الريح الحمراء فهي مسرحية تدور وحدتها في زمن الفتنة البشية، وهي ممتعة، ربما لها علاقة ببعض الألقاب العائلية في مدينة المكنين وتفسير لبعض هذه الألقاب من خلال هذه المسرحية.
1: نعم.
0: كما لي عمل مخطوط كذلك سيرى النور قريبا إن شاء الله، والمقتدر بالله العباسي وأضعف خلفاء بن العباس، جعلتها في شكل مسرحية ذهنية أبرزت فيها دور المرأة الخفي في إسقاط حضارة بأكملها وحكم إسقاط حكم بأكمله.
1: نعم.
0: من خلال علاقة المقتدر بالله العباسي وأمي شغب.
1: كل التوفيق حقيقة، كل هذه العناوين تدل على ثراء معرفي وفكري وأيضا على مستوى النظم ونصية اللغة. فشكرا سي محمد علي بن منصور على هذا الحوار الثري على موجات الإذاعة الثقافية اللي انطلقنا من المتثائر هذه الرواية الصادرة حديثا ليك عن دار اللوغوس للنشر والتوزيع، وحين صدور كل هذه الإصدارات إن شاء الله ننسق للقاء تكون حاضر معنا ويكون حيز زمني أكثر حتى نتطرق لها تباعا. طبعا تفضل كلمة الختام معك.
0: تشرفت بهذا اللقاء وبهذه الفرصة التي أتيحت لي لأناقش معك مدام صفاء بعض أعمالي، المتفائر، درب العدم، مؤلفات أخرى اليافعين وأخرى لم تظهر بعده ولم تنشر. فقط أريد أن أقول وأن أدعو إلى بعض العناية بالحياة الثقافية، تحدث على الأقل في جهة المنستير. أريد أن أقول أن نفس الوجوه، نفس الأشياء، التظاهرات تتكرر وتكرر نفسها، لا ربما لا يوجد انفتاح وسعي للتعريف بمبدعي الجهة. حقيقة أمر لابد من الإشارة إليه، وهو مؤسف أن تظل الحياة الثقافية في جهة كالمنستير راهينة بعض الأسماء والوجوه التي حقيقة مجه الناظر والسامع والرائح والغدي. فقط هذا ما أريد أن أختم به.
1: نعم طبعا المجال مفتوح ليك، ولكن دائما تبقى إذاعة تونس الثقافية فيها تنوع على مستوى على مستوى استقبال الضيوف وأيضا. نعم تفضل تفضل.
0: مثل هذه البرامج هي حقيقة تعد من الأشياء الممتازة، الأشياء الرائعة التي تحظى بكل احترام.
1: العفو والله يخليك. وطبعا نحن سعداء أنه يكونوا معنا مثقفين من كل ربوع تونس، هذايا إضافة طبعا لنا وللمادة الإعلامية التي نجتهد ونحاول برقي أن نقدمها لمستمعينا. شكرا سي محمد علي بن منصورة،
0: وأكيد الشكر والامتنان والأوصال
1: العفو عايش. وأكيد في لقاءات إذاعية قادمة يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية في الصالون الثقافي. أهلا وسهلا بالجميع، نغم ويتواصل لقاءنا مع ضيفنا ومعد ومقدم فقرة أدباء من العالم سي شكري السلطاني.

0: أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. نواصلوا رحلتنا من الصالون الثقافي في الجزء الأخير منها كالعادة. هذا الجزء اللي أمنهونا في الإعداد والتقديم سي شكري السلطاني المربي والمتفقد في التعليم الثانوي، وفضلا عن كونه المبدع والشاعر، على هيك هو في كل رحلة يأخذنا في طريقة بطريقة ممتعة إلى تفاصيل تجربة من التجارب الإبداعية. أهلا وسهلا وبرحب بيسي شكري.
1: اهلا مساء الخير وبارك الله فيك صفيت على يعني هذا البرنامج وهذه الاطلالات التي تواصلت يعني سنوات، ونحن دائمنا هكذا نحاول ان نولد بعض الافكار او نطل على بعض الحضارات وبعض النصوص المختبئه التي تنتظر منا النبش، وهذا هو الحصه طبعا. ولذلك فنحن نجتهد لنتحدث في كل مرة عن شاعر أو عن كاتب يعني من الكتاب الذين سجلوا أسماءهم معناه في التاريخ.
0: نعم، إذن الرحلة اليوم لوين باش تاخذنا؟
1: والله اليوم سأكون على دين أبي العتاهية يعني إلى بغداد إلى العراق. ونعود طبعا إلى تلك النصوص المعتقة باعتبار أنه في ذلك الزمن يعني قد نشأ توليد عقلي في العصر العباسي. والحقيقة تناول أحمد أمين يعني ظاهرة الموالي يعني الذين لم يكونوا معنا عربا وصاروا كما قلنا لهم انتماء عربي، وخاصة ظاهرة التمازج الحضاري يعني في العصر العباسي. وهذا التمازج الحضاري لم يكن مجرد تمازج شعوب، بل هو أيضا تلاقح أفكار. وكما كان هناك يعني توليد بين الأجسام، وجدنا يعني توليدا عقليا يعني عقول الناس من الأمم صارت مختلفة ومتثاقفة، وكما قال أبو حيان التوحيدي قال تفاتحت الألسنة وتلاقحت العقول. فالفارسي يحمل عقلا فارسيا ثم يعتنق الإسلام ويتعلم اللغة العربية، وينشأ طبعا مزيج من العقلين فتتولد منه الأفكار الجديدة سواء في النثر أو في الشعر وأيضا معاني جديدة. وكذلك وجدنا في هذه الحضارة يعني العباسية اليوناني والنصراني والرومي والعراقي واليهودي، وهذا يعني يخالط العربي المسلم، وطبعا يتبادلون الآراء والقصص والأفكار فينشأ من ذلك طبعا فكر جديد. وهكذا الذي يطلع على كتاب أحمد أمين معناها محاء الإسلام يوضح لنا هذه المسألة ويقول ذلك أن نرى العرب في جاهليتها أدبها أدب عربي بالمعنى الصحيح، وهو وإن اقتبس شيئا مما حوله طبعا فقد كان اقتباسه قليلا خفيفا، أما الروح الغالبة القوية فهي الروح العربية يعني فهو يمثل الحياة العربية أحسن تمثيل ويصور حياتهم الاجتماعية تم تصوير فيه خيالهم وفيه طريقة يعني صيدهم وفي وصف حروبهم ولهوهم وجدهم وبداوتهم. فإذا نحن نظرنا إلى العصر العباسي وجدنا الناس وخاصة الفرس الذين دخلوا الإسلام وكانت لهم غلبة على طبعا مرافق الدولة، لما يعودوا يعني يتوقون بذوقهم الفارسي يعني ما لم يعد يتوقون إلى هذا الذوق الشعر الجاهلي، وإنما صاروا يتذوقون ما ألفوا من التغني طبعا في شعرهم بالحب والخمر. وظهر العباس بن الأحنف الخراساني يعني البيئة يعني تربى في خراسان وأبو نواس الفارسي الأم يشبعان ذوقهما يعني طبعا الأول في عشقه والثاني في خمريته. ويواصل أحمد أمين يقول وقد كان العربي الجاهلي للعربي الجاهلي شعر في الحب وشعر في الخمر، ولكن شتان بين خمريات طرفة وخمريات أبي نواس، وشتان بين شوق امرئ القيس وشوق العباس بن الأحنف. يعني هذه الحضارة طبعا نتج عنها تلاقي، وجدنا أبا نواس الذي ينادي بتجديد الشعر العربي ويدعو إذن إلى العدول عن الوقفة الطلالية، عاج الشقي على رسم نسائل وعجت واسع عن خمارة البلدي. وجدنا بشار بوبرد الذي سموه آخر المتقدمين يعني ورأس المحدثين، ووجدنا أبا العداية طبعا الذي اشتق غرضا في الزهدي سموها الزهدية، لأنه يعني قبل الأغراض كان عندنا الفخر وعندنا الهجاء وعندنا يعني الرثاء وعندنا يعني الغزل ومشاكل، فنشأ وعن المدح نشأ غرضان جديدان هما غرض المدح غرض الخمر الخمرية والزهدية. الزهدية اليوم التي سنعالجه مع أبي العتاية، طبعا أبو العتاية هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان، هو أصل أجداده من قرية يقال لها عين الطمر يعني قرب الأنبار، وهذه القرية فتحها خالد بن الوليد سنة 12 للهجرة. وأبو العتاية في الحقيقة هي كنية، لقب غلب عليه، قيل أنه لقب بذلك لأن المهدي يعني خليفة المهدي قال له يوما أنت إنسان متحذلق معتهن، معتهن يعني مصافي عقله. وقيل إنما لقب بذلك لأنه كان طويلا مضطربا، وقيل بل لقب بذلك لأنه كان يحب الشهرة والمجونة والتعدها والجنون. أبو العتاية مولود يعني في الكوفة، ويعني في سنة 130 للهجرة، وفي الكوفة طبعا نشأ الموالي الذين يوالون يعني العرب، ولكنه نشأ وضيعا وصغيرا يعني نشأ فقيرا ونشأ محتاجا، يعني فقد كان أبوه حجاما، وكان هو وبعض أهله يعملون الجرار، يعني مهنة أبي العتاية هي أنه يبيعون الجرار ويصنعون الخزف، فإذا اجتمع لهم منه شيء يعني ألقوه على أبي العتاية يعني هذا الخزف، ويحمله أبو العتاية على ظهره طبعا في قفص، ويذهب فيبيع يعني شيء آخر، وربما جلس أبو العتاية ليبيع الخزف فيجتمع إليه بعض المتأدبين يعني الناس فينشدهم بعض الشعر الصبا فيأخذون بعض ما تكسر من الخزف ويكتبون عليه. طبعا أبو العتاية هو الشاعر الذي اشتهر، ولما برع في هذا الشعر يعني عاشر الخلفاء وأهل المجون في الكوفة، وقال الشعر لما برع فيه اشتهر ضاقت عليه الكوفة ويرتحل إلى بغداد واتصل بالمهدي ومدحه ونال جوائز عديدة، وفي بغداد يعني شبب بعتبة وكانت جارية يعني بنت أبي العباس السفاح، ثم صارت من خيزوران يعني أم الهادي والرشيد. فطبعا أنه وقعت هذه الفتنة وهي تطلب طبعا ود الخليفة لعله أن يقربها، فلما بلغ الخبر إلى المهدي يعني من قول أبي العتاية في عتبة غضب أمر به وجلده ونفي طبعا إلى الكوفة. أبو العتاية أيضا قد مدح الهادي وغال في ذلك، وأيضا مدح معناتها هارون الرشيد، وما أن تولى الخلافة حتى سجنه يعني سجن يعني هو من السجن إلى الحبس، ثم رضي عنه وقربه وندمه، فكان أبو العتاية لا يفارقه في سفر ولا في حضر، وقال كثير من الأغراض يعني الغزل والشعر اللهو والمدح، وغضب الرشيد منه وسجنه ثم أطلقه بعد أن شفع له الفضل بن الربيع، ولكن أبا العتاية إذا قصر الشعر على الزهد بعد ذلك والموعظة وذكر الموت إلى أن توفي سنة 210. ولكل ذلك نقرأ طبعا من شعره في الغزل، في الغزل القصيدة طبعا في عتبة جارية المهدي. كان أبو نواس يعترف لأبي العتاية بالفضل والتقدم في الشعر، ورويت عنه في ذلك أخبار، منها أن أبا العتاية وأبا نواس والحسين الخليع اجتمعوا، فقال أبو نواس لينشد كل رجل منا قصيدة يختارها، ولكن في غير مدح ولا هجاء، ولكن في حاجة. إذن فقيل لأبي نواس أنشد، فقال بل ينشد أبو إسحاق بن القاسم، فقال القصيدة. فقال أبو نواس والخليع: أما مع سهولة هذه الألفاظ وملاحة هذا القصد وحسن إشارتك يا أبا إسحاق فلا ننشد شيئا يعني بعدك، يعني العتاب. وإليكم القصيدة التي لم ينشد أبو نواس ولا الضحاك يعني بعدها شعرا. يقول في عتبة جارية المهدي: يا إخوتي إن الهوى قاتلي، فيسر الأكفان من عاجلي، ولا تلوم في اتباع الهوى، فإنني في شغل شاغلي. عيني على عتبة منهلة بدمعها المنسكب السائل، يا من رأى قبلي قتيلا بكى من شدة الوجد على القاتل. بسطت كفي نحوكم سائلا: ماذا تردون على السائل؟ إن لم تنيلوه فقولوا له قولا جميلا بدل النائل. أو كنتم

0: قصيدة التي أعلن فيها الزهد، الزهد يعني متاع الدنيا، ولكن أخص فيها الزهد هنا ليس بالعتاية، بالعتاية الزهد بمعناه الصوفي، هو الزهد يعني يشيل على ضرب من المنهج الشعري وهو الزهدية أو الخمرية. وهنا في السياق هذا يقول الناقد مستهدارة: الشعر الزهدي الذي برز في القرن الثاني كان اتجاها جديدا من اتجاهات الشعر العربي. وفيما يلي يعني أبيات من زهدية أبي العتاهي، يقول: على الدنيا قطعت منك حبائل الآمال، وحطبت عن ظهر المطير حالي، ويأست أن أبقى لشيء نلت مما فيك يا دنيا وأن يبقى لي، ووجدت برد اليأس بين جوانحي، وأرحت من حلي ومن ترحالي، ولئن طمعت لرب برقة خلب برقت لذي طمع ولمعة آلي، ما كان أشأم إذ رجاؤك قاتلي، وبنات وعدك يعتلجن ببالي. الآن الآن يا دنيا عرفتك فاذهبي، يا دار كل تشتت وزوالي، والآن صار لي الزمان مؤدبا، فغدا علي وراح بالأمثال، والآن أبصرت السبيل إلى الهدى، وتفرغت هممي عن الأشغال، ولقد أقام لي المشيب نعاته، يفضي إلي بمفرق وقذالي، ولقد رأيت عرى الحياة تخرمت، ولقد تصدى الوارثون لمالي، ولقد رأيت على الفناء أدلة فيما تنكر من تصرف حالي. هذه هي معناها بعض يعني ما جاد بها أبو العتاهي نظرا لذيق الوقت. يعني هناك قصائد عديدة لأبو العتاهي، الشاعر العظيم، الشاعر الذي يعني سافر في الأزمنة، وكان شعره كما قال الجاحظ يعني كثير الماء، ولذلك استحق أن يسجل إذن في سجل المدونة الشعرية العربية بامتياز.
1: شكرا لك سي شكري، في كل أسبوع تأخذنا في جولة ممتعة حقيقة، فإن شاء الله في انتظار الأسبوع القادم بكل شوق لما تقترحه في هذه الفقرة أدباء من العالم. شكرا وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا لك. إذن يتواصل لقنا على موجات الإذاعة الثقافية إلى حدود الثامنة، الصالون الثقافي، نواصلوا طبعا تحية لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا، ونواصلوا في جزء آخر من لقانا هو نغم المساء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: ترحال في المجال.
2: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
1: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوربو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني،
2: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوربو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. حديث اليوم بدأناه في الحلقة الماضية وقلنا بأنها مناسبة أسبوعية نحبها في المدن والأرياف وحتى في الفيافي وين وسائل النقل ما فماش. كلنا نحبها ونشد إليها الرحال مرة في الأسبوع ونبرمج لها في اليقظة وفي الخيال. إنها السوق الأسبوعية بمعانيها الاقتصادية والاجتماعية، وعادت إلينا مشكورة ثلة الحلقة الماضية من الضيوف الأعزاء من أساتذة الجامعة، وهم على التوالي أستاذ الجغرافيا الريفية الأستاذ لحبيب بن غربية. أستاذ حبيب مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا سي المنجي، مرة أخرى سعداء بالمشاركة في برنامجكم الشيق.
2: بارك الله فيك، وسعادتنا أكثر لأنك أنت عدت إلينا وقطعت مسافات ومسافات، فشكرا، شكرا جزيلا. ونرحب أيضا بالأستاذ زهير خميس. أستاذ زهير مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك سي منجي، بارك الله فيك على الاستضافة المرة الثانية دونك في هذا البرنامج الشيق والإبداعي ترحال في المجال تحت أشرافكم، ونحن سعداء بالحضور.
2: في الحقيقة نحن اللي نشكرك لأنك أنت رجعت مرة أخرى وعدت إلينا، خاصة في الفترة هذه نعرف في الجامعة الآن هنالك العديد من المواعيد الهامة. إذا اكتمل النصاب ونشرع على بركة الله في الترحال في مجال أسواق بلاد الأسبوعية في عديد البلدان.
0: ترحال في المجال.
2: إذن بادئ ذي بدأ نتجه صوب الأستاذ الحبيب، الحبيب بن غربية. أستاذ حبيب تبارك الله عليك، أنت أستاذ من زمان وتملك ما تملك من القدرة البداغوجية. لو تسمح لأوفياء الثقافية لمن لم يسعف الحظ والاستماع في الحلقة الماضية لما ذكرناه حول الأسبوع، حول الأسواق الأسبوعية، تذكرنا لمدة دقيقة أو دقيقتين تقريبا بأهم ما قلناه. تفضل أستاذ العزيز.
3: شكرا، شكرا سي المنجي. إذن تطرقنا في الحصة الفارطة إلى أهمية السوق الأسبوعية كونها تمثل يعني مجال ينتظم يعني بصورة دورية وتتعدد به الأطراف الفاعلة، ويمثل إطار لتركز يعني الثروة في بعضيها المادي الاقتصادي واللامادي. وقلنا أن هذه الأسواق لا يقتصر دورها على البعد الاقتصادي فحسب،
2: أيوة،
3: بل تجاوز ذلك ليشمل أبعاد اجتماعية ثقافية رمزية جعلت منها فضاءات يعني للتلاقي والتواصل وتبادل الأفكار وإرساء العلاقات، فهي نقطة تجمع مختلف العناصر الفاعلة في تشكيل يعني هذا المشهد. أكدنا كذلك على أهمية الانتشار لهذه الظاهرة.
2: نعم.
3: ونحن تناولنا مثالين أساسيين، المثال الأول يهتم بولاية نابل، والمثال الثاني سعدنا بالاستماع إلى زميلنا زهير خميس حول ولاية سليانة. لكن أغلب الأسواق هذه توجد تقريبا في أغلب المدن التونسية، إن لم نقل جلها، يعني تمثل مجال لتواجد يعني هذا النشاط في المدن وكذلك في بعض الأحيان في الفضاءات الريفية. يعني يقترن مجال النفوذ التجاري لهذه الأسواق بمناطق النفوذ والإشعاع، يعني هناك علاقة وطيدة بالتركزات السكانية. وقلنا أن هذه الأسواق تمثل يعني مصدر دخل أساسي بالنسبة لهذه التجمعات.
2: نعم.
3: من خلال قانون المنظم للزمة، والتي توفر يعني عائدات يعني تجابه بها المؤسسات البلدية الصعوبات. كذلك يعني تطرقنا إلى تطور هذه الظاهرة تاريخيا، وقمنا بتقديم يعني طرح عام حول الظروف العامة لتطور هذا النشاط، على الأقل ما توفره لنا بعض المصادر التاريخية. أيوة. يعود إلى القرن 18، وقلنا أن بداية تنظيم اللزمة والأسواق هذه يعود إلى أمر سلطة الباي تقريب 1840، ولكن قبل هذا كانت هنالك أسواق هامة، وتشير الدراسات إلى عنا تقريبا 29 سوق على مستوى وطني. ثم يعني الانفجار والتحول الكبير هذه المنظومة يعني كان مع بداية الاستقلال،
2: يعني أصبح الآن لكل مدينة سوق
3: تقريبا. كل مدينة لها سوق. آخر الإحصائيات مثلا تعود إلى 2024 تشير أن عندنا تقريبا حوالي 408 سوق على مستوى وطني، فهي تتجاوز المجال الحاضر، نجدها بالمدن كما نجدها كذلك بالقرى وبعض تجمعات الريفية.
2: طيب جميل. هو الأستاذ زهير خميس ذكر لنا مثالا انطلاقا من سوق سليانة، لكن أستاذ حبيب أنت ركزت على الوطن القبلي، لو تذكرنا بأهم الأسواق اليوم بالوطن القبلي، الأسواق الأسبوعية، باعتبار أنك ذكرت لنا بأن هنالك نوع من التخصص.
3: نعم، يعني جغرافية الأسواق في الوطن القبلي متنوعة، يعني قبل 1840 قلت عنا تقريب 5 أسواق يعني كبرى.
2: أيوة.
3: مثل سوق قربة، منزل ميم، منزل بوزالفة، غرومبيليا، السمعة كانت تعود إلى هذه الفترة.
2: أيوة.
3: ولكن هذه السوق اندثرت مباشرة بعد 1920، يعني نعم، نتيجة لظهور سوق نابل كقطب كبير. يعني هذه السوق تستند إلى يعني أهمية الثقل الديمغرافي. أيوة. وتلتئم لمدة يوم الاثنين والجمعة لتستقر لاحقا يوم الجمعة. أعطيت تواريخ بعض الأسواق، قلت العمق التاريخي لهذه الأسواق، مثلا الحمامات 1840، نابل 1895، أم ذويل 1930، سليمان 1905، وهي من أعرق الأسواق التي أشار إليها بيسونيل في كتاباته، الوديان التي ارتبطت بالمنجم يعني 1940، بوعرقوب 1948، وهنالك يعني أسواق أتت فيما بعد، مثلا نذكر قليبيا 1965،
2: نعم،
3: زاوية بنت جديدي في العمق الجغرافي يعني 1960، الهورية 1969، ابن خلاد 1974، السمع 1974، وتتالت هذه الأسواق يعني بعد ذلك، يعني تقريبا توزع جغرافي يشمل مختلف يعني أرجاء الوطن القبلي، مع تفاوت حول الوظيفة، حول مناطق الإشعاع. دائما الثقل الاقتصادي يبقى إلى التركزات السكانية الكبرى، يعني تقريبا 3 محاور أساسية، نجم نضيف 4 محاور، يعني سوق نابل، سوق منزل بوزلفة، سوق منزل ميم، وسوق قربة.
2: حلو ياسر، حلو ياسر، بارك الله فيك. أستاذ خميس، زهير خميس، أستاذ الجغرافيا بالجامعة التونسية، نحن نعلم بأن لكل شيء انعكاساته، وهذه السوق لابد أن لها انعكاسات على الدينامية المحلية، باعتبار أن الناس كلها تنتظرها، ولابد أنها تغير على الأقل وجه الناحية المحلية، ليس كذلك؟
4: طبعا، نعم، وهو كذلك سيمونجي. دونك وفي هذا الصدد أنا كتبت مقال نشر في كتاب معي تحت أشراف الأستاذ العزيز القدير، دونك أستاذ صديق الفازعي.
2: إيه؟
4: وكان نتيجة لعمل
2: جماعي،
4: مؤتمر
2: صحيح،
4: علمي وعمل جماعي طبعا.
2: إيه؟
4: بعنوان لافي المويان.
2: أيوة.
4: المدينة المتوسطة، ما هو الدور في إطار العولة، في إطار الحوضرة.
2: إيه؟
4: ودونك هنا حبينا نشوف
2: في صلب الموضوع اللي نتحدث فيه
4: الموضوع نحكي عليه.
2: نعم.
4: وحبيت نشوف أنا، وكانت فرصة باش نشارك بمقال بعنوان من المدينة الصغيرة إلى المدينة المتوسطة.
2: إيه؟
4: مثال مدينة سليانة في الشمال الشمال غربي تونس.
2: يعني أنا في قلب الرحات.
4: إيه؟ دونك وفي تطرقت إلى تطور هذه المدينة نتيجة كنتيجة مباشرة لتطور السوق الأسبوعية.
2: أيوة.
4: ومساحات وحتى عدد السكان وكل.
2: نعم.
4: دونك وبحثت،
2: يعني السوق ساهم في
4: اتساع، هو ساهم في اتساع
2: ومجال المدينة.
4: نعم. واتساع مجال المدينة.
2: أي. وربطها بالعلاقات والأماكن المتاخمة لها أيضا،
4: متاخمة لها، وحتى ثم قرى قريبة يعني تربطت بها مباشرة.
2: أيوة.
4: ومن للتذكير أنه المستعمر أو اختيار موقع السوق.
2: نعم.
4: الحالي.
2: أيوة.
4: في سهل سليانة.
2: أيوة.
4: يعني بعد نقله من كسر حديد اتجاه الشمال.
2: صحيح.
4: قرب بذلك، وهو يسعى إلى ذلك في فكره.
2: أيوة.
4: أنه يقرب الأسواق نحو المحاور، محاور النقل الرئيسية.
2: أيوة.
4: وخاصة. طبعا. نحو محاور السكك الحديدية.
2: أه.
4: قبلا، وقربنا بذلك السوق إلى الأخوات اللي هي محطة
2: الأخوات.
4: دونك هذا الكل يعني يلعب فيه السوق دور كبير.
2: كان شبكة الطرقات من الأشياء التي تساعد والعوامل التي تساعد على تطور الأسواق.
4: وإحنا قرينا وقرينا مدى أهمية شبكة الطرقات في تنظيم المجالي.
2: نعم.
4: إضافة إلى دور المدن.
2: نعم.
4: ومزوز عوامل يعني ينظموا المجال بصفة كبيرة هم المدن وشبكة وشبكة الطرقات.
2: وهي سريانة تمثل عقدة.
4: وهي سريانة تمثل عقدة
2: اتصالات يعني.
4: اتصالات مباشرة بين في الوسط أمي شما قلوا احنا بين الحدود الجزائرية والليتورال الساحل التونسي بمعنى الساحل التونسي.
2: نعم.
4: دونك المنطقة الشرقية.
2: نعم.
4: الساحلية التونسية.
2: نعم. هل معنى ذلك أستاذ حبيب الغربية أستاذ الجغرافيا الريفية، هل معنى ذلك أنه هنالك تداخل في الحقيقة بين الفضاء التجاري وبين النمو الحضري يعني؟
3: نعم، يعني المراكز الحضرية تمثل يعني نقاط استقطاب.
2: أيوة.
3: للأنشطة الاقتصادية.
2: نعم.
3: يعني هنا نحب نذكر بأشكال التنظيم المجالي.
2: نعم.
3: نحن ندرس المجال الجغرافي بصفة عامة، يعني المراكز الحضرية المدن هي تمثل مراكز للتسويق، تمثل مراكز لتحويل المنتجات، ولكن في نفس الوقت هي تمثل مراكز لسيولة المدخلات لزانترون يعني من المدينة باتجاه الأرياف. مع الأسف الشديد يعني وظيفة الريف يعني على مر الأزمان بقيت وظيفة أحادية، يعني الريف يختص أساسا في إنتاج المنتجات الفلاحية الطازجة.
2: أيوة.
3: التي يتم استهلاكها أو المنتجات الفلاحية كمواد أولية، لكن أين يتم تحويل هذه المنتجات، أين يتم تسويقها، فين يتم تثمينها، كل ذلك يتم داخل المجالات الحضرية. معنى ذلك أن الريف في غالب الأحيان يفقد يعني نسبة كبيرة من القيمة المضافة لفالير جوتين التي تستفيد منها شرائح متعددة داخل النسيج الحضري، وهذا ما أكسب يعني المدن اللي عندها ظهير زراعي متميز. يعني ساعدها على الإشعاع وعلى يعني التنوع في أنشطتها وفي وظائفها. مثلا نأخذ مثال، مثلا سوق منزل تميم الذي أشرت إليه، هذا السوق ينتعش أساسا من المنتجات الفلاحية سواء كانت يعني الزراعية أو الحيوانية، من الظهير الزراعي كامل منطقة الميدة والدخلة بصفة عامة.
2: أي.
3: يعني هذه تمثل مجال حيوي، وفي بعض الأحيان يعني هو مجال تنافسي ما بين يعني مدينة منزل تميم ومدينة بين سوق قربة، يعني في خاصة في الدواب. نفس الشيء مع سوق منزل بوزالفة، يعني سكان المناطق الداخلية يعني في منطقة الدخلة دخل المعوين يعني في تجارة الحبوب يحبذون التعامل مع سوق منزل تميم.
2: أيوة.
3: سوق قربة.
2: أيوة.
3: بينما في تجارة الدواب يعني الأقرب بالنسبة لي هو منطقة منزل بوزالفة. إذن يعني الثقل الحضاري وأهمية الوظيفة والنشاط. علاش منزل بوزالفة؟ سوق منزل بوزالفة لأنه عنده إشعاع يعني مجالي هام جدا. وفيه نوع من الطرافة يعني
2: هيك.
3: حتى كي ندخل مثلا سوق الدواب راهو في منظومة معقدة من الفاعلين داخل هذه السوق.
2: أيوة.
3: ربما نسألوا شكور من الأطراف
2: يزمك تفهموا السوق،
3: يزمك تفهموا، وفما مصطلحات خاصة به. يقول لك مثلا الكسابة.
2: هي.
3: الكسابة هما الزيلفير يعني المربي الماشية. وهنالك ما يسمى بالجلابة، الجلاب يعني هم المضاربين. هم المضاربين. وهنالك المكاس، وهنالك المشاكلي. المشاكلي شنو المشاكلي؟
2: يعني يشربط العلاقات،
3: هو اللي يرغب. وهنالك الدلال. يدلل على يعني وحتى معناتها ربما هي منظومه معقده، لكن من الذي يستفيد منها؟ يعني تو هي مش خاصه بالوطن القبلي فقط، يعني سوق منزل بوزلفة عنده اشعاع على مستوى وطني، الفحص وماطر يعني الجلابه هذوما يمارسوا المضاربه سبيكولاسيون. يعني تنجم تكون بصنفيها، يعني اما تكون مضاربه نقول احنا افقيه، يعني يتم تجميع الشبتال يعني المواشي من أسواق متعددة.
2: أيوة.
3: يأخذها من السوق ثم يجمعها.
2: نعم.
3: لسوق منزل بوزالفة.
2: نعم.
3: أو ما يسمى بالمضاربة العمودية. شمعت عمودية؟ سور لترا.
2: أي.
3: يجي الصباح بكري
2: على عين المكان.
3: على عين المكان الصباح بكري يقومون بشراء أغلب يعني المواشي من ما يسمى بالكسابة يعني المربي بأسعار مغرية باش يتحكموا في السوق. ثم يعني انطلاقا من الساعة 7-8 وكل شيء
2: هم يتصرفوا في السوق,
3: هم يتصرفوا في السوق. يعني هذه من الإشكاليات التي لابد من التطرق إليها من أجداء الأسواق الكبرى, يعني كما سوق مثل بوزلفة, كما سوق مثل ميم, كما سوق الفحص. نابل لها وظيفة أخرى, يعني الثقل الحروخ يقولوا نابل يعني هو توكيل مجموعة من التراكزات, نابل معها دار شعبان, معها ابن خيار, حتى في اتجاه الحمامات. يعني هذه تمثل يعني أهم واجهة حضارية يعني للسكان. إذن هي تمثل سوق محورية أساسية, وعاصمة الولاية تتميز بالتنوع. يعني هنالك المنتجات التقليديه التي تروج, يعني مثل الهريسه, طماطم, ونابل توا يعني عندهم مهرجان معروف وعنده صيت على مستوى دولي يعني الهريسه, ولكن هناك منتجات تقليديه, تقطير الزهر يعني من الاشياء المتداوله. ولكن هنالك يعني انشطه اخرى عريقه معروفه بها, هي الارتزانه, يعني الصناعات التقليدية, وخاصة الفخار
2: اللي هذه باش نجيوها تو
3: بالتحديد. حاجة حاب نقولها يعني بالنسبة للمنتجات يعني المعروضة, لابد لهنا باش نميزوا بين في التصنيف نتاعها. يعني هنالك منتجات ذات جودة عالية, يعني هذه المنتجات نجدها خاصة بالمدن الكبرى ومرتبطة بنوعية من الحرفة, وهنالك منتجات متواضعة نسبيا يعني خاصة في النسيج الأحذية في بقية الأسواق الأخرى, وهي تنسى
2: حسب الطاقة الشرائية,
3: الطاقة الشرائية لصغار المزارعين.
2: جميل جدا. أنت تو أستاذ حبيب كان قلت لنا نقطتين, وبربي ما تأخذنيش بتفكيري البسيط, ربما أنت عندك شيء آخر. كأن قلت لنا تويك بالطريقة هذه كأن في نهاية الأمر الأسواق هذه تترجم ضعف التجهيزات الريفية, أو كأن قلت لنا مثلا أن الأسواق الأسبوعية هي في خدمة المدن أكثر من خدمة الأرياف. هك باش تجاوبنا, لكن حابك تجاوبنا بعد هذا اللحن اللي باش نمرروه الآن, اللي في الحقيقة فيه كلمات جميلة جدا, هي كلمات آدم فتحي, الشاعر آدم فتحي. شوف ايش تقول سي الحبيب الكلمات. تشهد علي الأمطر والعصافر في باب بحر, أنا ليك ونموت عليك لكن ما عنديش زهر, والغناء عاد والصوت لشكون؟ لطفي بوشناق.
3: شكرا سيدي.
2: هيا نستمع ثم الترحال يستمر.
3: شكرا.

0: ليش نصار.
1: سي الحبيب نحبك تجاوبني إذا كان ممكن على زوز أسئلة، إذا كان أنا عندي الحق ولا لا.
2: شكرا سي مجد لملاحظاتك يعني وجيهة يعني
1: تفضل.
2: دائما سي حافظ ستهم الله يذكره بالخير،
1: الله يرحمه،
2: يقول لك لاجريكولتور توجور ريبريزونت لو بارون بوفر دو ليكونومي تونيزيان، وتحدث في كتابه المعروف بوفوار اوربان بيزان لي تونسي، يحكي على هذه العلاقه وتطورها الى اخره. مع الاسف الشديد يعني الوضع في الوطن القبلي يعكس هشاشه يعني الوضع على مستوى وطني. يعني صحيح يعني الريف دائما في هذه الجهه في حاجه ماسه الى يعني التزود بالحاجيات من المدن، رغم ان كان تقبل يعني علاقه تكامل والى اخره، لكن اليوم يعني المدينه تحتكر كل شيء، يعني من المدخلات المادية اللامادية من وسائل لأخيره، وهذا في ظل محدودية يعني هذه الأنشطة داخل المجال الحضاري.
1: قوة المدينة،
2: قوة المدينة دائما الأكبر، يعني
3: الهيمنة،
2: الهيمنة، النفوذ العقاري، النفوذ المادي. يعني الهديمة مدينة تهيمن على مستوى السوق، ولكن تهيمن كذلك على مستوى النفوذ المجالي، يعني حتى الهيمنة العقارية. يعني هناك جزء كبير من أرباب المدن كانت تسمى سابقا بالأرستقراطية الزراعية تتدخل داخل هذه البشرات. وهذا رغم اللي الأرياف في الوطن القبلي يعني اللي كنت نحكي عليها شهدت في العقود الأخيرة دينامية كبرى، خاصة التي ارتبطت بعنصر الماء. يعني هناك تحول نوعي على مستوى الإنتاج والتراكمات إلى آخره، لكن مع الأسف الشديد دائما بعد بعض الحالات النادرة الإنتاج دائما يرحل نحو المدينة ويتم تحويل. لكن لهنا سي المجد حب نذكر بحاجة أخرى يعني بهذه الأسواق وأهمية إلى آخره. هنالك ظاهرة لابد من الإشارة إليها، وهي أهمية التحولات التي ارتبطت بتأثيرات العولمة التجارية. يعني الأسواق متاعنا شهدت تطور، وهذا تبين العديد من الدراسات الجغرافية. يعني أثر هذا التطور على تركيبة وهيكلة الأسواق، يعني تحول نحو أسواق متخصصة، أسواق يعني جملة أسواق يومية.
1: إذن تمكنت من أن تتأقلم يعني
2: بصورة نسبية وأخرى يعني تطور مجالات توطن الأسواق وتغير دائرة نفوذها، قدرة استقطابها، كل ذلك تزامن مع تغير كذلك في ذهنية واحتياجات الإنسان المعاصر. يعني علاقة الإنسان بالسوق مشكلة كانت تقبل
1: مستهلك اليوم ليس كمستهلك الآن.
2: يعني بروز أشكال جديدة للتجارة كتجارة إلكترونية، تجارة عن بعد، اكتساح الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى. يعني أصبحت اليوم منافس يعني مثلا توفي بن خالد نحسب فيه معنا 7 فضاءات تجارية كبرى. يعني أصبح النشاط نشاط دؤوب، يعني يوميا في بعض الأحيان يمكن الاستغناء على النشاط داخل هذه الأسواق
1: الأسبوعية،
2: ويبقى نشاط موجه أساسا لشرائح وفئات اجتماعية. إذن هذه الأنشطة الجديدة فرضت منافسة مباشرة على الأسواق الأسبوعية التقليدية. يعني الحد من جاذبيتها أحيانا وتغير مجالات نموها أحيانا أخرى. إذن كل هذا يجعلنا نثير تساؤلات ربما نجاوب عليها من بعد، يعني حول مدى قدرة هذه الأسواق على الصمود والتكيف، وحول طبيعة العلاقات الجديدة التي تربط المدينة بظاهرها الريفي. هل هي علاقة تكامل وظيفي مثل ما كانت تحصل يعني سابقا، أم علاقة تنافس ويعني إقصاء في بعض الأحيان. إن العولمة الاقتصادية أدت إلى عولمة الاقتصاد إلى جانب تطور وسائل النقل كذلك والاتصال، مثلا إضافة إلى بروز المساحات التجارية الكبرى، هناك اليوم يسمى بالتجارة الإلكترونية.
1: يعني أصبح الأسواق زادة،
2: لا تجارة إلكترونية مباشرة تحد
1: التي تحد
2: من الاتصالات أو من العلاقات القوية مع هذه الأسواق. إذن هي تغير خريطة التزود الحضري، بروز أنماط جديدة من الاستهلاك، أقل ارتباط بالإنتاج المحلي، وأكثر اندماج في سلاسل التوريد الطويلة. بالرغم من كل ذلك يعني الأسواق لم تفقد مكانتها، ما زالت تصمد. معنى ذلك يعني لابد من ربط هذه الظاهرة بظواهر أخرى اجتماعية يعني ثقافية. يعني مش دائما هناك البعد الاقتصادي فقط، يعني هنالك الرمزية التاريخية لهذا النشاط، ولكن كذلك هنالك يعني المقدرة الشرائية بالنسبة للمواطن التي تجبره على التعامل مع هذه الأسواق.
1: بارك الله فيك سي الحبيب، انتي مكنتني تو باش ننتقل إلى فكرة أخرى، تبارك الله عليك، ونتجه صوب الأستاذ زهير خميس أستاذ الجغرافيا، ونشكره على مساهماته الطيبة في هذا البرنامج مثل ما ذكر

0: خدمة أو النقل الريفي من خلال النقل الريفي، رخص التي صحيح. تعطى، وعدنا صحيح. أرقام في هذه الرخص التي تعطى وتاكسيات، تاكسي اللي ينشط نهار الخميس
1: ميسرة
0: دونك ونقل، وحتى رخص تعطى إلى خارج، تاكسي يوصل حتى إلى حتى على 18 كيلومتر نحو برغو، وهذا الربط
1: يسمح له
0: السوق هناك، لأن السوق ربط باش تربط برغو، ما ننساوش اللي هو الربع سوق سوق برغو بالأربعة العشية،
1: برغو مش بورغو
0: برغو مشتق من بمام دونك برغو هو سوق بالثلاث العشية ونهار الأربعة السوق الأصلي، ثم الباعة يتحولون مباشرة
1: هم بيدهم
0: يتحولون إلى
1: سليانة
0: يوم الأربعاء، ويواصلون إلى يوم الخميس السوق الرسمي، ثم يتنقلون في نفس الإطار إلى مكثر يوم الخميس ويوم الجمعة.
1: ثم حركة
0: وحتى من خلال اللزمة البلدية توظف شبان لجمع هذه الضرائب، وبالتالي خلق دينامية على مستوى سوق الشغل المحلية.
1: أيوة.
0: ودونك فرصة، هو فرصة للشباب، فرصة للشباب اللي حبيبية حاجة يحب يشري، حتى أو المضاربين كما قال صاحبيب، ثم ناس ما عنده شغل، عنده نهار الخميس يمشي يدبر فيه راسه شوية، يشري شوية نعيجات وينصب بهم عن أي مكان.
1: هذو المضاربين تقولون فيهم زعما بالكلمة متاع الأسواق، زعما مش القشارة، هذو
0: هم القشارة، هو جلابة أو يسميه جلابة، أي جلابة أكثر،
1: جلابة بالنسبة إذا كانت دواب، وقشارة إذا كانت تكون أشياء أخرى.
2: أي قشارة، سوق الدواب جلابة،
0: جلابة صحيح. نفس المعنى تقريبا.
1: باهي ياسر سي الحبيب، الله يسامحني، أنت ما تفتى تكرر وتقول بأنه السلع هي متنوعة، وقلت أنها هي أنواع، فيها من هي ذات جودة وفيها من ربما أقل منها. أنا نحب تذكرنا إذا كان تسمح ثم عامل آخر، هو أن الأسواق ليس فيه الرجال فقط، وهذا يدخل في الدينامية أستاذ خميس، فيه أيضا النساء، والنساء من نوع أيضا معين حسب رأيي في الغالب، هي المرأة الفلاحة التي تخوض، التاجرة نجم نقوله، سواء كان في ميدان الملابس سواء كان في ميدان المواد الفلاحية، وهذا الكل من شأن في مكافحة ضعف ربما الدخل الفلاحي هيك ولا؟ وهي طريقة من الطرق إذن لمكافحة، أليس كذلك أستاذي العزيز؟
2: النساء بلادي نساء ونصف،
1: أيوة.
2: المرأة اليوم نجدها حاضرة في كل المجالات،
1: صحيح.
2: احنا في الدرج الكلية تول،
1: لأنه في الفلاحة كانها شجاعة، هي جي تنصب هي أكثر من ينصب الرجل، وتتكلم وتعرف كيفاش تعدي روحها.
2: لك حبيت نضيف قبل
1: سنوزي
2: الملاحظة اللي تم ذكره من طرف زميلي سي زهير، يعني حول يعني السوق كمجال للنشاط. نذكر وظيفة السوق سابقا كيفاش تتطور، مثلا كانت هنالك قوافل كيفاش تنقل للسوق، كانت هنالك قوافل من الدواب
1: طبعا،
2: وانت تريق مثلا من جهة التكلسة ولا من جهة الرحمة في منزل بوزلفة، يعني قوافل من الأحمر
1: ولا من سوق الجمعة وانت هابط لسليانة
2: فيلاج، وكان في منزل بوزلفة كانوا بعض التجار يقومين أكثر من يوم، كان فيما الفندق
1: رحلة،
2: الفندق ماذا هو إيواء لصاحبه، ومن بعد الفندق ولا إيواء للدواب باش تنظيم السوق إلى آخره،
1: وذيك أصل كلمة الفندق الكربونسيرال،
2: يعني هناك مشهد تقليدي مازال في الذاكرة يعني هام جدا، ثم بعد تطور السياق إلى آخره. ثم يعني في امتصاص البطالة السوق، يعني هناك ما يسمى بالخدمات الناجمة التي تنجم عن النشاط الرئيسي، مثلا نأخذ مثال سوق الدواب، بالجانب منه تلقى معتها اللي بيعوا الحبال والأدوات الشبكة كبيرة، وهناك اللي يبيعوا المشروبات والأكلة الخفيفة إلى آخره، يعني في السوق ساعات تلقى الخدمات النادرة اللي ما تلقاهاش في الأيام العادية، تلقى البيض وتلقى الدجاج وتلقى
1: الأرانب يوم السوق، يعني
2: والعسل ما منتجات الفيلاج التي تتوافر في السوق. لكن هنا نحب نذكر أن المرأة كذلك تلعب دور أساسي ومحوري في السوق في كل ربوع الوطن، لكن يعني أنا نحب هنا نشير إلى دور المرأة في جهة الوطن القبلي، كسوة من خلال يعني دعمها للمنتوج الفلاحي، ولكن هنالك بعض المنتجات الصناعية التقليدية، يعني إعداد هذه المنتجات، يعني مثل الهريسة، الفلفل الشاي، إلى آخره. هنالك مثلا صناعة بعض الحلي والمنسوجات

0: الرافعة التي تخص الأعراس، يعني في نائب الحمامات الأخير يتم عرضها يعني في
1: لكن اللبسة الحمامية والنبلية
0: يوم السوق
1: المذخمة والمثمنة أيضا.
0: فما الصناعات التقليدية بدأت تندثر مع الأسف الشديد، مثلا السعف قلوا احنا الجمار، السمعة معروفة بهذا، القفاف والمضال إلى آخره كذا،
1: ودير الحجاج وكذلك الكل.
0: فما
1: الخيزران
0: تاع القصب،
1: يعني هذيك تاع جهة
0: هوارية
1: زاوية المجايز،
0: زاوية مجايز خصوصا، يعني هناك أنشطة تقليدية قبل. يعني شوف راو كنقولوا النشاط التقليدي مع الأسف الشديد القطاعات بدأت تندثر، مثلا هناك قبل سوق الصوف اللي مرتبط بالإنتاج الدواب إلى آخره، فما أسواق لإنتاج الصوف والغزل متاعه إلى آخره، والمنتوجات هذه تعرض في الأسواق التقليدية. هذا كيفاش قلت العولمة اليوم هناك نمط جديد، هناك أشكال أخرى، ومع الأسف هناك بعض الأنشطة لا تزال تجاهد تكابد الفخار التقليدي، صناعة الكانون والغناء
1: والمطليات
0: إلى آخره، هذه كلها من الأنشطة التي تقوم بها النسوة وتجدها معروضة، والمرأة مش تساهم في الإنتاج فقط، يعني تساهم حتى في عرض هذه المنتجات وبيعها، يعني
1: طبعاً
0: في السوق نابل، في الفخار، في النسيج،
1: في السوق هي
0: المرأة يعني حاضرة أو كسوة، يعني بالشكل التقليدي السابق أو حتى بالتجارة العصرية الحالية اليوم، يعني في قطاعات يعني هيكلية نجدها في كل مجالات البلاد، مثل ما هو الحال بالنسبة لبقية القطاعات الأخرى. المرأة جزء لا يتجزأ يعني من المجتمع، وتلعب دور يعني حيوي، يعني وفي بعض الأحيان تحتل الريادة.
1: هي أنا بجست ما باش نقول لك سي الحبيب راهو ساعات نجحت أكثر منا من الرجل،
0: من الرجل. نعم.
1: في طريقة تقديمها للسلع ربما، في طريقة حديثها إلى الزبائن إلى غير ذلك نجحت.
0: خاطر المرأة دائما تتميز بنوع من العفوية أكثر من الرجل، بينما مضاربين القشارة في السوق كل شيء متى تدخل السوق راهو يعني عرض وطلب
1: خشن
0: ونقاشات وحال إلى شيء، بينما المرأة دائما هناك جانب الليونة يعني، وتنجم تأخذ المنتج أريحية ما غير
2: ما سي الحبيب مصداقية سامحني يعني حتى مصداقية البيع يعني ممكن أكثر
0: على بديهيتها على عفويتها.
1: سي الحبيب سامحني، نحن في الجغرافيا في بدايات عندما نتعلم الجغرافيا وبقيت خاصة في الستينات والسبعينات العلاقة التي تربط الريف بالمدينة ولا العكس المدينة بالريف، لو كنا نأخذها من مجال الأسواق هذه كيف تساهم الأسواق في هذا الرابط بين الريف والمدينة؟
0: هو في كل الحالات يعني الريف أو المدينة هي تدرج ضمن يعني المجال الجغرافي.
1: أيوة.
0: ولا يمكن فهم يعني المجال الحضري بمعزل عن المجال الريفي أو العكس.
1: صحيح.
0: يعني هما زوز مجالات يكملوا بعضهم البعض.
1: نعم.
0: مع الأسف في وقت من الأوقات كانت العلاقة فيها نوع من التكامل، يعني للسيتادا معروفين اهتماماتهم هي اهتمامات حضارية أساسا في يعني السوق إلى آخره، وليبيزون يعني هم سكان الريف يعني
1: ينتجون
0: وظيفتهم
1: ينتجون
0: المنتجون وفروا المنتجات الفلاحية التي تحتاجها المدن.
1: وهو كذلك
0: في وقت متقدم يعني العلاقة تطورت، يعني هنالك نوع من انفتاح المدينة المغالي فيه نوعا ما باتجاه المجالات الريفية، انفتاحها نقول الرأس مال الحضاري أصحاب يعني رؤوس المال كل شيء للاستثمار في هذا المجال، خلى العلاقة أصبحت علاقة تنافسية أكثر من علاقة تكامل. لأنه أرباب المنشآت الصناعية ولا أصحاب رأس المال الحضاري يعني نظرتهم للأرض ولا الريف يعني وكأنه يتعامل معها وكأنها مؤسسة صناعية، يعني هو يعني ناخذ مثال مثلا شركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي تم يعني تركزت على أنقاض الملك العمومي للدولة، يعني هي تساهم بدورها يعني في الإنتاج إلى آخره، ولكن هذه الشركات أصبحت منافس عنيد يعني بالنسبة للبيزون، يعني النجم نقول أنه اليوم المزارعين التقليديين أصبحوا يمثلون يعني أقلية، يعني الريف اليوم أصبح يضم العديد من الأطراف الفاعلة المتداخلين، وهذا ربما يؤثر على طبيعة وخصية العلاقة كما قلت قبليك، يعني أنه جزء كبير هامش كبير من الأرباح يعني داخل هذه الأرياف يتم ترحيلها. حاجة أخرى سلمونجي، يعني السكان الريف يعني الأوائل السابقين علاقتهم بالمجال الطبيعي علاقة توازن، يعني ليس هنالك ضغط، فور اللي لاحظوه بالنسبة للمستثمرين الجدد والأطراف الدخيلة يعني علاقة فيها نوع من الاستنزاف لهذه الموارد، لأنه هو دائما يبحث على تحقيق القيمة يعني الربحية الأعلى يعني وخاصة إذا كان كنا عملية كرة يعني فترة زمنية معينة، إذا يسعى إلى امتصاص أكبر فائض منها، وهذا كله يعني العلاقة في بعض الأحيان تختلف، لكن دائما شنقول يعني العلاقة بين الريف والمدينة يعني هي علاقة ضرورية، يعني هي تعبر على أهمية هذه المسألة، أهمية هذه، يعني لا يمكن للريف أن يستغني عن المدينة مش يهوش منتجاته، ولا يمكن للمدينة أن تستغني على الريف.
1: إذن
0: بالنسبة لأصحاب القرار لابد أن نعيد النظر في إقرار حالة التوازن والتكامل بين الأطراف الفاعلة يعني في الاتجاهي.
1: بارك الله فيك أستاذ الحبيب الغربية، أستاذ الجغرافيا الريفية بالجامعة التونسية. أستاذ زهير خميس، في دائما في نفس الأشياء، ونحن نشكر الأستاذ الحبيب الغربية على ما قاله، كأني الآن قاعد يحدث شيء من الأشياء قاعد نشوف فيها، لكن أنا معرفتي قليلة للأشياء هذه، وانت تبارك الله عليك تعرف الأشياء هذه. كأني يحدث الآن شيء آخر، كأنه سكان المدن رجعوا يمشوا للأرياف وياخذوا ما يلزم ياخذوه، وكأنهم ينجموا يتخطاوا سكان الأرياف ويجوا ينصبوا به في السوق، هم كأنهم منتجين لذاك الشيء. هذا يحدث هكا ولا؟
2: طبعا هذا، شكرا سي مونجي، شكرا سي حبيب. دونك نفس الفكرة، في إطار نفس الفكرة سأواصل وأقول أنه العلاقة فعلا تطورت سي حبيب من علاقة تكاملية إلى علاقة تنافسية
1: ونفوذ
2: وهيمنة.
1: أيوة.
2: ولأن المدينة تكبر في الحجم،
1: نعم،
2: بفعل السوق وتطوره.
1: أيوة.
2: لأنه المجال راه يخضع لتفاعلات منظومات اجتماعية.
1: أيوة.
2: والريف فيه،
1: أيوة،
2: منظومة اجتماعية، والمدينة فيها منظومة اجتماعية، وغالبا ما المنظومة الاجتماعية الحضرية،
1: نعم،
2: تغلب على المنظومة الريفية، وتفتك منها المنتوجات، ولكن أيضا تفتك منها حتى اليد العاملة.
1: أيوة.
2: وبالتالي تتغير أو تصبح الأرياف في نوع من الأزمة، خاصة على مستوى اليد العاملة الفلاحية التي تتحول نحو المدينة للاشتغال في المصانع. نعطيك مثال سي مونجي وصحبيب.
1: أيوة.
2: في سليانة موجود مع مجموعة من المصانع.
1: أيوة.
2: معمل الشيبس، معمل الأحذية، معمل الملابس،
1: هيك.
2: ودونك المنطقة الصناعية الجديدة في شمال سليانة.
1: أيوة.
2: وفيها خاصة معمل دراكسل ماير، اللي هو مصنع ألماني لإنتاج كوابل السيارات.
1: صحيح.
2: وهو يستقطب اليد العاملة من كافة من كامل أرجاء ولاية سليانة،
1: هيك.
2: ويشغل أكثر من 5000 عامل، وبالتالي اللي يجيوا اللي هم الشباب باش يشتغلوا، اصبح الشغل في المدينه هو بمثابه الحلم.
1: صحيح.
2: وبالتالي ترك المجالات الريفيه تفتقر الى اليد العامله. وهذا جانب من جوانب الهيمنه الحضاريه.
1: على حساب يعني الانشطه الفلاحيه. تفضل سي حبيب. لا ما زلنا باش نتحدثوا في وقت قليل على الاقل على بعض الصعوبات التي يعترفها تعترض الاسواق.
0: نحب شو نقول، يعني احنا نهتم بهذه الاسواق ودورها وأهميتها وتطورها. نحب نقول يعني هذه الأسواق تحتاج اليوم، بما أنها تقريبا تمسح كامل الفضاء الجغرافي على مستوى وطني، إذن تحتاج إلى تشخيص دقيق، تشخيص علمي يمكن أن تساهم في مساعدة الفاعلين المحليين، لسيما البلديات وصناع القرار، على بلورة سياسات أكثر نجاعة لتثمين هذه الأسواق وإدماجها ضمن استراتيجية التنمية المحلية، بما يحقق توازن بين متطلبات الحداثة التجارية يعني من ناحية، والحفاظ على الوظائف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفضاءات من. أيوة. منطقة التواصل التاريخي، يعني التواصل بين التجارة الحديثة العصرية والتجارة التقليدية. إذن لابد من إعادة يعني بلورة هذا النشاط والنظر وتنظيمه أكثر، لأنه يعني في غالب الأحيان نلاحظ أن هذه الأسواق تفتقد إلى تنظيمات يعني هامة على مستوى توزعها المجالي، وكذلك على مستوى التوزع القطاعي.
1: جميل، جميل جدا. يبقى الآن ونحن اقتربنا الكثير من نهاية الحصة، نحب نتحدث على ما قلش المشاكل، ربما بعض الصعوبات التي تعرفها الأسواق الأسبوعية، كما مثلا حركة المرور يوم السوق، فما حركة تكتظ. ربما هنالك منذ حين ذكر الأستاذ الحبيب الغربية بعض النزاعات المخفية التي يمكن أن تحصل بين المكاس وبين المنتصب، ربما بين القشارة وبين انت ما سميتهمش قشارة، انت سميتهم
0: ذلك السوق الدواب،
1: في سوق الدواب الجلابة وغيرهم الى غير ذلك. ثم هنالك ايضا حتى ربما بعض مشاكل التهيئة الخاصة بالاسواق، أليس كذلك أستاذ خميس؟
2: نعم وهو كذلك. دونك على سبيل المثال في مدينة سليانة دونك السوق هو سوق ملتقى يوم الخميس.
1: أيوة.
2: ولكن أصبح يمتد على كامل أيام الأسبوع، وخاصة أحنا تو في مدينة سليانة مثلا عندنا شارع اسمه 18 جانفي.
1: أيوة.
2: هو الارتير برانسيبال، هو
1: الشريان
2: الأساسي للمدينة. أيوة. يوم السوق يوم الأربعاء ويوم الخميس تختنق المدينة بأتم معنى الكلمة،
1: يقول مخصص للسوق هذا.
2: صحيح. وعندنا مكان آخر بجنبه قريب منه، يعني الناس تعرف سليانة يعني في حي صلاح. أنا مدرسة حي صلاح.
1: إيه مدرسة.
2: أي مدرسة حي صلاح. بين المدرسة وبين الحديقة العمومية متاع حديقة حي صلاح هناك مجال ضيق، ولكن لا يتساع، يعني كنا قبل السوق كان يتنفس شوية في أرض، في أرض على ملك خواص. أيوة. خاص هذيك. أيوة. توت قسمت الأرض هذه. أيوة. فأصبح الاختناق أكثر فأكثر.
1: نصاب الكل غاديك،
2: نصاب الكل غاديك. أيوة. وولوا يوميا أيوة. موجودين لتعويض من عدم توفر مكان يوم الأربعاء ويوم الخميس. دونك هناك صعوبات كبيرة جمة على مستوى
1: نتصور أنه بترخيص من البلدية.
2: وبترخيص بالبلدية بينصير. وحتى البلدية
1: لفكك الاحتباس
2: يعرفوا وحاولوا كم من مرة يعني فك أو تخفيف الضغط على هذا الشارع.
1: أيوة.
2: اللي هو حتى مشكلته حتى يومية ولات حتى مشكلته يومية. نعم. تخفيف الضغط، لكنهم لكننا لم ننجح في ذلك، وتواصل هذا الضغط المروري وعدد السيارات في تزايد، يعني كما نعرفه. دونك هذا خلق صعوبات كبيرة.
1: بارك الله في كلمة الختام سي الحبيب.
0: هو المشكل السوق هو مشكل تنظيمي بالأساس. نعم. احنا قلنا قبليك هو يوم احتفالي
1: صحيح.
0: عرس
1: صحيح.
0: ولكن مع الأسف الشديد تحول في عصر
1: في كل الحرارة. عرس حتى في العرس يا أخي ثم أشياء
0: لكن في بعض الأحيان تحول إلى أشياء مقلقة. يعني السوق يحتاج إلى فضاء تجاري
1: صحيح.
0: تونكي البلدية عندها لزمة وعندها لابد من تخصيص فضاءات حتى لا تختنق المدينة، ثم خاصة الفضلات بعد السوق.
1: إلا إذا كان تسمح لي سي الحبيب، إلا إذا كان نقرر بأن نقول السوق باش نبعده على مثلا المركز على الأطراف إلى غير ذلك، وهذا في صعوبة في الالتحاق الناس به.
2: سامحني صاحبي سيمونجي، لكن لا نستطيع في غالب الأحيان، لأنه الباعة يرفضون الانتقال إلى أي مكان آخر.
1: أيه.
2: لأنه هو في ممر استراتيجي.
0: أنا أعتقد أنه البلدية لا توفر يعني المساحات والفضاءات الرحبة للتركز، خطر
1: هو مشكل عقاري.
0: فما تجارب يعني فما أسواق خارج هاجرت كان وصل ومشيت باتجاه يعني خارج المدينة، ولكن في غالب الأحيان خاصة المدن اللي تختنق ما عندهاش فضاءات خاصة بها.
1: نعم.
0: يعني القطاع الخاص هو الذي كما في منزل بوزارف والميخالات وكل شيء، يعني هناك اختناق يعني يوم السبت ويوم الخميس في منزل بوزارف وسبت ميخالات، يعني حالة اختناق مروري يعني لا يطاق، يعني نجمش تعبر في وسط المدينة.
1: طيب جميل جدا. إذن كلمة الختام أستاذ خميس، لحق ثواني
2: لنقول دونك شكرا على هذه الاستضافة. أيوة. ودونك سعيد جدا بحضوركم وبحضور سي حبيب بن غربية. حبيت نقول اللي السوق راهي عندها دور كبير جدا في توسع الحضري، واللي هو سريع عادة، يعني كما في سليانة. أنا حبيت نعطي دي شيفر ربما الوقت نسمحش. اليوم في سليانة بار اكزامبل عندنا 46 باعتبار يعني الميونسيباليزاسيون
1: البلدية
2: الانتراج البلدية التراب التونسي كل ولا أصبح بلدي.
1: صحيح.
2: عندنا 46204 ساكن في 2024. أي وبعدما طبعا تطور هذا العدد، بعدما كان يمثل يعني أول في 1966 بار اكزامبل كان عندنا كان 5000.
1: إيه كانت حتى شيء كانت
2: طبعا وتطور سريع عندي حتى أرقام وجدوا
1: يعني منذ أن أصبحت مركز ولاية
2: وخاصة الدينامية الحضارية برزت مع ولادة سليانة أو تحول إلى مركز ولاية.
1: تفضل سليانة.
0: شكرا سيمون جي، إذن سعداء بالمشاركة معكم. يعني حبيت نذكر فقط يعني الأسواق الأسبوعية هو موضوع شيق وموضوع هام. هذه الأسواق يعني فرضت نفسها ولا يمكن التخلي عنها، لأنها تمثل ميكانيزمات يعني اقتصادية واجتماعية وعندها صحيح. يعني تراث تاريخي لأخير. لكن نبه الحاجة برك أن السلطات المعنية الهيكل المشرفة لابد أن تسعى إلى تنظيم يعني هذه الأسواق، يعني حتى يكون لها دور يعني اجتماعي اقتصادي رائد.
1: أحلى الكلام. السيدات والسادة أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية التي خصصناها للأسواق الأسبوعية في بلادي. وكنا صحبة ثلة من الضيوف الأعزاء، الأستاذ لحبيب بن غربية والأستاذ زهير خميس. لكن انتظرونا في الحلقة القادمة في الجزء الثالث أيضا من ترحالنا في مجال الأسواق الأسبوعية في الأسبوع القادم، مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الأخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: لنا في الشمال طيور تغني وعشب وماء جرى سلسبيلا، لنا في الجنوب جريد تعرى لشمس سناها يغطي النخيل. أوفياء الثقافية الأعزاء، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.

تعديت عليك الجنينة نلقاها تعيسة وحزينة باللي فيها ورد وزينة باللي فيها ورد وزينة ما فيهاش العزيز علي.

سجرة وقتل وين هي البشرة لفت العصفور السجرة وقتل وين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا شايلين جرحنا.

يا قلبي يا قلبي، فجرحنا جرحونا، فجرحنا جرحونا.

ليه وقالوا لي

وتحت وسط الزحام ما حد حاسس بي، عايز اجري اجري اجري.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع نزيها الزارعي.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد المباشر من على أجنحة الليل، سهرة تؤمنها لكم تقنيا مريم جارة، ومن أمام ميكروفون استوديو 6 نزيها الزارعي. لقاء يتواصل حتى منتصف الليل. البداية تكون بالفنانة نجاة الصغيرة، طبعا بصوتها المخملي وأحساسها الرقيق التي وصفت بمدفأة القلوب. شكلت مع نزار قباني ثنائية استثنائية أسفرت عن روائع قصيرة مثل أيظن ماذا أقول له وأسألك الرحيلة. أما مع بليغ حمدي فقد شكلت علامة فارقة في مسيرتها من خلال عدة أعمال مثل أما براوة ولا تكذبي. بليغ حمدي كذلك قدم لها ألحانا حيوية وعاطفية شهيرة أبرزها أنا بعشق البحر. أما أغنيتها عيون القلب تعد واحدة من أكثر أعمالها انتشارا. لم تقتصر موهبتها على الغناء بل شاركت في بطولة عدة أفلام سينمائية تركت بصمة بارزة في تاريخ السينما المصرية مثل شموع السوداء أو الشموع السوداء، فيلم شاطئ المرح، فيلم سبعة أيام من الجنة، وابنتي العزيزة. ولدت في القاهرة عام 1938 ونشأت في أسرة فنية عريقة. هي الأخت الشقيقة للفنانة الراحلة سعاد حسني، ولقبت بالصغيرة في طفولتها للتمييز بينها وبين المطربة الشهيرة أنذاك نجاة علية. سنستمع إلى واحدة من الأغاني اللي لحنهم لها بليغ حمدي وكتبها مأمون الشناوي، هي الأغنية الأولى التي سننطلق بها أيوة بغير.

كانت هذه نجاة الصغيرة اللي كان يتواصل مع الأنغام باش نسمعوا ملحن، هو لحن البرشا شخصيات غنائية ولحن كذلك لنفسه وغنى. عنده مسيرة فنية حافلة جمعت بين التلحين والغناء والتمثيل والإنتاج السينمائي والموسيقي. هو شقيق الفنانة الشهيرة هدى سلطان والمطربة هند علام، عرفتوها كيدا محمد فوزي كذلك. باش نسمعوه محمد فوزي مع ليلى مراد اللي هي مغنية وممثلة مصرية وتعتبر من أجمل أهم نجمات العصر الذهبي للفن في القرن العشرين. سنستمع إليها في أغنية مع محمد فوزي، أنت مين قولي، ألحان محمد فوزي طبعا وغناء ليلى مراد من فيلم ورد الغرام.

كانت هذه ليلى مراد، الحب جميل لكلمات حسين السيد، ألحان محمد عبد الوهاب. مازلنا باش نسمعوا ليلى مراد في نغمين، من يشتري الورد وحقك عليا. من يشتري الورد هي كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباتي. نسمعوا ليلى مراد دائماً.

ايوه حاجه حلوه.

حقك عليا، ما تزعلش. كانت هذه ليلى مراد، لقانا مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، باش نسمعوا الواحد أو الفنان قادم من منطقة جبل العرب في سوريا السويداء، ينتمي لآل الأطرش اللي هي عائلة درزية عريقة قادت النضال ضد الاستعمار الفرنسي، هربت به والدته علياء المنذر الأميرة مع شقيقيها فؤاد وأسمهان إلى القاهرة بسبب الملاحقة الفرنسية. طبعا لقب بملك العود لأنه درس بمعهد الموسيقى وعمل عازفا للعود في فرقة بديعة مصابني قبل أن يصطع نجمه كمطرب، وعنده أسلوب فريد في التلحين مزج بين الموسيقى الشرقية الكلاسيكية والأنغام الغربية، وكذلك جمع بين العبقرية التلحين عذوبة الغناء وبراعة التمثيل. طبعا هو فريد الأطرش، سنستمع إليه في نغم خوذي قلبي وديني قلبك. الفيلم تعمل من فيلم تعالى سلم، تعمل عام 1951، كلمات الشاعر عبد العزيز سلام وألحان الموسيقار الخال هكا، كيف ما قلنا باش نسمعوه في مجموعة من ألحان فريد الأطرش، باش نسمعوه في كذلك نغم يخوفي بعده ليطول من فيلم ما تقولش الحد، ونسمعوه أيضا في أنغام أخرى. خلينا نسمعوه فريد الأطرش.

مالكش حق، كان هذا فريد الأطرش اللي قانا مازال متواصل مع الأنغام. نسمعه واحد من أبرز عمالقة الغناء الشعبي والطرب الأصيل في مصر والعالم العربي، تميز بأسلوبه الفريد وطريقته المتميزة في الأداء الغنائي، هو الفنان محمد عبد المطلب.

كل الزهر يتحبوا ولا كل البيت، وفي رأيي مش كل السم يتحبوا ولا كل

صحبة الحيري. يا دلال يا غزال يسحب الحال يا محير بل كل العشين كل العشين سبحان من وهب.

0: بذهب.
1: لحداش وتسعة عشر دقيقة على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية في على أجنحة الليل. مازلنا مواصلين مع الزمن الجميل. نغم عديناه برشا مرات لكن ديما فيه خصوصية. النغم هذايا هو بإمضاء محمد عبده في الألحان والأداء وكذلك كلمات بدر بن عبد المحسن. يقول لا تردين الرسائل وش سوي بالورق وكل معنى للمحبة ذاب فيها واحترق. نغم هذايا غنوه برشا من ناس عودوا إعادوا فنانين من المشرق وحتى من الخليج. نسمعوه بصوت وصوت الفنان اللي لحنه واللي غناه فنان الأصلي محمد عبده. ثم نعود.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتوغال نقطة تأم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي وين أنتي.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر اليوم يأخذنا إلى أقدم حضارة في التاريخ، إلى المدينة الرائعة التي أحبها شخصيا، قفصة، إلى الحضارة القفصية، إلى أحد رجالات هذا الصرح التاريخي الحضاري العظيم، الشاعر الدكتور حمد الحاجي، اسم أخذ يبرز منذ 10 سنوات على الأقل في الساحة الشعرية التونسية والعربية من خلال كتاباته الشعرية النقدية والزيجالية، أيضا سنأتي إلى هذا الأمر فيما بعد. ثم خصيصة أخرى أذكرها هي كون حمد حاجي ناشر أيضا في جنس أدبي، جنس أدبي بعينه هو الأدب الوجيز، وهذا مجال حديث طويل، ربما أجبنا على بعض نقاطه في هذه الحصة وربما أرجعنا ذلك إلى حصص أخرى. سعيد جدا باستقبال الشاعر حمد الحاجي في حصتنا اليوم، راجيا أن أكتشف معكم هذا الرجل، لأني في الحقيقة لم أتعرفه جيدا رغم قربي من مجالات عمله ونشره وشعره إلى غير ذلك، فأنا سعيد أولا بمعرفته معرفة عن قرب، وسعيد بتقديمه إليكم لأن في ذلك غنم، وأي غنم. أستاذ حمد حاجي، مرحبا بك.
2: أهلا، مرحبا بكم جميعا، بمستمعين الإذاعة الثقافية. شكرا للرائع حافظ محفوظ الشعر الأنيق، شكرا لكل الذين أفسحوا لنا مجال أن نعيش مع رؤية الشعر، وقد تعلمنا منه الأستاذ الشاعر حافظ محفوظ، وأذكر جيدا قصائده، خاصة تعلمت منه كيفية بناء الصورة الشعرية.
1: شكرا لك، هذا شهادة تعجبني وأعتز بها. دكتور حمد، لو كان نحاول نقدم سيادتك للأحباء الشعر ومتتبعي برنامجنا، لأنه لأننا نحتفل دائما، وهذا اتصالهم بي واتصالي بهم مستمعي ومتابعي هذا البرنامج المخلصين الدائمين، نحاول نقدم من هو الدكتور حمد الحاجي في بداياته، يعني من قفصة.
2: إذن أنا ابن ريف أولا، عشت حتى حدود المراهقة كلها تقريبا في البادية، بادية مجمع عباس، وهي على أطرافي، تبعد عن تقريبا 20 كيلومتر على قفصة، وهي سهول وصحراء، بها النخلة وبها الأثار الرومانية وبها ما يجعلك تنظر من جانب أكثر رومانسية، ربما الرومانسية هي أتينا بها من هذه السهول والبقاع. إذن درست بمجن بن عباس، يعني بالمنطقة الريفية هذه، ثم انتقلت إلى مدرسة ترشيح المعلمين بقفصة، يعني 82 تقريبا بدايات، تحصلت على شهادة ترشيح المعلمين، ثم أتممت دراستي باعتباري قد تحصلت يعني على
1: المعدل الجيد.
2: نعم، معدل جيد يعني، فأكملت دراستي إذن بمنوبة، تحصلت إذن درست بمعهد المنزهة السادس من تقريبا 86 إلى 92، ثم هاجرت إلى باريس، يعني وتركت البادية وتركت قفصة وتركت تونس، ورجعت تقريبا 2013، كنت في تزوجت بطبيعة الحال أجنبية، لدي طفلان بنت وولد، هاجر ويوسف، إذن هاجر 29 سنة الآن،
1: تبارك الله،
2: هاجر يوسف 26 سنة يدرسون بباريس، هاجر الآن طبيبة بمستشفى بباريس، يعني تخرجت. أنا الآن بتونس ناشر، إذن تحصلت على يعني الدكتوراه في باريس، ودرست أيضا بباريس في سربون الأدب المقارن تقريبا حتى حدود منها الروتريت، يعني يعني ورجعت إلى تونس، أصبحت يعني مستثمرا.
1: وكان بدأت بهذه العودة أنت تو حدثنا عن حمد، رفيق حمد الشعر، كيف بدأ، كيف بزغت شموسه لديك في قفصة من خارج قفصة؟
2: صح. الحقيقة اللبنة الأولى هي لبنة الخط العربي.
1: كيف
2: الخط العربي كان يدرسنا الله يرحمه عمار العكرمي، وهو مدير دار ترشيح المعلمين وكان يدرسنا الخط العربي، وكان دائما في الخط العربي يكتب القصيد البحتري المتنبي بالخط العربي. فانتبهنا إلى إيقاع الصورة. الحقيقة ربما هذا هو الذي وصلني إلى يعني البحثي، وهو السيرولوجيا، معنى الصورة داخل النص الشعري والنص حتى النثري السردي، يعني الصورة. إذن كانت بداياتي في قفصة في الملتقيات الأدبية والثقافية. كان عندنا نادي الشعر، أنا مجموعة من الشعراء ربما الذين الموجودين في الساحة، أكثرية الذين تخرجوا من ترشيح المعلمين قفصة هم شعراء: عبد الوهاب منصوري
1: عليه رحمة الله،
2: عليه الرحمة، أحمد الحاجي، شعراء عبد الدايم السلام يكتبوا أيضا،
1: يكتب الدكتور عبد شاعرا بدأ ثم انتقل إلى النقد.
2: نعم. كثيرين يعني الحقيقة الذين معناها أخذنا منهم يعني الحقيقة ما طور هذا الزخم الشعري الحقيقة هو اطلاعنا على المدونة العربية الأدبية، لأن كنا في ترشيح المعلمين
1: طبعاً.
2: الانتباه إلى الأدب العربي وعيونه طبعاً. يعني كانت عندنا مكتبة كبيرة جدا في قفصة في مدرسة ترشيح المعلمين، كانت مكتبة عظيمة جدا فرنسية وعربية.
1: نعم.
2: لكن الإنجليزية كنا
1: شوي يعني لا تدرس
2: في ترشيح
1: المعلمين، مع كل أسف،
2: بحيث ممكن أن ألخص لك الأمر أني في باريس لم يضاف إلي شيء سوى ما أخذناه، يعني المنهج ممكن تطبيقه
1: هذا في التأثر.
2: نعم.
1: سي الخطاط عمار
2: العكرمي.
1: هل بدأت وقتها زمنها تكتب الشعر أم ديجا أنت تكتب الشعر؟
2: الحقيقة هو بالسليقة باعتبار أنه القبائلنا في الجنوب، وخاصة في قبائل الهمامة والتليل، يعني عن البعد هذايا الحضرة، وعن يعني أن الإيقاع الشعري والصور الشعرية هي من حقيقة منثورة على الطرق، منثورة على الطرق. يعني أول تعلمنا هو من الدارجة، يعني الصور الشعرية في الدارجة خاصة في القبائل القبلية والبدوية.
1: ما زلت تذكر تلك القصائد التي كتبت في تلك الفترة راحت معناها مع زمنها؟
2: هو الزهايمر يبدأ من الشباب.
1: ما سمعتش تلك القصائد وأصدرتها في ديوان؟
2: الحقيقة أنا عندي ثلاثة مجموعات شعرية أصدرتها، لكن كنت أعتبر أن تلك النصوص هي البدايات،
1: البكر
2: التي لا يعتد بها.
1: ربما كانت طموح أكبر من ذلك،
2: نعم كانت طموحه.
1: طيب لو كنت تعطينا فكرة على هذه الإصدارات التي أصدرت إلى حد الآن، ولو أنها جاءت متأخرة زمنيا، لم تصدر في شبابك الأولي مجموعات شعرية، ولا كنا قرأناها وكنا تابعناها.
2: صح.
1: أنت أصدرت بعد
2: بعد المشيب.
1: لا ما زلت شابا والحمد لله. المشيب لا يطال الشعراء، الشعر أكبر من الزمن بالضرور. أعطينا إصداراتك الشعرية.
2: الإصدار الأول الحقيقة هو 2014. هاي. هو مجموعة شعرية على العمودي سميتها صهيل الأيام.
1: نعم.
2: والمجموعة الثانية هي في النص السردي، يعني الشعر السردي، بمعنى لا تنضبط إلى
1: الأوزان الخليلية.
2: الأوزان الخليلية. عنوان المجموعة هو نبات التوت.
1: مباشرة من العمودي إلى النفري.
2: إلى إلى إلى النهاية.
1: هي قطيعة منها واعية أم جاءت في السياق فقط؟
2: الحقيقة مقصودة، يعني هو ربما كان عندي هذا التفكير البدائي، هو أنك لابد أن تمتلئ بمن قبلك وتحتمي بأن تحفظ كل قصائد الآخرين.
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك أن تكتب. أن تكتب.
1: لكن مجموعتك الثالثة المعنونة بعند عينيها علائم زوبعة موزونة وزنا دقيقا محترما لا تشبه شائبة، لو قرأه سينور الدين صمود أو حتى الفراهيدي ذاته لما وجد فيها أي خلل أي أو لحن، لا في الوزن ولا في اللغة. كيفاش هذا اختيارك الأخير ولا هناك اختيارات أخرى؟
2: الحقيقة الاختيار هذا هو مبني على رؤية ربما نقدية، يعني بدأ يدخل الجانب النقدي الأكاديمي. قلت لماذا لا ألزم نفسي بشيء ما وأتحدى تلك الذات، كيف ستكتب الشعر الذي هو عبارة عن نص المشاعر
1: أو رؤية الشعر باعتباره
2: أن الشعر باعتباره نص الحالة التي نعيشها، بمعنى أنك ستقع بين مشكلتين، مشكلة معرفتك بما تتطلبه الشعرية وتلقائيتك وتاريخانية الشعر، يعني كيف ستوازن بينهما. فحاولت أن أقول أن بما أنني تملكت ناصية القافية والأوزان والخليلية، لما لا أكتب نصا بحيث أن قارئه يقول هذا نص نثري. كيف أتحدى نفسي؟ يذوب ذلك الإيقاع
1: داخل المعنى والدلالة والكلام.
2: بحيث التحدي هو أن أكتب المجموعة كاملة بتفعيلة واحدة، وهي تفعيلة المتقارب، يعني فاول من أول حرف إلى آخر حرف. نعم. وتكون فيها حالات الشعر وحالات الشعر نفسه. إذن هذا هو التحدي الذي ثم إذا
1: هذا سنلقاه في الكتاب المقبل إن شاء الله.
2: لا هو هذا أقصد في النص كهي. في النص هذا النص هذا هو
1: اللي هو في كتاب عند عينيها
2: علائم زوبعة،
1: وأنت تسمي هذا الكتاب متتاليات شعرية متقاربة. هي متقاربة معنى ومبنى ووزنا وكل شيء منها. لماذا متتاليات أستاذ حمد؟
2: أردت أن أقول بمتتاليات على طريقة رامبو عندما وضع تلك النصوص
1: الإشراقات.
2: الإشراقات.
1: نعم.
2: فقسمت إذن النصوص حتى ولو كانت برؤية واحدة لقصيدة واحدة، فحاولت أن أقسم إلى رباعيات إلى ثلاثيات إلى يعني التقسيم الرياضي، أردت أن أجعل تقسيما رياضيا حتى بحساب الكلمات، يعني أردت أن أحسب، يعني هنالك تقنية.
1: لاحظت هذه البناء المحكم اللي تحاول أنت وضعه خلال هذه القصائد. أنت سألت حولها فلم أجد إجابة حقيقية، إلا أنها تضيف في النهاية إيقاعا آخر أعلى من الإيقاع الخليلي إلى هذه النصوص حقيقة فيها إضافات إذا فكرنا فيها نجد أن لها فضل على بروز معاني أخرى، ثواني أو ثوالث أو روابع معاني بعيدة المدى.
2: جميل الرؤية، رؤية ناقد ثاقب.
1: لا لست ناقد، أنا قارئ فقط. أي. به سي حمد، هذه المجموعة لو كان نسمع منها قصيدة أو اثنتين حسب فضلك.
2: نعم. أنا سأبدأ بمن
1: أحد المستمعين في كما يقولوا في حوض في دون لو بان تاع هذه القصائد التي أعجبتني كثيرا.
2: إذن سأهدي لأصدقائنا هذا النص الذي أردت أن أجعله ربما بداية مصافحة لكل الأصدقاء.
1: تفضل.
2: حالة عشق. وحيدين كنا ووعدتها والتقينا بمدخل غابي، وكنت أهش الخلاء إليها وأرضا يباب، وجاءت وألقت مراسي الضيا والضباب، فغمازتاني كما ساح تبر ببلورتين وذاب، وأسندتها كالكمنجة خدي لتنسى العتاب، وليس يفيد بوقت الوصال عتاب، وقبلتها في الهنا والهناك كما طرز البرق ثوب السحاب، وراقصتها كالفراش ومن نور قلبي أشعلت عود ثقاب، ومن خافقي كم صنعت قلائد من ياسمين، وعطرتها بالندى والسخاب، وسرنا مع النحل فوق الزهور، سلكنا التلال وجبنا الهضاب، وحين أتانا الصباح وألبسنا نوره حللا من قشيب الثياب، رجعنا كأن لم نكن في الجداول لحنا، كأن لم نكن في الجداول لحنا، كأن لم نكن أغنيات بغاب.
1: حلو. انتهى. جميلة جميلة جدا. لنا أن نطلب نستزيد كما كان العرب يقولون قديما، نستزيد من هذا الفيض اللطيف الجميل. تفضل سي حمد، اختر لنا من كتابك الأخير في الطباعة. أعرف أنه عندك كتب أخرى ستأتي تباعا في أجناس أخرى ربما نتحدث عنها فيما بعد.
2: هنا حاولت سأقرأ قصيدة كيف يعني كيف يتحدى الشاعر السرد في كتابة النص الشعري، بمعنى كيف يسرد نصه.
1: أنت ما فكرتش في هذا الصراع.
2: أي، ولكن يأتي فتستوي القصيدة وحينما تنظر فيها بعينك يعني بعينك الأخرى.
1: نعم.
2: حين تقرأ تجد أنك من قاربت هذا المعنى، يعني قاربت هذا
1: لأنه المعنى. إذا كان أحد شاعر سيفكر في هذه المقابلة قبل الكتاب لن يكتب ذلك.
2: لا أنا بتقديري أنه حتى بعد. ولو صح بعينك بعد ما يصدر الكتاب بعد ما يصدر كتابك تصبح أنت لك عينا أخرى ترى بها ما كتبت،
1: خاصة أنك أنت أستاذ حمد تكتب الشعر وتكتب السرد كذلك. نعم. سناتي للحديث إن شاء الله حول هذه المسألة. تفضل.
2: القصيد كأن خطاها الكمنجة والمشي أوتار، تجيء مع الذكريات كما أحرف الأبجدية داخل محبرة، مثلما الفكرة الحائرة تدوزن وقع الخطى واهتزاز النهود على نوتة الذاكرة، كأن خطاها الكمنجة والمشي أوتار، صادفتها وقت جني الزياتين تسرع كالظبية النافرة، وأتبعتها خطوتي بالبراري، وأوشكت ألمس أعطافها العاطرة، وكانت تسير أمامي كأن سراها الكمان وبعض خطايا نشاز، كأني أسير وطي الحشا خطوتي عاثرة، إلى أن وصلنا إلى كوخها الخشبي، أسيران والشوق يسبق أرجلنا النافرة. ولما دلفنا وزعت خوفي، تنشقت بؤس الحنين على الشرفات وطي ستائرها البالية، وقبلت أولادها بالرواق، وجاءوا يعدون لي مجلسا بينهم كالطيور بأعين شوق وأفئدة طاهرة. ومالت علي الصغيرة تطفر من جفنها دمعة، تنحدر من مقلة ساهرة. سألت الصغيرة إن مر يوم وجاء الشباب، ماذا تكونين، ماذا تصيرين؟ قالت: أود أرى والدي قبل لقياه في الآخرة. وكنت غرقت بدمي، كنت غرقت بدمي، ولم يبق من شهقات اليتيمة إلا الكمنجة تأتي وتصدر واردة صادرة. انتهى.
1: ما أجمل هذا الشعر السردي أو السرد الشعري. ولك الحق أنك تجد هذه المقابلة في هذا النص الجميل حقيقة والرقيق جدا، كما أهديتنا وهذه البنت التي تتحدث عن أن ترى والدها قبل يوم القيامة. أهديك وأهدي السادة المستمعين هذا النغم لمارسيل خليفة، يذكر بوالدته أيضا. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، وتكبر في الطفولة، مع مارسيل خليفة.

0: بعد الرائع طبعا مارسيل خليفة وهذا القصيد الممتاز، نعود حضرات السادة المستمعين الكرام إلى ضيفنا الدكتور حمد الحانشي الشاعر قبل الاختصاصات الأخرى التي أضافت طبعا لحمد الحاجي كشخصية ثقافية وأضافت للساحة الشعرية التونسية والأدبية والنشرية إن قلنا إن صحت العبارة، في أنه ينشر أيضا، هو ناشر شاب، تجربة دار النشر لم تزل في خطواتها الأولى ولكنها تجربة جدية وحازمة، وتتخير يبدو لي أستاذ حمد إنتاجها بعسر وبمسؤولية كبيرة. هل من أهدافك أن تكون هذه الدار دار كما نحلم بها زمان لما كنا نقرأ، أم هي كما بعض الدور الموجودة هي هيك من ضمن المشاغل البسيطة تمر وكذا؟ أنت عندك لجنة قراءة وعندك متابعة وعندك اختيارات جمالية في كتبك، لاحظت ذلك في هذا الكتاب وغيره من الكتب الذين نشروا عند دار الأدب الوجيز، وهي دار حديثة ولكنها أصبحت تحظى باحترام كبير، أبارك لك فيه هذه السمعة الجميلة لهذه الدار، اللي دار نشر أهم شيء هو سمعتها. قولوا دار الأداب بيروت، سي دار الأداب بيروت، دار الناقد، دار الناقد، دار المركز القومي كما كان عندنا في تونس، دار التونسي للنشر، ودار العربية للكتاب التي ذهبت واضمحلت، ما عادش عندنا حتى دار نشر تابعة دولة في تونس، ما عندناش. وهذا يؤسف حقيقة، أن تونس هذه الدولة العريقة، الستينات عنا دور نشر، اليوم 2026 تونس ليس لها دار نشر إلا الدور الخاصة. دور الخاصة ذيك مش تابعة الدولة، دور خاصة بأصحابها. فأنا أرجو من كل الوجدان أنه ترجع دور النشر إلى حظيرة الشكل العام للنشر، تلك المسيرة الطويلة اللي عملتها الدار التونسي للنشر ودار العربية للكتاب وغيرها، أمتجت ثروة كبيرة من الكتابات الأولى من العشرينات القرن الماضي إلى نهاية الستينات. أينها دور النشر التونسية؟ يبدو لي أنك تحب تأخذ مكان هؤلاء اللي مشاه واللي ماتوا، تفك لهم المكان الجميل اللي كانوا عندهم. كيف لماذا دار نشر؟ ماذا تضيف للشاعر، للناقد؟ ماذا تضيف لك غير المسؤولية والحرص على إنتاجات الآخرين؟ اهتم بإنتاجك، ما هذا الإثار معناها؟
1: شكرا، يعني سؤال عميق جدا بل يمس الجرح العميق، يعني فيما يتعلق بالنشر والكتابة بصفة عام. هنا حتى ألخص لك أن النقاط الثلاثة التي ذكرت هي مفصلية في الحقيقة في تغيير الرؤية إلى دار النشر. سأبدأ بالنقطة الأولى. دار النشر هي مؤسسة اقتصادية،
0: صحيح،
1: مؤسسة اقتصادية بمعنى أنها لابد أن تربح، أن لها لتحيا فواتير كراء وما وضوء وهاتف وغيرها
0: خلص على روحها ووجودها،
1: ولها مهمة هو أنها تصدر الكتاب الأدبي المحترم، هذا الأصل في الشيء. ولها النقطة الثالثة أن لا تتعب الكاتب في جيبه،
0: صحيح.
1: هذا هو المطروح على دار النشر. دار النشر أن تحترم نفس مسؤوليتها كمؤسسة خاصة، أن تحترم الكاتب أو المبدع أو الكائن الذي سيصدر هذا الكتاب، والعنصر الثالث وهو ما يتعلق بماذا تضيف هذه المؤسسة على ما هو موجود.
0: صحيح.
1: إذا سأجيب عن السؤال. أنا بقيت في الساحة يعني رجعت عندي شوية فلوس، حبيت أنا الحقيقة دخلت كرأس مالي، عندي معمل، عندي معمل دوم.
0: ما فيش فلوس.
1: المالية التونسية هو أن تفرض عليك أنك تعطي جانبا إلى الأدب، ممكن يعني ثم إمكانية أنك صاحب مؤسسة اقتصادية أن تحدث جزءا من الأداءات للثقافة، للنشاط الثقافي. فمن هذا الجانب دخلت إلى بناء دار نشر الأدب الوجيز، بحيث نجم نقول في الإحصائية، في إحصائية كاملة أصدرت 10 كتب من 120 كتابا على نفقة الكاتب، 10 على 120
0: فقط يعني تقريبا الكاتب. 1 على 12 من الكتب
1: الصادرة هي الصادرة على نفقة دار النشر، بمعنى أن الكاتب يأتي بالمخطوط لكن ينضبط إلى القانون. ما هو القانون؟ أولا القانون، نحن رأينا أن دور النشر كلها هي نجم نقول بين قوسين وأنا واحد منهم الناشرين، أنهم الحوت الكبير، إذا لم نقل شيء آخر، لم نقل قرش. إذن ليس هنالك لجنة قراءة، ليس هنالك من يهتم بالنص الإبداعي قبل حضور، سواء في ديزاين، من نسميه ديزاين. إذن فرأيت أن لجنة القراءة التي أن دار النشر التي تحترم نفسها لابد أن يكون لها لجنة قراءة، ولجنة قراءة ليست زادة أن تكون بل تكون بثمن
0: مشتطوع
1: عمل. إذن فكانت الخطة التالية، يأتي الكاتب بنصه، يمرر إلى 5 نقاد على الأقل كل مرة،
0: قرة.
1: مطلوب من القارئ أو الناقد أو ما سميته لجنة

0: عند توقيع الكتاب كل كاتب له 5 جلسات للتعريف بكتابه، سواء مرت في الإذاعة، مرت في الإذاعة الثقافية. نعم، وكثير من الكتب يعني وقع هنا. نشكر أيضا الإذاعة الثقافية، وأيضا في الإدارة الثقافية وفي الفضاءات الثقافية والجمعيات، من بين جمعية ثقافية يعني هنالك كثير من في مدينة الثقافة في يعني في مجالات في مساحات.
1: هذه النصوص التي كتبت حول هذه الآثار التي تصدرها دار الوجيز الأدب الوجيز للنشر والتوزيع،
0: إذن سأقول لك
1: أين تذهب فيما بعد.
0: إذن أصدرنا كتاب جماعي وهو يتحدث عن هذه الكتب. إذن لم نقدر أن نختار لكل واحد يعني 5 نصوص، وإنما نصاً واحداً جمالياً. وأصدرنا كتب نقدية، 3 كتب نقدية تتحدث عن كتابات دار نشر الأدب الوجيز.
1: ممتاز.
0: صح، هو معناها لكن يعني هو أناني نوعا ما، ولكنه
1: لا بالعكس، ولكنه أنا أتصور أنه في خدمة هؤلاء الكتاب الذين ينشرون عندكم، أنتم من حقكم أن لا يكون داخل الكتاب إلا الذين نشروا في دار النشر
0: الذين.
1: وهذا سليجيتي، معناها لن يلومك أحد، بل بالعكس هي خطوة تشكرون عليها أيما شكر.
0: نعم. الناحية الثانية هي الاهتمام بالكتاب وصنعته، بصناعة صناعة الكتاب.
1: لاحظت هذه العناية الكبرى بالجانب الجمالي، إما بالرسوم واللوحات المصاحبة للكتاب، أو حتى في بعض الإضافات اللي لقيتها في دار الأدب الوجيز وما نلقاهاش في كثير من دور النشر، كال شو نسميوها
0: كير.
1: أيوة، هذه أنا منعرف إيش فيها، محتوى الكتاب وفيها معلومات أخرى يبدو لي.
0: نعم. إذن الإضافة التي أضفناها على غير دور النشر العربية والخاصة وحتى العالمية، لأنه هنالك مبحث جديد وهو الأدب الرقمي، يعني في النقد.
1: نعم،
0: في الدراسات.
1: نعم،
0: النقدية الحديثة هنالك هذا الجانب، وهو يتعلق بكيف نسوغ النص بقراءة فيما يسمى بالنات وغيرها. إذن فاستنبطنا الكود أو هذا الترقيم، هذا الترقيم صنفناه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تقديم الكاتب، عوض أن نجعل ربا، يعني أن نجعل ربا للكاتب
1: في المرفقات،
0: جعلنا الكاتب نفسه، جعلنا الكاتب نفسه هو الذي يقدم نفسه، يعني فيديو، صورة فيديو، يكفي أن تمسح بهاتفك عليه فتجد الكاتب وتجد عنوانه وتجد فيسبوك وتجد التواصل.
1: لذلك حينما سألتك قبل الحصة لماذا لم تذكر تعريفا بالأستاذ حمد الحاجي آخر كتاب هذا المجموعة الشعرية، صمتت أنت، أجلت الإجابة
0: للآن.
1: طيب.
0: إذن في كتابي مثلا عندي 4 كود كوير، يكفي أن تمسحه فيأتيك الكتاب.
1: نعم،
0: PDF موجود وممكن أن تتصفحه، بمعنى لا يكفي أن تشتري الكتاب، يكفي أن تأخذ هذه النسخة وتمر ويكون الكتاب عندك، وهو جانب للانتشار، يعني بتقديري أنه
1: يخدم الكتاب الذين ينشرون عندكم.
0: صح. النوع الثاني من الكود كوير هو بعض اللقاءات لهذا الكاتب أو بعض قراءاته لهذه النصوص، يعني أنك تسمعها صوتا.
1: جميل جدا.
0: هنالك أيضا داخل الكتاب أسئلة متعلقة بأصدقاء الكاتب،
1: جعلت
0: أصدقاء الكاتب، هناك من يقرأ لك
1: معاش كتاب فقط هذا.
0: نعم،
1: ولا أكثر من
0: ذلك. يعني أردت أن يكون هذا الانتشار، لأنه يعني يكفي أن تجد مثلا من يحبك، لأنه طرحنا على الكاتب أي كاتب عند التصوير أنه يعطينا كاتب يحبه، كاتب يرى أنه يكرهه، وكاتب يراه أن يعني حبيبته مثلا.
1: نعم،
0: من هي حبيبته؟ أعطينا سرا من أسرار
1: عاطفيا
0: سر الكتابة وسر يعني. جميل. كان

0: نوعا ما
1: هذا
0: فيه
1: شيء ممتاز، يعني الحقيقة يضيف للساحة الأدبية الثقافية التونسية شيئا كثيرا وطريفا ومختلفا على دور النشر الأخرى. يعني أنا دور النشر اللي نتعامل معاه باش نخليهم، أنا باش نمشي مع الأدب دام فما الخيرات هذه الكل كما نقولها، فنخليوها الأمر هذا يا أستاذ حمد، ونعود إلى الشعر قليلا. لماذا تكتب الشعر؟ قد يبدو السؤال ساذجا بسيطا لا يمكن طرحه على مشتغل بالأدب والشعر لمدة سنوات، فلماذا يكتب حمد الحاجي بإيجاز شديد؟ لأني سأهديك أغنية قفصية بتبلادك، بإيجاز شديد،
0: بإيجاز شديد،
1: باختزال معناه اختصار.
0: نعم، أكتب لأحياء.
1: يا إله يا إله، إجابة روني شعر. نعم، أكتب لأحياء. وأيضا أنا أهديك هذه الأغنية التي فيها حياة كثيرة، وهي للجميلة القفصية، نستمع إليها، ستتعرفها بعد حين.
0: جميل.
1: لكن هذه الأغنية أحبها لأنها في زمن خروجها عملت كثير من المشاكل لدى العشاق والمحبين. قل لي ايش عجبك فيها؟ ها، الغيرة، غيرة الفنانة وغيرة العاشقة عادة. نبيها كراولي وهذا النخب.

0: نعود حضرات السادة المستمعين بعد نبيها كراولي إلى الأستاذ حمد الحاج. فما قرابة بين نبيها كراولي، يبدو لي أنه قفصة تعطي نوعية خاصة من الفنانين، سواء كان في الأدب أو في الموسيقى أو في الغناء أو في المسرح. نذكره الكبير عبد القادر مقداد اللي افتقدته الساحة المسرحية، افتقدت ركزة عبد القادر المقداد وصوته وصدى صوته، ما زالت ترن في ذهني في كثير من المسرحيات الجميلة التي حرمنا منها بعد اعتزاله التمثيل. عندكم بصمة القفصين، يعني بحكم قدمكم في التاريخ، أنتم 10,000 سنة قبل الميلاد، معناها عندكم فما بصمة تميز القفصة.
1: هو الحقيقة، علاش نقولوا قفصة؟ لأن الحقيقة أنا من 82 أصبحت المنطقة، منطقتنا بج بن عباس، تابعة إلى ولاية القسري باعتبارها كالتقسيم، لكن احنا أكثر شيء إلى قفصة. قفصة التاريخ، قفصة القبسيين، يعني قفصة الروح البدوية، روح الفكاهة، روح هذا جعلنا أن نكون متماسكين. حتى نبيها كراولي ابنتها إذن أصدرت سينمائيا، يعني موجود داخل جيناتنا، كما لو كن داخل جيناتنا.
0: هذا يعني عندكم شيء خاص، ما نعرفش عليه غير منكم أنا بصراحة.
1: ألم تقل أن سمعتك قبل خليل تقول بأنه الشعر هو الهواء، الريح الذي
0: صحيح
1: يأتيك؟
0: صحيح، مش كلمتي
1: يعني
0: لوركا.
1: لوركا
0: يعني. لوركا
1: كذلك نحن لنا هذه الرياح،
0: لكن هيك رياح شمسية وصحراوية وحارة حقيقة. عشت شوية في قفصة ونعرف الحرارة اللي في قفصة كبيرة جدا يا حبيبي، مع تلك الحرارة تأتي الإبداعات هذه.
1: نعم. كثير من الشعراء، أذكروا عبد الوهاب ملوح مثلا، صديقنا الرائع، حينما يكتب لا يكتب إلا تحت شمسه الحارقة. أي ويحترق داخلا ويحترق خارجا ويحترق بسيجارته وبكاسه.
0: فهو جميل. تحية لصديقنا عبد الوهاب الملوح وإبداعاته الجميلة.
1: جميلة يعني. نعم. يعني ترى ذلك الوجه، نحن نختلف عن بعض، يعني نختلف في سواء في الكتابة ولا في الصورة ولا في اللغة ولا في، يعني وهو جيد أن تختلف
0: طبعا،
1: ولكن أرجو أن أقول، ربما أن أريد أن أقول أنه لابد لنا من لحمة أخرى جديدة، لابد لنا من الحب.
0: صحيح.
1: أن نحب بعضنا بعض، وهو هذا الأصل، يعني أصل الحكاية.
0: أستاذ حمد، قبل الحديث معك هو شيق ويحتاج أكثر من حس الحقيقة، احنا تأخذنا شوية في الشعر، أنت عندك سرد وغير ذلك من المجالات التي يمكن الحديث عنها والتعرف بها عنك تعرفا أعمق إلى غير ذلك. خليني نسمع منك قصيدة أخرى تهديها للسادة مستمعي بوساط الشعر، وعليها نودع ضيفنا العزيز الدكتور حمد الحاجي، على أمل أن نلتقي في حصة لاحقة به.
1: تفضل. شكرا. ربما فيما يتعلق بالهزيج، ربما كيف حولت هذه الأهزيج إلى نص شعري
0: لك ذلك.
1: تقول وأقول وكنا باكيين من الضحك، تقول هي تقول: إلهي أعدني إليه إلى حضن موجته الشاسعة، كرفة نورسة، كجناح على نور شمعة. أقول: إلهي أعدني لأشواقها السابعة، على بعد نبع زهورا مبللة بالحنين، لألبس خضرة فستانها الرائعة. تقول: إلهي أعدني إلى شهقته الدامعة، كشوق الضباب إلى النجمة اللامعة. أعدني إلهي طنين فراش وضجة. أقول: تحدي له، أقول إلهي أعدني ترابا لتمشي في أرضك الواسعة ولا ينثني كعبها أو تسير وتعثر في دمعة الضائعة.
0: حلوة جميلة جدا.
1: انتهى.
0: شكرا لك، شكرا لك على حضورك، على شعرك هذا الجميل العميق اللطيف المختلف. اكتشاف أني نكتشف شعرا كبيرا سي أستاذ حمد، وأرجو لك كل التوفيق، وأرجو سيدتي سادتي أن نكون قد وفقنا في أن نخدم الشعر، نحن خدمه ورعاته ومتأملوه الدائمين. شكرا لكم على العناية وإلى اللقاء.
2: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر، بساط الشعر.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.